0: وردة وكتاب.
1: وردة وكتاب.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة،
1: ذم أجلي وافيا إلا الكتاب،
0: وافيا إلا الكتاب. من ورود العالم كله لا يبقى إلا العطر في القصائد،
1: لا يبقى.

0: وردة وكتاب
1: مع إلهام جليدي.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج وردة وكتاب. وفي كل حلقة أكيد من برنامجنا نفتح معكم صفحة جديدة من كتاب ونهديكم وردة من بستان الكلم. الليلة سيكون موعدنا يعني بين رفوف المكتبات وبين الكلمات والأوراق والكتب لنتحدث عن رواية كوميديا الجنائز التي كتبها الشاعر والكاتب والقاص سفيان رجب، والتي حازت مؤخرا على جائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب. الليلة سنتمعن كثيرا في معانيها، سنطرق أبواب مختلفة حتى نتعرف على معاني الوجود وتغيرات الحياة في فترة الثورة التونسية، لنتعرف على شخوص فرضت عليهم الأيام والتغيرات الكثير من السلوكيات التي أخرجتهم من طبعا طباعهم المتعارف عليها، وفرضت عليهم طباعا أخرى حتى يختفوا وراء أسمائهم ووراء أفكارهم. لن أتحدث أكثر عن الرواية، وسأترك المجال إن شاء الله للحوار الذي سيكون بيني وبين سفيان إن شاء الله بعد قليل.

0: مستمعينا مرحبا بكم مجددا. كانت هذه دلال أبو آمنة في ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك. طبعا القصيدة هذه في العشق الإلهي لابن الفارض، ونحن سنتوه بين صفحات كوميديا الجنائز لما فيها طبعا من تفاصيل جميلة، وفي نفس الوقت تدعونا إلى التفكر وتدعونا إلى الوقوف على عتبات بعض المحطات التي عشناها في تونس والتي عاشها المثقف عموما. معي على خط البرنامج سفيان رجب صاحب هذه الرائعة كوميديا الجنائز. سفيان مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة تطاويل، ومرحبا بكم.
0: مرحبا بك سفيان، وشكرا طبعا على قبول الدعوة. هنيئا لك بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب.
1: شكرا على هذه الفرصة. قلب معطر عن ساعات بالفوز بجائزة تونسية حقيقة، وهي جائزة ناشئة وبدأت تجد في حظوة. والحقيقة ديما التتويج فيه نوع من الإحساس بأنك يعني التعب كان فيه نوع من المكافأة.
0: نعم.
1: ولو أنه الحقيقة أنا أؤمن بأن الجائزة الحصرية هي المقروئية، وقراءة الكتاب هي تقريبا جائزة الكتاب الحصري.
0: كل ما زاد طبعا عدد القراء، وكل ما زاد الاحتفاء بالرواية وبالكتابة عموما، وكل ما وجد صدى يعني للرواية، هنالك النقد، هنالك الإعجاب، هنالك ربما البحث عن معاني مختلفة وعن تفاصيل مختلفة، وكل قارئ كيف يقرأ الرواية. وفي كل مرة في كل قراءة هنالك أكيد أشياء نكتشفها كقراء، ويكتشفها كذلك الكاتب، لأنه مهمته أنه يكتب. أما الآراء والانطباعات يعني تبقى للقارئ.
1: صحيح، هو الكاتب معناها الذي يمتلك مشروع الحقيقة هو يخلق معناها قراءه، وبطبيعة الحال يعني لا يستغل، هو ليس موظف عند القراء، ولكن الحقيقة ذكاء الكتابة هو التوفيق بين عمق النص وتوسيع المقروئية، أو أنه النص معناها يفهم أكثر من قارئ، أو يجد فيه نوع من المتعة. وتقريبا ذلك هو وظيفة الأدب، أن الأدب هو يجيب عن أسئلة لا نجد معناها لا نجد لها إجابات في أماكن أخرى، ضمن أنه هو مرآة لأنفسنا. وفي الجانب الآخر هو لذة التخيل ولذة العيش في عوالم أخرى، كلها بطبيعة الحال يخلقها النص معناها العميق، معناها يكون ليس نصا مغلقا وليس نصا متاحا، يعني يكون يتدرج بين المقروئية الواسعة ولا أقول النخبوية، ولكن من عمق النخبة تقريبا.
0: نعم، ليس من السهل طبعا قراءة كوميديا الجنائز، هي تتطلب أن يكون القارئ يعني على دراية بمفهوم الكتابة وعلى دراية بتقنيات الكتابة، لأنه فيها من الجدة الكثير. تتويج كوميديا الجنائز بجائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب في دورتها السادسة وفي هذا التوقيت، يعني هل تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية الرواية التونسية المعاصرة عربيا ودوليا؟
1: الحقيقة هو رواية تونسية الآن بدأت هي معها عندها جذور حتى تجاوز نحكي على جماعة تحت السور بشير خريف و نحكوا على السرد في المنطقة، يعني يمكن نحكوا على علي الدعاجة. علي الدعاجة كان يقال أنه كان يحاول لم يتمها على مفهوم طريق قصص ومسرحية. الرواية التونسية في كل فترة من الفترات لها معناها بصمتها الخاصة. نتحدث عن رواية مثل هلوسة ترشيش في حسن المصباحي، رواية حسن بن عثمان بروبسكور، خاصة رواية نور الدين العلوي حدث عن مخلص الصراط. يعني ثمت معناها في البصمة الخاصة. وصحيح يعني بعد خاصة بعد السنوات التسعينات والألفين تم معناها ظهور روايات متميزة. الفترة هذه تم الحقيقة تم جهد كبير وتم تم كبير، ولكن يبقى المشاريع الحقيقية الحقيقة يعني نادرة. معناها إذا كان نستثنوا مثلا تجارب المحبيب السالم ولا تجارب راسخة في الرواية التونسية، الشباب ما زالوا في بداياتهم، ولكن ما يحسب لهم حقيقة قريت نصوص روائية متميزة، ما يحسب للرواية التونسية هي أول حاجة عمقها، ثم هي تشبثها بالثقافة التونسية وحتى القاموس كذلك والعوالم الروائية التونسية مختلفة. معناها صحيح معناها متشابهة مع شمال أفريقيا مع البيئة الجزائرية والمغربية والليبية،
0: نعم،
1: ولكنها مختلفة عما يكتب في الشرق مثلا في المشرق، مثل الرواية السعودية أو الرواية الأفريقية أو الرواية الفلسطينية. وهذا هو تقريبا اللي يخلق التنوع في الأدب، هو الخصوصية. الخصوصية ولكن دون الانغلاق معناها داخل تلك الخصوصية، بالعكس هو فتح نوافذ على الأدب العالم ودون الذوبان بالحال وبعيدا عن التقليد. والخصوصية في حد ذاتها تعطيك غناها الخاصة وتعطيك أشكالها الخاصة، وهذا نعم. هو أعتبر أن الأدب هو اللي يخلق أساليب جديدة ويخلق أسئلة ويطرح أسئلة جديدة.
0: وجزء من الهوية، يعني عندما تكون الكتابة خاصة تونسية هي جزء من الهوية التونسية بالنسبة للقارئ التونسي وبالنسبة للقارئ العربي. عندما يقرأ هو يقرأ تونسي، يعني وعندما نقرأ نحن الأدب العربي نقرأ، يعني نقرأ مصر معرفش أو الأردن أو سوريا أو أي بلد، يعني في النهاية نقرأ ذلك الإنتاج ونقرأ تلك التفاصيل التي تجعلنا نعيش يعني الأحداث ونعيش تطور الأحداث في الرواية أو في مختلف أشكال يعني الكتابة.
1: تماما، هو الهوية ليست جاهزة وليست بطبيعة الحال، هي يخلقها ويجددها الإبداع. وطبعا في نقرأ مثلا روايات نجيب محفوظ، ما نجم نستحضر كل العوالم مدن المصرية القاهرة وشوارعها ومقاهيها وفضاءاتها. وهذا هو احنا منزلنا معها، اعتبر ان منزلنا المشروع تحدث عن نفسي وتعلم حقيقة في رحلة الكتابة خاصة في الرواية. تعلمت كل هذه معناها الرهانات، أنت تطالب بأنك تجدد أو تثري هذه الهوية حتى لا تصبح معناها فولكلورا جاهزا وتصبح نوع من تصبح حية وتصبح متاحة وتصبح معناها تقريبا تفتح حتى نوافذ أخرى على مجالات أخرى في الإبداع، مثل التوظيف السينمائي والتوظيف الدرامي وغيرها، ومعناها تظهر الحياة في المكان الشيء الكاتب بطبيعة الحال ياخذ من ثقافته، ياخذ من معناها من كل ما هو التقاليد وكل ما حياته يومية معناها، هذا كله يعني يخلق نص ثري ونص متجذر. كما قولة تقول أن الطيور تبني أعشاشها من قش حقولها، أول حاجة اللي نشوف هي طبيعة حتى الطبيعة حد ذاتها هي معناها ترفض المشاهد يعني، أو حاجة لما تخيلة في المكان كأي مكان تخلق نوع من النفور ونوع من المشاهد ربما حتى في
0: نعم.
1: فهذا هو وظيفة الكاتب والفنان، هو أن يخلق من البيئة متاعه صوت خاص به وخاص بالجماعة اللي معناها يبدع داخلها.
0: طيب سفيان، كيف تقرأ كثرة الإنتاج الأدبي في هذه السنوات الأخيرة؟ هل هو ينجم يأثر على الكتاب الجادين لأنه فما كتابات تبقى لسنوات حتى تصل إلى القارئ، أم هو يعني بالعكس هو يخلق حركية تزيد من منسوب القراءة؟
1: طبعا يخلق حركية. الحقيقة أنا نشوف إذا كان نحكم قارن من الدول العالمية، قارنوش الدول الكبرى، قارن مثلا الدول في سويسرا، الدول العربية كلها معنا كنتش تقريبا معنا أقل يعني رواية اللي تكتب في بلدان متوسطة في أوروبا.
0: نعم، هذا طبعا مرتبط حتى بنسبة القراءة، برغم أنه العودة إلى المطالعة والشغف يعني بمصافحة الكتب في هذه السنوات الأخيرة يعني على الأقل هنالك تحسن، هنالك تغير حتى ولو بطيء، لكن على كل هو نقطة ضوء يعني تبعث الكثير من الأمل.
1: هو الحقيقة شو هو الكثرة مع الكيس معناها يحبب يكون
0: أكيد
1: وفرت إنتاج مع مستوى عالي، ولكن الحقيقة إذا كان يكون ثم نوع من الكتابة ممكن يكون في التجربة الأولى أو في التجربة الثانية والثالثة يصبح نوع من الاجتهاد، وهذا الحقيقة أنا أعتبره حتى يستفيد من الأجزاء.
0: نعم.
1: حتى أعتبر أنه يلزم خلق بيئة من الكتابة. نحكوا على زيارة رواية مصر مثلا، لأنه كانت هناك مقاهي يجتهدوا الأدباء ويتناقشوا ما تشبه نوع من الورشات المفتوحة أو نوع من المختبرات أو غيرها، وهذا الحقيقة زرع ثقافة الكتابة قبل الكتابة، خطر معناها الإسراء بالحوارات وبالنقاش وبالقيات كلها تدفع الكاتب إلى تجديد معنى تقنياته وإلى البحث عن تقنية جديدة وإلى تعميق رؤيته، وكلها الحقيقة هذه مطلوبة. أنا بالنسبة لي نفرح كثير أنها كانت جيد تونس ويتملكني فرح كبير. ليش؟ خاطر ما نفكرش بمنطق التنافس، أنا نفكر بمنطق الإسراء، إسراء المنطق هو الضوء لا يلغي الضوء. هذا الحقيقة خاطر أول حاجة يعطيك حافز أنك تبدع أكثر، ما يخليك مطمئن في منطقة معينة، ثم ترجع أنت تشوف أنت مثلا المشهد الأدبي الفرنسي في بداية القرن العشرين.
0: نعم.
1: كيف معناها تذكر الأسماء تقريبا أكثر من 20 أديب بين روائيين وبين شعراء لا أحد ألغى الآخر.
0: لأن
1: أرثير رامبو ألغى مثلا جودير، أو إلوار ألغى بولونير ولا غيره، يعني كلهم وسان
0: جون بيرس وغيرهم يعني نعم، لأن الإبداع ليس له حدود، هذا من جهة. وثانيا يعني كلما كان هنالك تنوع وزخم، كلما كان هنالك يعني عمل جيد أو أعمال جيدة، كلما كانت المنافسة مفتوحة. يعني هي منافسة يعني للبحث عن الجدة وللبحث عن الجودة في نفس الوقت. نعم، المبدع لا يلغي المبدع، بالعكس هي حلقة متكاملة لإنتاج الأفضل، وهذا يعني ما يجعل حتى القارئ في سباق مع نفسه حتى يطلع ويقرأ ويعرف ويفهم يعني ما يدور في هذا العالم وكيف ينقل الرواة أو الشعراء أو المبدعون عموما العالم بطرق مختلفة، طرق فنية يعني متنوعة ومختلفة. نعود طبعا لكوميديا الجنائز الصادرة عن دار المسكلياني للنشر، كوميديا الجنائز التي دارت أحداثها في صيف 2012 اللي تعتبر يعني فترة كانت حرجة، كانت مشحونة بالتوترات السياسية والاجتماعية في تونس ما بعد الثورة، هي فترة صعود الطيارات المتطرفة، أحداث السفارة الأمريكية وغيرها يعني من الأحداث. وطبعا الرواية هذه تدور حول فكرة فلسفية عبثية تطرح سؤال قلق: من يبقى بعد سقوط الستارة، الإنسان أم دوره؟ سنبدأ سفيان بالعنوان، تناقض في العنوان كوميديا الجنائز، يعني بين الكوميديا ودلالتها على الفرح وعلى البهجة والغبطة وكل هذه المعاني ومردودها طبعا النفسي، وبين الجنازة وما تحمله من معاني الموت والفناء. كيف تم واختيار يعني اختيار يعني صعب؟
1: نعم، الحقيقة أنا أعتبر أنه الاختيار كان يعني أنا كان جاهز، أعتبر أنه الرواية تم الرواية أنها تكتب نفسها.
0: نعم،
1: الحكاية انطلقت من هما زوج مسرحيات، مسرحية ليلى تحدثت عليها وهي تقريبا تندرج ضمن مسرح جديد أو مسرح شارع أو وهما مجموعة أو عائلة فنية اشتغلوا على مسرحية جديدة فيها كثير من الارتجال وبطبيعة الحال في خيمة مسرحية.
0: نعم،
1: وتوحيد فكرة الخيمة المسرحية من مسرح مسار صديقنا صالح حمودة، كنت أجد مكر هناك وكان مسرح يعني مسرح بديل ومسرح معناه مشيد من السطيح في حي شعبي. فأنا غيرت في خيمة مسرحية جنب خيمة الدعوية اللي كانت تشيد في صحاب الحاكمة.
0: نعم.
1: والمسرحية الثانية هي مسرحية العنصر الجديد التونسي اللي هي استوحيتها من الموت التراجيدي لخليفة المصطوخي، وهو من مؤسسي المسرح الجديد، ولمن لا يعرف خليفة المصطوخي مات في بداية الثمانينيات من القرن العشرين. كان شابا مبدعا وهو مهندس تطوع، وكان من مؤسسي المسرح الجديد كما ذكرت مع فاضل الشعايب وجديد بكار محمد دريس وفاضل الجزيري. وطريقة موته كانت تراجيدية كما قلت، أنه صعد على كوب ثلج ووضع الأنشطة في عنقه. المهم صديقه هذا اللي تخيلته في الرواية اللي هو الإمبراطور يكتب مسرحية معناها تخلد ذكرى صديقة حليم المسروق. استحضر فيها كوميدي في الجنائز عند الرومان. كان الرومان في جنائزهم يحضر كوميدي أو محرج حتى يواجه قناع الميت ويخفف الحزن عن عائلة المتوفى. وبطبيعة الحال تقريبا لهنا من الأرجح بين الحياة والموت، هذه مهنة كوميدي الجنائز هي اللي ركز عليها كثيرا الامبراطور في كتابة مسرحيته، وظلت المسرحية في رسمه معناها لم يمثلها ولم تتجسد على ركح، لأنه كان يطلب طلب غريب أنه هو المسرحية تتمثل في بدج نوض كبيرة، وبطبيعة الحال هذه معناها غير متاحة مثل هذه، فظل ذلك النص في معناها جيراني دي حتى في محلش. كان يحضر البروفات بتاع مسرحية ليلى والشباب، وتغذده أمل أنه تلك المسرحية أنها يمكن تتمثل من خلال الممثلين اللي يرى فيه نهضة كبيرة، ولكنهم يرى هو أن نفسهم ناقص ماهوش كامل. الحقيقة تنطلق الأحداث من حدث مضحك، هو ثلاثة سلفيين أخطأوا الدخول إلى خيمة دعوية فدخلوا خيمة مسرحية.
0: نعم.
1: والممثلين يهربوا من كانت حقيقة الفترة دي كانت حاركة وصار فيها برشة تهديدات للممثلين وللسلفيين وصارت هجمة العبدلية، وكانت أصلا العاصمة كانت في حرب ليلي معناها بسبب الأحداث بتاع غرق الطرقات والاحتجاج والصدمات اللي صارت في الفترة هذيك. فالجو مهيئ مهيئ للخوف ولهروب الممثلين من خيمة المسرحية. بالطبيعة يبقى منها ممثل واحد اللي هو الممثل في دور الشيخ أبو ليلى، ويختلط الأمر على الشرطة أنها يقال مع ثلاثين إلى السجن في تلك ليلة بطبيعة الحال. يعني هم مجرد مجموعة من الثلاثين مسلمين لا علاقة لهم بالتطرف وغيرها، ولكن الأحداث هكذا بدأت شم. فالحقيقة عود فيها إلى أحداث الحادثة اللي صار زمن هذاك، كان تقريبا شدنا برشا أحداث عنيفة وكان نوع من التجاذب الأيديولوجي اللي كان بطبيعتها في أي ثورة هو يحدث، وحتى الدستور كان يكتب في الشوارع قبل ما يدخل المجلس التأسيسي.
0: نعم.
1: فانتشرت الأحداث والممثلين أغلبهم أغلبهم أخذوا أدوارهم إلى الشارع، وما يسمت مصادفات حدث لا كن مصادفات، ولكنها أشياء دفعت معناها الأحداث حتى يأخذوا أقنعات الخارج الركح ويمثلوا أدوارهم في الحياة في الشارع وأمام أصدقاء وأمام تنكشف أقنعة كثيرة، ثم يعود الممثلين الثلاثة إلى نص الإمبراطور فينتجوا مسرحية بمسرحية العصر الجديد التونسي، ويخلصوا إلى فكرة أنه الحكاية كلها تدور حول كوميديا الجنائز أو كوميديا الجنائز، لأنه الأحداث النهائية تدور بين الحياة والموت.
0: نعم. يعني كأنه المجتمع التونسي بعد الثورة سفيان أصبح فضاء مسرحي مفتوح يرتدي فيه الجميع أقنعة إيديولوجية واجتماعية.
1: صحيح. هناك من خرج لنا بقناع دخية، هناك من خرج لنا بقناع أحمر، هناك من خرج لنا بقناع ليبرالي، هناك صحيح. وكلها تقنعت وتجاوزت منطقة البرسونة اللي احتاجين كاريون اللي محتاجوه حتى نتعايش إلى نوع من مسرحة الأجواء، حتى في المجلس التأسيسي وحتى في الجانب السياسي كنا أصبحت العاصمة مسرح كبير حقيقة وممكن من هذه فكرة مسرح البديل وطيارات مثل آنفه في جماعة تشكيلية اللي كان يسمح لجرافيتي على الدوران وجماعة تنمية رغمان عمي وغيرها. والرواية تتحدث على تاريخ المسرح التونسي وتتحدث كذلك على لا أقول موت أنا يعني نهاية فترة في المسرح التونسي من المسرح الجديد وصولا إلى المسرحيات اللي تمثلت في التسعينات والألفينات. فبعد الثورة بتعمل حال تخلقت موجة جديدة. فكان ممكن الإمبراطور عبر عن الموجة القديمة هذه من المسرح الجديد وصولا إلى زمن الثورة أنها تقريبا المشروع تم مكتمل وأن آن الأوان أنه نقيموه نقديا ونجيبوا عليه.
0: نعم.
1: تقريبا هذا هو ما يرمز له الإمبراطور وما يرمز له عائلة الأنوف الحمر.
0: الأنوف الحمر نعم
1: تقريبا.
0: نعم. وحتى الشخصيات هي بعد رحيلها يعني في الرواية تستمر في أداء أدوارها الداخل خشبة رمزية تشكلها الذاكرة وما يروى عنها. يعني في النهاية الموت وكأنه هو حياة جديدة، كأنه خلق آخر، كأنه فرصة أخرى وحياة أخرى، يعني بالفن بالمسرح بالتعبير، حتى وإن كانت هذه الشخصيات يعني تعيش واقع مأساوي، حتى وإن أمعنت يعني في سلوك الإنكار والهروب والتقنع، لكن في النهاية تبقى شخصيات متجددة ومتغيرة، وهي شخصيات يعني أنجتها ثورة برغم أنه الثورة وقتها في بدايتها. علاش اختيار التاريخ ذاك بالذات؟ علاش 2012 سفيان؟
1: هو الحقيقة الفترة هذيك كنا في الشارع وقريبا كنا معناها يعني في بداية الشباب ومسكونين بالحنان تقريبا. والحقيقة الاندفاع والحماس كان يخفض كثيرا من العبث تقريبا حين ننظر إليه من قمة العقل ومن في يكون بيناتنا مسافة زمنية فننظر إليه بعين أخرى وبنظرة أخرى. تقريبا هي تقريبا الرواية هكذا يعني هي تفتح نافذة على تلك الفترة. والحقيقة كانت فترة حارقة جدا في تاريخ تونس تتجاوز هي بداية كتاب كل المسطول وتجاذبات الإيديولوجية اللي في النهاية بقى منها كلمة عبثة. في النهاية اكتشفنا أنه كلنا تونس معناها وهك الصور اللي خلقناها كالتجاوز هي راهي كلها تشبهنا راهو فيها ابوك كاكاكا وفيها جدك كاكاكا وفيها صديقك كاكاكا وفيها زوجتك كاكاكا وحبيبتك يعني في النهاية كأنه نوع نتاع استعراض او مجاني او نوع نتاع يعني ثم ناس جبت لنا اشياء احنا ما نش معناها كيفاش نحس محتاجينها بالضبط خاصه الصراعات الايديولوجيه اللي هي قبل حتى سقوط جدار برلين وغيرها وحتى الاسئله القوميه و و و و, و, و غيرها وبرش أشياء معنا حتى التنظيرات اللي صارت في شارع الحبيب بورقيبة واستعادة الصيف بيك وغيرها وغيرها وغيرها والأشياء اللي ككلية كانت طرحت بصراحة برش أسئلة في الفترة هذه ولكن النظر إليها من بعيد يكون الرؤية أوضح وتكون اللعبة الروائية تكون أكثر معناها احنا لا اقول اكثر متعه ولكنها اكثر قوة وتكون أكثر حرارة.
0: نعم، أكثر أكثر قوة وأكثر نضج، لأنك حافظت على مسافة الأمان الزمنية سفيان، وكتبت يعني بعد سنوات من من الثورة، بعد يعني ما شفنا الأحداث هذيك كيفاش تحولت، كيفاش تبدلت، كيفاش مصائر يعني الأفكار والأشخاص والإيديولوجيات على اختلافها، يعني هذا اللي أعطانا في النهاية كوميديا الجنائز، لأن النماذج البشرية اللي تحركت في 2012 وكانت هي نماذج للتوانسة الكل، مش من الممكن يعني الحديث عنها أو رسمها إلا بعد يعني مرور هذه السنوات، سنوات من الخيبة ومن الأمل في نفس الوقت.
1: صحيح، هو الحقيقة اللي هو كان يعتبره درس مهم جدا في تاريخ تونس، وما استوفيناش في الكتابة الإبداعية الحقيقة. أنا ما شفتش معناها غصنا في محاكاة الأحداث هذيك، وكل واحد كيفاش ينظر من الجانب نتاعه ومن النافذة نتاعه. الحقيقة أنا مثلا ما شاهدتش فيلم حقيقي مثل الأحداث هذيك، ويكون ماهوش غارق في صدى الأحداث هذيك، وخاصة اللي تكتب واللي في الصحافة وغيرها. ثم كيف رجعت نقلب حتى في الأرشيف اللي عندي من الجرائد، اكتشفت الكم الكبير متاع الجرائد اللي كانت موجودة، والهواجس اللي هي كانت تقريبا منفوخ فيها كأنها يعني لتكبيرها أو لغاية ما تقريبا أو لغاية ما، كلها تقريبا الآن أنا تنظر لها بعين معناها دقيقة، ومعناها تشوف أنه كنا معناها كنا في مسرحية تقريبا، هذا هو التعبير الصادق الحكاية الكل. وأنا معناها ما وجدتش باش نعبر بها أكثر من أنها مسرحية وبمنطق الأقنعة. ثم أنا الحقيقة كانت علاقاتي مع الأصدقاء المسرحيين كانت زادة أملت علي الفكرة هذه.

0: منشغل اصلا. هل هو الفنان زاد منشغل بطرحه الفلسفي والفني ومعناها وراثة فكرة انه فكرة حتى المقروئية بالمعنى الفني، بمعنى انه يشرف الشعر او المواثر معناها في أسئلة في اسئلته مثلا. وساعات تحكي على مشروع مشروع حضاري كامل غاء معناها مثلا، وبطبيعة الحال الفنان ماهوش مسؤول عليه، وزاد المواثر من زاد مش مسؤول عليه. يعني كل هذه الأسئلة الحقيقة طرحت معناها جدول فن وجدول مسرح وجدول هل هو خلق فيترينة كما يعملوا برشا ساسة، هل هو فعلا يخلق معناها يؤمن بمشروع حضاري حقيقي للبلاد هذية. تقريبا كلها تحضرت في كوميديا الجنائز. ودي ما راه الحديث عن حديث عن ما يكتبه الكاتب صعب جدا، وخطر
1: أكيد
0: إلى قارئ آخر أو عين أخرى تقرأ العمل، وتحتاج أنت أنك تصغي أحيانا. فإحنا نتحدث على ما أثر في شخصيا لكتابة النص، مش الحديث عن النص. هو الحقيقة أنا ذا صعب بس، ونخلي ممكن نعطي شوي إضاءات، أما نخلي للقارئ أنه يكتشف النص.
1: أكيد خاصة أمام سيكولوجية الشخصيات وخيبة المثقف وعجزه أمام جنون الشارع، هذه ربما من أكثر النقاط اللي شدت انتباهي في هذه الرواية، لأنه فعلا هنالك نوع من الصدمات الحية التي عاشها يعني التونسي. هو نحن ربما من خلال الروايات ومن خلال الكتابات ركزوا على المثقف، لأنه هي هذه الطبقة أو هذه الشريحة التي ستقرأ، يعني لن يقرأ الإنسان يعني العادي روايات بهذا الحجم أو سيفهمها، يعني ربما على المسرح يفهم نوعا ما، أما القراءة هي تتطلب يعني جهد أكبر وتتطلب يعني نضج فكري حتى يصل القارئ إلى فهم المحتوى وفهم ما يريد الكاتب أن يكتبه وأن يقوله من خلال كتاباته ومن خلال يعني إبداعي. يعني هنالك وعي أدبي يستحق أن يتمتع به القارئ حتى يفهم أكثر. طبعا هذه السخرية السوداء أو الكوميديا السوداء لاحظت أنه أضفت على الرواية هندسة سردية محترفة ومختلفة في نفس الوقت، لأنه هي رواية داخل الرواية. صح سفيان؟
0: صحيح.
1: يعني كيف
0: هو؟
1: نعم تفضل.
0: هو الحقيقة هو القارئ ماهوش في الزمن الحاضر فقط، نفس الحي انه هو في يخلق قراءة، واكثر القارئ تاعه في الزمن الجاي. يعني مثلا مش مثال بين كيما المسرح اللي هو يعرض المتابع جاهز. وهذه مشكلة المسرحيين انهم عندهم احساس شديد جدا بالموت. واغلب بالحكي معاه على الاقل.
1: لماذا سفيان؟
0: لانه اول حاجه كثير من الاعمال لم توثق، وحتى التوثيق يحتاج إلى أنه يتعكس على السينما. المسرحي يعرض في فضاء يعني.
1: على الخشبة يعني على المباشر.
0: حتى عرض يختلف عن هذا الآخر. يعني المسرحية مسرحية مثلا عشق المقهى المنشور في بداية التسعينات من يشاهدها الآن؟ يعني لا أقول أتحدث بحسب أن النص يتحول إلى

0: معنى مكتوب او يتحول الى مقاطع معناها موثقه في فيديوهات، ولكنه تعكز على تقنيات اخرى، تعكز على الادب في الكتابه انه يكتب. نحكي على المسرح الاسطري، يعني المسرح المجرد، يعني نحكي على عرض يقدم في رقص.
1: نعم.
0: فديما عندي الاحساس بهذا انه مسكونين باللحظه الراهنه، انه كانه يتقدم الان، فما ذلك بمسرح الشارع، وما ذلك المسرح اللي يبحث عن يخرج من العربه الجاهزه بتاع الجمهور. يعني ثم اطروحات اخرى فيها برشا قلق الحقيقه.
1: اكيد.
0: الادب ثم نوع نتاع لا اقول الطمانينه، ولكنك على الاقل ثم نوع نتاع الحلم بالخلود، انك تكتب القارئ ينجم يجي حتى بعد 200 سنه او 300 سنه.
1: نعم، لأنه الكتابة وخاصة الأعمال الجادة هي تلامس الجوهر البشري، وهذا ما يجعل معناها ديمومتها حاجة يعني تنجم تكون مضمونة، تنجم تبقى عشرات السنين. نجم قارئ بعد 10 أو 20 سنة يقرأ كوميديا الجنائز وطبعا يستمتع ويعرف تلك الفترة وتلك الحقبة بما فيها يعني من تغيرات، بما فيها من أقنعة ومن وجوه ومن ضياع عاشه الإنسان في فترة الثورة التونسية والثورات العربية ككل، وحتى الثورات في العالم هي عبر التاريخ. يعني هنالك نوع من التيه في الثورات، التيه العقلي والتيه يعني الفكري والإيديولوجي والفني وغيره وغيره وغيره، يعني أنواع من التيه.
0: هو قوة الرواية، هي قوة الرواية في هذا بالضبط. حين نعود مثلا أنا في مشروع آخر عدت إلى تاريخ القيروان، وجدت نصوص تاريخية إخبارية.
1: نعم.
0: لكن لا تلامس حياة الناس، لا تلامس حياة الإنسان البسيط في القرن العاشر أو القرن التاسع. يعني هي مجرد أحداث، صارت أحداث وقعت. الاحتياج كان نوع نتاع كي نحكوا على التخيل التاريخي في الروايه. فما بالك بانك كيف لا اقول تحنق اللحظه الراهنه. كيف تنقل حراره هذه الحياه اللي تدور حولك من خلال صراع الشخصيات وحوارها بطبيعة الحال الكاتب المحترف والروائي المحترف. بالأساس أنه لا يتدخل في آراء الشخصيات، إنما يخلق عالم ويترك شخصيات تعبر عن نفسها وتعبر عن قلبها وهواجسها بلغتها الخاصة. وهذا اللي الحقيقة أنا اشتغلت عليه كثيرا في الكوميديا الجنائز والحوارات بالدارجة كذلك. هنا بقيت لغة الشارع، لغة المسرح، اللي أغلب النصوص اللي استمعت إليها وشاهدتها أغلبها نصوص بالدارجة. كيف أنقلها وكيف أعبر عنها بلغة عربية؟ لهنا الحقيقة وخاصة في التصديرات، يعني استعملت كثير من تصديرات من مسرحيات تونسية.
1: نعم.
0: مسرحيات معروفة ومسرحيات مكرسة ومسرحيات غير معروفة أصلا. ولهنا حتى في الطبعة العربية لجأ ناشر إلى صفحات إضافية حتى يعرض تلك المقاطع، لأنها معناها حتى في المحررين العرب تم صعوبة في قراءة المقاطع، تلك المقاطع.
1: نعم.
0: يعني علاقة الأدب بالحياة اليومية وباللغة اليومية وكيف تعيد تشكيلها، ربما هذا يعطي نوع بتاع يعني خلق
1: مناخ،
0: توظيف آخر للنص في المعنى، خاصة في السينما أو في المسرح أو في الدراما.
1: تخلق مناخات أخرى للعمل الكتابي نعم أو الروائي ككل. سفيان، وقت تنظر إلى الواقع التونسي والعربي الراهن، هل نحن ما زلنا نعيش فصول ممتدة من الكوميديا السوداء؟
0: احنا التشاؤم اللي نعيش فيه كعرب، تحدث مع أصدقائي تحدثوا بتشاؤم، معناها ساعات صحيح وأشياء راهو تدعو ساعات التشاؤم، لكن أنا بالنسبة لي ذات ثم حياة ثم أمل
1: أكيد.
0: حتى نصور كيف نشوفه، مثلا نقرأ الخريطة بتاع العالم، نقرأ التشكل بتاع الإمبراطوريات القديمة، خلق شوف أوروبا كم دولة، يعني بين لوكسمبورغ وبلجيكا ولانشتاين وهولندا، يعني دويلات صغيرة جدا.
1: نعم.
0: فساعات نحكم مثلا احنا العرب على التشكل بتاع الجغرافيا كون معناها الآخر وسيسبيك وكذا، هل السويسري يتفق مع الإيطالي؟ يعني لا أصلا. وما نحكوش على أمريكا والاختلافات فيها اللي داخل الولايات الأمريكية المتحدة في حد ذاته.
1: نعم.
0: يعني العالم كله يعيش نوع من التمزق ونوع من الأناء بعد بعد سقوط الإمبراطورية الكبرى وبعد سقوط فكرة الجماعة.
1: نعم.
0: فالجانب الأنا والذاتي والتشظي هو اللي يغلب على العالم مش على العرب فقط.
1: نعم. لكن يبقى سفيان طبعا والسادة المستمعين، العالم مقسم إلى غالب ومغلوب، يعني الغالب حتى الدول التي طبعا هي المسيطرة باقتصادها بسياساتها بثقافاتها بكل ما فيها مهما فيها من صراعات،
0: هو المغلوب موجود حتى في الدول الكبرى.
1: أكيد. لكن أكيد أكيد أكيد، لكن
0: ثم غالب في الدول الصغرى وثم مغلوب في الدول الكبرى،
1: هذا أكيد طبعا. لكن صراع
0: صعود الشركات وسلعانة الإنسان، هذا هو اللي طاغي. رأى فكرة الدول وفكرة الجغرافيا رأى وهم للناس البسطاء اللي يلزم يعمل جواز وكذا. أنا بالنسبة لي الخرائط الحقيقية هي عند الشركات الكبرى، وسلعانة الإنسان في حد ذاته. وتبقى مسألة الأعلام ومسألة الدول ومسألة المنافسات الثقافية والرياضية وكلها مسألة تهم الشعوب لا تهم يحكم في العالم.
1: صح.
0: أما أنا بالنسبة لي أعتبر أنه في عالم تحكمه فكرة سلعانة الإنسان وتجارة بكل شيء، يعني بطبيعة الحال هذا هو مصير الإنسان، والمصير فيه روهنك هو العالم. لو في حتى التاريخ القديم، أنا بالنسبة لي لو يحطوني في فترة قديمة شخصيا، يعني لو تخيروني بين نعيش في القرن العاشر او هذه الفترة عيش في هذه الفترة.
1: نعم. هذا اكيد. شكرا لك سفيان.
0: الادوات الفكرية والتقنية اللي نجابت بها العالم هذا.
1: نعم.
0: ثم هذيك هو الانسان تجد في العالم هذا
1: ابن بيئته وابن زمنه. نعم.
0: شكرا. حتى يتفارع في النهاية وبش يخلق في صراع، مش هي لذة الحياة أنك تأتي وتستمتع وتذهب.
1: نعم، تكون سهلة. شكرا لك سفيان، شكرا على قبول الدعوة، شكرا على كوميديا الجنائز. إن شاء الله مزيد طبعا من التميز والتتويج بإذن الله. تحياتنا لك وإلى اللقاء.

طبعا نكون وصلت معكم هكا لنهاية مشوارنا ليلة في وردة وكتاب. أجمل التحايا من عندي من عند الفريق اللي حاضر معايا الليلة. ليلتكم سعيدة مستمعينا، وألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة ينتقيها لكم.

0: أغاني خالدة.
1: أغاني خالدة. أغاني خالدة.
0: أغاني خالدة.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج الثاني من جدة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: حكاية موتسارت الصغير. أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم، حكايتنا اليوم هي حكاية موتسارت الصغير.

ونتيجة لرغبة الجمهور ومتذوقي الموسيقى لسماع موزارت العبقري الصغير، فقد قام الأب بعمل عدة رحلات في أنحاء أوروبا، منطلقا من مدينة سالزبورغ بالنمسا حيث ولد موزارت.

فوصلوا إلى باريس ولندن، وموتسارت كان قد وصل إلى سن 7 من العمر. وعند وصولهم إلى فيينا عزف موتسارت وشقيقته للإمبراطور وزوجته. وعندما شاهد موتسارت ماري أنطوانيت الإمبراطورة قفز إلى حجرها وقبلها وسألها ببراءة الأطفال: هل تتزوجيني؟ ومن المواقف الطريفة أيضا والتي حدثت خلال رحلاته تلك، عند وصوله لباريس طلب الجمهور من موتسارت أن يعزف على الهاربسيكورد وعينيه مغطاة بحيث لا يستطيع رؤية المفاتيح، وبالطبع استطاع العزف بدون أي تردد. وعندما ذهب إلى لندن ليعزف للملك، أراد الملك أن يمتحن مهارة موتسارت الصغير، فأعطاه نوة موسيقية صعبة لباخ وهاندل وطلب منه عزفها، وبالطبع عزفها موتسارت بكل ثقة.

نختتم حكاية موتسارت الصغير بسماع هذا المقطع من السيمفونية رقم 1 التي ألفها موتسارت وهو في سن 8. نعم، 8. كتبها موتسارت أثناء رحلته مع أبيه وعائلته عبر أوروبا، وبالتحديد بمدينة لندن في صيف عام 1764 للميلاد. إذن سيمفونية رقم 1 NE فلات ميجور لموتسارت الصغير.

التاريخ عبقرية لمعت ونضجت وأتحفت العالم بسحر من الموسيقى، مثلما كتب لنا عن موزارت الموسيقي العبقري الذي تميزت موسيقاه بالتدفق والحيوية والكمال، وكأنها لم يكتبها البشر. إنه وولفغانغ أماديوس موزارت. إلى اللقاء.

أعزائي عشاق القصص والحكاية، سأحكي لكم اليوم قصة حب، قصة ليست ككل القصص، قصة حب بين عصفور وزهرة.

هل يعشق العصفور زهرة؟ ولم لا؟ بل ومن نحن لكي نحدد من يحب من ومتى يحب وكيف؟ فالحب هو الكون، وهو لغة التواصل بين مخلوقات الله التي لا تحتاج إلى ترجمان يترجمها.

نعم، أحب عصفورنا الصغير زهرة وصار يناجيها كما يناجي كل عاشق معشوقته.

0: الصورة.
1: كانت أول قصة حب تطرق روح زهرتنا الجميلة، فلم تحس بمثل تلك البهجة والفرح في حياتها القصيرة قبل ذلك.

علق العصفور في سماء الحب الصافية، وانطلق يغرد سعيدا كله حب وأمل، ورأى أن يبني عشا في أحد أغصان شجرة جميلة تطل على طرف البحيرة، ولم يحس بالتعب ولم يحس حتى بالوقت. إنه الحب وقصص الحب.

0: اسكبوا اللحن رحيقا في كؤوس من حنان.
1: يسكب اللحن رحيقا في كؤوس من حنان. انتبه عصفورنا بعد أن أتم بناء العش لزهرته الحبيبة أن الوقت قد سرق، فعاد إلى مكان زهرته وسط الغابة يسبقه شوقه. ولكن أين الزهرة؟ أين حبيبتي؟ صاح العصفور بكل ألم

وصار يسأل الأشجار والأحجار والرياح أين راحت؟ لقد اختفت. أين اختفت؟ من أخذ حبيبتي؟ ليأتيه الجواب كالصاعقة.

0: وتسقط بيننا الأيام، ويصبح عمرنا سدى، ويصبح حبنا قيدا، وحلم بين أيدينا حطام، رماد أنت في عيني، بقايا من حريق ثار في دمي ثم نام، ويمضي العام بعد العام بعد العام، فلا أنت التي كنت، ولا أنا فارس الأحلام. تعالي نشهد الدنيا بأن الصبح أصبح في مآقينا ظلام، وأن الخوف يخنق في حناجرنا الكلام.
1: هل تعود الزهرة الحسناء للطير الحبيب فيغني هناك؟
0: كانت حكايتنا مستلهمة من قصيدة ذات يوم، لحن وغناء الأستاذ رياض السنباطي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
2: حكايات موسيقية يرويها مؤيد عمر.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مستمعنا الكرام مع كتاب اليوم، وهو استكمال للكتاب السابق الذي تصفحناه في الحلقات السابقة بعنوان الشخصية الناجحة. وكتاب اليوم بعنوان الشخصية المحبوبة للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد، يقول فيه: الواقع أن قضية حب الناس للمرء من القضايا الهامة التي يجب عدم إغفالها. إذن نبدأ معا بالفصل الأول من هذا الكتاب.

يولد الطفل وقد أفعم بمجموعة من الحاجات البيولوجية التي تقع في مقدمتها الحاجة إلى

والحاجة إلى الدفء، والحاجة إلى الارتماء في الحضن وملامسة جسم الأم، ضمانا للأمن وإحساسا بالارتباط أو استمرارا في الاتحاد بها أو ما يشبه الاتحاد. ومن تلك المجموعة من الحاجات البيولوجية لدى الطفل تنشأ بعد ذلك حاجاته السيكولوجية، كحاجته إلى الأمن وحاجته إلى أن يحب شخصا أو أشخاصا آخرين، ثم حاجته إلى أن يكون محبوبا من جانب أولئك الأشخاص. ومن هاتين الحاجتين الأخيرتين يتحقق إشباع الحاجة إلى الأمن إلى الطفل. والأكثر من هذا فإنه على أساس الحاجات النفسية ومن قبلها الحاجات البيولوجية ينشأ الحاجة الاجتماعية. الواضح أن جميع الحاجات التي تعتمل لدى الإنسان طفلا ثم مراهقا ثم شابا ثم كهلا وفي نهاية المطاف شيخا تستمر معتملة في حياته، وإن كان بعضها يبدو على سطح الشخصية ظاهرا بائنا، بينما لا يكاد بعضها الآخر يظهر أو يطفو على سطح السلوك، بل يظل مطمورا أو شبه مطمور في باطنها أو في لفائفها. الواقع أن سعادة المرء لا تتحقق إلا إذا أشبعت حاجاته البيولوجية وحاجاته النفسية وأخيرا الاجتماعية.

لست حرا في أن تحب من تشاء، بل عليك أن تحب أشخاصا معنيين وأن تكره أشخاصا آخرين. وأكثر من هذا، فإن عليك أن تعبر عن حبك بالطريقة التي يوافق عليها المجتمع الذي نشأت فيه، وهكذا تجد أن الأمن الذي تحصل عليه ومن ثم السعادة التي تشعر بها لا يتوفران لك إلا إذا أخذت في اعتبارك ما يأخذ به مجتمعك من طرائق ووسائل وألوان سلوكية متباينة. فالناس عندما يحبونك بالطريقة التي يوافق عليها مجتمعك، فإنك تستشعر السعادة تعمك ويمتلئ قلبك بالغبطة والنشوة. منزلك الحب الذي تستشعره، كل ذلك في مواقف الناس منك وفي النظرات التي يوجهونها إليك وفي طيات التصرفات التي يتصرفون بها بإزائك، هو الذي يضمن لك السعادة، بيد أن حب الناس لك يشكل رصيدا من السعادة يتزايد أو يتناقص بمرور الوقت.

المستمع الكريم، نحن نتصفح معك كتاب اليوم، الشخصية المحبوبة للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد. لعلك قد اكتشفت أن الحب ليس مجرد ابتسامات تسدى إليك، وليست مجرد كلمات طيبة معسولة تقال في مدحك وإبراز مزاياك وسجاياك النادرة، وليس مجرد حفاوة تقابل بها وهدايا تقدم إليك في المناسبات، بل إن الحب الأصيل كالعملة الصحيحة غير الزائفة. إنك قد تجد العملة الزائفة أكثر جدة وأبهى جمالا من العملة الأصيلة، التي قد تكون ممزقة إذا كانت ورقية، أو يكون قد علاها الصدأ أو ما يشبه الصدأ إذا كانت عملة معدنية، ولكنها مع ما يشوبها من تمزق أو صدأ فإنها تحمل قيمتها المدونة عليها. هكذا أيضا يقال عن الحب الصحيح، إنه قد لا يكون مشفوعا بالانفعالات الصاخبة، وقد لا يكون محشوا بالكلمات البراقة، ذلك أن الكثير من علامات الحب كما تبدو للعيان تكون في الواقع مجرد بهرج زائف لا يتضمن قيمة حقيقته.

الواقع أنك إذا ما سرت في الطريق السليم في حياتك، وإذا ما وضعت لكل اعتبار تقديرا دقيقا، وإذا كنت ممن يحسون بالفطرة بمشاعر الآخرين، فتميز من بينها الغث والسمين، والصادق والكاذب، والصحيح والزائف، فإنك تستطيع إذن أن تقي نفسك شر الافتراءات والوشايات والمكائد. ذلك أنك تستطيع أن تتخذ لنفسك فلسفة في الحياة، مآدها أن حب الآخرين لك ليس هدفا في حد ذاته، بل هو ثمرة لمواقفك اليومية. خذ لنفسك مبدأ تستعين به في الحياة. هذا المبدأ هو أن تكون محبة الناس لك ثمرة يقدمونها إليك بغير أن تتمسح فيهم لنيلها. وثق أن حب الناس الحقيقي، لا حبهم الزائف، لا يقدم إلا للأقوياء الأشداء، أصحاب المبادئ الأخلاقية الواضحة والراسخة في نفس الوقت، والتي لا يمكن التغلب عليها. وحذاري من أن تفرح بالثمار السريعة التي يمكن أن تأتي بالانخراط في ركاب المنافقين النمامين والوشاة والكائدين.

مستمعنا الكرام، نتوقف إلى هذا الحد، وغدا إن شاء الله نقلب معكم صفحات كتاب الشخصية المحبوبة للمؤلف يوسف ميخائيل أسعد.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: إن كان عدوك أضعف منك
1: فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه.
0: لا يمكن أن تصنع شيئا تغير به ماضي حياتك،
1: ولكن يمكن أن تصنع ما تغير به مستقبل حياتك إن شاء الله.
0: همس لمن يتوهمون المرض.
1: من يتوهمون أنهم مرضى، والتوهم بالمرض اضطراب نفسي مزمن،
0: ويشعر المصاب بهذا الاضطراب بأنه مريض بمرض خطير
1: فيصاب بالقلق، ينتقل من طبيب إلى طبيب ويطلب تحاليل وأشعة وفحوصات،
0: ولا يمكن إقناعه بأن ما هو مصاب به هو وهم يصوره له خياله.
1: لا يستطيع التخلص من الاعتقاد بأن ما يعاني منه مرضا خطيرا،
0: ولا يصدق الأطباء ولا التحاليل ولا الفحوصات التي تجرى له.
1: الشعور بهذه الأعراض يؤدي إلى تأثير سلبي على حياة الشخص الذي يعاني من هذه الأوهام المرضية.
0: فإذا كان يعمل فإن عمله يتأثر، ويبدأ إنتاجه في التدهور، ويكثر غيابه عن العمل بسبب الأعراض الجسدية التي ترافق هذا.

0: والمصاب بالوهم الذي يظن أنه مصاب بمرض خطير ولا يثق في كلام الأطباء ولا في التحاليل ولا الأشعة ولا الفحوصات، يتأثر نشاطه الاجتماعي بالإضافة إلى أن إنتاجه في العمل يتدهور.
1: ومع الأيام يزداد لديه الإحساس بأن من حوله لا يريدون مساعدته فينعزل عنه،
0: وربما قادته أفكاره الواهمة إلى العزلة التامة التي تؤثر سلبا على حياته.
1: وتبدأ المشكلات مع زوجته وأبنائه وأفراد أسرته.
0: نعم، كل هذه الأمور تجعل المصاب بالوهم بالمرض يتدهور أكثر فأكثر، تتفاقم أعراضه الجسدية وتسوء حاله.
1: وربما صعب العلاج إذا لم يتداركه المحيطون به، فإنه قد يصل إلى مرحلة متقدمة من الشعور بالأعراض ويقوى لديه اليقين بأنه مصاب بهذا المرض.

0: الحظية سهم لا نصل له.
1: ويقولون أيضا لمن عرف بالشر ثم ظهر منه الصلاح إحدى حظيات لقمان.
0: ولقمان رجل تزوج من امرأة طلقها رجل قبله يقال له عمرو.
1: وكانت المرأة تردد أمام زوجها لقمان عبارة تقول فيها
0: لا فتى إلا عمرو.
1: كان ذلك يغيظ لقمان ويسوءه فقال والله لأقتلن عمرا. فقالت زوجته
0: لئن تعرضت له ليقتلنك. وذات يوم بينما عمرو يسقي إبله عند البئر رماه لقمان بسهم في ظهره.
1: فقال عمرو هذه إحدى حظيات لقمان، يقصد أنه رجل شرير. فانتزعه ورأى لقمان فقال له تعال.
0: وأراد عمرو قتل لقمان فتبسم لقمان فقال عمرو أضحك أنت وأنا أهم بقتلك؟
1: قال لقمان ما ضحكي إلا من نفسي فقد نهيت عما ترى. قال من نهاك؟
0: قال لقمان زوجتي طليقتك. قال عمرو فإن أخليت سبيلك فهل ستخبرها بأنني فعلت ذلك لأجلها؟
1: قال لقمان نعم. فخلى عمرو سبيله وذهب إلى زوجته وهو يقول لا فتى إلا عمرو.
0: تبسمت وهي تقول لقيته أليس كذلك؟ قال بلى. وأخبرها بما جرى.
1: قالت قلت لك لا فتى

0: نفس الوجدان شاهر خضرة.
1: كيف لي أن أتصور أن كل شيء يزول كطيف إذا كانت ملامحك قادرة على الفرار وتستطيع أن تصمد في وجه ملامحي الشاهدة؟ فمن أين لي هذا المراس للوقوف في غليان الصور المرئية والخفية بقلبي المتأجج؟ لا، لن أرضى عن حربك الباردة هذه، وأنا أدرك أن الضجر يأمرني بالرضوع.
0: سأغني للريح أغاني كتبتها لك، وأفشي سرك كالرذاذ للأثير. عيناه ترطب الحجر أيها الريح، ولسانه ينسج الصمت في سمع النجوم الشاردة. ولو شئت أن أصف لك طريقه أيها الأثير، لفضلت أن تلوذ بالبحر وتعلن انهزامك وأنت تشاطرني الرحيل. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمل.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من الصباح الجديد.

صباحنا اليوم نتحدث فيه عنك، عنك عزيزي المستمع. عندما تنام وأنت تتوسد الحزن وتستنشقه كالهواء، يحوطك ويأسرك ويسجنك، وتتحطم أحلامك الواحد تلو الآخر، وتموت الأماني وتحتضر كالكهل المثقل بالأمراض المستعصية الذي يتمنى الموت على انتظار الشفاء. عندما تنام على أنشودة بكائك وتحتمي بالوسادة لتخفي بها ضعفك، وتصحو من فرط ذلك الصداع الذي خلفه بكاؤك طوال الليل، وتدعو أن تنقشع عنك الكآبة، لكنها أمنية عجزت أن تتحقق. اليوم يلي الثاني، والهم تراه مثل ما هو، متشبث بك كطفل تائه، ممسك بأول شخص يراه عند الضياع.

ترى وجهك في المرآة ولا تجد في ملامحك سوى ملامح مرهقة من البكاء وكثرة الهم، وتتركها كما هي دون أي رتوش أو مساحيق لتغطية تعبك وحزنك وألمك؟ عندما تقرر ألا تخفي حزنك ولا تكترث بما قد يقوله الناس، فكم مللنا نصنع السعادة ونتصنعها ونحن لا نشعر بها، وكم مللنا رسم ابتسامة رغم رفضنا من الداخل لها. هل تعلم أن قمة الشجاعة أن تعلن حزنك وتكف عن مداراته؟ وهل تعلم أن تصنع السعادة وأنت في قمة الحزن هو من الأشياء الموجعة فعلا؟ وهل تعلم أننا كلنا نحزن ولا يوجد شخص سعيد طوال الوقت؟ حتى وإن أظهر لك هذا، فاعلم أنه أكثر شخص يحتاج لأن يتكلم ويعبر عن مكنونات نفسه، ولكنه يفتقر إلى الثقة بالغير ويخاف شفقتهم. ما العيب في أن تتكئ على ذراع أقوى من ذراعك إن شعرت بالضعف والوهن؟ ما العيب في أن تشكو إن شعرت بأن كثرة الصمت تقتلك وهي السبب في استمرارية حزنك؟ في لحظات الألم والحزن المطلق دائما نستبعد أن هناك من يستطيع مساعدتنا، ونتصور أن همنا هو شيء فوق مستوى استيعاب البشر. ما هذا التشاؤم؟

عزيزي المستمع، لا تبالغ في الاعتماد على نفسك، كلنا بشر قابلون للكسر في لحظات الحياة القاسية، فالفولاذ ليس معدننا، نحن في النهاية كتلة من المشاعر والعقل، وفي حضرة المشاعر يغيب العقل. ما أقسى الوحدة، لا تجعلها رفيقتك، فهي كالسم يسري بهدوء ولا يتركك إلا للأوجاع تفتك بك بهدوء، وكأنك مسلوب الإرادة عندما استسلمت لها. أعلم كم هو صعب أن تفكر بعقلك عندما تحزن، ولكن تذكر من يحبونك، وحاول ألا تنظر إلى كل البشر على أنهم أعداؤك. العالم ما زال مليئا بالقلوب الجميلة والمستعدة لنشر الحب والسلام على كل من يلجأ إليها، وفي حياة كل شخص منا إنسان هو الملاك المنقذ له وقت الهلاك. قد يكون هذا الإنسان شخصا لم يخطر على بالك في يوم، ولكنه ملاكك المنقذ في وقت الغرق.

0: الجميل في الحزن أنه يعلم الإنسان الكثير، يجعلك تقدر أبسط الأشياء كالأيام العادية التي كنت تشكو فيها الفراغ. في أيام الحزن تتمنى لمثل هذه الأيام أن ترجع. يعلمك الحزن من هو صديقك الوفي والمستعد دائما لمد يد العون وأنت في أعماق اليأس، ولا يمل من تكرارك الشكوى. الحزن يعلم الكثير، ولكن بقدر ما يفيدك قد يهدمك، فهو سلاح ذو حدين، وأنت تستطيع أن تجعل منه سيفا يقويك أو خنجرا يقتلك. ستتخطى الألم وتسترد عزمك والهمم، ولا تيأس، فالحزن هو الشيء الوحيد الذي يولد كبيرا ويصغر إلى أن يتلاشى. وأخيرا نقول، الابتسامة أجمل هدية.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: في طلبات على أغنية تونس. غنوها أنتم. أوكي.
1: تونس في القلب.
2: تونس.
1: تونس الحب.
2: تونس.
1: تونس في القلب.
2: تونس.
1: تونس الحب.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

كره المعصوم قبل الوحي أرجى سفر.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. الفطرة.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
0: نسعد بلقائنا معكم، ونحن نستنشق وإياكم طيب الكلمات الطيبات، وكلمتنا لهذا اليوم هي الفطرة. الفطرة.
1: يقول الله فاطر السماوات والأرض في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.
0: إن أول شعور يشرق في أعماق الإنسان إذا تأمل في نفسه وفي الكون من حوله، شعوره بوجود قوة كبرى مهيمنة على الكون، تمنحه التدبير والتنظيم، وتتصرف فيه بالحياة والموت، والبناء والفناء، والتغيير والحركة والسكون.
1: كما أن الشعور الفطري في الإنسان بوجود قوة كبرى مهيمنة على الكون من الدلائل الفطرية الصادقة على وجود الخالق.
0: لذلك نجد أن الإنسان بفطرته متلهفا إلى معونته وإمداداته، يشعر بأنه قريب منه وإن كانت ذاته لا ترى.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. صدق الله العظيم.

0: والفطرة في اللغة من الفطر، وهو الابتداء والاختراع. وفطر الله الخلق، أي أوجد الشيء وأبدعه على هيئة مترشحة بفعل من الأفعال.
1: وقد وردت كلمة فطرة ومشتقاتها في القرآن الكريم 20 مرة، مثل فطر وفاطر، فطور، منفطر، انفطرت. وسميت سورة من القرآن الكريم بسورة فاطر، حيث تبدأ السورة بقوله سبحانه وتعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
0: يقول العلماء المفسرون إن الفطرة هي ما ابتدأ الله الناس عليها، أي ما فطرهم عليه. وتقول العرب إن الفاطر هو المبتدئ.
1: وقال آخرون إنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل، التي هي معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله ويستدل بها على ربه سبحانه وتعالى ويعرف شرائعه ويؤمن به.
0: ومن الحديث الشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
1: ومعظم العلماء يجمعون على أن المراد بمعنى الفطرة هو الإسلام، بمعنى أنه التوحيد الفطري الغريزي الذي ابتدأ الله عليه الخلق. وليس المقصود هنا طبعا كل تعاليم الإسلام بأوامره ونواهيه وتعاليمه وطاعاته وواجباته وفروضه،

0: إن الناس فتروا على التوحيد، وإن هذا التوحيد توحيد فطري غريزي أودعه الله سبحانه وتعالى في نفوسهم، كما أودع فيها غرائزهم ومشاعرهم وخصائصهم النفسية والجسدية التي لا يملكون الانفكاك عنها.
1: وهذا النوع من التوحيد توحيد قسري لا يستطيع الإنسان أن يرفضه، كما أنه ليس خاصا بالإنسان فقط، بل هو مشترك بينه وبين الكون كله. فالكون كله إنما قام ووجد لأنه صادر عن إله واحد، ولن يبقى كذلك ويستمر إلا بفضل هذا التوحيد.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.
1: وهذا القنوت العام شامل لطاعة كل شيء لمشيئته تعالى وقدرته وخلقه، فإنه لا يخرج شيء عن قدرته وملكه.
3: أثر البيئة على الفطرة.
1: الفطرة أصيلة في تركيب الإنسان منذ الولادة، وهي غير قابلة للتغيير، لكنها من الممكن أن تطمس مع أثر البيئة التي ينشأ فيها الفرد.
0: والطفل الذي يولد على الفطرة لطبيعة ضعفه قابل للاستجابة لكل ما يلقى إليه من تعليمات، فإنه قد يسعى بنفسه إلى تقليد كل ما يشاهد، ومن هنا تنتقل إليه الكثير من الانحرافات الشائعة في من حوله.
1: إذن ضغط البيئة من جانب، واستعداد الطفل للتقليد من جانب آخر، يساعدان على الانحراف عن سواء الفطرة، كما أن اكتساب المعاصي والانحراف يخفي الفطرة حتى نشعر بأنها تبدلت أو أصابها الفساد.
0: ولكن حينما يتعرض الإنسان لبعض المواقف العنيفة التي تهز كيانه، يتساقط ذلك الزيف الذي يغطي الفطرة ويسترها، فتتوجه النفس الإنسانية إلى باريها ضارعة موحدة تطلب كشف الضر عنها. فإذا أجيبت دعوتها عادت إلى ما كانت فيه من شرك وغي، ونسيت ما كان من دعائها. وعن مثل هذه النفس يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق الله العظيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
2: آمين يا أرحم الراحمين.

كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجنريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: يروي أديب الأسطورة حكاية من حكايات الواقع الاجتماعي فيقول: إن ابنا ورث عن أبيه ثروة طائلة ولكنه فقدها بعد فترة من الزمن، ولم يعد يملك منها إلا 300 درهم، فأخذ ما تبقى معه من نقود وخرج يبحث عن عمل. وفي الطريق قابل رجلا يعلن عن كلمات حكيمة للبيع، فطلب منه الابن أن يبيعه بعض حكمه مقابل 300 درهم، فباعه الرجل الحكمة التالية وهي: حبيبك من تحب ولو كان دبا، ساعة الحظ لا تعوض، من أمنك لا تخونه ولو كنت خائنا. ولما أظلم الليل جلس الشاب أمام الدكان وراح يغط في النوم، وفجأة رأى شخصا غريبا أمامه يسأله سؤالا غريبا ويقول له: أتحب البيضاء أم السوداء؟ واحتار الشاب في الإجابة، ثم سرعان ما تذكر الكلمات التي اشتراها وأجابه قائلا: حبيبك من تحب ولو كان دبا. عند ذلك اختفى الشخص الغريب. وفي الصباح جاء صاحب الدكان ليفتح دكانه، فسأله الشاب عما إذا كان في حاجة إلى عامل، فقبله الرجل ليعمل عنده، وسرعان ما تذكر الكلمات التي اشتراها وقال في نفسه: من أمنك لا تخونه ولو كنت خائنا. فعمل بهذه النصيحة وقام بعمله على أحسن وجه، وبعد مدة رأى أن عمله هذا قد يؤدي به إلى خيانة مؤتمن، وذلك بسرقة ماله، فرحل عن المكان ومضى في سبيل حاله إلى أن صادف في طريقه حفل زواج، فقال في نفسه: لقد اشتريت بمالي تلك الكلمات ويجب أن أستفيد منها جميعا. وكان يعني بذلك أن يستفيد من ساعة الحظ، لأن ساعة الحظ لا تعوض. وعند ذلك دخل البيت الذي أقيم فيه الحفل وأخذ يأكل ويشرب مع المدعوين إلى أن انقضى العرس. ومرة أخرى عاد إلى صاحب الدكان فسأله عن السبب الذي جعله يغادر المحل دون مشورته، فصارحه بالحقيقة، فقال له التاجر: ابق معي ولك كل ما أملك، لأنك لن تخون أبدا من أمنك على رزقه. فاطمأن الشاب وبقي يعمل بالدكان وكأنه أصبح ملكا له. وهكذا تكون الحكم من وراء الكلمات خير عون للفتى في حياته، ولا غرابة في ذلك، فالحكم كثيرة في أمثال المجتمعات. ومرة أخرى تظهر الحكمة في حكايات كثيرة، ومنها هذه الحكاية التي تقول: عجز رجل عن الإجابة عندما سألته زوجته هذا السؤال: أين العقل؟ وهو سؤال غريب، فخشي الرجل أن يتهور في الإجابة فلا يوفق، ولهذا طلب منها مهلة وخرج من بيته علّه يجد من يكشف له عن الإجابة السليمة. وظل الرجل يسير حتى صادف خيمة في الصحراء فقصدها، وسأل الفتاة التي أطلت، فسألها: أين والدك؟ فقالت له: ذهب ليسقي الماء بالماء. وأين أخوك؟ فقالت: راح يصطاد الماء من الهواء. فازداد الرجل تعجبا، ثم سألها: وأين أمك؟ فقالت: راحت إلى السواد. وعند ذلك بلغ التعجب من الرجل مبلغه، وقال في نفسه: لقد جئت لأحل لغزا فإذا بي أمام ثلاثة ألغاز. وبعد وقت جاء الأب من حقله يحمل ثمارا، فعلم الرجل أنه كان حقا يسقي الماء بالماء. وبعد ذلك جاء الابن يحمل غزالا، فعلم أنه كان يصطاد الهوى، أي الغزال الذي يجري كالريح. وبعد قليل جاءت الأم وهي ترتدي السواد، فعلم أنها كانت في العزاء. عند ذلك قال الرجل: الآن قد حلت لي الألغاز الثلاثة، وبقي لغزي الذي أتيت من أجله. وجلس الثلاثة مع الضيف، وتعجب رب الأسرة من أن ابنته لم تقدم للضيف شيئا، ولهذا فقد صاح بها قائلا: لماذا لم تقومي بواجب الضيافة؟ أين عقلك؟ وهنا تأهب الرجل لسماع الرد عن هذا السؤال.

0: لا صبر عنده لا عقل له. ومن يكون متسما بالحكمة فكل ما ينطق به ينم عن تلك الحكمة.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل اليوم وغدا بولاية جابس فعاليات أيام الشراكة والاستثمار، وقد تزامن انطلاقها أمس بافتتاح القرية الحرفية بجابس ب14 محلا للصناعات التقليدية المختلفة. تتواصل بمدنين فعاليات الدورة 17 لمعرض بصمة وإبداع الذي تنظمه جمعية سفر للثقافة والتنشيط السياحي إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي بمشاركة حرفيين في اختصاصات متنوعة. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبول موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدنين. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. في العالم، نقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء وفقا لوسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز في أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

يا صباح الورد يا صباح الفل عليكم مستمعينا, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ورد الصباح من تو حتى لتسعة نتاع الصباح. ان شاء الله بشرفكم بالفقرات اللي تعودتوا بها, الفقره القاره والمتابعات لشان الجهوي الوطني. تحياتنا للمستمعين ايضا في تونس الكبرى على مستوى اذاعه بانوراما, تحيه التقنيين اللي بشرفكم اليوم في الاخراج التقني فتح المقبلي, تحياتي ليك فتحي صباح الفل, اكيد تقنيين في اذاعه بانوراما, زملاء في غرفه الهاتف في غرفة القاعة الفنية, وكيف كيف نحيي زملائنا في غرفة الأخبار اللي بدوا معكم أول موجز إخباري. عمر بودربالة بتبيع بدأ معكم أول موجز, ومعكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي, نحييكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا فايقين ناشطين, وبالتوكل على الله سبحانه نبدأ نهارنا. مرحبا بكم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 من ربيع الثاني من عام 1448 للهجري. نذكركم مستمعينا بأوقات الصلاة، وبعد شوي نمشوا لأحوال الطقس وفق آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم الصبح كان على الساعة 4:53، صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار 3:23، صلاة العصر إن شاء الله مع ماضي 3:24، وصلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 5:58، صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 7:18. بالنسبة للشروق لليوم 6:15، والغروب باش يكون على الساعة 5:56. وصلنا للأسبوع 40 من سنة 2026، واليوم 280 من سنة 2026. إن شاء الله كل نهار في حياتنا فيه برشا خير وبركة، وأكيد ديما الناس اللي فايقة على بكري وتحضر فرواحها سواء كان ماشية للخدمة ولا تحضر في صغيراتها إن شاء الله لي ذهاب للمدرسة، ولو أن مازال بكري شوي لحقيقة 6:09، ولكن ديما تبقى هيك التحضيرات الأولى بالنسبة للسيدات في البيوت. نقولكم إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وربي يعاونكم إن شاء الله على المسؤولية. تحية للناس اللي في الطريق الآن اللي تسمع فينا في سيارتها، سواء كان سيارة النقل العمومي ولا سيارة النقل الريفي أو سيارة التاكسي، وكل من يسمع فينا ومتوجه لأي مكان إن شاء الله زين يا ربي سيسر واحكم توصلوا السلامات. يلا نواصل معكم بالإيقاعات، وبعد شوية بش نذكركم بأحوال الطقس.

0: يسعد صباحكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 6:17 هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. نذكركم مستمعينا بأوقات أو بخلاف الأوقات ومواعيد الفقرات، بشبش بكم لأحوال الطقس ساعة قبل كل شيء، وبعدها نعطيكم فكرة على مختلف الفقرات إن شاء الله بشكون حاضرين فيها ضيوفنا اليوم. بالنسبة للطقس وملامح الطقس، الأولى خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالوسط ومحلين بالشمال، وطقس بشكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، إمكانية تساقط البراد بأماكن محدودة، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما باش تقوى وتتجاوز مؤقتا 60 كم/ساعة بشكل هبات طبعا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بشكون قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة تتراوح ليلا عامة بين 24 و28 درجة، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية. إن شاء الله بشكون عندنا موعد مباشر بعد 8 مباشرة بالنسبة لأحوال الطقس وتوقعات الجوية لليوم الأيامات القادمة، خاصة جهة الجنوب الشرقي كيف بشكون أحوال الطقس. الناس اللي ديما تسأل التغيرات المناخية اللي عايشينها الفترة الأخيرة، وخاصة أمس واليوم تقريبا ارتفاع في درجات الحرارة رغم اللي تبرد في الليل، ولكن هذا اللي مستغربين الحقيقة. ونزيد نثبت مع المعهد الوطني للرصد الجوي هل هي ارتفاع عادي وإلا عندها تبعات أخرى. على كل حال نسلم عليكم الناس كله ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فل. مريومة حيوها من ولاية صفاقس تسمع فينا الآن، تحضر في روحها ماشي للخدمة. نحييك برشا مريومة، إن شاء الله ديما وفية الموجات إذاعة تطاوين. وأكيد بعد شوية باش نرجع على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم، باش نذكركم ببرمجة اليوم، أيضا الرقم اليوم، كيف باش نمشوا لفقرة هاشتاج اليوم بعد نشرة السبعة، ومن هي باش نتعرفوا على ما دار من حديث وجدل أكثر خبر ممكن تم الحديث فيه خلال اليومين هذوما. كيف ما ننسوش زادة باش نتحدث اليوم على مهرجان الرمان بكتانة ولاية جابس، تفاصيل هذا المهرجان اللي قاعدة الاستعدادات حثيثة بخصوص هذا المهرجان. كيف فقرة إيتاك جديد عالم التكنولوجيا، ما ننسوش زادة فقرة مشاريع مع خميس ببطان اللي باش يتحدثنا على تتمة وأبرز المشاريع اللي حاليا قاعدة تقام، وخاصة نحن نعيش على فعاليات أيام الاستثمار بعد ما انتهت ولاية مدنين تقريبا أمس ولامس، وتتواصل أمس وانطلقت أمس بولاية جابس على كل حال، وقريبا تستعد أيضا ولاية مدنين لأيام الاستثمار في نسخة جديدة اللي إن شاء الله برشا تفاصيل باش نتحدثوا فيها فيما يخص هذه الأيام. نحييكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين.
1: نهارك زين، نهارك زين.

بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش.

ونهاركم زين الناس الكل. تحياتي للجميع وين ما كنتوا تابعوا فينا. توقيتنا 6:24 دقيقة. نمشي بكم لمجموعة من الأحداث وأبرز الأحداث والفعاليات اللي صارت في نهار كيما اليوم 8 أكتوبر. باش نرجع بكم شوي لسنة طبعا 1932، تأسيس القوات الجوية الهندية كفرع مساعد للقوات الجوية التابعة للهند البريطانية. نرجع بكم لنهار كيما اليوم من سنة 1939، ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية تقريبا. ونرجع بكم لنهار كيما اليوم من سنة 1962، الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة. نرجع بكم لنهار كيما اليوم من سنة 1963، اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب. وفي نهار كيما اليوم من سنة 1967، القبض على ثوري تشي غيفارا وأعوانه في بوليفيا بطبيعة الحال. ونرجع بكم لنهار كيما اليوم من سنة 2001، الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن عن تأسيس وزارة الداخلية. وكيف كيف نرجع بكم لأبرز الأحداث والفعاليات بالنسبة اللي باش تصير اليوم 8 أكتوبر 2026. بالنسبة لتونس باش تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس ندوة تحت عنوان مناقشة أفاق وتحديات التحول الرقمي في القطاع الصيدلي. وفي مصر يعتبر اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلا من تسمية يوم 6 أكتوبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللي نرجع فيه طبعا السبب. الاحتفال بالذكرى 53 لهذه الانتصارات هو انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة ضمن قرار توحيد الإجازات الرسمية بنهاية الأسبوع، اللي هو يعني العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وأيضا وحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام قطاع الأعمال العامة والقطاع الخاص. بطبيعة الحال هذا إجازة رسمية في مصر. نمشي بكم أيضا لمواليد هذا اليوم، برج الميزان. نعم برج الميزان اللي هما اليوم نقول لهم كل عام انتم حيين بألف خير، مواليد هذا اليوم. وإن شاء الله يا ربي ديما نسمع عليكم كان الأخبار الطيبة. 6:26 دقيقة نواصل معكم بالإيقاعات وأكيد ديما بالمتابعات. بعد شوية باش نرجعوا على مجموعة من المعطيات والبلاغات اللي تخص طبعا الناس اللي فاتتها شوية الأخبار، ولكن ديما معنا تتبعوا الأخبار أول بأول.

ولا تحسبي أن شيئا تغير، فحين أنا لا أقول أحبك

أصبحكم أحلى صباح مستمعين. توقيتنا 6:33 دقيقة. كما تعرفوا ديما نحب نبدأ بالأخبار الإيجابية. بحثة تونسية تتوج بجائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، اللي هي الباحثة التونسية ذكرى محمود اللي كانت البارح وتحصلت على هذه الجائزة خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثات من دول مختلفة، تقديرا بطبيعة لتميزها ومساهمتها الفعالة في مجال البحث العلمي. كيف كيف مجموعة من السيدات بطبيعة الحال اللي كانوا حاضرين معها في المنافسة. والجائزة هذه تمنح سنويا بالشراكة بين أكاديمية العلوم لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة، كما هيك جاء في نص المقال، وين تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية وفق ما تم نشره أمس الأربعاء بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. فنقوله ألف مبروك للباحثة التونسية ذكرى محمود، ألف مبروك لتونس، وهذه حاجة مشرفة جدا. ونشارك سفير تونس بفرنسا ذي خالد في حفل تسليم الجائزة اللي توجت بها الباحثة التونسية المتخرجة بطبيعة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، واللي تنجز حاليا مشروع بحثي في مجال السلامة المعلوماتية. وين هنات طبعا سفارة تونس بفرنسا المتوجة بالتتويج هذا، وثمنت بطبيعة الحال جودة أعمالها البحثية ومسيرتها المتميزة. اليوم تحطوا على باحثين جامعيين، تحطوا على كفاءات كبيرة الحقيقة في مجالات مختلفة، واللي أكيد إن شاء الله ديما نلقوا الأسماء والتألق هذا للأسماء التونسية والباحثين التوانسة، وليعتبر الحدث الأبرز والأكثر تداول في مجال العلوم والتميز التونسي هي جائزة لوريال اليونسكو. مدى قيمتها الجائزة هذه، واللي برشا من الناس يعرفوا قيمة هذه الجائزة. على كل حال نقوله ألف مبروك لكل الكفاءات التونسية اللي إن شاء الله ديما متألقين، وإن شاء الله ديما هيك أولادنا متألقين في كل المجالات. باش نرجع معاكم إن شاء الله بعد شوية أكيد على النصائح المرورية. إن شاء الله في انتظار يكون حاضر معنا سي سالم ملايك باش يعطينا فكرة على جديد قانون الطرقات، كيف كيف باش نعمله طلع على أخبار البورصة، ولكن من خلال أخبار سريعة منها هي باش نمشوا لي ممكن معناتها فقرة تعودتوا بها. أوكي تعودتوا بها ليه هاشتاق اليوم مع صحفي معز برجب، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا يعطينا أكثر الأخبار تداولا وأثار الجدل، سواء كان أخبار تونسية وتأثيرها في العالم أو العكس معناتها أخبار عالمية وتأثيرها على تونس. كالعادة باش يكون محطة مباشرة إن شاء الله بعد الثمانية مع المعهد الوطني للرصد الجوي البلاغات، وكيف كيف باش نكونوا في ضيافة كتانة اليوم اللي باش نتعرفوا على خصوصية مهرجان الرومان بكتانة للاستعدادات حثيثة في مخص هذا المهرجان اللي انطلقت الومضات الإشهارية والتسويقية لهذا المهرجان والتعريفية أيضا بهذا المهرجان. فيسعدنا جدا أن نعرفوا بخصوصية كتانة، خصوصية هذا المهرجان واللي معروف به طبعا الرومان اللي برشا فلاحة معناتها ديما ينتظروا صابة باهية. نطمنوا من خلال ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا مباشرة سي رضا الزموري مدير هذه الدورة، ويعطينا فكرة على سنافة مصابة لا كيفاش باش يتم الاحتفاء وتثمين هذه الثمرة بطبيعة الحال. يلا نواصل معاكم بالإيقاعات وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

وتحية للناس اللي مسافرة إن شاء الله زينة، للناس اللي تستنى في المطار تستنى في العزز عليها، للناس اللي راجعة أكيد عبر كل الخطوط التونسية الفرنسية في كل مكان في العالم. نقول لكم إن شاء الله سفرة زينة، واللي أكيد قاعد يحضر في روحها للعمرة زادة نقول لكم إن شاء الله عمرة مقبولة، وللناس اللي جايين لتونس العاصمة وإلا وفدين منها أكيد نذكركم بخبر كان البارح فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمندرج ضمن أشغال القسط الثالث من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، واللي ينتظروه برشا الحقيقة الطريق هذا كان تذكروه للناس اللي ديما معناتها طريق متاح الرئيسي تونس العاصمة. من المنتظر أنه باش يساهم بطبيعة دخول هذا الجسر في تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر طريق الجهوية رقم 22 كما قلنا مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. هذا بطبيعة كان خلال إشراف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري على الافتتاح، وأن الجسر هذا اعتبره خطوة مهمة في تقدم أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، واللي باش يمكن من تحسين سيولة الجولان وتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله بالحق يساهم في تخفيض شوي حركة وزحمة مرورية في هذا الخط بالتحديد. نواصل معاكم بالإيقاعات مستمعين 46 دقيقة. نعرف اللي برشا من الناس تتابعنا على موجات إذاعة التطاوين، فيما بعد باش نذكركم بمختلف البرامج إن شاء الله باش تتابعوها على امتداد يوم كامل بالنسبة لليوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

وكل شيء في الدنيا هذه مكتوب وأكيد مع تخطيط المحكم إن شاء الله. تحياتي للجميع. 6:53 دقيقة. قبل من ذكركم ببرمجة اليوم خليني نعطي فكرة للناس اللي مهتمة بالمناظرات. وين أعلن المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة تشمل الخطط المعروضة لانتداب خطة واحدة لكل اختصاص من الاختصاصات التالية: هندسة مدنية أو هندسة المواد، وهندسة أدواتية، صيانة صناعية أو كيمياء تحليلية أدواتية، وهندسة بيولوجية، وهندسة بيولوجية صناعية. كما اشترط المجلس أنه يكون المترشح تونسي الجنسية بطبيعة، متمتع بحقوق المدنية، والعمر نتاعه ما يتجاوزش 40 سنة في 1 جانفي 2026، مع احتساب الاستثناءات والقوانين الجاري بها العمل اللي تجاوزوا السن هذا بناء على وثائق إثبات التسجيل بمكتب الشغل أو العمل المستقل. كما يشترط التوفر على بطبيعة لهنا تحتوا على المؤهلات البدنية الذهنية لممارسة المهام بكامل تراب الجمهورية، وأن يكون المترشح في وضع قانوني إزاء قانون الخدمة العسكرية، يعني وضعيته العسكرية مساواة، ويكون ملف الترشح من مطلب انتداب باسم المدير العام للمجلس ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سيرة ذاتية منفصلة، نسخة من شهادة العلمية المطلوبة مرفوقة كيف كيف بنسخة من المعادلة بالنسبة للشهادة الأجنبية أو الخاصة، إضافة إلى نسخ من شهادات العمل أو التربصات إن وجدت بطبيعة الحال. كما دعا المجلس الراغبين في الترشح إلى تضمين الوثائق في ظرف خارجي مغلق يكتب عليه عبارة لا يفتح الترشح للمناظرة خارجية لانتداب مهندسين بطبيعة الرمز الخاص بالجهة اللي أنت موجودة فيها والمنطقة الموجودة فيها، مع تحديد رمز الخطة. تودع الترشحات مباشرة بمكتب الضبط المجلس الوطني للاعتماد، أو ترسل عن طريق البريد الإلكتروني ومضمون الوصول عفوا على العنوان التالي: 7 نهج الدكتور الفانوس لابرون، حي الحدائق البلفيدير 1002 تونس، بداية من 5 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر 2026 كآخر أجل للقبول. نعود نذكر آخر أجل لقبول الملفات هو 3 نوفمبر 2026. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله معاكم ديما معناتها الأخبار أول بأول، ديما تابعونا نعطوكم مواعيد خاصة وآخر أجل المناظرات. به نمشوا للبرمجة. برمجة اليوم ورد الصباح يتوصل معكم لـ9 صباح الألحان، فيما بعد تستمتعوا به مجموعة من الأغاني من اختيارات هادي عبد القادر، بداية من 9:04 ديار وحكايات مع إلهام الجليدي مباشرة، بداية من 10 زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان مع منتصف النهار، أغاني في البال لوشام، إذاعة بانوراما كالعادة مع ماضي 3، سبور بلوس مع كريم حمدي مع 4، أصيل يبدأ معكم مع عبدالله بقير إن شاء الله اليوم بداية من 5 نتاع العشية، من وحي الخيمة مع حسن العميري كالعادة من 8 متاع الليل، حديث الخشبة مع ليلى بعجيلة إن شاء الله مع 9:30، أطرب الأصيل مع عفيف راضي اليوم تستمتعوا بها إن شاء الله بداية من 11، ثم مع منتصف الليل وثائقيات عين ومسلسل عروس الجبل من الإذاعة الوطنية، ومع مجموعة من الأغاني الأخرى. على كل حال إن شاء الله تستمتعوا بمختلف هذه البرامج وتكون الفايدة حصل فيها إن شاء الله. يلا نرجع معكم مع كمال الفريق بعد نشرة الأخبار، خليكم معنا ما تبدوش لبي.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مسلمين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. في جابس تظاهرة أيام الشراكة والاستثمار تتواصل اليوم في يومها الثاني. وزارة المرأة تطلق اليوم تظاهرة سعى وقية بمحيط المؤسسات التربوية الجامعية ومراكز التكوين المهني. تعميم تجربة التصوير الطبي لتدي عن بعد في 6 ولايات من بينها مدنين وجابس. وفي العالم الرئيس الأمريكي ترامب يدرس ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل اليوم بولاية جابس فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بعنوان استثمر في جابس، ويتم خلال هذه التظاهرة تقديم فرص الاستثمار المتوفرة بولاية جابس والحوافز الممنوحة في هذا المجال. مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي عز الدين بوعججة يضيف:
2: باش نحاولوا نسمعوا فيها الريفليكسيون نتاع المؤسسات نتاع الفضاء الجامعي، كسوا اساتذه جامعيين او طلبه، نتاع كل المواطنين واهالي جابس اللي عندهم افكار واللي عندهم تصور للمنوال التنموي. باش نشتغلوا كذلك على بعض مقترحات الحلول لتفعيل المنشآت الجهويه ولجذب استثمارات اجنبيه ذات تشغيليه.
1: وتزامنا مع أيام الاستثمار بجابس، تم أمس افتتاح القرية الحرفية بجابس ب14 محلا للصناعات التقليدية المختلفة. المدوب الجوي للصناعات التقليدية بجابس مكرم العيدي أكد أن عددا من مشاريع القرى بصدد الإنجاز، وطلب العروض أن جلسة ستعقد اليوم بمقر معتمدية المطوية لتدارس وضعية القرية والبحث عن آليات التسريع في استغلالها.
3: إشارة انطلاق استغلال القرية الحرفية جابس المدينة بصفة رسمية. هذا المشروع اللي تكلفة الإنجاز متاعه نازت 1,300,000 دينار، عندنا 14 محل ومش استغلها بصفة رسمية حرفية وحرفيات ولاية جابس في عديد الاختصاصات اللي تمثل مميزات الجهة، الألياف النباتية والنسيج مش نقاوم حاضرين معناها بامتياز، إلى جانب اختصاصات أخرى كما النحاس، خياط ملابس تقليدية، التطريز اليدوي، تقطين الأعشاب والزهور وغيرها من اختصاصات أخرى، معناها باش تكون تحتضن هذه القرية اللي نحبه من خلالها باش تكون وجهة للإنتاج ومنصة لتصدير منتجات الصناعات التقليدية.
1: انطلقت الإدارة الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين في تنفيذ برنامج التوسع في زراعة الفصل العلفية المحسنة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الإدارة الجوية لديوان تربية الماشية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتطاوين. وشهدت مستغلة أحد الفلاحين بمنطقة مسيعيدة بمعتمدية ثمار انطلاق عملية البذرة على مساحة تساوي 1 هكتار، وسيتواصل إنجاز البرنامج المخصص لهذه السنة على مساحة حوالي 30 هكتار موزع على أكثر من 40 فلاحا بكامل الولاية. تنظم جمعية السلام والأخلاق المرورية بمدينة اليوم نشاطا توعويا أمام المؤسسة التربوية حي الزيتوني بمعتمدية مدينة الشمالية. ويندرج هذا النشاط ضمن تظاهرة ساعة وقاية التي تنظمها وزارة المرأة بداية من اليوم في إطار المبادرة الوطنية لتشاركية الوقاية من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. أكثر تفاصيل يقدمه ممثل الجمعية صابر الجري.
4: برنامج السلام المروري يمثل في توعية شبابنا اللي هم خاصة عند عبور طريق طرق الأمن الأساليب، تهدف أساسا إلى أن وعيهم مروري كيف نشق الطريق والقاعدة الذهبية عند شق الطريق، كيف الشباب اللي هم يتنقلوا على الدراجات النارية والشباب يتنقلوا على الحافلات، دونك طريقة النزول من الحافلات، دونك هذا كل في إطار الحفاظ على السلامة المرورية، سلامة سياراتنا في طرقاتنا، هذا هدفنا. إن شاء الله نوعوهم في برنامج مساء الخميس ابتداء من الساعة 2:30 بعد المساء في أدديد حي الزيتوني.
1: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أمس بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدينة. ويعتمد المشروع من بين مكوناته على منظومة التصوير الطبي عن بعد التي تتيح نقل الصور الطبية إلكترونيا إلى أخصائي الأشعة لقراءتها وإعداد التقارير الطبية بما يشمل فحوص التصوير المقطعي المحاسب والتصوير بالرنين المغناطيسي. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب أمس في النظر في توجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. وقال رئيس لجنة المالية والميزانية مها الأكتاري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا أنباء، قال إن اللجنة تلقت وثيقتين تتعلق الأولى بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2026، في حين تتضمن الثانية التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن اللجنة وجهت دعوة إلى وزيرة المالية لحضور اجتماعاتها المخصصة لتدارس مضامين الوثيقتين والتقديم ملاحظاتها قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار. ولاحظ المجلس في بيان نشره أمس أن التضخم وصل منحاها تصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 2026 مقابل 5.4% في شهر أوت. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.7 مليار دينار، أي ما عادل 92 يوم من التوريد إلى غاية 6 أكتوبر الحالي مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام من التوريد قبل سنة. وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، سيما من خلال التحكم بشكل أفضل في العجز التعقيد والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية. شنت قوات المحتل الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. جددت جماعة أنصار الله الحوثيون فجر اليوم هجماتها الصاروخية على السعودية مستهدفة المطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات وسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع. في المقابل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لهجومين استهدفا مرافقهما، وقالت إن الهجوم على المطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، فيما أدى الهجوم على مطار الملك خالد إلى مقتل مقيم وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مواطنين. وأعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع، قال إنه استهدف 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في 4 محافظات يمنية. قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية باستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت كشفت فيه صحيفة دي أتلانتيك نقلا مصدرين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي في الولايات المتحدة وأوكرانيا مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها اللقاء الثلاثي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الروسية التي استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا أمس إلى 24 قاتلا على الأقل بينهم 4 أطفال فضلا عن إصابة العشرات. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار صباح، وهذا تذكير بأبرز مورد فيها في عناوين. في جابس تظاهرة أيام الشراكة والاستثمار تتواصل اليوم في يومها الثاني. وزارة المرأة تطلق اليوم تظاهرة ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني. تعميم تجربة التصوير الطبيعي لتدعي عن بعد في 6 ولايات من بينها مدين وجابس. وفي العالم الرئيس الأمريكي ترامب يدرس ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: قلعة بعلبك، قلعة تاريخية تقع في مدينة بعلبك شرقي لبنان، من أبرز المعالم الأثرية في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم شواهد على الحضارات التي تعاقبت على المنطقة عبر آلاف السنين. تستقطب قلعة بعلبك سنويا آلاف الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تتميز به من قيمة تاريخية ومعمارية فريدة. تضم القلعة مجموعة من المعابد الرومانية الضخمة من أبرزها معبد جوبيتر الذي يعرف بأعمدته الشاهقة ومعبد باخوس الذي يعد من أفضل المعابد الرومانية حفظا إلى جانب معبد فينوس. وقد شيدت هذه المنشآت خلال العصر الروماني في القرن الأول قبل الميلاد فوق موقع كان مركزا دينيا منذ العصور الفينيقية، مما يعكس الأهمية التاريخية للمدينة عبر مختلف الأزمنة. وتحظى قلعة بعلبك بمكانة عالمية، إذ أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تقديرا لقيمتها الثقافية والإنسانية. كما تعد قلعة بعلبك رمزا للهوية الثقافية اللبنانية، وتستضيف في بعض المواسم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في إبراز مكانتها السياحية والحضارية. ويؤكد المختصون أن الحفاظ على هذا السرح الأثري يتطلب جهودا متواصلة لحمايته من عوامل الزمن والتغيرات البيئية، إضافة إلى دعم برامج الترميم والصيانة. وتواصل الجهات المعنية العمل على صون هذا الإرث التاريخي بما يضمن نقله إلى الأجيال القادمة باعتباره شاهدا حيا على براعة الإنسان في فنون العمارة والهندسة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
10: بي بنت
9: عندي ما نقول.
10: هي يحكي هالنسمع فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
12: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

وأكيد كل الحب لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. حاودة معكم بعد نشرة الأخبار 7:23 دقيقة لحقيقة. حبيت نرجع معكم بالخبر هذا اللي هم طبعا مجابهة ظاهرة المخدرات تجسيما بتبيع للمجهود الوطني لمجابهة الظاهرة هذه. وإن أقرت ولاية مدنين إسناد جائزة لأفضل فيلم قصير مدرسي أو ومضة إشهارية تعنى بموضوع مكافحة ظاهرة المخدرات والوقاية من مخاطرها. والمسابقة هذه بشتدرج ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب اللي بشتير الأيامات القادمة. فعلى كل الراغبين في المشاركة واللي يسمعوا فينا الآن أنكم ترسلوا أعمالكم إلى إدارة المهرجان عبر البريد الإلكتروني التالي association.vision.med@gmail.com. بتبيع العمل يكون مرفق بعنوان الفيلم أو الومضة، اسم التلميذ أو فريق العمل، اسم المؤسسة التربوية، العنوان الشخصي ورقم الهاتف وصورة شخصية للمشارك أو صاحب العمل. بتبيع الحال إن شاء الله موافقين، لأن تقريبا هذه حاجة تشجع برشا، خاصة لما نتحدث على ظاهرة مخترة، ظاهرة زادت للأسف المعدات متاحة سواء كان الوسط المدرسي أو الجامعي. على كل حال إن شاء الله المهرجانات، وفكرة طيبة جدا من المهرجان أن تكون هذه الظاهرة معناتها تنطلق بمسابقة وتحسيس التلاميذ من خلال أعمال تقدم إن شاء الله. بطبيعة يكونوا الأولياء والأبناء والتلاميذ كله واعيين بخطورة هذه الظاهرة، ولازم نراقب وليداتنا في كل الأحوال، معناتها لازم تكون عندنا مش المراقبة العادية، أزيد من العادية. إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا. على كل حال باش نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوية أخبار الرياضة مع ربي بلاترش إن شاء الله، أكثر تفاصيل على جديد الفرق التونسية والأخبار العالمية، وكيف كيف باش نرجع على هاشتاج اليوم ما دار من أخبار في تونس العالم بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع الصحفي معز برجبه.

0: إشهار.
1: كيف تشتري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشتريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار. فاسبار.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم تراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا الصادر يوم الأمس. منتخبنا يحتل مركز 61 عالميا والعاشر إفريقيا خلف منتخبات المغرب، السنغال، مصر، الكوت ديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكامرون، الكونغو الديمقراطية وماليا. المنتخب المغربي أيضا تراجع لمرتبة 7 عالميا في محلة البرازيل المركز السادس. ترتيب الخمس الأوائل كان كالتالي: إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا والبرتغال. هيئة مستقبل مرسى أعلنت عن تمسكها بحقوق النادي على خلفية قرار الرابطة الوطني لكرة القدم بإعادة المباراة أمام النجمة الساحلي إثر الاحتراز المقدم من فريق النجمة الرياضي الساحلي. نذكر أن مكتب الرابطة الوطنية أيضا من بين القرارات قرر يوم الأمس هزم مستقبل قصرين جزائيا 2-0 ومنح 3 نقاط لفريق القوافل الرياضية بقفصة. أيضا فريق المستقبل الرياضي بالقصرين يتمسك ويطعن في قرار الاستئناف قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم، ويستأنف هذا القرار بنذكر القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق على خلفية الاعتراض المقدم من قوافل القفصة. المسابقات الافريقيه لانديتنا التونسيه نهايه هذا الاسبوع: تي بي مازامبي يوم السبت 17 اكتوبر انطلاقا من الساعتين يلتقي النادي الافريقي، يوم الاحد 18 اكتوبر نادي السويحلي الليبي يلتقي الترجي الرياضي التونسي في كاس الكونفدراليه، يوم السبت 17 اكتوبر زوز لقاءات انطلاقا من 3:30 الترجي الرياضي الجرجيسي يلتقي ريال باماكو واكاديمي تامادو ديالو، تلتقي النادي الرياضي الصفاقسي اللقاء الاول 3:30 لقاء النادي الرياضي الصفاقسي سيكون على الساعة 5 بتوقيت تونس. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان زياد غرسة 7:37 دقيقة. نمشي بكم مباشرة لفقرة هاشتاج اليوم، مختلف الأخبار اللي تم تداولها اللي تم الحديث فيها باش نستقبلوا مع بعضنا كالعادة صحفي معز برجب. نقول لك صباح الورد معز، تحياتي ليك.
1: أهلا وسهلا عسام، شو أحوالكم؟ من كل شو أحوال أهلينا في تطاوين ومستمعين؟
0: الحمد لله بخير. طبعا تحياتنا المستمعين في تونس الكبرى وكالعادة. باش نبدو بأول خبر معز، على اعتبار البارح أعلنت هيئة السوق المالية عن إيداعها شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر نشر القوائم المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المدرجة بالبورصة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قبل إتاحة رسمية للعموم واستكمال إجراءات الرقابة والنشر المعتمدة. طبعا الموضوع هذا أثار جدل، وأكيد من خلالك أنت باش نرجع على تفاصيل هذا الخبر.
1: طبعا كما كنت تحكي عفاف، شكاية هذه جت على طريق تقريبا هيئة السوق المالية في البورصة. أصل الموضوع باش السادة المستمعين يفهمونا بتكليف، هي فهم أحد الصفحات التواصل الاجتماعي، مش داعي نذكروا اسمها لأن
0: ما غير تشهير
1: آخر. نفادوا أن الهيئة هذه قدمت بشكاية ضد الشركة هذه اللي ذكرتها أنت، مفادها أن فما تسريب في الأوراق الرسمية ومعلومات يمكن تمس بالمستثمرين أو ما يسموه بكشف حقائق قبل تداولها رسميا في المواقع الاجتماعية. هذه خف أسرع أقل شوية، شنو معناها؟ معناها أن الشركة هذه عندها مساهمين، المساهمين هذا ما عندهم أسهم في البورصة، البورصة هذه عندها كل سهم عندها فالور معين، عندها قيمة مالية معينة. كي تنشرها أنت قبل الوقت الرسمي بعد انقضاء تاريخ محدد، خاطر الهيئة في البورصة عندها هيئة رقابية، لأن كل شركة يجب تودع ملف بتاعها المالي وجدولتها لدى هيئة رقابية هذه، وبعد تاريخ معين يتم نشرها. نشر هذه الملفات أو هذه المعلومات قبل حين قبل موعدها المسموح به ما هوش ممكن. علاش؟ باش تكون فما شفافية بين جميع المساهمين جميع المستثمرين، وتكون للبورصة التونسية عندها قيمة وعندها ثبات حتى على السوق المالية العالمي. نشر كما قلت لك مسبقا يمس بالشفافية، وبالتالي فما خرق للقانون في تداول الأوراق المالية في تونس. في المقابل لازمنا نقولوا حاجة أخرى عفاف، اللي هي الشركة اللي هذه الشركة اللي ذكرناها اللي هي تم الشكاية بها لدى المحكمة الابتدائية بتونس واحد. شردت قال لك أنا عندي جلسة عامة قريبا باش نعملها، وعلى حسب القانون والنظام الأساسي بتاع الشركة هذه من حقي أن ننشر بعض المعلومات في إطار يعني أعطاء فكرة عامة. هنا يقع الجدل، هل هي جريمة إلكترونية أو جريمة مالية أو هي خرق لقوانين السوق المالية؟ هنا القضاء هو اللي باش ياخذ مجرى.
0: واضح جدا، يعطيك صحة لتوضيح معز. نمشي بيك لخبر آخر الحقيقة لبرشة تابعوا خروج 10,000 من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في جميع أنحاء فرنسا. شفنا زاد التعامل خلينا نقوله مع هذه التظاهرات والحركات الاحتجاجية اللي فما معناتها صور مختلفة، فيديوهات متداولة، حتى شفنا تقريبا البارح نزول زاد ممثلين كما نقوله نحن في تونس ممثلين معناتها مجلس نواب الشعب، ولكن عندهم هما كانوا مساندين مساندة مطلقة معناتها لهذه التحركات الاحتجاجية. مانيش باش ندخلوا في التفاصيل برشا معز، بقدر ما باش نتحدثوا على تعامل مع هذه التحركات الاحتجاجية وخاصة تأثيرها في العالم، لأن اليوم معناتها فرنسا تحضر لفترة انتخابية، وأكيد شفنا ما دون الرئيس الفرنسي على صفحته الشخصية لأثار أيضا جدل كبير واستغراب كبير. على كل حال هي في قراءة اليوم معناتها كيفاش نجم نفهم الوضع العام ونماشي، وخاصة نعرفه في علاقة كبيرة بطبيعة الحال للوضع الحقيقي خلينا نقوله في فرنسا. معز
1: من بلا شك فيه، خلينا نخرج شوية باش ديما أنا نحب نحط السادة المستمعين سواء كان في قناة في في في إذاعة بانوراما أو في إذاعة التطوين ولا حتى على الاونلاين، نحطه في الاطار. هي الاحتجاجات هذه تقريبا بدات مؤخرا حول تردي بعض الأوضاع بدت من 21 سبتمبر تقريبا. تردي بعض الأوضاع في بعض المدارس خاصة في جهة من ضواحي باريس. بعض التلامذة دمروا طالبوا بطرف حقوق. الحقوق فاش تمثل هذه أول حاجة فما ضغط كبير من في ساعات التدريس ونقص كبير في المدرسين أو الأساتذة وكذلك حتى فما بعض الصفحات قالت حتى الكاليتي يعني القيمة بتاع المدارس متهرية طوعا ما. توسعت فيسا فيسا على الاحتجاجات هذه لكن توسعت فيسا فيسا هي الاحتجاجات كانت تقريبا معقولة نقولوها لنا احنا معقولة لكن تطورت حتى وصلت للجامعات والجامعات وخروج بعض العديد من المسيرات كما قلت أصل بعض السياسيين كما رئيس الجمهورية بتاع فرنسا وبعض النواب الباقي في الـ في الـ في اللقطة نعم. اللي يمكن تداولت في المواقع التواصل الاجتماعي هي خروج بعض النواب وهذا يدل اللي حتى في الدول المتقدمة النواب طبعا هي الفيروفلي تعكس أحاسيس ومشاعر ومطالب الشعب سواء كانوا تلامذة سواء كانوا عملاء سواء كانوا طلبة. الاحتجاجات هذه دلت على التفاعل الطبقة السياسية والجميع الأحزاب في فرنسا على الاحتجاجات هذه لكن إلى أي مدى تنجم تكون الاحتجاجات هذه عندها تأثير على الانتخابات القادمة كما ذكرت عفاف وعلى أي مدى يمكن تواصل تحمل فرنسا الضغط الاجتماعي اللي تطور وقد يصل إلى يتجاوز أمور التعليمية والجامعات يوصل حتى تكون احتجاجات اجتماعية.
0: والمغزى من الحديث هذا هو معز في نهاية الأمر أنا كيفاش يتم التعامل مع الملفات المهمة كما معناتها التربية والتعليم ونربطه زادة بشكل مباشر مسيرة الكرامة اللي شهدتها تونس مؤخرا وفما معناتها اللي انطلقت من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه تونس العاصمة وفما استياء أيضا من عدم السماع إلى ملف المعطلين عن العمل. اليوم معناتها كيفية التعامل مع الملفات خلينا نقوله الحساسة اللي قريبة برشا

0: بالمئة. تعرف اللي العالم الكل بعد تقريبا في الأربع خمس سنوات الأخيرة يمر بعديد من الأزمات، فما ضغط، فما تحول المناخ زاد، حتى يلزم مصروف كبير ياسر إن شاء الله ما رجعت نطرقاله، هذا الكل لازم أن نأخذه بعين الاعتبار. تونس في المقابل نجمت أنها تحد نوع ما بفتح العديد من الدورات التكوينية في عبر عن طريق وزارة التكوين المهني والتشغيل، فما انتدابات في القريب العاجل، فما تصفية بعض الملفات في أصحاب الحظائر اللي تم مؤخرا وتم صرف جريتهم. تونس قاعدة تتعامل بحذر، نعم تتعامل بحيطة، لأن باش ما نعملوش مشكلة مقابل مشكلة أخرى. النجم أني نوعدك هاني باش نخدمك لكن ما خدمكش، خطر طاقة الساعات كملت. فما زاد المواطن التونسي الطالب التونسي والمعطل ذات من ذوي الشهادات العليا يقول لك أنا عندي شهادة 5 سنين 6 سنين وصلنا حتى اللي عنده 20 عام يخدم، وبعد تعطيه أنت حل تقول أعمل كونكور، يقول لك أنا مش أعمل كونكور، عندي 20 عام اللي تخرجت مش أعمل كونكور مع ولدي ولا مع
1: صحيح.
0: مع ولدي مع الصغير. الفرص هي لا تستوي للوضعية. فما حلول شارة تونس مشتاقها في المقابل شقول شوية صبر، يلزم الصبر أكثر، وهذاك هي بلادنا زمنون تونس كان برجالة بشبابها، لكن إن شاء الله
1: هو بخلاف الصبر معز هو لازم حلول زادة، معناتها نقوله نحن حلول تدرس على مستوى حتى عالمي، علاش لا، معناتها اليوم نتحدث على الاستثمار، نتحدث على أيام الاستثمار، نتحدث على أصحاب مشاريع، نتحدث على تتويجات زادة من الخريجين والباحثين في جامعات فرنسية، وكنا تحدثنا منذ بداية البرنامج على تتويج تونسي بامتياز لباحثة تونسية من جامعة فرنسية ومنظمة فرنسية. اليوم هل معناتها المقترحات اللي قاعدين نشوفوها، هل اليوم الشاب شريك فاعل فيها؟ هل اليوم معناتها الخريج لازم هو بيدا زادة يدخل سوق الشغل عن طريق المشاريع طول ما ينتظرش الوظيفة العمومية؟ لهنا يظهر لي فما زادة ترتيبات منطقية، معناتها لازم تتعمل وتكون شفافة جدا حتى كل واحد يفهم الطريق اللي هو ماشي فيه، لأن في نهاية الأمر معناتها كنشوفه معز شوفوا المشاريع والمناخ متاعنا، هل هو زاد مهيئ للاستثمار وإلا لا؟
0: أكيد جدا، وبالضبط كما حكيتي أنت عفاف، خلينا نقول حاجة مهمة. يلزم حتى على الطالب اليوم أو
1: الخريج
0: اليوم يلزم ينح فكرة مسمار في حيط موظف في حكومة، يلزم يعرف السوق راه تقريبا امتلأت سوق الشغل في تونس.
1: نعم.
0: يلزم يمشي للمبادرات الذاتية عنده هو، فما بعض التكوين زاد يلزم النقص منه، ما نعرفش هذيك دراسات أخرى الوزارة الشرفية تعملها في المقابل ما نعملوش إلا على الدولة، نعملو على الذات. فما قروض وكحكينا بارش سواء كان في فترة الاقتصاد ولا منذ أيام نحكيه على بعض الحلول، هل هي جذرية أم لا؟ هذاك موضوع يقيمون الخبراء الكبار. أما بالنسبة للناحية فما حلول صحيح، الطالب الشغل خريجي اليوم يجب يفهموا اللي يجب يعملوا على ذاتهم، فما بعض المبادرات، فما بعض النجاحات كما ذكرناهم سابقا، فما زاد انفتاح على الفلاحة، خاطر مش كل واحد مثلا قاري فلسفة أو عربية أو أي معنى
1: أي. وشفنا برشا مشاريع ناجحة معناتها اليوم أخذوا قطاع الفلاحة أي
0: الفلاح تستقطب ياسر، فما زاد النوبات التكنولوجية اللي فما بعض الدورات التكوينية تخليك انك تشوف الذكاء الاصطناعي أو التسكاي تي، يعني كان نقول
1: هو شوف معز حتى نكونوا صريحين، معناتها كي تقول لي دورات تكوينيه اوكي نمشي معاك، معناتها حاجه مهمه جدا ويتكون فيها الخريج وصاحب الشهاده العليا، لكن في نفس الوقت فكره المشروع لازمها زاد تمويل ولازمها دراسه مشروع كامله ولازمها وعي كامل، معناها مسار كامل صحيح. فما ادارات جهويه لنحيهم وطنيه، فما برنامج وطني في مستوى التكوين والاحاطه وكذا، ولكن يبقى ديما الموضوع معناتها صعيب شوي. المناخ اللي نعيشه فيه في تونس معز شكونوا واضحين، معناتها أنك باش تنجح في مشروع معناها يلزمك تستنى سنوات باش تنجح فيه، يظهر لي حسب التجارب
0: باش ديما نحط الأمل الموجود. حتى حد إلا ربي سبحانه وتعالى عنده العصا السحرية اللي تنجم كن فيكن، هي حلول، هي مجموعة من الحلول.
1: نعم.
0: يمكن مرة هذه النجم نتجاوزوا عقبة بتاع 1000 موطن شغل، 500 موطن شغل، 2000 موطن شغل. الحلول مش بتكون في بين عشية الضحى، الحلول بتكون تدريجية، راهو حتى على مستوى العالم، يعني شفنا ضربات في أمريكا، شفنا في إيطاليا، اليوم في فرنسا، بيتوبان. على كده قلت الصبر لابد منه، لكن الحل زاد.

0: لازم يكون من الذات، من الداخل، من الشعب وبيده، من المؤسسه بيده اللي تحاول تحل، من الاستثمار. الدوله واجبها ان تشجع الاستثمار سواء كان داخلي او خارجي، الحد من الجبايه. لكن نعرفوا ان شاء الله مرجيت نحكي على ميزانيه تونس 2027 كيفاش يلزم فما حلول باش نلقوا الاستثمار والتشغيل وباش نلقوا حد من هالازمه هذه.
1: واضح.
0: نعاود نذكر هي ازمه عالميه، لكن تونس ان شاء الله برجالها كما قلنا بسواعدها وبنتها تكون هي سباقه تلقى حلول ان شاء الله.
1: شكرا ليك معاذ برجب، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل، وهذه كانت فقره هاشتاج اليوم.
2: العقل كامل معاك وبري، وديري على قلبي طريق ومري، هز العقل بتعابة، وديري على قلبي سواني وغابة، ولو كان وتاتك سنين الصابة دق السبولة وبالمذاري ذري، وإذا الجدب كشر عليك نيابة واجب رحيلك من سوايح بري.

0: وهذا صوت الفنان الرائع شادي الحاجة. توصلنا ل 57 دقيقة، واللي نذكركم مستمعينا دورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب اللي كنت حدثت فيه بعد نشرة السبع، على طبعا تخصيص مسابقة خاصة للتلاميذ للمشاركة به ومضات أو ومضة تحسيسية وفيلم تحسيسي لطبعا مقاومة المخدرات. المهرجان هذا حبيت نذكركم بالموعد متاعها، باش يكون من 24 إلى 27 أكتوبر القادم بمشاركة 68 فيلم من 37 دولة في دورة تحتفي بالسينما العربية والدولية والطاقات النسائية والشبابية. وباش تكون ضيفة الشرف هي الهند بطبيعة الحال قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان. كما قلنا 39 عمل تتوزع كالتالي: 12 فيلم وثائقي بستة طويلة وستة قصيرة، و12 فيلم روائي ستة طويلة وستة قصيرة، وثمانية أفلام مدارس وسبعة أفلام أطفال. وبالنسبة للأفلام خارج المسابقة باش يقع عرض 29 فيلم. كونوا في الموعد إن شاء الله تستمتعوا بمختلف هذه الأفلام. نواصلوا معكم بالإيقاعات، وأكيد موعدنا اليوم باش يكون في كتانة واللي يتجابس باش نتحدث على مهرجان الرومان بأكثر تفاصيل. للناس اللي تسمع فينا في تونس الكبرى أكيد مرحبا بكم في ولاية جابس، حتى تستمتعوا بجمالية ولاية جابس بطقس الجنوب الشرقي، وأكيد برشا أماكن جميلة في ولاية جابس، وإن شاء الله تستمتعوا بهذا المهرجان. نمشوا النغم ثم نرجع معكم الشاب عماد طبيبة، ومنه هو نحيي كل الإطارات الطبية وشبه الطبية، كل المرضى في المستشفيات اللي يسمعوا فينا، اللي إن شاء الله ربي يشفيهم يعافيهم، واللي يستنوا في داعي وتخير إن شاء الله ربي يفرج عليكم يا رب. يلا غنية ونرجعوا.
1: ورود الصباح متواصلة معكم بعد الموجز.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل اليوم وغدا بولاية جيبس فعاليات أيام الشراكة والاستثمار، وقد تزامن انطلاقها أمس بافتتاح القرية الحرفية بجيبس ب14 محلا للصناعات التقليدية المختلفة. من جهته أكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجيبس مكرم العايدي أن عددا من مشاريع القرى بصدد الإنجاز وطلب العروض، وأن جلسة ستعقد اليوم بمقر معتمدية المطوية لتدارس وضعية القرية والبحث عن آليات التسريع في استغلالها. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدنين. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الأربعاء في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026. في العالم، تواصلت الاعتداءات الصهيونية على مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث استهدفت بالقصف المدفعي والغارات الجوية عددا من البلدات، فيما نفذت عملية تفجير في قضاء بنت جبيل. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف إزاء إمدادات منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز. نهاية الموجز في أمان الله.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: يلا تحياتي لكم الناس كل إن شاء الله بخير، إن شاء الله بصحة جيدة، وأكيد بتوفيق لكل تلاميذنا للآن في المدارس لكل الإطارات التربوية، وإن شاء الله هكا بالحظ الوفير، وإن شاء الله يا ربي بالنتائج السمحة والباهية. بما أن طقس جميل هكا رجع بينا شوي بين الجو الشتوي وأيضا الخريفي وكيف كيف الصيفي، خاصة على امتداد اليومين بمناطقنا بالجنوب الشرقي، باش نشوفوا شنو التغيرات المناخية باش تتواصل اليوم الأيام القادمة وإلا لا. بأكثر تفاصيل سعيدة جدا باستقبال معي المهندس سرحان الرحالي. نقول لك صباح الورد سي سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك،
0: تحياتي ليك. رجعنا الصيف من جديد سي سرحان.
1: اي والله صحيح، حسينا بشوية سخانة في الحقيقة، فاتت المعدلات العادية.
0: نعم،
1: اللي مستنسين سجلوها ما ويش بفرق كبير، ولكن حسينا سخانة خاصة الحرارة المحسوسة كانت هامة خلال هذه الأيام.
0: نعم.
1: الحمد لله نزف برشرة نقول لكون الحرارة ستنخفض بداية من يوم الغد، خاصة بمناطق الشمال والمرتفعات، حتى من باقي المناطق رأوا في كنا وين صبحنا فما انخفاض بمناطق الجنوب بمعدل 4 إلى 5 درجات، مهم جدا.
0: نعم.
1: هذا الانخفاض مع وصول تقلبات جوية اليوم تبدأ بالمناطق الساحلية الشمالية أثناء الليل، تشمل مناطق الشمال يوم الغد. يوم الغد هو الأهم، يعني أمطار مؤقتة رعدية تشمل مناطق الشمال منذ الصباح، العشية الوسط ومحلين الجنوب، تكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة خاصة بأقصى الشمال الغربي وكذلك الوسط الشرقي، القيروان، سوسة، المسير، المهدية، الجنوب الشرقي، معني جابس وصولا إلى مدنين وجرجيس، معني بهذه التقلبات الجوية. الحمد لله أمطار موجودة من الشمال إلى الجنوب، وضعية طيبة، سيناريوات هامة نتبعها بدقة. اليوم الحرارة القصوى بشكون ما بين 30 و 35
0: نعم.
1: درجة عموما في حدود 28 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ولكن يوم الغد بشكون ما بين 20 و 25 درجة بالشمال والمرتفعات.
0: نعم.
1: تنزل بفارق يصل إلى حدود 9 و10 درجات، وبين 26 و30 ببقية الجهات تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. الأمطار ستتواصل يوم السبت بفعالية أقل، تعود من جديد يوم الأحد وبداية الأسبوع القادم، تبدأ بمناطق الجنوب ثم تشمل مناطق الوسط وتنتهي لاحقا بالشمال. مهم جدا، أمطار خير وبركة، إن شاء الله ردوا بالنا على رواحنا، وإن شاء الله بشائر تكون طيبة على كامل البلاد
0: إن شاء الله. شكرا، ليك سي سرحان، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هذه أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كما سمعتوا درجة الحرارة المرتفعة شوي نهارين هذوما باش تنخفض، وإن شاء الله نرجع هيك لطقس مستحشين شتاء للأمانة، معناها يظهر لي الناس الكل تتفق معي في الجانب هذا. 8:11 بعد شوية باش نهزكم إلى الحامة تحديدا، باش نتحدثوا على الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالحامة، وخاصة أن نحتفي بذكرى تأسيس 70 للهلال الأحمر التونسي. بأكثر تفاصيل بعد النغم.

0: وأكيد مواصلين معكم مستمعينا بالإيقاعات التونسية، هذا صوت أحمد الرباعي. وصلنا لثمانية وأربعة عشر دقيقة، نحييكم الناس الكل ونقولكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وديما معنا تبعوا ديما الجديد. كما تحدثت من شوي باش نتحدثوا على الذكرى 70 لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، لما تحدثوا على العطاء الإنسانية، على تدخلات الهلال الأحمر التونسي في عدة مناسبات. الحقيقة اليوم مهم جدا، نرجع على سنوات من العطاء. سعيدة جدا باستقبال معي أنسة جليوي أو جيلوي، إن شاء الله نكون ننطقت اللقب الصحيح. هي مسؤولة محلية على الإسعافات الأولية ومدربة وطنية بالإسعافات، وأيضا متطوعة بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالحامة. نقول لك صباح الورد أنس، تحياتي ليك.
1: صباح النور عسلامة، مرحبا بيكم.
0: نقولوا صباح الإنسانية، صباح العمل التطوعي، صباح الحضور اللي ديما نلقوكم ما شاء الله متواجدين في كل مناسبة وكل معناتها نشاط، إلا ونلقوا الهلال الأحمر التونسي ديما حاضر ومتواجد. فنقولكم كل عام وانتم حيين بألف خير يا رب.
1: شكرا شكرا لإذاعة التطوير على المداخلة الجميلة هذه وعلى الصباح الإنساني هذا. شكرا لأي إنسان اختار أنه يكون ضمن العائلة الهلالية، لأنه ديما نقول لهم أنه العائلة الهلالية والعراقة اللي فيها والعطاء والحب اللي ننشروه في المجتمع متاعنا ما نخلوش معناها مجرد ذكرى عابرة، وذكرى تؤرخ وتكتب وتفسر.
0: أيوة أكيد ما فيش شك، 70 سنة تبارك الله، معناتها شو نقولوا سنوات. نرجع على أهم المحطات، شنية ممكن أكثر الحاجات اللي كنقولوا الهلال الأحمر التونسي صحيح معنا العطاء والإنسانية والتطوع، خاصة وأنت بصيفتك طبعا متطوعة. نتصور الحاجة اللي ديما تشد انتباهي هي تواجد الشباب في هذا الهيكل.
1: أنيسة الجميلة، كيف نقوله تطوع، نقوله إنسان عطي من وقته ومن صحته وبذل غير على راحة. قوله إنسان اختار إنه يعطي راحة العباد وإنه يعاون العباد على حسب راحته. تطوع يعني اختار إنه يعطي بدون مقابل، ما استناش إنسان يرجع له. كيف نقوله إنسان تطوع، نقوله إنسان عطي بكل حب، عطيه كل جهده وكل طاقته الحاجة هو اختار انه يكون فيها. اليوم نحكوا على 70 سنة من العطاء، 70 سنة من الإنسانية.
0: نعم.
1: 70 سنة والهلال الأحمر التونسي حاضر في كل حاجة إنسانية، في كل حاجة تستحق التضامن والمساعدة.
0: نعم.
1: اليوم ما نش نحكوا على مجرد منظمة، ما
0: نش
1: نحكوا على مجرد إدارة، ما نش نحكوا على مجرد جمعية موجودة في تظاهرات ولا في أنشطة.
0: اليوم نتحدث على خدمات زادة تقدم، مش كان في تونس كهو، حتى في الأزمات الكبرى معناتها كان نذكروا في عدة تدخلات، سواء كان نذكروا في الحرب الليبية كان الهلال الأحمر التونسي سيد الموقف وكان متواجد. أيضا نتحدث على جمعية إنسانية تونسية بالحق، معناتها نسعد الناس الكل بعراقتها بالخدمات اللي تقدمها، الرعاية الصحية، الدعم النفسي الاجتماعي، الخدمات الطبية الإسعافية، حسن الإدارة، خلينا نقوله في الكوارث الله يبعدها لينا، سواء كان الكوارث الطبيعية الأزمات. فاليوم نقوله ألف تحية وألف شكر لكل عنصر فاعل من قريب أو من بعيد اللي معناتها يكون خير داعم وخير ناشط في هذا الهيكل. أنا حبيت زيدا خاصة حديثنا أنس على الهلال الأحمر التونسي بالحامة، مختلف التدخلات، ممكن أنت بيدك متطوعة أكثر ذكرى بالنسبة ليك ما تنسهاش في هذا الهيكل، وخاصة نعرفوا اللي أنتم تخدموا فريق كامل ومختلف الأجيال موجودة، راه مش كان الشباب كهو.
1: طبعا الهلال الأحمر، كيف نقوله الهلال الأحمر التونسي بالحامة، نقوله عائلة كبيرة الحمد لله، 11 عام من العطاء في الحامة. كيف نقوله الهلال الأحمر التونسي، نقوله في الكورونا إنه كانوا أول المتدخلين وآخر المنسحبين.
0: نعم.
1: كيف نقول الأحمر التونسي بالحامة، نقوله إنه في الكورونا وقت ما توفرتش أبسط الإمكانيات بتدخلوا، الهلال الأحمر جازف براحة وتدخل وعمل المستحيل لإنقاذ ودفن إبعاد. يعني
0: وقتها كان الشعور معناتها الخوف مالك الناس الكل الحقيقة، معناها
1: حقياً.
0: أي
1: أليسة كيف نقوله الهلال الأحمر التونسي بالحامة، نقوله عباد عاصرة ثقة في الهلال، عباد تؤمن بالجمعية هذه في المجتمع هذا. جد من عدد لك الصراحة الحاجات اللي موجودة في الهلال الأحمر تونسي محامة تقولي هذه بس تبالغ، ولكن بدون مبالغة أنا من أكثر الحاجات اللي نفتخر بها ومن أكثر الحاجات أنه ما نجمش نوصف الإحساس، والله لا نجم نوصفها، لكن أي. يعني لديني ضمن العائلة دي لليا هذية فنحمد ربي صباح المساء على عباد اللي عرفتها وعلى الحاجات اللي عشتها. فلو نقول لك أن نختص بطفولة معينة قاعدت في بالي، نجم نقول لك من أكثر الحاجات حاضرة جورني مونديال وحين نحكو يعني تدخل من متطوع يحكي قال معناها فما مرة وحين في مدرسة نعمله في تغطية إسعافية
0: أيوة
1: طفل كثير صح ووقتي في السك جي يبكي، كيف عرفت بس بشفعة معناها يقول شبيك أنت يا أخي شبيك معناها عليش هذا
0: أي
1: قال لي عملي صحت تجرحت معناه إيه قال لي مثالي شو تخافش أتوى ندوج هذاك قال لي ليه اللي مش وجعني الجرح قال لي عندي كان السروال هذاك أنا قربيه
0: يا والله حال
1: فميك تحسي إنه لازمك تتدخل إنه لازمك تحطي إيدك في إيد غيرك باش الإنسان هذاك يفرح باش الطفل هذاك يفرح باش البراءة هذيك تفرح
0: أي.
1: على خطر لو نحكوا من الجانب الاجتماعي نحكوا على ضغط كبير في المجتمع بتاعنا تعطى الحمد لله التونسي خير والتونسي نعمة، لكن ديما يبقى ثم نقص ديما لازمنا نلتمسوا الحالات هذه وديما لازمنا نقربوا باش نحسوا بقيمة غيرنا وبقيمة الإنسان اللي يستحقنا وبقيمة الوقت اللي نعطيه له وبقيمة الخدمة اللي نعطوها.
0: يعطيك ألف صحة أنس بالحق، معناتها المثال اللي حكيت عليه واحد يحسها برشا وغيرها من برشا مواقف زادة أكثر من هيك تأثير، ولكن الحاجة الباهية أن كانت تدخلاتكم مؤثرة جدا وخلت بصمتها في الواقع وخلت أثرها في الواقع. إن شاء الله الناس كل تتذكر تدخلاتكم من الشمال إلى الجنوب دون استثناء بطبيعة الحال. ولكن أنا حبيت نختم معك أنس على اعتبار أنت واحدة من الشابات اللي مهتمة بالإسعافات الأولية ومتطوعة أيضا، شنو الصفة ولا الصفات خلينا نقوله اللي لازم يتحلى بها الشاب الشيء ينخرط في هذه الهيئة ولا الجمعية؟
1: الهلال الأحمر ما علمنا إنه الإنسانية ما تتحقش إمكانيات كبيرة باش نكونوا متطوعين.
0: برافو.
1: ساعات تبدأ بكلمة طيبة بإنسان يبادر بضحكة بمعلومة صحيحة، متطوع قرر إنه ما يمرش مرور الكرام هكاك
0: على أي موقف إنساني ممكن
1: هو قرر إنه يقدم معاناة الناس قدام معاناته، هو قرر انه ياخذها ونشارش، عرفتي؟
0: اي صحيح. تفضل.
1: يعني شوف انه الانسان المتطوع يكفي انه هو يكتفي به المبدا هذاك، احنا عندنا مبدا في مبادئنا السبعه التطوع. التطوع هو اني نعاون بدون مقابل.
0: ايوه واضح. على كل حال هي دعوة خلينا نقوله مباشرة لكل الشباب اللي يسمعوا فينا، لكل اللي عندهم ما نقوله الشبابك، لكل الشخص أو كل شخص يسمع فينا عنده ضمير حي وعنده رغبة أنا باش يعاون الناس ويبادر ويتطوع ويكون حاضر كما قلتي في كلمة سمحة برشا اللي هي من غير مقابل. يعطيك صحة أنسة، نحييك نحيي الشباب اللي معاك الكل وكل المشرفين على هذه الهيئة الناشطين فيها سواء كان من القدامى ولا اللي مروا على سنوات ولا اللي ممكن بعد شوية على الهيكل ولكن مازال اليوم يدعموا هذا الهيكل بطريقة غير مباشرة. فنقولكم كل عام انتم حيين ألف خير، شكرا لعطائكم، شكرا للأمل والتفاؤل اللي تزرعوا فيه في عدة مواقف معناتها خلينا نسموها بين قوسين تكون ذات بعد إنساني حرج شوي، ولكن الحمد لله بفضل تواجدكم ديما هيك تكونوا تنقذوا المواقف كما يقولوا. إن شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير يا أنس، ومش شكرا جدا، وأكيد تحيتي من خلالك أنت إلى الهيئة المحلية أيضا للهلال الأحمر التونسي بالحامة تحديدا. بارك الله فيك لله، وصلى ديما رمز للعطاء وللوفاء الدائم إن شاء الله. شكرا أنس، يعطيك ألف صحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
1: عيشك سلامة.

0: ضيف الصدى. يلا مباشرة نستقبل معايا ضيفي مدير دورة الحالية لمهرجان رومان بي كتانة ولاية جابسية رضا الزموري. نقول لك صباح الورد رضا، وإن شاء الله ديما أياماتنا مثمرة هكا بالرومان. شي الصعبة وشي الأمور سي رضا؟ تحياتي ليك.
1: تحياتي ليك والجميع مستمعين مشاهدين إذاعة التطاوين
0: وبانوراما أيضا تونس الكبرى يسمعوا فينا، واللي هم باش نعطوهم فكرة حتى يزوروا كتانة، يزوروا ولاية جابس، ومنها هي ياخذوا فكرة على تفاصيل هذا المهرجان اللي بطبيعة الحال كل دورة عندها خصوصية سيريدا. الدورة 31 هيك ولا؟
1: أكيد.
0: هات نذكروا بالمواعيد.
1: تحت شعار رمان كتانة الجودة تتحدث.
0: أكيد الجودة تتحدث، إن شاء الله سنة صابة بيه، لأن نعرفوا معناتها في سنوات فارت عانيت شوي في الجانب هذا، ولكن ديما يبقى تثمين هذه الثمرة مهم جدا اليوم، لأنها خرجت شوي من كونها موجودة مش موجودة بقدر ما هي رمزية كبيرة للجهة ولي كتانة تحديدا. شنية تفاصيل المهرجان سي رضا؟ وش حضرته إن شاء الله؟
1: أكيد كما تعرف الناس كل مهرجان كتانة للرمان هو تظاهرة ثقافية فلاحية سياحية بالطبيعة تهدف التعريف بالمنطقة وإبراز اللي تدخل الجهة كل من الفلاحة على رأسها بالطبيعة منتوج المعروف منتوج رمان جابس، خلينا نقول باعتبار المنتوج المحلي المميز للمنطقة.
0: أيوة
1: المهرجان هذا إن شاء الله بيكون فيه العديد من الأنشطة والتظاهرات ما فيها، ديما نرجع ونقول معناتها الباز هو الرمان منتوجات الرمان بالنسبه أي. للعرض واكيد تنظيم معارض
0: معناتها من المنتج الى المستهلك باش تكون الحكايه ان شاء الله في المهرجان اللي باش يزور المهرجان
1: نوفروا في المعرض باش نوفروا كميه كبيره من الرمان من المنتج المستهلك واكيد كما قلت لك معناتها مهرجان باش يكون متميز شويه بالنسبه للسنه هذه.
0: ما يكتفيش فقط بشراء الرمان، فما زاد معارض مخصصه ندوات علميه يظهر لي زاد فما عروض تعودنا
1: نعطيك البرامج.
0: يلا اوكي اعطينا بالتفاصيل باش الناس اللي تبرمج تجيل كتانة تعرف روحها شنو باش تلقى ان شاء الله في هذا المهرجان.
1: مرحبا بيك ومرحبا بالتطاوين ومرحبا بكل زوار باش يزوروا ولايه جابس وكتانة بالتحديد. برنامج باش يكون كالآتي إن شاء الله. يوم الخميس باش يكون الاستقبال الساعة الثانية بعد الزوال.
0: نعم.
1: ومن بعد باش يكون فما استعراض ثري. أيوة. يكون الساعة الثالثة مساء. وفي الليل إن شاء الله للساعة الثامنة ليلة باش يكون فما حفل فني التو ما حددناش الفنانين. أي. إن شاء الله من الغدوة بعد غدوة نحدد الفنانين إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا.
0: واضح.
1: يوم الجمعة إن شاء الله 9 متاع الصباح باش يكون فما مسابقة في صنع الحلويات اللي بالرمان الكل مسابقة على مستوى وطني زاد كيف.
0: نعم.
1: 10 باش يكون عندنا ندوة فلاحية باش ننظمها إن شاء الله الاتحاد الجهوي للفلاحين.
0: نعم.
1: حول بطبيعة ديما منتوج الرمان وتراجع كما قلت أنت المنتوج هذايا.
0: المشاكل المائية خاصة اللي يعانوا منها الفلاحة.
1: خاصة المشاكل المائية إن شاء الله.
0: أي مهم جدا.
1: الثلاثة متاع العشية باش يكون عندنا عرض الخيل إن شاء الله.
0: أيوة الفروسية راهي أكثر فقرة في الفنون الشعبية.
1: أكثر شيء شعبي اللي تحضر الناس.
0: شيء كبير.
1: مهرجان الرمان في كتانة. صدقني في كل استعراض تلقى 7000 الفروسية كيف تلقى 7000 تفرج ما شاء الله ما شاء الله.
0: والعقد
1: العرض الخيل هو اللي يتصدر
0: المشهد خلينا نقوله كل. على كل حال
1: كما قلت لك حفل فني كيف يوم السبت إن شاء الله باش يكون يوم تكوين فلاحي في إحدى الضيعات معناتها على الميدان.
0: ممتاز.
1: الأطفال زاد المنسينا همش عرض عمو كوكي.
0: أيوة.
1: وأن ماراثون زاد الأطفال. والأمسية الشعرية المساء إن شاء الله الساعة 3 مساء. أي. مع تنشيط جماهيري كبير وبالطبيعة تنشيط الأطفال على امتداد المهرجان ودورة في كرة القدم هذايا بصفة عامة.
0: ممتاز جدا. أنا مش يمشي معك لبعيد سيري ذا على اعتبار أن الموعد فقط نعود نذكره بالأيام أيام 15-16-17 أكتوبر القادم إن شاء الله. برشا زوار يجوا القابس يقول لك زعمة فما إقامات وين نجموا نباتوا للناس اللي تحب تعمل رحلة اللي تحب تجيب العائلة يقول لك هكا حاجة وحويجة منها ندور في قابس منها نمشي نحضر المهرجان. خلينا نعطوا فكرة للزوار اللي ما يعرفوش وللي أول مرة باش يزوروا قابس.
1: والله عندنا الإقامات عندنا تقريب ثلاثة إقامات سياحية.
0: أيوة.
1: عندنا إقامة على بجنب ساحة المهرجان.
0: نعم.
1: نزل أمين.
0: مش
1: نعمل شوية سهارة هني فمحني.
0: هو فقط للتوضيح.
1: مسمياتها باش تعرف العباد وين تمشي.
0: أي.
1: وعندنا مشروع هو جديد. مخيم سياحي زينة ريزورت زاد كيف كيف. مخيم ممتاز جدا فصل الواحة مخيم كبير.
0: أي.
1: لازم تقيم فيه العباد وبطبيعة فما شقق للكراء.
0: ممتاز. هذه حاجه
1: كحيه مديره.
0: أيوة.
1: مستعدين باش نعاون الناس كل اللي تحب تزور الجهه.
0: هذا ما فيش شك سيريدا لان هذا ما فيش شك راهو صدقوني سيريدا مش مجامله فيه ولا حاجه راهو متعاون جدا وكل اهالي قابس متعاونين. اي شخص يسال على اي اقامه حتى في وسط قابس تقريبا مش بعيده معناتها تنعطوا بالمتراج
1: قابس 18 كيلومتر معناتها 10 دقائق على كتانه.
0: أيوة. مش بعيده برشا معناها للناس اللي ممكن عارفاش بالكدا ان شاء الله موافقين في هذه الدوره وان شاء الله يا رب الناس اللي تبع فينا زاده من خارج تونس هم بيدهم ينقلوا صوره مزيانه على قابس وعلى كتانه لان شفنا زاده هكا بعض اللقطات والفيديوهات اللي قاعدين يروجوا لها اولاد قابس اللي هم مقيمين خارج تونس فعمليه ترويجيه حلوه برشا الحقيقه سيري ذا.
1: اكيد
0: مجهود جماعي.
1: الترويج مهم ومهم جدا وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي وماهوش تزيين راهو حقيقة وكما قلت لك مرحبا بالناس كله ان شاء الله الناس تجي تشوف
0: كل التوفيق ان شاء الله
1: الانتاج الصحيح نتاع الرمان في ولاية قابس.
0: الاسوام زعما شني امورها
1: معناتها يتميز رمان قابس يتميز على بقية الدول
0: بطبيعة كجودة ولكن يعني نسأل على السعر تم تحديد الأسعار سيري ذا ولا مازال شوي؟
1: والله الأسعار مختلفة من زوز دينارات حتى زوز دينارات ونص.
0: أيوة.
1: وتعرف تقريبا الغلة الوحيدة خليني نقول لك في تونس تو اللي قالت رخيصة هي الرمان.
0: هي الرمان
1: كتشوف مقارنة بالجاس ولا بالعنب صراحة
0: تعتبر أسوان معقولة جدا.
1: فوائد نتاع الرمان تشوف الفروقات كبيره برشا
0: وزيد برشا اكلات هيك في قابس يطيبوها بالرمان وفي الجنوب الشرقي عموما هات نذكروا بهم سيري ذا المسفوف بالرمان يعني بديت شيء الحاجه
1: البسيسه بالرمان
0: اللهم صل على النبي هذه حاجات انتم بيتكم تنجموا خاصه تستثمروها للصغيرات اللي يبعدوا شويه هيك ما يحبوش الماكله تنجم بالرمان تغشهم بشويه بسيسه ورمان
1: اكيد بسيسه بالرمان كمان نجم نستخرج منها الرب.
0: أيوة.
1: رب الرمان
0: اللي هو صحي بامتياز للمعدة
1: في المعرض الكونفيتير.
0: أيوة.
1: برشا منتجات وعندنا مسابقة كبيرة متاع حلو إن شاء الله توكبها معنا كإذاعة تطاوين
0: بإذن الله
1: ما شاء الله على الخيان والمتسابقين يعملوا في أشياء بالرمان
0: في الحلويات
1: حلويات. أي حلويات شيء كبير. ما شاء الله
0: هكا خرجنا بثمرة الرمان من كثمرة الاستعمالات اللي نعرفوها الناس الكل نطيبوا بها إلى طبعا كما قلت الحلويات وغيرها. على كل حال ان شاء الله دوره موفقه سيري ذا بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. دعوه موجهه مره اخرى لكل مستمعينا في شتى انحاء تونس من الشمال الى الجنوب مرحبا بكم في قابس مرحبا بكم في كتانه وبالفعل معناتها مهرجان يستحق الزياره وفرصه تقضوا شوي رمان لان يبقى راه الرمان يصبر شوي راه مش كما بقيه الغله في سما يفسد هيك ولا سيري ذا
1: ان شاء الله على ذكر الرحلات رانا محضرين حتى مسلك خاص بالزوار معناتها خاصة اليوم الأول معناتها محضرين
0: باش تعملوا بهم دورة هايلة خاصة نعرف
1: اللي يحب يشارك معناتها في الرحلة من اليومية هذه باش نحكي لك عليها شوية باش نقع الاستقبال تقريبا 10 متاع الصباح.
0: أيوة.
1: ومن بعد باش نعملوا دورة على الساقين فصل واحد كتانة وبشدوا كل منتجات الرمان الكل.
0: اسمع هو النسمة بركة ولا الجار ما شاء الله ترد الروح.
1: بعدوا للمخيم السياحي زينة ريزورت يفطروا غادي يفطروا باهي.
0: أيوة.
1: والعشية يجوا يحضروا.
0: يبدو يسجلوا من تو سيري دا ولا على عين المكان كل شيء يصير.
1: والله المفروض يسجلوا من تو على صفحة المهرجان.
0: واضح جدا. يلا صفحة المهرجان سهلة وبسيطة، مهرجان الرومان بكتانة، تلقوا الصفحة تتواصلوا مباشرة تخلوا مساج، وأكيد الادمين متاع الصفحة ينجم يتواصل معاكم هيك تربحوا شوية المكان متاعكم، خاصة للي برمج مع صغيرات مع العائلة. والله دورة في هيك الثانية تعمل 66 كيف، نأكد لكم الجانب هذا. شكرا لك سيريدا، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. بارك الله فيك. كان حاضر معنا سيريدا زموري مدير دورة مهرجان كتانة للرومان بولاية قابس. نواصل معكم بالإيقاعات.

0: انتظاري.
1: ورود الصباح
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم
3: اريدو طور.

نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. احتفلت السفارة الهندية بتونس بذكرى 62 لبرنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي الETOC، هذا بحضور سفيرة الهند ورئيس ديوان وزير التعليم العالي مراد بالأسود. تحدثوا على استفادة أكثر من 1000 إطار ومهندس تونسي من دورات تدريبية متقدمة في الهند على مدار السنوات اللي تعدت، وتمنح الهند تونس حصة سنوية تقدر ب100 مقعد تدريبي. المجالات الجديدة والناشئة في إطار اتفاقية، فما الحديث على بناء اتفاقية وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات التكنولوجيا الحساسة.

0: بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
2: يلا عودة معكم مستمعينا، تحياتي للناس الكل. توقيتنا 8:46 دقيقة، نمشوا بكم مباشرة لفقرة مشاريع اللي كالعادة يأمنها معنا خميس بوبطاني، اللي فيها نرجع على مختلف المشاريع اللي أنجزت واللي معناتها في طور الإنجاز واللي باش تنجز الأيامات القادمة في شتى القطاعات. إذا طبعا حاضر معنا نمشوا نسمعوا شارة الركن ثم نستقبله مباشرة. يلا خلينا ناخذوهم معنا مباشرة خميس. نقول لك صباح الورد يا خميس، تحياتي ليك وأهلا وسهلا.
3: مشاريع مع خميس بوقتان.
2: يلا خميس بوقتان نقول لك صباح الورد وأهلا وسهلا بيك. يسمع فينا؟ صوت ضايع شوي يظهر لي.
4: كل مرة من المشاريع التي تنجز في جهة الجنوب الشرقي ومتحف
2: خميس. بعد إذنك عودنا باش بديت نصبح عليك لأن الصوت موصلناش في وقته. على كل حال مرحبا بيك مرة أخرى ونعاود نذكره بالأول مشروع باش تتحدث فيه.
4: مرحبا بيك عفاف، تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح. كما ذكرت اليوم على مجموعة من المشاريع التي تم جهة جابس باعتبار أن هذه الجهة تشهد هذه الأيام تنظيم ملتقى للاستثمار والشراكة بجهة جابس. نتحدث على الجديد اللي تم يوم أمس هو إعطاء إشارة استغلال بشكل رسمي على القرية الحرفية بمدينة جابس.
2: نعم.
4: اللي أنجزت باعتمادات فوق 3.3 مليون دينار. تم تسليمه أو فتح 14 محل للعدد من الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية الصغرى في هذا الفضاء، اللي هو في الحقيقة باش يقدم الإضافة الكبيرة لهؤلاء الحرفيين والحرفيات على مستوى الترويج.
2: نعم.
4: وتقديم منتوجاتهم في مدينة جابس باعتبار الموقع الاستراتيجي اللي موجود فيه القريب جدا من سوق جارة، القريب جدا كذلك من المعالم الثقافية اللي موجودة في مدينة جابس. إن شاء الله بطبيعة الحال يتم استغلاله على أعلى أوجه و أجمل الاستغلال باعتبار أن كما ذكرت تم الاختيار للحرفيين المتميزين اللي ينشطوا في قطاعات الاصطناعات التقليدية الخاصة بجهة جابس تحديدا، معناتها في خصوصية ما ينجموش ياخذوا حرفيين وحرفيات، ينجموا ينشطوا في أي قطاع من القطاعات الحرفية.
2: ويعتبر هو حاضنة ليهم بطبيعة الحال الحرفيات، معناتها مكان ينجم ما خلينا نقوله حتى في التكوين وإلا في حتى الحرفاء كي يتوجهوا يعرفوا وين يتوجهوا تحديدا.
4: بالطبيعة هو القرية الحرفية كذلك هي محاذية في الحقيقة لمركز التصميم في القطاع الصناعي التقليدي اللي تم إحداثه منذ تقريبا سنتين، وتم فيه تنظيم ورشات للتكوين في القطاع الصناعات التقليدية بشكل متواتر ودائم. وبطبيعة الحال فضاء التصميم القريب من القرية الحرفية يخليها فضاء متكامل لهذه لهذا الفضاء.
2: نعم.
4: لترويج المنتوجات والابتكار والتجديد خاصة من قبل الحرفيين والحرفيات. الشيء هذا مكسب يضاف للحرفيين في جهة جابس، لكن كذلك فما قرية حرفية أخرى موجودة في معتمدية المضوية إلى حد الآن لم يتم الاستغلال متاحها. إن شاء الله في الأسابيع والأشهر القادمة يتم الانطلاق في استغلالها باعتبارا كذلك المضوية ووذرف عفاف من من المناطق اللي فيها بورصة حرفيين وحرفيات مختصين متميزين في القطاعات المرجوم والسعف وغيره والألياف البصري الألياف النباتية وغيرها من القطاعات اللي مش موجودة إلا في هاتين المعتمديتين سواء في وذرف أو في المضوية.
2: نعم.
4: انتظار بذات الحال كذلك هو من المطالب الأساسية لإنشاء قرية حرفية في معتمدية الحامة في ولاية جابس. المشروع تم الإعلان عليه تقريبا منذ 6 سنوات إلى حد الآن لم ينجز هذا المشروع للقرية الحرفية في منطقة ومعتمدية الحامة. لدى برشا حرفيين وحرفيات موجودين صراحة في هذه المعتمدية ويجدوا إشكال كبير في الترويج لمنتوجاتهم خاصة من مدينة الحامة.
2: رغم أنه مبدعات جدا خميس
4: خاصة للسياحة الاستشفائية ونعرف الحمامات والمياه المعدنية.
2: نعم.
4: تكون قبلة للزوار مختلف جهات البلاد وكذلك خارج الجمهورية خاصة من الشقيقتين ليبيا والجزائر.
2: نعم.
4: والحرف

0: فين ما يوصل الفضاء وين باش ينتجوا باش يقدموا المنتوجات بتاعهم. اكيد ان شاء الله احداث منطقه حرفيه في معتمديه الحامه تكون الفضاء الملائم والمناسب لهؤلاء الحرفيين حتى يقدموا منتجاتهم.
1: واضح جدا، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يرزقهم. بطبيعه الحال نعرف اللي برشا حرفيات ربات بيوت ولكن يصرفوا على صغارهم وهم بيدهم معناتها المهنه الوحيده والحرف الوحيده في ديارهم، ان شاء الله ربي يسهل لهم. بارك الله فيك خميس، تحياتي ليك يا سيدي، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. هذه كانت فكره على مختلف المشاريع المنجزه واللي باش ننتظر انها تنجز زادة في مختلف مناطقنا في الجنوب الشرقي. 8:51 دقيقه نسلو بكم الختام مشوار. اخترنا نغم رؤوف ماهر، حاضر فتحي، تحياتنا للمستمعين خرج تونس. سي عبد اللطيف من باريس يحيينا، شكرا ليك سي عبد اللطيف حبيبه، تحيينا تقول لنا ان شاء الله صباحكم فل. واكيد نحيوا كل مستمعي التقت موجات اذاعه تطاوين سواء على الافام والا على لايف ستريمينج، واكيد للناس اللي ديما متعودين بالموعد هذا ان شاء الله ديما موعد يتجدد. نمشوا نغم ونرجعوا نختم المشوار.

وهيك نختم معكم المشوار مستمعينا بصوت آمنة فاخر 8:55 دقيقة. نقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ديما تابعونا بالأخبار الإيجابية. شكرا لوفائكم الناس كل، شكرا للفريق اللي كان حاضر معايا سواء كان على موجات إذاعة تطاوين أو بانوراما. فتح المقبلي بارك الله فيك، شكرا جزيلا ليك أكيد حبيب الخراز، شكرا حبيب على تعاون الكبير. أكيد نحيي كل الزملاء اللي كانوا حاضرين معنا في قسم الرياضة ربيع بلطرش وقسم الأخبار عمر وبقية الزملاء. أجمل تحياتي عفاف البرهومي، نحييكم الناس الكل وملتقنا إن شاء الله في ويكاند على الكيف نهار السبت من 5 ل 8 متاع ليل في لمان.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد ولاية مدين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدين يومي 27 و28 أكتوبر الحالي بشعار مدين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. وتنتظم هذه التظاهرة الاقتصادية في عدة فضاءات حيوية بالجهة، من بينها الفضاء التجاري والاقتصادي بجريس والميناء التجاري بجريس وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجريس، بمشاركة عدد هام من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والخبراء المحليين والدوليين. انطلق أمس بالعمل بالقرية الحرفية بجابس التي تشتمل على 14 محلا لبيع المنتوجات الحرفية المختلفة، وسلم والي جابس رضوان صيبي إشعارات موافقة من قبل البنك التونسي للتضامن بإسناد 15 تقارض باعتمادات جملية تفوق 452,000 دينار. مثل التعاون الجاري بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة محور لقاء أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك بتونس أليكس كريمر. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع أمس الإبقاء على أسعار الفائدة المدرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. دوليا شهد قطاع غزة اليوم خروقات ثونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن شهداء وإصابات بينهم نساء وأطفال. قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران اليوم في بيان إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. تهالموجز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع زميل عمر بودربلا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، والبداية بموقع انديبندنت عربية وتحت عنوان واشنطن وطهران صراع الأولويات ومن يتحرك أولا. يقول الكاتب أن المسافة ضيقة بين معادلة الضغط من أجل التوصل إلى التسوية ومعادلة الضغط حتى حافة الحرب بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك كل طرف بأولوياته ورفضه تقديم تنازلات تفتح الطريق للخروج من الأزمة. وبعد انهيار مذكرة التفاهم وتصاعد الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، عادت واشنطن إلى سياسة التشدد. ويوضح الكاتب أن الحشود العسكرية الأمريكية المتزايدة في الشرق الأوسط إلى جانب استمرار العقوبات والحصار مؤشرات جدية تشير إلى احتمال جولة جديدة من المواجهة قد لا تخضع للموعد الذي حدده ترامب، بل لتطورات المسارين الدبلوماسي والميداني، أو إلى خيار إيراني استباقي إذا بلغت الضغوط الاقتصادية حدودا تهدد الاستقرار الداخلي. إلى صحيفة القدس العربية وتحت عنوان الانتخابات الإسرائيلية بين الهجرة والنزاع الأهلي، اعتبر الكاتب أن نزاهة الانتخابات الإسرائيلية وشرعيتها أصبحت مصدر قلق متزايد مع مخاوف من رفض معسكر نتنياهو نتائج الانتخابات إذا خسر، وما قد يترتب على ذلك من احتجاجات واسعة وصدمات وأزمة داخل مؤسسات الدولة. في المقابل إذا فاز نتنياهو فقد يكون رد خصومه عبر الهجرة المتزايدة من إسرائيل، خصوصا بين الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا والمستثمرين، ما قد يسبب خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة. ويخلص المقال إلى أن إسرائيل مقبلة على مرحلة سياسية شديدة الاضطراب، وأن تداعيات الانتخابات لن تقتصر على الداخل الإسرائيلي، بل ستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الشعب الفلسطيني ومستقبله. إلى صحيفة العربي الجديدة التي تساءل سقوط عقيلة صالح هل أنهى حفتر زمن التفاوض؟ الإطاحة بعقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب الليبي تعكس بحسب الكاتب انتقال المشهد من مرحلة التفاوض والمساومة إلى مرحلة تنفيذ اتفاق 4+4. فقد كان صالح لسنوات أحد أبرز أدوات التفاوض إلى جانب خليفة حفتر، واحتفظ بقدرة على تعديل الاتفاقات أو تعطيلها. ويرى الكاتب أن خلاف صالح حول تعديلات اتفاق 4+4 عجل بإزاحة لساحته، وأن حفتر بات يريد تجاوز مرحلة التفاوض حول الاتفاق والانتقال إلى تنفيذه مع انتخاب عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب. وبذلك تحمل الخطوة رسالة إلى الخصوم بأن هامش المناورة داخل معسكر الشرق تقلص، وأن التفاوض المقبل سيكون حول السلطة، شكل السلطة الموحدة وآليات تنفيذ الاتفاق، لا حول أصل المسار نفسه. نختتم المعرض بصحيفة الخليج، وتحت عنوان انتخابات أمريكية حاسمة أشار الكاتب إلى أن السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين يحتدم قبل أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية، وسط مؤشرات على تقدم الديمقراطيين واحتمال استعادة السيطرة على مجلس النواب، بينما تبقى المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة. وتتركز المعركة في ولايات جمهورية تقليدية، حيث بات الديمقراطيون ينافسون بقوة على عدد من المقاعد، ما دفع ترامب والجمهوريين إلى تكثيف الحملات والإنفاق الانتخابي. ويشكل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الغذاء والطاقة والسكن أبرز اهتمامات الناخبين، بالتزامن مع تراجع شعبية ترامب. ورغم تحسن موقع الديمقراطيين، تبقى النتائج مفتوحة وسيحسمها الناخبون يوم الاقتراع. إلى هنا نأتي إلى ختام المعرض، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: إذاعة التطور،
1: إذاعة التطور،
0: صباح الألحان،
1: إذاعة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل اليوم وغدا بولاية جابس فعاليات أيام الشراكة والاستثمار، وقد تزامن انطلاقها أمس بافتتاح القرية الحرفية بجابس ب14 محلا للصناعات التقليدية المختلفة. من جهته أكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجابس مكرم العيدي أن عددا من مشاريع القرى بصدد الإنجاز وطلب العروض، وأن جلسة ستعقد اليوم بمقر معتمدية المطوية لتدارس وضعية القرية والبحث عن آليات التشريع في استغلالها. تتواصل بمدين فعاليات الدورة 17 لمعرض بصمة وإبداع الذي تنظمه جمعية سفر للثقافة والتنشيط السياحي إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، بمشاركة حرفيين في اختصاصات متنوعة. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 2026 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدنين. في العالم، قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس في بيان أنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. نقلت مجلة أتلانتيك الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهما أن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر القادم. بعد قليل أخبار الرياضة مع ربيع بلطرش. إليك يا ربيع.
3: شكرا عمر. انفاسبار، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تدور قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس لرابطة الهواة المستوى الثاني وسحب الرزنامة بعد ساعة من الآن. مباشرة معي سيد محمد علي خليفة رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني. أهلا وسهلا بك سيد محمد علي.
4: صباح النور أخت ربيب، تحية ليك وكيف مستمعينا في بربوع الوطن.
3: شكرا لك. إذا بعد ساعة من الآن إن شاء الله بنجتمع عملية القرعة الخاصة بالدور التمهيدي الأول للكأس وسحب الرزنامة
4: إن شاء الله. كما قلت أختي رباب، هي التعدادات حثيثة إن شاء الله. بسيتم سحب قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس تونس. تقريبا اللي عنا 6 فرق من جملة 60 ما هوش معنيين به، ما هوش مشاركين. عنا 4 فرق هي كقرار نظرا لانسحابهم الموسم الفارق من مسابقة الكأس، وزوز فرق هما في الانشارات نتاعهم طلبوا عدم مشاركتهم في مسابقة الكأس. هذا إلى جانب سحب رزنامة الموسم الرياضي، واللي إن شاء الله باش تكون الانطلاقة للكأس إن شاء الله بتاريخ 24 أكتوبر وبعدها بأسبوع إن شاء الله انطلاق البطولة.
3: شكرا لك سي محمد علي. أكيد تفاصيل أكثر بعد عملية السحب في برامجنا الرياضية. قلت إذن الأسبوع، نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله أو يوم 24 أكتوبر الجاري سيكون موعد مع لقاءات الكأس، ثم بعدها بأسبوع إن شاء الله بيكون موعد مع انطلاق بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني. شكرا لك. إذن شنواصل في أخبار الرياضة. الجامعة التونسية كرة القدم وبالتنسيق مع السلطات الأمنية قررت الدخول المجاني للجماهير خلال مواجهة منتخبنا الوطني التونسي للسيدات أمام المنتخب السنغالي اللي باش يكون موعدها اليوم الخميس 8 أكتوبر انطلاقا من الساعة 7 في ملعب حمد العقربي برادس. نذكر مباراة تندرج ضمن التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. ذكروا المباراة العودة ستقام يوم الأربعاء 13 أكتوبر في ملعب عبد اللهي واد في مدينة ديمينياديو واللي تبعد عن العاصمة السنغالية داكار حوالي 30 كيلومتر. هذه أخبارنا في الرياضة.

أخبار وحكايات وحكايات. ديار وحكايات.

صباح الخير، صباح النور مستمعينا في كل مكان. تحية طيبة لكم وين يصلكم صوت تطاوين، ومرحبا بكم في موعد جديد وعدد جديد من برنامج ديار وحكايات من تو حتى نص نهار بقدرة ربي. والأكيد في كل حلقة من برنامجنا ندقوا برشا أبواب، برشا ديار تونسية أكيد فيها برشا حكايات، برشا مشاغل، برشا تحديات وتفاصيل يومية نطرحوها من خلال برنامجنا هذية. وحكايتنا راهي من واقعنا، حكايات تشبهنا، حكايات في كل مرة هكا نعرفوا فيها برشا خفايا، برشا تفاصيل وبرشا حاجات مخبية وبرشا حاجات نعرفوها، أما مرات راهو تعرضنا حاجات نبقوا هكا حايرين شوية، ما نلقولهاش حلول ناجعة. لكن من خلال أكيد البرنامج، من خلال الاستماع لنا، من خلال مرافقة المختصين لينا، راهو نعرفوا برشا حويجات مهما تكون بسيطة لكن راهي تعطينا حلول وتعطينا دفع أنه نتجاوزوا برشا ربما عقبات وإشكاليات تعرضنا في الدنيا هذه وتعرضنا في حياتنا وتفاصيلنا اليومية. مرحبا بكم الناس الكل حتى النص نهار طبعا، ومجال المشاركة مفتوح أمامكم على 75-870-900. وين يعجبكم هكا موضوع، تعجبكم حويجة هكا عندنا ميسيرش، نجموا تكلمونا وتشاركونا أراءكم. مانيش وحدي طبعا، هادي الغريبي معايا ضمن فريق الصبحية، حبيب الغراز في غرفة الهاتف، وإلهام معاكم في سويعتين هضومة في ديار وحكايات. مرحبا بكم الناس الكل.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم العشرة وعشرة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل. مش نبدأ طبعا بفقرتنا الأولى، الفقرة اللي عنوناها بعيشها صح. وفي الفقرة هذه في كل مرة نطرح موضوع يهم وليداتنا، يهم شبابنا، والأكيد من خلاله أكيد نستفيد. اليوم باش يكون حديثنا مع مدام دليلة الوسلاتي المستشار الأسري فيما يخص محتوى الرقمي. محتويات رقمية برشة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، أولادنا يشوفوا فيها المحتويات هذه يتعاملوا معها، متطورين برشة، لكن كيفاش نوجهوهم أنهم يستفادوا منها ويتعلموا منها الحاجات اللي تنفعهم. قبل هذه نخليكم مع الغنية هذه وبعد رجعين.

0: يلا رجعني لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في ديار وحكايات. وتوا طبعا باش نبدأ بفقرتنا عيشها صح.
1: عيشها صح،
2: عيشها صح.
0: ترافقني في الفقرة هذه مدام دليلة الوسلاتي، المستشار الأسري، واللي موجودة معنا على خط البرنامج. مدام دليلة صباح الخير، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة التطوير.
0: يعيشك، شكرا لك ديما على قبول الدعوة وعلى طبعا التعاون في طرح طرح المواضيع. اليوم مدام دليلة والسادة المستمعين، شكون حديثنا على المحتويات الرقمية اللي هي متنوعة واللي هي موجودة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ولادنا وشبابنا عموما يتعاملوا برشا مع المحتويات هذه، تقريبا فقريتهم في حياتهم اليومية، في علاقاتهم، في كل شيء. لكن السؤال هنا والحاجة اللي يلزمنا الناس كل ننتبهوا لها، كيفاش نحن نرشدوهم انهم يستغلوا المحتويات هذه في حاجة تنفعهم، في حاجة يقراها، في لغة يتعلمها، في رجم حتى ما عرفش حاجة يعمل بها، حتى بيجي صغير هكا مشروع صغير، فكرة، يتعلم مهارات، يتعلم حاجات. كيفاش نجموا نوجهوهم لانه هم اهتماماتهم مختلفة علينا؟
3: يعطيك الصحة، نشكرك برشا على الطرح الإيجابي للموضوع هذا.
0: عايشك.
3: كيف ما قلت لك هذا طرح إيجابي، رأى الجانب المشرق من عادة دخلت على حياتنا، دخلت على حياة أولادنا. ما نجموش نوقفوها، ما نجموش نحدوها، أما نجمو كان نتعامل معها. والتعامل يكون إيجابي، يكون بالطبيعة حاجة تفيد الناس الكل وترتح الناس الكل.
0: هو دخيل ما عادش نجمو نحوه، راه
3: لا ما
0: باش نقولوا ليه راهو باش نحوه، ما باش نجمو نحو، هذا معانا عايش معانا، لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. وكهو
3: التعايش كما قلت، عايش معانا، مطلوب منا تعايش معاه. فيك صحة، قلت كيفاش نجمو نتعاملوا الوقت هذا اللي نجم يعديه ولدنا قدام الانترنت مع البي سي نتاعو، كيفاش نجمو نتعاملوا، كيفاش نجمو نحولوا الوقت هذا من وقت مخصص للاستهلاك الى وقت نجمو يكون نجمو نحولوه إلى وقت إنتاج. الحق يكون هذا من أهم القرارات اللي نجمو ناخذوها كمعتها كشباب، ومن أهم القرارات اللي نجمو نشجع عليها كوالدين. علاش؟ لأنه هنا باش نجمو نضمنو استمرارية ممارسة الشغف وتطوير مهارات بطريقة لا إرادية، نكون من أحسن الوصفات اللي نجمو نخرجوا بها من الوقت هذا المخصص اللي يخصص فيه أولادنا للإنترنت.
0: أي وكيفاش باش يكون هذا؟ من خلال شنو؟ تحاوروهم، نحكوا معاهم، مرات تنجم ما عرفش تقترح عليه يقبل ليه، ما هذه الحاجات اللي معناها تبقى تدور في أذهاننا.
3: الحقيقة أنا شخصيا الانترنت وجلوس قدام الانترنت نعتبره بوابة تعلم كبيرة ياسر. معناتها إذا كان أنا كوالي نشوفه اللي قاعد قدام البيسي نتاعو يعدي في برشا وقت، يلزمني نفهم أنه هو قاعد يمر بمرحلة لازم منها، مرحلة الاستهلاك العشوائي. معناتها قاعد يستهلك في فيديوهات، في دي بودكاست، دي سيري، قاعد يبحث على نفسه في الأشياء اللي قاعد يلوج عليها. دوك أنا كوالي نسمح بالفترة هذه، نسمح بأنه يستهلك بدون هدف. بعد نحاول أني نتدخل في وقت معين، وكل ولي نجم يحس به الوقت هذه اللي يزمه يتدخل فيه. نتدخل باش نحاول أني نحيي في ولدي، وإلا نسمح له باش، ولا نسأله سؤالات اللي تقوله شنو قاعد تستفيد من هذه، قاعد تتفرج هذه، شنو قاعد يحرك فيك، معناتها شنو الحاجة اللي عجبتك اللي قاعد تتفرج فيها
0: مثلا. اي
3: مثلا النجم انا نعطيه الوقت هذية باش يستهلك بطريقة عشوائية، ووقت اللي ندخل على اساس انه يولي يستهلك بطريقة انتقائية، ما عادش يتفرج في كل شيء، ما عادش باش يستهلك كل شيء، انما باش يوجه الاستهلاك نتاعو للشغف نتاعو اللي هو ينجم يكون قاعد يبحث عليه، واللي هو زادا ينجم يكون يعرفه. وهكاكا انفو عرفه وعرف انه انت تسمح له باش انه يقعد، وخاطر فما جانب نفساني مهم ياسر انه انت كي تشجعه وتقول له حط الوقت هذا في الشغف نتاعك، حط الوقت هذا في الاهتمامات الخاصة نتاعك، حط الوقت هذا في الحاجات اللي تحب تعملهم، يولي عبارة عن سيتو انت اوتوريزاسيون على سيتو، معناتها الكلمة
0: انت مشيت انت لهنا معناها هنا سمحتي له وهنا حليتي له الباب باش على الاقل لي يوصل يتعرف على حاجات اللي هي تنفع لهنا، مسيناه هكا شويه راهو كيما هو يعدي ساعات ما عرفش انا يعمل يحكي مع صحابه، يتفرج على حاجات، يتفرج على فيديوهات مرات زاده فما القرايه زاده تو خاطر يستحقوا راهو الانترنت اي يدخلوا برشا حاجات يقروا يستعينوا يشوف معناها تمرين باش يخدمه باش يقرا حاجه عليه فما دي ستوري مرات يسمع حاجات ما يسمع غناء معناها هو يشوف في برشا حاجات مختلفه ومتنوعه ويتبعوا اخبار نفوش اللي برشا راهو من شبابنا راهو عنده درايه كافيه برشا حاجات تدور من حوله برشا قضايا يعرفها على قد صحيح العمر نتاعه على قد فهمه لكن على كل هما يتبعوا لكن لهنا احنا دورنا كيما يتبعوا كيما يعرفوا هذه حاجه باهيه زاد يتعلم حويجه شوف حاجه اللي هي تنفع يتدرب فما خاطر تدريبات مفتوحه للناس الكل معناها ناس كل تنجم تساهم فيها وتشارك فيها لهنا ميساج كي نحكوا معاه ان يجربها يوصل لها على قد العمر نتاعها على قد الفهم نتاعها ويلقى ناس تتعاون معاه وتفهم واش يتعلم نقطه هي ممكن من خلال الموضوع هذايا مدام دليله والساده المستمعين شدت انتباهي انه توا الشباب كل اللي يحب يعمل مشاريع ويحب يعمل مشروع وينجم يقرا اختصاص معين وجاب شهادته وامور معناها مريق لو ما فما حتى اشكاليه لكن تبقى كيفاش باش يبدا مازالت ما عنديش الاليات هذه موجوده على الانترنت كيفاش تفكر كيفاش تعمل فكره كيفاش يكون عندك معناها راس مال حتى صغير وتدخل به هذا الكل راه موجود ومتاح اذا كان هو مع قرايته يتعلمون نتصور مع يخلط يعمل حويجه
3: كيف ما قلت لك بواب التعلم كبيره ياسر وكيف ما قلت لك ينفع حتى يدو على الشغف نتاعو على الحاجه اللي يحب يعملها انه يولي يخصص وقت بالنسبه للشغف هذاك باش يزيد يتعلم فيه اكثر باش يوسع الافاق نتاعو اكثر باش يولي عنده درايه اوسع فيما يخص الشغف هذاك هنا باش يبدا تتحرك فيه حاجات الفكر النقدي اللي هو شنو معناته اليوم يستهلك اليوم يتفرج اليوم يتعلم اليوم ياخو وجهات نظر مختلفة وغدوة يبدأ يبحث على القيمة المضافة اللي نجم هو يقدمها في الشغف هذاك معناته هو كي نقوله نحن قيمة مضافة هي اسم على مسمى معناته أنا يلزمني نعرف القيمة المتداولة قبل كل شيء باش من بعد نعرف انا شنية الاضافة اللي باش نزيدها واللي باش تكون محسوسة ومرغوبة من الناس
0: معناها لهنا القيمة المضافة شنو معناها الحاجة اللي نجم نضيفها لروحي شنية الحاجة اللي نحبها ومغروم بها ونجم نقدم فيها ونجم نعمل حاجة هكا المقصود بها مدام دليلة
3: اما ما تنجم توصل القيمة المضافة هذه اللي باش تكون مقدرة بشخصه هو ومقدرة بالمجتمع والمحيط اللي داير به إلا ما يكون عنده دراية باش بالقيمة المتداولة دونك يزمني أنا نعرف شنو موجود دونك يزمني أنا نعرف شنو موجود وكي نتفرج فيه بفكر نقدي نحاول أني نفكر نتفرج ونفكر نحاول أني نتفرج ونشوف منين النجم اكل المتداول هذيك منين هنا البوابة اللي باش ندخل منها باش انا نزيد الاضافة باش نعمل الاضافة نتاعي واللي باش تكون محسوسة ومرغوبة ومقدرة فهمت كيفاش اذا الانسان الناس الاخرين لازم يقدروها الحقيقة انا برشا سؤالات نجم اسئلة من روحه قلت لك انه فاي تعدى من مرحلة الاستهلاك العشوائي الى الاستهلاك الانتقائي هنا كيف ما قلت لك مع تطوير الفكر النقدي اللي نحكي لك عليه باش يوصل يلقى وين يحط الإضافة متاعه ينجم يطرح على روحه شوية أثناء نقول مثلا شنية نقطة القوة اللي عندي في الحاجة شغف هذي معك شنية نقطة القوة اللي عندي في الموضوع هذي مثلا أنا مغرومة بالألعاب نقول أنا يا أخي نلعب لمجرد اللعب مع الاستمتاع وكاو ولا أنا نلعب وماذا بيا لو كان الإخراج بتاع اللعبة هذي يكون نوع آخر ماذا بيا لو كان التصميم متاعها يكون على شكل آخر ماذا بيا لو كان نخلق منها إنفيرسيون معناتها مثال ينجم يكون مخصص لشريحة معينة من العباد وينجموا يلعبوها وينجموا يتمتعوا بها. دونك انا هنا قاعده نلوج فيك الشغف اللي نعمل فيه. نختار لك لعب نجم تكون واحد مغروم بالقراءه، نجم يكون واحد مغروم بالكتب، نجم واحد عطيتك حاجه اللي هي موجوده برشا وبرشا من شبابنا يلعب فيها ويستهلك فيها ساعات طويله.
0: صحيح.
3: دونك هو يتفرج ويحرك في الفكره النقد نتاعو ويبحث على البوابه اللي باش يدخل منها. هذه هنا يروحوا شنو هي نقطه القوه نتاعو في هذا الكل. اللي هي باش تكون هذيك نقطه البدايه نتاعو هو. لانه اذا كان حس انه ثم نجم يعمل اضافه اللعبه هذيك طريقه ما صيغة اخراج مونتاج اللي هو دوك هنا عرف مين يحط ولا حط ثقه على الدرجه الاولى من السلم نتاع اللي حكيت عليه انت اللي نجم يكون شغف مرتبط بمشروع. فهمت كيفاش؟ دوك حط ثقه على الدرجه الاولى. بعد نجم يسال روحه كيفاش النجم نستثمر معناتها في الشغف هذايا باش نساعد ناس اخرين. النجم كيفاش انا الشغف نتاعي هذاك باش نجم كيف ما قلت لك النجم يعملوا صيغه جديده مناسبه لناس اخرين، شريحه اخرى من اعمار، مستوى اخر من الـ من الـ من, الـ من القدرات. من بعد يتعدى لاختيار المنصه اللي باش يهبط عليها المحتوى نتاعو. باش يهبط المحتوى نتاعو باش يكون ملتزم في كما نقولوها باش يهبط محتوى مجاني، باش يهبط محتوى تثقيفي، محتوى إلهامي، باش يكون مجاني وباش يكون منتظم.
0: اي
3: بعد ينجم يزيد يتعدى سامحني مرحلة أخرى اللي هي تنجم تقول باش بعد ما يختار المنصة هذه باش يحط خطة تنفيذية. فهمت كيفاش؟ خطة تنفيذية تنجم تكون أسبوعية ولا شهرية اللي باش يلتزم بها وباش يلتزم بك الشغف هذيك. تكون له فرصة باش إنه يقيم مستوى اهتمامه بالشغف هذيك، يقيم مستوى التزامه بالشغف هذاك والتزامه بالمحتوى.
0: وهذه نقطة هامة جدا. راه هل هو ينجم فما ديمومة فما استمرارية والا قولوا احنا معناها يوسع باله والا هي ساعات راه نتاع عفش انا مرة مرتين ومن بعد يقلق ويرجع ربما لذاك الحاجات اللي هو مغروم بها واللي هو يحبها وما يحبش يلتزم لها. يعني ممكن نقطة الالتزام تغيب وتحضر من شخص لشخص.
3: علاش قلت لك مرحليه؟ يلزمنيش انا نعطيهم الوكيل الكل. فهمت كيفاش؟ يلزمني انا نتبع كوالي بشوي بشوي. انا كوالي كان نعرفهم المراحل هذوما النجم انا نتبع ولدي وكل مره كل ما نشوفه مازال شادد في الشغف نتاعو مازال يحب يتعلم فيه اكثر بدا يقترح في افكار نبدا انا نقول له راهو فما منصه، راهو فما برامج تاع تعلم، راهو هذه الديسيبلتي هذه اللي عرضتك راه تنجم تدخل وتتمرن عليها وتتدرب حتى عن بعد، مش لازم تعمل بلاسمون، مش لازم تنجم تخصلها وقت وتعملها عن بعد، ما فماش حدود. علاش قلت لك بوابه التعلم كبرى؟ لانه نحن وقت اللي كنا ديجان كنا نتمناو من نجيبوا معلومات بسهوله هذيا معناتها اللي حاجه متوفره اللي اليوم هما اليوم متوفره تسمينها يكون ايجابي جدا ويجب الفايده عليهم وعلى المحيط نتاعهم
0: ان شاء الله. فما
3: مساج تفضل.
0: فما نقطه هو اي محتوى فما محتوى اللي هو راهو من وراه فما مقابل مادي وتعرف الشباب في عمر معين بطبيعة حاجته بالماديات. هل احنا في تعاملنا معهم وفي تتبعهم للمراحل هذية نركزوا على الجانب المادي وإلا معناها ما نخلوش هو الهدف، نخلو الهدف بتاعنا أنه يصنع محتوى، أنه يعمل حاجة جيدة، أنه يتعلم حاجة اللي ترجع ليه بالنفع وبطبيعتها من بعد تجي الماديات.
3: احنا رانا ايش نقولك هي أمور عقلية. هذه انا نجم يكون عندي زوز اولاد واحد يحب يخدم الاشياء هذه الشغف نتاعو ويحب في الافكار في الخلق في الابداع في انه يوصل في انه يقول راني موجود في انه يقول راني عندي
0: يثبت أفكار يحب يثبت روحه اي طريقه.
3: وتلقى اخوه مثلا عنده الاشياء هذه تكون مشروطه بالنسبه لي هو يلزمني يسمع لك كونتر بارتي.
0: انا هنا هي مش حاجه خايبه هي راهي في النهايه.
3: لا مش خايبه. لا
0: مش حاجه خايبه من حقه.
3: بالعكس احنا يقريوا فيها معناتها تلقى واحد عنده الافكار وعنده الابداع وعنده كذا ما مش قادر انه يبيع، مش قادر انه تلقى واحد سبحان الله عنده العقلية البزنس، عقلية الدفاع، عقلية البيع والشراء موجودة فيه، يعني هي كبذرة موجودة فيه. دوك نحمد عليها ربي مثل باهية تنجم تخليها يولي عنده حافز أقوى
0: ينجم
3: انه يشد في الشغف نتاعه. ما نقولوش ليه ما تبعش، اذا كان هو يحب خليه، فهمت كيفاش؟ واذا كان ما يعرفش اسخت ماما باش يولي يطلب وحده وحده انه تولي فما كونتر بارتي وفما مردود مادي. انا نجم نعاونه وقتي بالتشجيع مثلا، اذا كان نعرف انه مازال المردود المالي بعيد شويه، نجم نشجعه ونقول له شوف النماذج الموجوده قدامك اليوم، ما وصلت لك على الانترنت وما خرجت لك باش انت تتفرج فيها وتعرضك بطريقة هكيكة كما نقولوا فيها احنا مش في بينا، تعرضنا بطريقة لا إرادية ولا طبيعية ولا منار، وهي ليه هو سيتان سيستيم ورا الناس هذيك خدمت عطات حاجات مجانية ساعة قبل كل شيء باش وليت نجم تظهر للناس وباش وليت نجم الناس تتصل بها ويطلبوا وقتها المقابلة عن جدارة، فهمت كيفاش؟ دونك هذا ثم برشا ثقافة، معناتها لازم تكون عندهم ثقافة إلكترونية، لازم تكون عندهم ثقافة في التسويق، لازم تكون عندهم ثقافة باش ينجم يصبر.
0: هي فرصة باش يبدا يتعلم، راه خاطر هذاك الكل هو باش يتعلم، حتى الصبر راهو باش يتعلم من خلال دورات، راهو كيفاش يسوق، كيفاش شنو المنتوج اللي يختاره، شنو الحاجات اللي مرتبطه مثلا ما عرفش بالمكان اللي هو يعيش فيه، بالجهه اللي هو يعيش فيها، فما برشا حاجات ينجم يبدا بها وينجم معناه يثمنها ويزيدها قيمه، خاطر عندنا برشا حاجات نسيينها نحن، راهو ما عطيناهاش قيمتها اللي تلزمها وتنجم راهي تروج لجهاتنا وتروج لبلادنا وتجيب لنا، معناها تجيب لنا برشا حاجات نستفادوا منها، نستفادوا منها الناس كل اكيد.
3: انت قلت مصدر صبر ومصدر تعلم، انا نقول لك تولي حاجه ينجم يتعلم منها مهارات كبيره ياسر بطريقه لا اراديه، ينجم ريت اذا كان يفكر في الاخر، هو في تواصل مع الاخر، يفكر كيفاش يفيد الاخر، هو هنا سوسيالمون اللي انتغري، فهمت كيفاش؟ مندمج. اذا كان يفكر كيفاش يطور الفكره نتاعو، قاعد يطور في الفكر النقدي نتاعو، قاعد يطور في الفكر الابداعي نتاعو، قاعد يتعامل مع أفكار خارج الفكرة نتاعه، كما قلت لي أنت التسويق، كما قلت أنت
0: أنه يروج، أنه يروج حاجاته، أنه يشاركها مع ناس أخرين، أنه يعمل دورات،
3: أي برشا حاجات، برشا مهارات باش تتطور بطريقة لا إرادية وتكون مصحوبة بتطور شخصي.
0: أي
3: معناتها إنسان يولي يقدر روحه أكثر لأنه يعمل في حاجة مفيدة، لأنه قاعد يفيد في الناس، لأنه قاعد يسمع لفات أنه يرى نمبر دو جو، يرى فماشي كومنتير، فماشي اثنين، ما تصورش قداش هذيك يزيد في قوة الشغف نتاعو، قداش يزيد يعطي ثقة في خدمته، يعطي ثقة أكثر في فكرته. مهم ياسر، مهم برشا، علاش قلت لك راهي بواب التعلم كبيرة، بواب التفاعل كبيرة برشا، فهمت كيفاش؟ ما نجمو كان نشجعوا عليها الحق،
0: وحنا
3: نعملوا في دورات باش نوصلوا لهم الافكار هذه، كيفاش يربط الشغف نتاعو بالعمل اللي نجم يقوم به نهار اخر، وكيفاش يربطوا بعد بالمدخول المادي، وكيفاش هذا الكل ينجم يخدم به المجتمع نتاعو.
0: صحيح صحيح، ويكون يوما ما معناها في المجال في دراسته زيادة يخلط، معناها نقوله حنيم فما مراحل هو تعدى بها وعرفها، ينفع برشا ويفيد برشا، ومن بعد حتى في العمل متاع زيادة يختصر المسافات وينجم زيادة الخبرة هذيك تزيد تكبر أكثر حتى وهو في بداية العمل متاع. شكرا لك مدام دليلة، يعطيك الصحة طبعا على كل المعطيات هذية، ما بقى لي نقول لك نهارك طيب وإلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد إذا يلحق،
3: إن شاء الله الفائدة تطعم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي، شكرا لك.

0: كان هذا مجد المهندس مستمعينا، وصل بينا 37 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم من جديد في ديار وحكايات، مواصلين معكم حتى نص النهار بقدرة ربي. ونحب نذكركم راه في الساعة الثانية إن شاء الله باش يكون موضوعنا اليوم البيوت أسرار. اللي حاب يشاركنا طبعا على 75 870 900، مرحبا بكم الناس الكل. من المواضيع الحساسة برشا، من المواضيع اللي يلزمنا ننتبهوا لها، شنو اللي يتحكي شنو اللي ما يتحكيش، لشكون نحكو بالضبط، هل نحافظوا على حياتنا الكل وتكون مغلقة علينا، هل فما حاجات ربما مرات نحكوها حتى نستشيروا غيرنا، حتى يشاركنا غيرنا بعض الصعوبات والتحديات والمشاكل اللي تعرضنا في حياتنا اليومية. هذا الكل باش يكون بعد موجز 11 إن شاء الله، وتنجموا طبعا تشاركونا عبر 75 870 900. توا كما عودناكم فقرة كلام في القانون مع المختص في القانون سي المبروك نفخة والمستشار القانوني، والحديث اليوم باش يكون على الواجبات التربوية للوالدين طبعا تجاه أبنائهم من ناحية القانونية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية كذلك التربوية. نسمعوا تسجيل اللي حضرهونا هذايا سي المبروك بعد رجعين.
1: كلام في القانون.
2: اليوم باش نحكيه على موضوع يمكن يكون بسيط، أما في الحقيقة هو من أخطر المواضيع التي تهم المجتمع بكل واجبات الوالدين تجاه أبنائهم قانونيا واجتماعيا وتربويا. خليني نبدأ بسؤال بسيط، شنو يحتاج الطفل من والديه؟ هل يحتاج الماكلة واللبسة والسكن فقط؟ أكيد لا، الطفل يحتاج حاجات أعمق من هذا بكثير. يحتاج أم تحس به عندما يكون خايف، يحتاج أب يحس بالأمان معاه، يحتاج كلمة طيبة، حضن، تشجيع، توجيه وحدود تحميه. يحتاج قبل كل شيء يحس اللي هو محبوب ماهوش عبء على والديه. وهنا نصل إلى فكرة أساسية، أن الطفل مش ملك الوالديه، الطفل هو إنسان عنده حقوق وكرامة، والوالدين عندهم تجاهها مسؤوليات. قانون ينظم الأسرة ويحمل الوالدين مسؤوليات تجاه أبنائهم، وخاصة في الرعاية والإنفاق والتربية والحماية والتعليم. لكن قبل القانون ثم حاجة اسمها الضمير الإنساني، لأن الطفل الصغير ما نجمش يدافع على روحه كيف الكبير، ما نجمش يقول أنا عندي حق في الأمان، ما نجمش يمشي وحده للمحكمة، ما نجمش يدافع على روحه إذا تعرض للعنف أو الإهمال. هو يعتمد علينا نحن الكبار، وهنا المسؤولية تصبح أكبر. الأب والأم مش فقط ناس جابوا الطفل إلى الحياة، هم الأشخاص اللي الطفل يفترض أن يجد عندهم أول حماية وأول أمان وأول حب. من أهم الواجبات هنا نقول التربية والتعليم. أرسال الطفل للمدرسة يا جماعة مهم جدا، لكن المسؤولية لا تقف هنا. مش كافي نقول للطفل أو نقول ولي نسجل في المدرسة أو أنا مضمون حقه في الدراسة ويواظب على الدراسة، لا، لازم من أهم الواجبات التربية والتعليم أرسال الطفل للمدرسة، مهم جدا. أما المسؤولية ما تقفش غادي. مش كافي نقول ولي مسجل في المدرسة، لازم نسأل كيفاش قاعد يقرأ، هل عنده مشاكل، هل يخاف من المدرسة، هل عنده مشاكل مع زملاء، هل يتعرض للتنمر، هل مستواه تراجع، هل هو مرتاح. خاطر الطفل ساعات ما يقولش، وهنا دور الأب والأم أنهم يلاحظوا ويسألوا ويقربوا لولدهم منهم. أحيانا الطفل يقول ما نحبش نمشي للمدرسة، الأب يجاوبه نمشي ولا نعاقبك. أما يمكن الطفل عنده مشكلة حقيقية فلابد من معرفتها هنا. يمكن فما حد يتنمر عليه، يمكن عنده صعوبة في مادة معينة، يمكن يشعر أنه أقل من الآخرين. لذلك قبل ما نعاقب الطفل لازم نفهموه، وهذا مهم جدا في التربية. من ناحية أخرى فما مسألة لازم نحكيه فيها مهم جدا، هي العنف ضد الأطفال. العنف مش كان الضرب راهو. نقول للطفل كل يوم انت فاشل، انت ما تعمل في شيء، شوف ولد فلان خير منك. هذه الكلمات يمكن للطفل ان ينساها ظاهريا، اما احيانا راهو تبقى في داخله سنوات وتمثل مصدر الم داخلي. بالنسبه لي الطفل ما نجمش نحكره اليوم، خاطر غدوه باش يكون هو رجل بالغد، ولازم تكون عندها ثقه في نفسه. الطفل اللي يخوفوه اليوم يمكن يكون مسؤول معقد في الغد، ممكن يكبر هو يخاف من حياته ومن الناس. لهذا نقولوا ربيوا اولادكم بالحزم، نعم، ولكن بالحزم اللي فيه رحمه مش بالاهانه. الطفل يحتاج حدود، يحتاج يعرف الغلط من الصحيح، لكن يلزمش نكسر شخصيته باش نعلموه. وهنا نحب نوجه كلمة للأباء والأمهات، إذا غضبت من ولدك خذ نفسا، إذا أخطأ ناقشه، إذا تمادى ضع له حدود، لكن حاول قدر الإمكان ما تهينوش وما تحطمش كرامته، خاطر أنت بالنسبة لي العالم الكل. كلمة منك يمكن ترفعها وكلمة منك يمكن تكسرها. ثم موضوع آخر وهنا مهم جدا في علاقة بتربية الطفل، الهاتف والإنترنت. اليوم الطفل ينجم يكون في غرفته أم العالم وكل موجود في الهاتف بين يديه، ينجم يتفرج على حاجات ما تناسبش سنه، ينجم يتعرف على أشخاص ما يعرفهمش، ينجم يتعرض للتنمر أو الابتزاز أو الاستغلال. لذلك الأب والأم عندهم مسؤولية كبيرة، مش مطلوبنا مع الطفل من التكنولوجيا بالكامل، لكن علموه كيفاش يستعملها، ونقولوا له ما تعطيش معلوماتك الشخصية، ما تبعثش صورك الخاصة، ما تثقش في شخص فقط خاطر يحكي معك على الانترنت، وإذا صار لك شيء تعال احكي له ما تخافش. من هذه الجملة الأخيرة نقولوا يمكن نقولوا تعال احكي له ما تخافش. يعني بعض الأطفال إذا وقعوا في مشكلة أنتم تعرفون أنهم يخافوا من والديهم أكثر من خوفهم من المشكلة نفسها. يقول إذا قلت البابا باش يضربني، إذا قلت أمي باش تفضحني. وهنا يسقط الطفل، والسكوت يا سادة أحيانا يخلي المشكل يكبر. لذلك لازم الطفل يعرف أن بابا باب والدي، باب والدي مفتوح حتى عندما يخطئوا، وإذا صار لك شيء تعال احكي لي وما تخافش. وهذه جملة الأخيرة راي مهمة جدا، تعال احكي لي وما تخافش، لأن بعض الأطفال إذا وقعوا في مشكلة يخافوا من والديهم أكثر من خوفهم من المشكلة نفسها. يقول إذا قلت البابا باش يضربني، إذا قلت لأمي باش تفضحني. وهنا يسكت الطفل، والسكوت يا جماعة أراه يخلي المشكلة تكبر. لذلك لازم الطفل يعرف أن باب والدي مفتوح حتى عندما يخطئ. نحن نريد طفلا يقول أمي وأبي يمكن يغضبوا مني لكن باش يحموني. هذه هي الثقة اللي نحتاجها، ومن واجبات الوالدين أيضا القدوة. ما نطلبوش من الطفل الصدق وإحنا نكذب قدامه، ما نطلبوش منه احترام الناس وإحنا نسبه ونشتمه، ما نطلبوش منه ما يستعملش العنف وإحنا نحل مشاكلنا بالعنف. الطفل يتعلم من عينيه أكثر مما يتعلم من أذنيه.

0: نحتاج الاثنين ولأمن هذا كل مصلحة الطفل. وقت الأب والأم يختلفوا، وقت تصير مشاكل عائلية، وقت يصير انفصال أو طلاق، لازم نسألوا شنو مصلحة الطفل، مش كيفاش ننتقم من الطرف الآخر. الطفل ما عندوش دم في مشاكل الكبار، ما تستعملوش الطفل كرسول بين الأب والأم، ما تقولوش قول بو قول لمر، ما تشوهوش صورة أحد الوالدين أمام الطفل فقط لأن العلاقة بين الكبار انتهت. حتى إذا الزوج والزوجة اختلفوا، الطفل يبقى طفلهم ويحتاج إلى الحب والرعاية من الطرفين في حدود ما يسمح به القانون ومصلحة الطفل. في النهاية نحب نقول حاجة من القلب، الطفل ما يطلبش منك قصر، ما يطلبش منك سيارة فاخرة، ما يطلبش آخر هاتف، ما يطلبش أنك تكون أب أو أم كبير. الطفل يحتاج أبسط حاجة وأعمق، اسمعني، احميني، ما تهنيش، ما تخلينيش وحدي، خليني أحس إني عندي عائلة. يمكن الأب يرجع من الخدمة تعبان، يمكن الأم تكون عندها مشاكل وتعبها، هذا مفهوم، لكن الطفل ما يفهمش دائما مشاكل الكبار، هو فقط يستنى كلمة كيفاش نهارك، شنو صار معك اليوم، أنا نحبك، يعني ثلاثة كلمات يمكن تبدل حياة الطفل. لذلك رسالة اليوم لكل أب ولكل أم، قبل ما تسأل ولدك على معادلة اسأل على قلبه، قبل ما تعاقبه اسأل شنو خلاك تعمل هيك، قبل ما تصرخ عليه حاول تسمع، وقبل ما تقول هذا ولدي وانا نعمل فيه اللي نحب، تذكر هذا الطفل ولو حق في الكرامة والحماية والأمان. القانون يحميه والمجتمع مسؤول عليه، والأسرة هي خط الدفاع الأول عنه. وفي الأخير نحب نختم برسالة بسيطة، اعطوا أطفالكم وقتكم قبل أموالكم، واعطوهم الأمان قبل الأوامر، واعطوهم القدوة قبل النصائح، لأن الطفل اللي نحميه اليوم هو المواطن اللي بيشبني مجتمع الغد. والطفل ينكسر اليوم يمكن المجتمع كل يدفع ثمن ذلك غدا، فلنضع مصلحة الطفل أولا دائما وأبدا. كان معكم الدكتور مبروك نفخة، المتفق العام للمدارس الابتدائية والمهتم بشأن التربوي، في مداخلة نحاول من خلال أن نقرب القانون من حياتنا والتربية من واقعنا، وأن نضع دائما الإنسان والأسرة والطفل في صميم اهتمامه. نلتقي بكم في موضوع جديد وكلمة جديدة، على أمل أن تكون الكلمة وعيا، والوعي حماية، والحماية بداية لمجتمع أكثر أمانا وإنسانية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كلام في القانون،
2: كلام في القانون، كلام في القانون. سمعنا طبعا سيل مبروك نفخة في حديث عن واجبات الوالدين نحو أبنائهم من الناحية التربوية والاجتماعية والقانونية، ديما نركزوا على الأمان والمحبة في معاملاتنا مع أولادنا. هذه النقطة اللي أكيد نبنوا عليها برشا حاجات، باش نبنوا عليها حياة وشخصية طفل أو طفلة يوما ما هما جزء هام من المجتمع هذا. إن شاء الله ديما نقولوا القادم أفضل، إن شاء الله تعلمتوا واستفدتوا، والفايدة أنه نطبقوا. راه نسمع برشا حاجات تقريبا، الناس يوميا تسمع في الحاجات هذية، يوميا عندها فكرة على طريقة التعامل مع الصغار ومع الشباب، لكن راهو المهم التطبيق والمهم المداومة، خاصة كي يبدو في فترة حساسة شوية وتحب شوية وساع بال، وساع البال راهو هام جدا، لأنه في النهاية باش نخرج بنتائج ترجع علينا وترجع لأولادنا بالفايدة. نعاود نذكركم بموضوعنا اليوم، البيوت أسرار، خاطر جاتنا برشا تليفونات، لكن راهو قلنا لكم الساعة الثانية إن شاء الله. خلال الساعة الثانية مرحبا بمكالماتكم الهاتفية على 75 870 900، ومواصلين معاكم ديما في ديار وحكايات حتى النص النهار.

كان هذا أحمد سعد سيرينا يا دنيا. طبعا ونحن زادا نسير الحياة والدنيا هكا نوسعوا بيننا شوية، برشة تحديات أكيد في حياتنا، لكن زادا برشة جوانب حلوة وحاجات اللي تفرحنا وحاجات اللي تفرهدنا وحاجات اللي ترتحنا. مهم جدا أنه نحسوا بالراحة ولو جزئية حتى نجموا نكملوا في الدنيا هذه. مرحبا بكم مجددا، مواصلين ديما معاكم، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأحداث في مواضيع أخرى. شكون حديثنا كما قلت عن البيوت أسرار، ونستنوا أكيد مكالماتكم الهاتفية، ومكملين معاكم إن شاء الله حتى النص نهار في ديار وحكايات.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تنظم الآن النقابات الأساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين تجمعا عمالي أمام مقر الولاية بتطاوين على خلفية جملة من المطالب المهنية أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. ضمن تظاهرة ساعة وقاية تنطلق وزارة المرأة اليوم في تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيب الميزوني أمس بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 26 و2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدينة. شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أمس في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. أخيرا وفي العالم، جددت جماعة أنصار الله الحوثيون فجر اليوم هجماتها الصاروخية على السعودية مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. في المقابل أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لهجومين استهدفا مرافقهما، وقالت إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، فيما أدى الهجوم على مطار الملك خالد إلى مقتل مقيم وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مواطنين. وأعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ هجوم واسع، قال إنه استهدف 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في 4 محافظات يمنية ردا على هجمات اتهم الجماعة بشنها ضد مدنيين ومنشآت مدنية في السعودية. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

ديار وحكايات وحكايات. ديار وحكايات.

0: كان هذا رغب علامة مستمعينا، وصلبينا العشرة دقائق بعد الحداش. مرحبا بكم مرة أخرى في ديار وحكايات، ومواصلين معكم حتى النص النهار. وكيما قلت بكري، موضوعنا البيوت أسرار. الديار مستمعينا ما هي شحيوت وبيبان وشبابك، الديار راهي عالم كامل، فيه الضحكة، فيه الدمعة اللي تتخبى، وفيه الحكايات اللي ما تخرجش من العتبة. برشا مرات نشوفوا عائلات من برا ونقولوا ما شاء الله عليهم، عايشين مرتاحين، ظهر لي ما عندهم حتى مشكل. أما في الحقيقة راهي كل دار عندها حكايتها، وكل عائلة عندها حاجات ما يعرفوها كان هما. فما أسرار حلوة، فما مفاجآت، وفما هدايا، وفما مواقف نبيلة، وفما تضحية لكن ما يحبوش يحكوا عليها، وفما أسرار زادة يلزمها عقل ومسؤولية، وفما مشاكل وخلافات وظروف ما يلزمناش نعرفوها، وما يلزمناش نحاولوا نطلع عليها، ويلزمها تبقى مخبية، لأنه في النهاية كل مر يمر. هذه الكل باش نعرفوا تفاصيله مع الاستشاري الأسري نادية أبو هاشم اللي موجودة معنا على خط البرنامج. نادية صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور إلهام، صباح المحبة، صباح الإسراقة المتواصلة لإذاعة التطاوين. تحية ليك إلهام، تحية لكل مستمع إذاعة التطاوين، تحية للفريق الذي يعمل معك منذ الصباح. سعيدة جدا بالعودة إلى إذاعة التطاوين. شكرا إلهام، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا لك، ومرحبا بك، ومرحبا بكل المختصين طبعا اللي ديما يرافقونا في مختلف برامجنا، ويعطونا زادة من وقتهم، ويعطونا من خبرتهم. اليوم نادية حديثنا على الديار، ديار حكايات ومشاكل، وفيها حاجات يعني كيما فيها الحلو فيها المر،
1: موضوع
0: فيها
1: ظروف جميل جدا، موضوع
0: كبير وكبير زادة. نحن نحاول
1: ما أحوجنا إليه، خاصة فيها الحقبة الزمنية اللي ولينا نعيش فيها بعد ما دخلت لنا وسائل التواصل الهذية، معناتها اللي ولي تكشف حياتنا، ولي حياتنا معرضة أكثر، معناتها ربما معناتها للآخر معرضة أكثر، إنه التدخل الآخر فينا، ولا ربما زد أنت زد، معناتها أنا أقول البيوت أسرار، موضوع كبير ياسر. كما كنت تحكي محليها المقدمة جميلة جدا، البيت عمره لكان جدران وأثاث، ولا البيت معناتها حاجة أعمق من فيه ذكرياتنا، كل ركن فيه منقولنا، كل ركن فيه ذكرى جميل، كل ركن فيها حكاية، كل ركن يروي لك حاجة قصة. ذيك عليش البيوت يلزمها تقعد الوطن اللي نرجع له، البيت هو الوطن، هو الأم، هو الحضن الدافئ يا إلهام. آخر النهار كلنا ما أحوجنا إنه كل واحد يرجع لك الحضن الدافئ، يرجع لداره. ذيك عليش ما يلزمش، معناتها إيش معناتها البيوت أسرار؟ معناتها أنت مسؤول على أسرارك. احنا كي نقولوا سر يا إلهام نقولوا أمان.
0: صحيح.
1: وأول مؤتمن على أسرار بيته هو أنت، لسانك خوانك، إذا صمت صانك
0: وإذا خنت خانك. لكن لكن لهنا نادية وسادة المستمعين يا أخي، هي معناها تفاصيلنا كلها أسرار، كل شيء سر، كل شيء ما يتحكاش.
1: مش كل شيء سر، لكن للأسف وليت تفاصيل حياتنا كلها معرضة لل اللي مهيش حاجة بهي راهو. معناتها انه نقول البيت يلزم عنده حرمة، البيت معناتها اطفالك تحفظ عليهم، معناتها جماعة السادة المستمعين، معناتها ربما انت حاجات تشوفها عادية، طولت عفاك، طولت خرتك نهارت لحد، ربما تفاصيل انت تشوفها معناتها عادية مع ولادك، غيرك ما ينجمش يعملها، تولي تعرض روحك للحسد، انت في غنان عنه. هذه الأولى. هذه الثانية، البيوت أسرار. كما أنا ميلزمش نخرج أسرار بيتي، كما أنا ميلزمنيش نخرج أسرار الناس. سر الأمانة، يلزم نكون أمين على أسرار الناس.
0: لكن قليل حاجة، قليل اللي أمين في وقتنا تورا، قليل اللي أمين، خاطر ينجم الحكاية هذيك، ولا المشكلة اللي تعرض لها الشخص، وإلا أي موقف ينجم بعد هو يستغله ويستعمله راه في اول خلاف، في ما عرفش انا، في مصلحه، في حاجه ما تعرفش، انا ما تعرفش،
1: هو نقطه يولي لك نقطه ضعف بالنسبه لي كنت.
0: صحيح،
1: يولي معناتها نقطه ضعف. ربما واحد ساعات ما عندها صديقتك تلتزئيلها، عندها في وقت غضب، في وقت ضعف، في وقت معناتها انت حاجتك لصديقه كما نقولوا احنا، تفرغ لها قلبك، تحكي لها اسرارك، لكن هي تعمل العكس في معناتها وقت من الأوقات تستغل النقطة هذيك، وتكون معناتها نقطة ضعف اللي كنت معناتها ماهيش نقطة قوة. هذيك عليه أنا نقول معناتها راهو كل واحد فينا لازم يحافظ على أسرار بيته، عندها أسرار ما يخرج أسرار. ثلاثة حاجات، لا نحكي أسراري ولا نخرج أسرار اللي أتمني على سر. الأمانة ما هيش حاجة سهلة.
0: صحيح صحيح. أكثر أكثر أكثر الحاجات اللي تعتبر هي معناها ما تخرجش بالكل، ما تتحكيش جملة لأي شخص لا قريب ولا بعيد.
1: العلاقات الأسرية، العلاقات الزوجية خاصة، إن العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية ساعات مشاكل عابرة بين المرأة والرجل
0: سير
1: لازم تتعدى، معناتها تنجم تمر كما أي صحابة، معناتها أي خيمة تتعدى على البيت هذيك، لكن معناتها كي تخرجها أنت من الآخر ما عادش تولي مشكلتك برك. معناتها تولي هذيك خرجت لك خرجت عن طوعك، تولي مشكلة ربما العائلة، حتى كي نقولوا العائلة معناتها أمك بوك، الأم مش باش تحمل في بنتها، البو مش الخو كيف كيف، لكن كي تخلي من المرأة مشكلتها بينها وبين زوجها، وزوج كيف كيف معناتها يلزم معناتها الحياة الزوجية تقعد سر ومؤتمن في البيت.
0: أي لكن لهنا نادية،
1: نعم،
0: وقت اللي نقوله مشكلة بين أزواج، وإلا زادة مشكلة بين إخوة، وإلا مشكلة بين الأبناء والأباء، لهنا كيما تخرج شراه هو في العادة ما نحكوش على الناس اللي بطبيعتها متاع جيلي وقلت لك معناها اللي تحكي كل شيء، وذوك خلوهم على شيرة ويجينا موضوع في حصص أخر، لكن نحكي إنه إنسان وقت اللي بش يحكي المشكلة متاعه راه يطلب في النصح، راه هو بيده حاير معناه، وتعرض المشكلة ولا تعرض الموقف بما انه حاير كيفاش باش يحل هالمشكله هذيا، باش يبقى عايش على اعصابه، باش يبقى عايش حاير، باش يبقى متقلق لهنا، ويطلب العون من شخص اخر، من صديقه مقربه، ما عرفش انا من جاره، من قريبتي، من حبيبتي.
1: كثير مشاكل بين الزوج وزوجة، فما استكالي اسري بين الاخوه، فما ان شاء الله يا ربي في كل
0: مش ديما حاضرين، مش ديما حاضرين احنا في مجتمع
1: في العائلات الكبار، ديما نقولوا فمك ليس فيكم رجل حكيم، ديما فمك الام الحكيمه، الخول الكبير، ربما العمه، الخاله، مثلنا والله مازال برشا معناتها عائلات محليهم يجمعوا شمل العائلة، يحاولوا الأخوة ما يخصبوش بعضهم على خاطر مثلا رزق، على خاطر مال، على خاطر حاجات بسيطة، معناتها ساعات عائلات تتفرد معناتها على خاطر حاجات بسيطة، يلزم معناتها يكون فما صوت الحكمة في العائلة ذيك، يلزم فما صوت الحكمة، يلزم تعرف شكون تمشي، شكون الحكيم اللي نجم ينصحني وما يفشليش سري. ما يلزمش كيما معناتها كيما كنت تحكي فما عائلات كي تغزر من برا محليها تقولك البهرج محلي، لكن ما فماش عائلة دار ما فيهاش مشاكل، ما فماش
0: اكيد هذا هي زاده من مدام نيديا ولا السادة المستمعين، راهو ما نستغربوش معناها ما نقولوش هذيك العائلة ايش بيه كان فيها مشاكل، مشاكل مصيرها تتحل، ايش بيه اذا كان فما ناس هذا نسمعه في مجتمعنا هذيك كتوم ما يحكيش اموره، انت فيش قلقك معناها حر هو إذا كان إنسان يصافيك ومقرب منك وأنت معناها تنجم فعلا تكون معناها محل أمان له هو وضامن له هو يحكي لك، أما هو فما من المعقول
1: المناسب
0: ولا لا، وشفناها نيديا فما ناس اللطف علينا تحكي في أمور الإنجاب وتتفتى، تحكي في العلاقات الزوجية وتتفتى، تحكي في تربية الأبناء وتتفتى، مش معناها أهل خبرة هما، لكن يتفتوا وفما مشاكل منشورة بالحق، معناها ما تجيش البالك أنه فما ناس توصل تعرف تفاصيل كين هذيك، من كثر ما يسألوا ومن كثر ما يتدخلوا فما ناس راي تليفونات تدور يوميا.
1: حديث نبوي يقول لك قل الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: يوم القيامة الرجل الذي يفضي إلى أمرأته وتفضي إليه زوجته ثم ينشر سرهما.
0: صح.
1: ثم ريت معناتها شعر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أشر الناس.
0: صحيح.
1: معناتها إذا كان هي تبدأ بالعلاقة الزوجية.
0: صحيح صحيح.
1: ومعناتها وبعد حكينا على الأمانة. صحيح. المولى عز وجل يقول إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبين أن يحملها وحملها الإنسان.
0: لأنها صعبة، لأنها مسؤولية، لأنها ثقيلة الأمانة راهي ماهيش
1: ثقيلة الأمانة ولا ثقيلة. وين تلقى الشخص المؤتمن هذا على أسرارك
0: خاصة وقت الخلافات ينجم يقع خلاف هنا فما ناس دوب تقع خلاف حتى بسيط راه باش يخدم على الحكايات هذيك رب شي ننشر
1: أسرارك وكل
0: باش يخرج اللي يجي واللي يجي واللي
1: لا لا خلينا إن شاء الله إن شاء الله حياتنا كل سعيدة يا إلهام.
0: إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نكونوا
1: المشاكل
0: إن شاء الله نكونوا أمناء إن شاء الله نكونوا أمناء في الحاجات اللي تتحكي لنا هذه أهم حاجة.
1: ولنا ديما ذاك قانون الكرمة اللي معناتها اللي هو يكون أمين كما يكون على أمين على سر الناس تشور بشي يلقى شكون مؤتمن يلقى شكون صديقة هكا صديقة وفية باش نجم تكون هي معناتها تحفظ له أسرار والحاجة اللي نوصي بها معناتها ثلاثة حاجات لها في خصوصية الحياة الأسرية ثلاثة حاجات. أول حاجة حفظ الحياة الزوجية وحفظ الحياة الأسرية أمانة أمانة على الزوج والزوجة ونعلم صغارنا كيفاش يحفظوا حياتها كيف كيف من كل شيء أنا يا إلهام كي نقول يحفظوا حياتها من الحديث من وسائل التواصل الاجتماعي ليس كل ما يعرف يقال مش كل شيء نجم نحكيه مش صحيح. كل شيء متاح للجميع
0: صحيح.
1: متاح لعائلتك يمكن معناتها لعائلتك المكبرة مش متاح للجميع نحفظوا عائلاتنا نحفظوا أسرار عائلاتنا مع عدم التدخل في الآخرين ما نحكمش على الآخر من مظهره أنا ما يعنينيش الآخر أنا نهتم بنفسي نعلم ولدي هذوما حاجات معناتها قيم نغرسهم في صغيري منذ الصغر ولدي اهتم بنجاح ما نعلمش التجسس مولى عز وجل يقول ولا تجسسوا ما تقولوش ترى طول عمتك جيت زعما فلين جيت
0: هو تبدا تبدا من الاشياء البسيطه هذيك وتنتقل
1: يتعلمها ويولي يتعلم التجسس على الاخر ما نخليش حياتي عرضه للاخر صحيح. ولا نتجسس على الاخر ومعناتها ولا نحاول نعرف ولا حتى
0: هذه نقطه هامه جدا طالما انت المعلومه ولا الخبر ولا الحكاية ما تحكت لكش مش لازم تعرفها ما فماش عليش تعرف عليها
1: مش لازم الفضول
0: معندها ما تضيف
1: لك لازم ليه مش لازم معناتها نقعدين نلوج عليه شنو زعما شنو يقرأ شنو يعمل شنو وين شي خربت وقتيه زعما بشتون زعما حب ليه ولي طيب خلي طيب الخلق
0: هو هذا هو هذا هو الحديث اليومي خذيت اتطلقت عليش شبيها جابت شبيها ما جابتش عنده مشكلة ليش يقرأ شي يعمل شبيه ما يخدمش يخدم وعنده برشا فلوس هذه الحكايات اليومية اللي الناس معناها تلكلك فيها وتعاود فيها
1: كما قلنا معناتها البيت هو الوطن وبناء الأوطان يجي عبنا بناء الأجيال يلزم نبني بيت نبني جيل سليم نبني صحيح. بيت سعيد نبني بيت مسالم بيت محافظ على أسراره حتى عود ولادك حتى كي تتعدى مشكلة إن شاء الله تكون غيمة صحابة مرة معناتها ما تكونش مشكلة كبيرة عودهم اللي كل مشكلة عندها حل مش لازم نحكيها نجم ونلقاو حلول كل واحد نجم يلقى حل مشكلته هذه كل قيم معناتها ما نقعدوش نلوجوا نبحثوا على السلبيات بقدر ما نبنوا على الايجابيات ابنيوا بيوتكم على الايجابيات ابنيوا انفسكم ابنيوا كل واحد يحاول يبني شخصيته اني نهتم بروحي بنجاحي نطور روحي وكي كل واحد فينا يبني شخصيته صحيحه ما تبطلش اقرا علاش عندك وقت فراغ باش تسأل على الآخر أنت علاش عندك وقت فراغ باش تهتم بالمشاكل البسيطة وتحكيها لأصدقائك ما عنديش وقت أنا ما عنديش وقت أنا نقدم عندي على طول ما عنديش نطور في حياتي ديما نلقى فورماسيون ديما رو العلم هو سلاح يبعدك على التفاهات وعلى صفات في الحياة
0: فقط نذكر السادة المستمعين اللي حبوا يشاركوا معنا 75-870-900 ولهنا نقطة اللي ذكرتيه الكل مهم جدا أنه وفما ناس ما شاء الله عليهم اللي لهي بروحه لهي بخدمته لهي بداره لهي أنه يطور نفسه وإلا إذا كان زادة ما يحبش ربما يطور نفسه يكتفي بالحاجات اللي هو مكلف بها وبالالتزامات متاعها ويبقى بعيد عليه الحكايات والتفاصيل متاع الناس لكن هذا ما ينفيش انه راهو فما ناس آمنة فما مواطن للأمن في مجتمعنا
1: فما مازال الخير
0: مازال اللي تنجم
1: صوت الحكمة في كل عائلة مازالك الشجرة الجميلة اللي نغرسوها وتعطينا وتثمر ثمار جميل مازال اللي الحاجة اللي نحب نقولها معناتها كي كل واحد فينا يزرع تجرى مثمرة بإذن الله تكون ثمارها تعطي ثمارها وتعطي أوزها في وقت مناسب واللي نشوفوه من معناتها من نجاحنا من نشوفوا سعاد وليداتنا ديما نلقوا في كل بلاصه تلقى تونسي في كل معناتها في كل كي كنت في فرنسا تقول لك طبيب هذيك تونسي وين مشيت في العالم تقول لك هذيك من تونس طبيب هذيك من تونس المهندس هذيك من تونس الحمد لله مازال عندنا
0: ناخذوا بعد ابنك ناديه تليفون قبل ما تغادرينا قبل ما تغادرينا اسمعي معايا المكالمه هذه عسلامه
2: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكون معانا
2: مع شريف بن جردة
0: تفضل سي شريف
2: والله موضوعكم سمع هذا سر البيت
0: اي شنو تنجم تضيف لنا في الموضوع هذا
2: مثلكم في الموضوع هذا يلزم الناس يلزم العائله برشا حاجات عائله الصغار ما تحكيش سر برشا حر ما بين الرجل الولد زاد ما يحكيهش الصغير وصغيرك حتى كان تعلم علم على البر والتقوى زاد
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا هذا في مجتمعاتنا وفي وليداتنا سي الشريف
2: ايه خاطر كولدك كما تعلميش وعلميه على او الحاج علميه القران كي يتعلم القران احتوره فيه دور كبير ياسر راهو يبدا في العائله ديما العائله محتفظ يقول لك العائله هيك ماناش ماخر منها العائله كطيبه ياسر وسر البيت هذا ديما ما يخرجش برا كان خرج سر البيت برا ما بين زوج يخش فيه الثالث هذا وبين تشرف الدار كامل
0: صحيح به شكرا لك سي شريف تحياتنا ليك نرجع لك نادية طبعا خاطر عندك التزامات مهنية في ختام لقائي بيك شنية
1: حديث جميل
0: أما فما التزامات عند نادية زادة
1: نحترمها نحترمها نكون معاكم ونوصل معاكم لكن عندي التزاماتك
0: شكرا لك نادية
1: يومك أسعد
0: عايشك شكرا ليك تحياتنا ليك نادية نواصل معكم طبعا مستمعينا نجموا تطلبونا على 75-870-900 للحديث عن البيوت أسرار وتوخل نسمعوا العينة الصوتية هذه اللي حضرتها زميلتنا مراسلتنا هداء العلوي تفضل هادي
3: هي البيوت أسرار والمفروض أن واحد يتكتم لماكسيموم بوسيبل عن الحاجات الخاصة جدا يحاذر أن يحكيها قدام الصغيرات قدام المعينات المنزليات قدام حكايات هيك حتى كانهم هوك زي إخواتنا ولا زي أفراد العائلة لكن ديما نحاولوا أن نستحفظوا لماكسيموم بوسيبل ولا كان واحد اضطر وحكيه فالمفروض أنه يحكي قدام أمه ولا شخص اللي يحس بالحق بالحق ولي هو ما يخرج أسراره طبعا لأن الزمن غير الزمن الله غالب الحمد لله وكهو الراجل يقبط بيت الحالة ذكا كل شيء ما قبل أحد شيء وأكثر واحدة نحكي لها هي أختي نرتاح لها أكثر من أختي من نجم نرتاح حتى الواحد ونحكي حتى الواحد ولا نشارك ساعات بنتي في الدار نحكي له بنتي مع عملتها من صاحبتي من أختي من نحكي مع أختي مع بنتي مع أختي أما برصة ما نحكي لحد خطر بصراحة مهم يقول واحد يبقى ديما سر سر متاع مضبي يحتفظ به نفسه مضبي ما يسمعش للعباد الكل كان خام نجم يجيب مشاكل نجم يا الله وأعلم إنسان والنجم زادت تكثر حتى الأقاويل تقول لي كلمة تكثر عليها أكثر مستحسن نحتفظ به لنفسي وإلا أختي وإلا بنت الأقربون أولى بالمعروف
0: سمعنا طبعا مجموعة من الأراء وديما يبقى المقربين برشا واللي هما محل أمان ها وقلنا محل ثقة لأنه زاد للأسف معناها في المجتمع كيما فما عائلات هي محل ثقة فما العكس اللي هي تحكي وتعاود وتنشر الحكايات باللي تكون ساعات فما حكايات بسيطة ولا فما مشاكل ما تستحقش الاهتمام الكبير برشا لكن يعودوها وتوفى المشكلة وتسمحها بعد سنوات يقول لك يوما ما ذاك صارت له مشكلة مع مرته ولا المرأة مع رجلها ولا مع أولادها ولا بين الإخوة هذاك ولا بين الجيران وفي العلاقات الكل وبين الأصدقاء وتتكرر وتتعاود ونحن للأسف عموما العرب عنا التكرار برشا والذاكرة متاعنا ما تموتش في الحاجات هذية في الأسرار والحكايات وخبايا الناس معناه فما ناس تعمل عليها كيف يعمل جوستو أنه يحكي في الناس انه يخرج اسرارهم خاصه كي يحس هو ان الاسرار هذيك هامه يلزم يحكي فيها برشا تفاصيل زادت هم الخصوصيه اللي هي اساسا ما تتحكيش قدام الناس وما تتحكيش وما يتسالش عليها زاده لكن للاسف هذه مظاهر موجوده في مجتمعاتنا ان شاء الله نقولوا بالوعي ان شاء الله نقولوا بالوقت معناها الناس اللي تحرص انها تخصص وقتها في حاجات تهمها في حاجات تنفعها في حاجات ترجع لها بالفايده وتبعد شوية على كشف الأسرار وعلى الاهتمام بخفايا الحياة الأسرية اليومية. كما قالت نادية، من أكثر ربما المشاكل يزلنا نبعد عليها خلافات الزوجية، مشاكل الأبناء، أسرار كبار السن في العائلة. تحكيش كيفاش هو شنو ماكلته، كيفاش يقع التنظيف متاع الناس اللي كبرت وما عادش تنجم تخرج وما عادش تنجم تقيم روحها، خطر هذا راهو الحديث يدور وتجرح برشا وتجرح العائلة متاعها. ناس المرضى، فما ناس تحبش تحكي على أمراضها وتحبش تحكي على علاجاتها، وهذه حرية شخصية حتى ما يكثروش عليهم الأسئلة وما يقلقوهش. فما ناس زادة تعاون، فما ناس عندها خبايا مع الله، يعاون يعمل صدقات، يعمل حاجات مع الناس معناها يسهل لهم في حياتهم، ما يحبش يحكيها الحاجات هذية، تبقى أمورة الشخصية وبرشا مواضيع وبرشا حكايات اللي تهم الناس وماذا بينا ما ندخلوش فيها. نسمعوا لطيفة العرفاوي طبعا، إذا كان فما تليفونات مرحبا.

كانت هذه مستمعينا لطيفة العرفاوي، طبعا أسرار مخبيينها، ومن حق كل واحد يخبي الأسرار متاعه ويحافظ عليها، لأنه الدار ستر والسر أمانة، واللي يصير بين أربع حيطان المفروض أنه ما يخرجش للشارع وما يخرجش للناس، ومش كل واحد حاجة يعرفها يلزم يحكيها، ولا كل ما يتسمع زادة يقع النقل متاعه. السر أمانة، واللي يفشيه أكيد يخسر الثقة، وكل دار عندها حكاية، وكل حكاية عندها باب مسكر. البيوت أسرار، والستر عنوان الكبار، والدار مستمعين اللي فيها ستر راهي فيها أمان. خلي أسرار الناس في بلاصتها كيما تحب أسرارك تبقى في بلاصتها. ونختم إنه مش كل باب يتفتح ومش كل سر يتقال.

0: رجعنا لكم مستمعينا 42 دقيقة بعد لحداش مواصلين معاكم في ديار وحكايات حتى النص النهار وتوا كما عودناكم كل نهار خميس فقرة أستيس
1: أستيس أستيس أستيس.
0: اليوم كالعادة معنا مدام رجاء العجيلي اللي موجود على خط البرنامج. رجاء صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير أختي الهام، صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا مستمعين إذاعة التطاوين الكل.
0: يعيشك، شنحوالك؟
2: الحمد لله عايشك، عايشك
0: الحمد لله. طبعا النسق طبعا زاد في حياتنا اليومية بحكم القراية والخدمة، والأكيد أنه كل يوم أكيد فما راو حاجات جديدة وديما فما تحديات جديدة في خدمتنا وفي حياتنا ككل. رجاء طبعا في كل مرة هكا فما مقترح، في كل مرة فما موضوع يخص العائلة، العائلة التونسية اللي يلزمها نصحرة، يلزم هكا تتوجلها نصائح ويلزم أفكار جديدة اللي نجموا بها نواجهوا حياتنا اليومية. رجاء اليوم باش تكمل تحكينا على الميزانية. ميزانية أهم حاجة في حياتنا اللي من خلالها ننظم المشتريات متاعنا، وإذا كان قدرنا علاش لا النجم زادة نفضله شوية هكا ولا رجاء؟
2: أي
0: مرحبا بك رجاء، تفضلي تفاصيل من عندك.
2: لا احنا آخر مرة حكينا على كيفية تقسيم الميزانية هكا ولا
0: أي
2: كيفاش إذا قعد احنا عنا مصروف في الدار نعاول نقسموه على المصروف الكوجينة مدة 4 جمعات.
0: أي
2: به، واليوم باش نحكيه على كيفاش التصرف في الميزانية هذيك في علاقة باللمجة مع وليداتنا اللي يمشيوا يقراوا نهار كامل البلا، يعني ما يروحوش للدار نص نهار عندنا تلين بيت.
0: أي.
2: يمشيوا يقعدوا كريسك من 8 للـ5، 8 للـ6، ما ينجموش يروحوا كساعتين يذوك من نص نهار المساعتين، ما تكفيهمش مرواح. إذا هما مش مسجلين يعني في النص إقامة بتاع الليسيب بطبيعة باش يضطروا يخذوا من الدار لمجتهم وميكلتهم.
0: صحيح صحيح.
2: دونك لهنا المرأة يلزمها تكون مش تخمم في حاجتين لهنا في الميزانية، كيفاش مش ماكلة كل يوم شارع كل يوم شارع، خاطر ميزانية وحدها هيك، خاصة إذا يبدأ عندها أكثر من صغير.
0: أي
2: لازمها حاجتين تخمم قلت فيهم اللي هي الميزانية وصحة صغيرة، هما مراهقين توا في طور نمو، يعني يلزمها الأكلة تكون متوازنة.
0: أي فيها كل شيء يلزم،
2: يعطيك صحة فيها نشويات بروتينات وخضار. مش زادة كل يوم ساندويتشات. وهذا كيف ما قلنا نزلوا في علاقة بالتنظيم الميزانية، إذا هي باش تاكل يعني باش تطيب نتاع عائلة كاملة وتنحي منها الفطور للوليدات تتسمى حافظت على الميزانية وما تجاوزتهاش. طبعا مش كل يوم باش نعطي 10,000، خاطر هاك تشوف توا أنت ساندويتش أقل ساندويتش بقداش. إذا عندها صغير 2-3 باش يوليو هذوما
0: باش يكلفها. أي وبشكل يومي شوف معناها في الجمعة قداش وفي الشهر قداش.
2: ولا عندنا 2 و3 و4 و5 هذوما يقراو فيهم حصه صباحيه حصه
0: مسائيه
2: صباحيه ومسائيه. فوالا دونك لهنا باش نعطيو شويه افكار شنو نجم يهز الصغير في العمر هذا نتاع عمر نومو كلكسوا في المكتب ولا في الليسيره.
0: اي
2: دونك عندنا نجم مثلا نهار 30 تعمل لهم بانيني دو بورسيون، يعني كل واحد يهز دو بورسيون فيهم من داخل عظم تون هريسه زيتونه شويه سلطه
0: حاجة من الدار على الأقل، المكونات من الدار ونظيفة وحاجات صحية وحاجات مخدومة من اللم، يعني تعرف كيفاش تعملها وتعرف كيفاش تحافظ على صحة أولادها.
2: أي ما كعبة غلا ما تفقدش، تبدأ مش مقطع ما تفقدش منافعها وتتهز في الباكيت.

0: ميركودي نهار الاربعاء انا نعملوا طاجين مقرونه
1: أي.
0: حتى كان عندنا مقرونه مثلا فاضله ولا حاجه
1: نستغلوها
0: صحيح نزيدوها جبن نزيدوها هذا نحطوها في الفور شويه موتزاريلا من فوق ولات وجبه كامله نهار الخميس ميساج نعملوا ساندويتش طاجين بسلطه المشويه والا حتى مره اذا الصغار حبوا يخرجوا مع اصحابهم وياخذوا حاجه برا ميسالش مره في القداش ما نحرموش وليداتنا نعطيهم منها احنا رتحوا رواحنا من الشارج نتاع التحضير والكل ومنها هما ما يحسوش برك الحرمان والكبت خاطر مش هي حاجه الشارع مع اصحاب
1: اي هكا الجو نتاع الجو نتاع الصحاب وقت يشروا حاجه ويبقوا مع بعضهم شي يبقوا يحكوا مع بعضهم تو الشباب الكل يحبوها صغار الكل سواء في المكتب كما قلتي سواء كوليج والا ليسيل كلهم يحبوا الخرجات هذه ويحبوا الحاجات هذه تجوش تكون اسبوعيه مدام رجاء والساده المستمعين اما نقولوا مريره في ال 15 يوم مقبوله
0: هكاك احسنت بالضبط مره في ال 15 يوم
1: باش نزيدوا باش نزيدوا نوفروا اكثر
0: اي صحيح خاطرك تشوف الوقت صعيب ولازم صحيح. شويه نظام وتضحيه نقول ديارة وتضحيه وانضباط والام مش تتعب شويه تحضر كل شيء بدايتها اما مثالش اول حاجه باش تربح صحه الصغير يعني هيك الحاجه نظيفه من الدار مش ديما زيوت وديما البرا وزيدا تحافظ على ميزانيه الدار
1: الميزانيه الدار زيدا فيها رجاء لازم الاولاد باش يطلبوا لازم مصروف راهو يا اما تنقصوا حاجه باش يشريها ما تعرفش عليه يا اما زاده حاجات هكا ما عرفش ماكله حاجه لهنا ما نحكيش عليه تو نحن حكينا على الماكله اللي باش يهزها معاه لكن ما تعرفش عليه
0: المصاريف الاخرى
1: نحكي على المصاريف الاخرى شنو هي حدودها تو ديما السؤال هذايا مطروح اللي يقول لك نعطي دينار ولا زوز ما نفوتهمش اللي يقول لك انا نمشي بالمصروف الاسبوعي نعطيه ما عرفش انا 5000 فرنك في الاسبوع هذا حسب طبعا العمر نتاعه وحسب حسب المستوى الدراسي وهو دبراسه باش يتعلم يتحكم 5000 وذوك خلال اسبوع كامل يتصرف فيهم بما اني موفر له كل شيء
0: صحيح كلامك اختي الهاب لهنا انا عاملتها الطريقه هذيك اسبوعي
1: اي
0: بالاسبوع على خاطر هنا ماك تعرف انت الفلوس اذا تعطات سون كونترول يعني من غير مراقبه والكل الصغير نجم يدخل في متاهات اخرى وانت
1: تعرفش عليه
0: صحيح لهنا كي تعطيه اول حاجه تعلم المسؤوليه وصدقني كي انا جربتها راه فيهم ولاو ما عادش يحبوا يصرفوها فيما لا يعني
1: حسوا بالفلوس
0: يعطيك الصحه ولاو يقسموها وكذا ويستناو من سبت لسبت انا نعطيهم بالسبت
1: اوكي
0: سبت ديجا ماك تعرف سامدي سوار يخرجوا الصغيرات
1: يتفرهدوا
0: اي وانت وعمار كما قلت الصغار اوكا انت اذا مازالوا كوليج 5000 تكفي الحقيقه مازالوا كوليج وصغار لسه شويه
1: صحيح
0: اكبر شويه تكثر شويه خاطر اوكا انت اذا شنو صرفت اليوم شو عملت اني تبعت ورقه اني خذيت مثل كذا تبدا عارفه شنو الفلوس وين مشات بالضبط
1: به يعطيك الصحه مدام رجاء على النصائح هذه حاجات راهي هاي خرجت من ديارنا معناها من غير ما نكلفوا رواحنا برشا حاجات من اللي نطيبوا فيها يوميا نجموا تعملوا بها ماكله لصغاركم اللي يعدوا في وقت طويل في المعهد والا في المكتب خاصه اللي اهاليهم يخدموا من جهه نضمنوا نظافه من جهه زاده نضمنوا سلامتهم وصحتهم وهذا اللي يهمنا ونضمنوا زاده انهم ياكلوا حاجه اللي هم يحبوها واللي هم يشرهوا عليه تكسحها مدام رجاء شكرا لك
0: شكرا لك اختي الهام عايشك

هكا نكون وصلنا نهاية مشوارنا معكم مستمعينا في ديار وحكايات. شكرا لكم الناس الكل على حسن المتابعة, شكرا على المختصين الكل اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. إن شاء الله ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة. أجمل التحايا من عندي, من عند هادي ومن عند حبيب اللي رافقوني في الصبحية هذه. إلى اللقاء الناس كلها.

0: أخبار وحكايات وحكايات. ديار وحكايات ديار وحكايات.
1: إذاعة تطاوين تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، نحييكم المستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بالعناوين. أعوان شركة البيئة بتطاوين في يوم غضب ومسيرة سلمية ينظمها أعوان البستنة بجبس. وزارة المرأة تطلق تظاهرة وطنية للوقاية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني. تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات من بينها مدنين وجبس. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يدرس ضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفية. إلى تفاصيل الأخبار. ينفذ اليوم أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين يوم غضب دعت إليه النقابات الأساسية للشركة. يأتي هذا الاحتجاج على خلفية جملة من المطالب المهنية، أبرزها صرف الأجور في أجالها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة، حسب بيان أصدره مؤخرا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين. مبارك السياري كاتب عام النقابة الأساسية لشركة البستنة بتطاوين يتحدث في متابعة أمنها للأخبار الزميل أحسن العيشية.
4: اليوم نفذنا يوم الغضب هذا اللي جي معناها تتم سلسلة التحركات الاحتجاجية اللي قاعدين نخوضوا فيها تقريبا دوريا وبصفة مستمرة، بسبب المعاناه والظلم اللي قاعدين يتعرضوا له 2300 عون وإيتار في شركه البسنه تطاوين، اللي هم في الاخر مواطنين، الناس هذوما اللي حرموهم من اجورهم في اكثر من مناسبه، وانتم تتبعوا معناها تقريبا ما فما حتى شهر نخلصوه في الوقت، رغم اللي يقوموا وبعملنا بشكل مستمر ودوري ومنتظم. الوضع هذا ما عادش نجموا نسكتوا عليه اكثر من هيك. احنا طالبين الان مش فقط صرف الاجور المتخلده بذمه الشركه، ولكن حل جذري ينهي المعاناه هذه، حل جذري يقطع مع التشغيل الهش، باش حتى الحكومه تولي متناسقه مع قراراتها ومع قوانينها اللي تصدر فيهم، اللي اهمهم القانون عدد 9 صادر سنه 2025 اللي يقضي صراحة بإنهاء المناولة وإلغاء تشغيل الهش. وإحنا الآن في تطاوين عنا 1800 عون وإيتار يخدم في المؤسسات العمومية بعقود وضع على الذمة، اللي هي عقود صراحة عقود مناولة وعبودية، وقالها حتى سيد رئيس الجمهورية هي شكل من أشكال العبودية. فنحن الآن التحركات هذه الغاية منها هو معناها إرسال رسائل واضحة للسلطة على مستوى مركزي، خاصة اللي بدأ القرار، أنها تنهي حالة الظلم هذه وأنها تنهي معاناة العوان هذوما، تنهيهم باش بحل جذري، إما بتصنيف الشركة أو إدماج الأعوان أو يخلق أي حل من الحلول اللي تنصف هال 2300 عون وإطار اللي هم في الأخر مواطنين عندهم الحق في كرامة وفي العيش في بيئة كريمة كما أي مواطن تونسي آخر.
3: وفي جبس، نظم صباح اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بجبس مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل باتجاه مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي، ومرورا بمقر الولاية. كتب عام الفرع الجامعي لشركة البيئة والغراسة والبستنة بجبس مكرم عجاري يتحدث عن أسباب هذا التحرك الاحتجاجي، في استضافة أمنها زميل محمد علي أعكاشة.
5: اليوم نظمنا المسيرة الحاجدة هذه دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا، واللي هو تغيير الفصل 64 إلى الفصل 68، وهي رسالة مبطنة إلى شعب البيئة العظيم باش يبدلونا مسارنا من القطاع العام إلى المجهول، باش ما نقولش كلام آخر. اليوم تلمنا في مسيرة حاجدة دفاعا عن حقنا الأول اللي هو رجعنا إلى المرسوم 64، وعندنا مطالب أخرى إن شاء الله تباعا إن شاء الله نطلبها إن شاء الله. هني نحمل المسؤولية إلى السيد الخليل القرار هذايا، يلزم يراجع حساباته ويقرأ بالجديد القانون ويقرأ العقد التأسيسي الأولاني بتاع شركة البيئة، اللي احنا رانا شركة عمومية في منشأة عمومية، لنا زياداتنا العامة من 2014، اليوم يقول لنا لا، راني باش نتراجع في القرار.
3: ينظم مركز أليف جربة اليوم وغدا تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار المشاريع من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ. خلود الشاب مكلف ببرنامج حضانة المؤسسات بمركز أليف جربة تتحدث في متابعة لزميلة لميا بن غالية.
6: Spark Genius Studio هو مبادرة يقدمها الريزو دي بيونير بشراكة مع مؤسسة تونس للتنمية ومركز أليف جربة، وهو عبارة عن برنامج عمل مكثف الهدف منه مساعدة أصحاب أفكار المشاريع والأصحاب المشاريع أنهم يتستيوا مشاريعهم وأفكار مشاريعهم من خلال أنوتي إياي ومن خلال منهجية تجمع بين التفكير الإبداعي، دراسة السوق، بناء نموذج الأعمال والتخطيط العملي. باش يكون برنامج يمتد على يومين من العمل المكثف، يعطي فرصة للمشاركين أنهم يطوروا أفكارهم ويتستيوا أفكارهم والفيزابيليتي والإمباكت متاع أفكارهم، بيان سور بمرافقة وتأطير متخصصين. هذه الدفعة الأولى أو النسخة الأولى منه باش تكون في جربة، باش يكون فما نسخ أخرين في فرنسا، ولكن الدفعة الأولى باش تكون في مركز أليف جربة نهار 8 و9 أكتوبر 2026 في مركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء.
3: تواصل بلدية جرجيس في تنفيذ حملة مداوات البعوض والحشرات التي انطلقت في تنفيذها منذ أسبوع بكامل التراب البلدية، في انتظار تنفيذ حملة أخرى بالمؤسسات التربوية بالتعاون مع المصالح الصحية وحفاظا على الصحة العامة، وفق ما صرح به كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني لزميلة شعلة المشاية.
7: برنامج السلام المولي مثل في توعية شبابنا اللي هم خاصة عند عبور طريق طرق الأمن الأساليب تهدف أساس إلى أنه وعيهم كيف نشق الطريق، القاعدة الذهبية عند شق الطريق، كيف الشباب اللي هم يتنقلوا على الدراجات النارية والشباب يتنقلوا على الحافلات، دونك طريقة النزول من الحافلات، دونك هذا كل في إطار الحفاظ على السلامة المرورية، سلامة سياراتنا في طرقاتنا، هذا هدفنا. إن شاء الله نوعوهم في برنامج المساء الخميس ابتداء من الساعة 2:30 بعد المساء في الديد حي الزيتوني.

0: تطلق وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم تظاهرة وطنية تحت اسم ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. في هذا الإطار تنظم اليوم جمعية السلام والأخلاق المرورية بمدنين نشاطا توعويا أمام المؤسسة التربوية حي الزيتون بمعتمدية مدنين الشمالية. أكثر التفاصيل يقدمها ممثل الجمعية صابر الجارية في متابعة لزميلة هادية جاري أسمعي.
1: برنامج السلام المروري يمثل في توعية شبابنا اللي هم خاصة عند عبور طريق طرق الأمن الأساليب تهدف أساس إلى أن وعيهم مروري كيف نشق الطريق القاعدة الذهبية عند شق الطريق كيف الشباب اللي هم يتنقلوا على الدراجات النارية والشباب يتنقلوا على الحافلات دونك طريقة النزول من الحافلات دونك هذا كله في إطار الحفاظ على السلامة المرورية سلامة سياراتنا في طرقاتنا هذا هدفنا إن شاء الله نوعوهم في برنامج المساء الخميس ابتداء من الساعة 2:30 بعد المساء في جديد حي الزيتوني.
0: بالعودة إلى حملة مداواة البعوض والحشرات التي تنفذها بلدية جرجيس والتي انطلقت منذ أسبوع بكامل التراب البلدي في انتظار تنفيذ حملة أخرى بالمؤسسات التربوية يتحدث كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني في متابعة للزميلة شعلة المشعية.
2: الحمد لله وسهلا بيت النافع إن شاء الله وإن شاء الله ربي يزيدنا وربي يرحمنا نافع بعد نزول غاية النافع ديما فما قلنا وشواشة وناموس يتكاثر أكثر من هذا خطرك السبخة ترتح فيها الماء أماكن تواجد البعوض وتنامي الحشرات. كاش قامت بلدية جريس عندكم مدة أسبوع حملة مداوات يومية شمس عدة مناطق سواء المراكز الأمنية الحماية المدنية السبخة مقابل الحماية المدنية قاعدين نزل كيف نسكن مع المؤسسات التربوية سواء مدارس ولا معاهد باش نقوم بحملة مداوات في السيارات وكلام كل شيء إن شاء الله كيف المواطنين قاعدين يتصلوا بينا قاعدين نلبوا في طلبات وإحنا بلدية ما نقول ورانا في استماع لأهالينا في جريس وأي بلاصة فيها التكاثر طبعه إن شاء الله نكون موجودين كيف نستخدم مع مصالح الصحة باش نعملوا حملة مشتركة قاعدين نسكن في الأماكن تاع التدخل نتاعنا إن شاء الله ثم أماكن معينة بعد التحليل جاتها مصالح الصحة نحبوا ندخلوا فيها مغامرة.
0: أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيب الميزوني أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى هذه السنة تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية من بينها جابس ومدنين ويعتمد المشروع من بين مكوناته على منظومة التصوير الطبي عن بعد التي تتيح نقل الصور الطبية إلكترونيا إلى أخصائي الأشعة لقراءتها وأعداد التقارير الطبية بما يشمل فحوصات التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. في أخبار العالم سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر هذا وقد جددت جماعة الحوثي فجر اليوم هجماتها الصاروخية على السعودية مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات ووسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع. قال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لسنافذ العمليات العسكرية ضد إيران في وقت كشفت فيه صحيفة The Atlantic أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن أكثر من 45 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان وسوريا واليمن يواجهون انعداما للأمن الغذائي عند مستويات الأزمة أو ما هو أسوأ. بهذه الأخبار تكملت عناصر نشرة أخبار الظهر. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: قلعة بعلبك، قلعة تاريخية تقع في مدينة بعلبك شرقي لبنان، من أبرز المعالم الأثرية في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الشواهد على الحضارات التي تعاقبت على المنطقة عبر آلاف السنين. تستقطب قلعة بعلبك سنويا آلاف الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تتميز به من قيمة تاريخية ومعمارية فريدة. تضم القلعة مجموعة من المعابد الرومانية الضخمة، من أبرزها معبد جوبيتر الذي يعرف بأعمدته الشاهقة، ومعبد باخوس الذي يعد من أفضل المعابد الرومانية حفظا، إلى جانب معبد فينوس. وقد شيدت هذه المنشآت خلال العصر الروماني في القرن الأول قبل الميلاد فوق موقع كان مركزا دينيا منذ العصور الفينيقية، مما يعكس الأهمية التاريخية للمدينة عبر مختلف الأزمنة. وتحظى قلعة بعلبك بمكانة عالمية، إذ أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تقديرا لقيمتها الثقافية والإنسانية. كما تعد قلعة بعلبك رمزا للهوية الثقافية اللبنانية، وتستضيف في بعض المواسم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في إبراز مكانتها السياحية والحضارية. ويؤكد المختصون أن الحفاظ على هذا السرح الأثري يتطلب جهودا متواصلة لحمايته من عوامل الزمن والتغيرات البيئية، إضافة إلى دعم برامج الترميم والصيانة. وتواصل الجهات المعنية العمل على صون هذا الإرث التاريخي بما يضمن نقله إلى الأجيال القادمة باعتباره شاهدا حيا على براعة الإنسان في فنون العمارة والهندسة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أم شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
10: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في زوايا العالم. شكرا لكم في زوايا الخبر بطبيعة. شكرا لكم على متابعتنا. زوايا العالم ما هي إلا فقرة من فقرات زوايا الخبر يتعودتوا بها في الوقت هذايا واللي قاعدين نتواصل معكم حتى للساعتين. شكرا لكم على اختياركم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. وكل عادة نعطيكم فكرة على عناوين فقراتنا القارة اللي تعودتوا بها واللي من خلالها نتابع كل المستجدات الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. الافتتاحية اليوم بعنوان 7 أكتوبر وكتابة التاريخ من جديد. نتفاعل بطبيعة مع الافتتاحية إن شاء الله بعد شوي بعد ما نسمعوها. وتكونون معنا زميلة سعاد بعدها مباشرة في أخبار اليوم وفي الأحداث المنتظرة. الرحب مبروكة في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة. أهلا وسهلا.
1: مرحبا لما أهلا وسهلا
0: سعاد. تكون معنا في الأحداث المنتظرة وفي أخبار اليوم. مرحبا سعاد.
2: أهلا وسهلا لما. مرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: من بين الأحداث المنتظرة في تونس باش نتحدث عن موضوع يهم الطفولة بطبيعة والمرأة بصفة عامة. ثم في زوايا العالم مع سعاد أيضا نتحدث عن احتدام الصراع في اليمن ومتابعتنا للملفات الدولية. فقرتنا الحوارية الشأن العام اللي جيكم في الجزء الثاني من حصتنا بعد موجز مضي ساعة نتحدث فيها اليوم عن خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 واللي قدمتها عمادة المهندسين من خلال خبراء مهندسين مختصين في المجال التقي. تابعتوا الخبر هذايا أكيد. اليوم نتحدث عن تفاصيل وأبرز نقاط الاستراتيجية اللي تهم مستقبل البلاد وتقديم مقترحات وحلول عملية في السياق هذايا حتى نأمنوا مستقبلنا التقي. ضيفنا إن شاء الله يكون عميد المهندسين التونسيين محسن إغريسي. خليكم معنا تابعوا تفاصيل فقراتنا تباعا. تحيات الهدي الغريبي توصلكم من خلال الأجهزة التقنية وزملائنا في اللوحة الهاتفية. بعد شوية نبدأ معكم بالافتتاحية.

0: مرحبا بكم من جديد، ننطلق معكم ديما في زوايا الخبر بالافتتاحية. نتحدث اليوم عن 7 أكتوبر اللي ذكره أمس طبعا أحيتها حركة حماس وأهل غزة أولا ثم بقية العالم الذي يؤمن بالحق الفلسطيني. عنوان الافتتاحية 7 أكتوبر وكتابة التاريخ من جديد. التفاصيل مع الزميلة مبروكة السديري.
1: الافتتاحية، الافتتاحية، البعد الآخر للأحداث، البعد الآخر للأحداث.
2: مرت أمس الذكرى الثالثة لعملية 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى التي أقامت الدنيا ولم تقعدها إلى حد الآن. فجر أفاق فيه العالم على عملية غير مسبوقة ضد الكيان الصهيوني، رجت الإيمان الراسخ الذي بات لديهم منذ سنوات أنهم أصحاب الحق وأصحاب الأرض المقدسة. صار مخططوها ومنفذوها أيقونات الشهادة والمقاومة وأحاديث أسطورية تتناقلها الأجيال وصور ورموز لأبطالها. ورغم الإبادة والتدمير وظلم ذوي القربى، أيقظت جزء كبير من الضمير العالمي وأثبتت أن الحق يهن ويضعف ولكن لا يموت. القضية الفلسطينية صارت الآن في الضمير الجمعي العالمي رغم كل الخسائر الجغرافية السياسية الآنية للقضية والتغيير الذي يحصل في خارطة العالم السياسية والتحالفات الأقليمية منذ 7 أكتوبر. هو زلزال لم تستقر ارتداداته إلى حد الآن في المنطقة، ورغم ذلك التاريخ يسجل.
0: ذكرى مجيدة طبعا مبروكة، والحدث 7 أكتوبر 2023 فعلا أعاد القضية الفلسطينية لقلب العالم. والدليل أمس مبروكة كانت عدة مظاهرات داعمة تجوب العالم، خلينا نقوله احتفاء بهذه الذكرى.
3: أكيد لمع هي الذكرى أمس، ولكن يعني بقلوبنا ما نجموش نمر عليها مرور الكرام وما نخصص لها أقل شيء افتتاحية يعني.
0: نعم.
3: في معناتها منبر أعلامي كهذا ونوع ربما من حتى مشاركتنا الوجدانية المفروض علينا،
0: وهي جديرة بالاهتمام. مبروكة هذه الذكرى
3: بالضبط، وجديرة بعدم النسيان.
0: نعم.
3: لا معناتها تشوف الوقت وكأنه 3 سنوات يعني مرت على
0: في لمح البصر.
3: بالضبط، يعني مرت في لمح البصر اللي هو فعلا زلزال ربما العالم الكل ما كانش يتوقعوه، والصهاينة بالدرجة الأولى ما كانوش يتوقعوه، لأنه بعد سنوات ربما من التنكيل بالفلسطينيين ومن فرض الأمر الواقع، بدال الصهاينة وكأنه استتب لهم الأمر وكأنه يعني استقرار أبدي في الأرض المقدسة. جاءت 7 أكتوبر لتقض ربما مضجع هذا الإيمان الراسخ بأن القدس وأن فلسطين هي نهائية ملك للصهاينة، وهناك عقول خططت وهناك أيدي يعني نفذت وهناك قلوب يعني ربما كانت متشبعة بإيمانها بالقضية نفذت، لأنه مش مسهل تماما أنك تعمل عملية هذه، ومش مسهل تماما أنك تباغت جيش في قوة الجيش الصهيوني مدجز يعني بآخر ما صدر في خاصة في بالضبط يعني في المخابرات وفي المراقبة وما إلى غير ذلك.
0: لكن هذه المباغتة مبروكة كشفت يعني قوة المقاومة اللي تغلبت على قوة الاستخبارات الصهيونية في نهاية الأمر.
3: بطبيعة الحال مع هذا الدرس لن ينسى صهيونيا.
0: بالضبط
3: تماما، وأنا نشوف يعني في عديد الأصدارات اللي تحدثت عن المباغتة اللي حصلت في أكتوبر 73 والمباغتة الثانية اللي حصلت في أكتوبر 23 تقريبا.
0: نعم.
3: كل سنوات تجي أنه لا يمكن أن تأمنوا في هذه الأرض.
0: بالضبط.
3: مهما كان، ولو بقي أكثر من قيادي فلسطيني ذكره، ولو بقي أقل ربما فلسطيني موجود، حركة حماس مازالت موجودة. لامعة البارح شفنا بيان للحركة، نعرف الوضعية اللي فيها حركة حماس لامعة والوضعية السياسية الحرجة اللي موجودة فيها حركة حماس، ولكن كحركة ما زالت موجودة وأثبتت أن المقاومة لابد أن تتواصل مهما تغير. تغيرت. على كل حال برش يكونوا موضوعيين أنه 7 أكتوبر أدى إلى خراب في القضية الفلسطينية.
0: يعني غزة قبل 23
3: بالضبط.
0: مبروكة ما هيش غزة في 26 اليوم. يعني فعلا الصورة مدمرة إلى أبعد حد, حتى على مستوى الأرواح البشرية تقريبا أكثر من 170,000 تقريباً فلسطيني أو أكثر, مقابل في الكيان الصهيوني 1200 الأرواح اللي زهقت أثناء الأحداث.
3: شلال الدماء ودي ما نقوله راهو القضية المقدسة, رغم أهمية الدماء وأهمية التضحية لا تحسب بعدد القتلى والشهداء. هذا أكيد جدا, لأنه الفلسطيني يعني وقت يتقدم للشهادة هذا إيمان راسخ.
0: نعم.
3: كما عند الحياة كما عند الموت.
0: دفاعا عن أرضه.
3: ما هوش إنسان عادي, ما هوش إنسان كما في دعا كما في مناطق أخرى. حاجة أخرى, لا مع ربما من غير الشهداء معناتها الحصيلة أو اللي دفعتها المقاومة وكل
0: نعم.
3: من في صف المقاومة كانت باهظة جدا جدا جدا جدا, وأولها الشهيد حسن نصر الله في لبنان, وكل ربما تداعيات اللي يعانيها الآن حزب الله يعني في لبنان, والدعوة إلى أن يتواجه الجيش اللبناني مع حزب الله في لبنان, وهي اليوم كانت دعوة أمريكية يعني من مبعوث أمريكي لما لا حرب أهلية في لبنان. على كل حال في المحصلة الجغرافية السياسية على الأقل في الوقت الحاضر نقول بكل موضوعية أن الخسائر كانت كبيرة جدا جدا, وربما كثير من القراءات ذهبت لا مع أنه حتى محمد الضيف الشهيد محمد الضيف والسنوار لم يكن يتوقع رد الفعل بهذه الطريقة, وربما لو كانوا يتوقعون رد الفعل بهذه الطريقة يعني لكانت المسألة متغيرة. لأنه أنا نشوف البارح في وسائل الإعلام الصهيونية لا مع تقول أنه فعلا كان زلزال في 7 أكتوبر ولكن الرد كان إبادة ومدمر.
0: بالضبط.
3: هكذا يقولون. يعني صحيح هم أقروا بأنه ما حصل في 7 أكتوبر كان رجة وكان زلزال وكان هزيمة استخباراتية هذا لا جدال فيه, ولكن في المقابل قالوا نحن سرعان ما مسكنا بزمام الأمور وخربنا يعني وأبدنا تماما معناتها غزة.
0: كل فعلا هي مبروكة الأحداث هذه هزت حتى موازين الشرق الأوسط بصفة عامة.
3: إلى الآن ما زالت لا معنى قلت
0: بالضبط.
3: يعني زلزال ارتداداته إلى حد الآن ما زالت متواصلة, أخرها في اليمن يعني اليمن كلها في إيران, الحرب على إيران ولو أنه مسبقة للقضية الفلسطينية الحرب على إيران ملف آخر, ولكن لماذا تعاقب إيران بهذه الطريقة؟ لأنها تعتبر أن حماس وحزب الله من أذرع السياسة الإيرانية ولا
0: بفت.
3: من أذرع إيران في يعني إلى حد الآن ما يمكن سنوات أخرى لامعة لنشوف استقرار في الخريطة السياسية بعد هزة 7 أكتوبر. أكيد هذا, لكن أهم ربح هو الضمير العالمي, وأنه احنا شفنا في الأمم المتحدة كيف تعامل القادة القادة العالم مع نتنياهو,
0: أنه وهذا دليل أنه فما مكسب من 7 أكتوبر رغم
3: أكيد
0: رغم
3: جدا أكيد جدا لا معه. فما برش مؤرخين كان تقرأ مواقفهم بعد 7 أكتوبر تغيير تماما من أي يهود وأمريكيين
0: صحيح.
3: وما إلى غير ذلك. هذا كسب ربما يعني النتائج متاعه مش في المدى المنظور, ولكن في المدى البعيد نرى النتائج.
0: النتائج
3: عربيا فما يعني هزيمة كبرى جدا عربيا, يعني تركت غزة لوحدها بل تألبوا عليها, ونقطة استفهام حول جهود الوساطة التي كانت تقوم بها قطر. ماذا كانت تفعل قطر
0: بالضبط.
3: حركة حماس وماذا كان يفعل عدد من العرب منها مصر جهود الوساطة مع حماس ومع القضية الفلسطينية,
0: وكأن الكفة الكيان الصهيوني كانت أثقل.
3: نحن في المخابرات نعلم أن معتها فما الدور متاع عميل مزدوج الآن ربما قد مصطلح جديد هذا وسيط مزدوج
0: بالضبط.
3: يعني اللي
0: يعني تلعب دور الوساطة في نهاية الأمر
3: تلعب دور الوساطة ربما أكثر من الوساطة, وين تمشي مصالحها ربما هي تمر, خاصة الآن يعني بعد الإبادة وبعد الوضع متاع غزة لا ليس هناك أي تحرك تقريبا لا من قطر ولا من مصر ولا من أي جهة كامل. يعني
0: حتى في هذه الذكرى مبروك أمس يعني ما تبعناش مواقف أو ربما على الأقل مساندة للقضية الفلسطينية من قبل الحكومة العربية
3: ملفتوا, وهم كانوا من الأوائل العناصر متاع شرق أوسط جديد الذي يبشر به الكيان الصهيوني والقمة التي تحدثنا عنها سابقا.
0: مقابل هذا ماكرون أمس اتصل بنتنياهو مبروكة وربما في هذه الذكرى وأعلن من جديد دعم فرنسا، لكن هذه المكالمة قبلها احتجاج آخر من قبل الأطفال المحتاجين في فرنسا مبروكة، وشفناهم لابسين الكوفية الفلسطينية ورفعت أمس كثيرا الأعلام الفلسطينية، وهذا أكبر أثر لسبعة أكتوبر.
3: بل يعني القضية الفلسطينية ميدانية اكتسحت الشوارع الأوروبية، هذا أكيد.
0: بالضبط.
3: في التاريخ لا مع ما شفناش مظاهرات يعني في بريطانيا كما خرجت المظاهرات التي ساندت القضية في غزة، دون لا نتحدث عن عواصم عربية، ولكن من أكبر المظاهرات في تاريخ بريطانيا هي التي خرجت مساندة للقضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية كسبت الجيل الحالي وكسبت حتى الجيل المقبل في الأطفال. فرنسا ربما يعني موقفها في البداية كان متطرف جدا إلى صالح الكيان الصهيوني، ولكن بعد ذلك عدلت شيئا ما في موقفها، وأعتقد أنه نوع من البروتوكول في الاتصال بالرئيس يعني بالطرف الصهيوني، ولكن العرب كتشوف يعني تقريبا تطبيع كامل واستنجاد كامل بالكيان الصهيوني في حربهم ضد اليمن، وأعتقد أنه استخباراتيا وعسكريا الكيان الصهيوني هو الذي يقود الآن المعركة ضد اليمن.
0: واضح. نكمل مع ذكرى السابع من أكتوبر اللي هي لن تنتهي بإذن الله، ذكرى صنعها الرجال
3: لكل الشهداء ولكل القادة الفلسطينيين، يعني الشهداء ولكل القادة القضية مش في فلسطين فقط بل حتى في
0: كل
3: أصقاع
0: العالم،
3: يعني لبنان خاصة لبنان لما دفع الثمن غالي جدا، وكذلك في إيران يعني خامئني يعني بهذه الطريقة ربما في طريق القدس هو تحديد.
0: واضح. هيك نكمل الافتتاحية، خليكم معنا مبروكة باش توصل معنا في القراءة التحليلية. بعد شوية نبدأ معاكم بتصفح عدد من الأخبار اللي تبعتوها في الساعات الأخيرة.
1: أخبار اليوم، أخبار اليوم، الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
0: سعاد مرحبا من جديد، نبدأ بالأخبار الجهوية اليوم.
4: ينظم الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين اليوم يوم غضب جهوي دفاعا عن مطالب أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة، وانطلق التحرك بتجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل تبعه مسيرة اتجهت نحو مقر ولاية تطوين. كاتب عام نقابة تطوين الجنوبية لشركة البيئة والغراسة والبستنة سيد عبد الله عزوز يضيف:
5: وقفتنا اليوم أول يوم الغضب اللي أنا اتفقنا عليه إحنا والمكتب الجهوي، نستنوا فيه إجابة من السلطة الجهوية سواء من السيد الوالي أو السيد الرئيس مدير عام للشركة في خصوص أجرة سار سبتمبر إلى اليوم هذا. الناس ما نش عارفين وقتاش باش نخلصوا، في بال الناس كل الزملاء كل دخلوا معناها عودة مدرسية بدون معناها أجور، خلصونا في شهريه أوت في مؤخر سبتمبر، وضعية صراحة محرجة ومعاناة كبيرة.
4: كما يضيف السيد مبارك السياري كاتب عام نقابة شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطوين حول تصنيف الشركة وهو من أهم المطالب:
6: اليوم نفذنا يوم الغضب هذا اللي جي معناها تتم سلسلة التحركات الاحتجاجية اللي قاعدين نخوضوا فيها تقريبا دوريا وبصفة مستمرة بسبب المعاناة والظلم اللي قاعدين يتعرضوا له 2300 عون وإطار في شركة البسنة تطوين اللي هم في الأخر مواطنين، الناس هذوما اللي حرموهم من أجورهم في أكثر من مناسبة وانتم تتبعوا معناها تقريبا ما فما حتى شهر نخلصوه في الوقت رغم اللي يقوموا وبعملنا بشكل مستمر ودوري ومنتظم. الوضع هذا ما عادش نجموا نسكتوا عليه أكثر من هيك، احنا طالبين الآن مش فقط صرف الأجور المتخلدة بذمت الشركة ولكن حل جذري ينهي المعاناة هذه، حل جذري يقطع مع التشغيل الهش باش حتى الحكومة تولي متناسقة مع قراراتها ومع قوانينها اللي تصدر فيهم، اللي أهمهم القانون عدد 9 صادر سنة 2025 اللي يقضي صراحة بإنهاء المناولة وإلغاء تشغيل الهش. وإحنا الآن في تطوين عنا 1800 عون وإطار يخدم في المؤسسات العمومية بعقود وضع على الذمة اللي هي عقود صراحة عقود مناولة وعبودية، وقالها حتى سيد رئيس الجمهورية هي شكل من أشكال العبودية. فنحن الآن التح التحركات هذه الغاية منها هو معناها إرسال رسائل واضحة للسلطة على مستوى مركزي خاصة اللي بدأ القرار أنها تنهي حالة الظلم هذه وأنها تنهي معاناة الأعوان هذوما تنهيهم باش بحل جذري إما بتصنيف الشركة أو إدماج الأعوان أو يخلق أي حل من الحلول اللي تنصف هل 2300 عون وإطار اللي هم في الأخر مواطنين عندهم الحق في كرامة وفي العيش في بيئة كريمة كما أي مواطن تونسي آخر.
0: إذن مطالبة بفتح باب التفاوض على الأقل مبروك وتسوية هذا الملف اللي في كل تقريبا شهر نعيش نفس الإيقاع ونفس ربما التحركات من قبل أعوان البيئة والبسنة بتطاوين.
3: إشارة فقط لا مع بالتوازي مع تحرك يعني مع عمال البيئة والبسنة في تطاوين فما تحرك في جيبس كذلك.
0: نعم نفس الشركة
3: تقريبا يعني نفس
0: العنوان الشركة
3: فما شوي فرق بين المطالب لأنه الفرق في الأقدمية يعني شركة جيبس هي أقدم من شركة تطاوين.
0: صرف الأجور في أجالها مبروكة تسوية الترقية المهنية وتحسين الأجر الأساسي
3: وهو فما تغيير بني معناتها في القانون في جابس هذاك علاش ربما التغيير هذا خلاهم يتنحلهم برشا معناتها كانت عندهم برشا ربما معناتها إيجابيات في الشركة فبالتغيير
0: فما امتيازات ربما تشمل الأعوان
3: هذا هو يعني
0: لكن لهنا فما فرقة غريبة مبروك شوف تعامل مع شركة جابس وتعامل مع شركة تطوير
3: الإشكال أنه شركة جابس وحتى جابس لا معنى الأجور تصرف من الجهة يعني من
0: موارد الجهة
3: موارد الجهة تطوين لا تطوين يعني شركة البسنة بتطوين كل شيء مربوط بالمركز وبالعاصمة هذا الفرق اللي خلي بالضبط ولكن كهي كشركة وكهيك لا هي نفسها تقريبا يعني اللي موجودة في قبل اللي موجودة في جبسة موجودة في جابس وموجودة في تطوين وهذا النزيف المتواصل من الاحتجاجات ومن السلم الاجتماعي في الجهة ومع كل أسف يعني كل الحكومات تقريبا منذ تاريخ إنشائها يعني الشركات هذه تقريبا في نفس الحلقة المفرغة احتجاجات صرف أجر متاع شهر وبعد تالي نبقوا في بعض معناتها السكون ثم ننطلقوا من جديد يعني الحكومة تتحمل مسؤوليتها لا بأي شكل بالضبط يعني بأي شكل من الأشكال حتى المقابل المادي يعني للعمال وإنهاء هذه الشركة لأنه كل معناتها شهر كل شهرين فما تجدد فما لا معناتها فمش استقرار في الجهة وفما إنهاء ربما حد تشوف العناصر الأمنية وما إلى غير ذلك ولكن قد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها لمعة وتعمل قرار نهائي في هذا بالتصفية بالتعويض بإدماجها في
0: دراسة شركات. الملفات مبروكة نجم تكون فما ناس ما عندهاش الأهلية أنها تكون موجودة
3: هذه
0: من بين النقاط المطروحة في تطاوين مبروكة لما لا تتم دراسة ملفات كل الأعوان ومن يستحق ياخذ الحق متاعه لما يستحق زيادة وعنده موارد رزق أخرى لما لا يشوفوا معهم حل
3: حاجة أخرى لا مع شركة البيئة في تطاوين ما هيش نفسها الدورة متاعها والحاجات اللي تقوم بها كما شركة في جابس وفي جفسة الشركة وكأنها ولد شركة منتجة موجودين في الإدارات يعني الأعوان متاع شركة البسنة
0: سدد برشة شعورات في الإدارات في التطوين
3: بالضبط يعني وكذلك فما أنشطة يعني فلاحية وأنتج فلاحي تقوم بها ذاك علاش برشة يغلطوا في أنهم يقارنوا شركة البسنة في تطوين بشركة الأخرى راهو ماهوش نفس الدور وماهوش نفس العمل اللي ربما اللي تقوم به كما الملفات المفتوحة بالملفات فعلا الاجتماعية النازفة منذ مدة طويلة إلى متى هذا السؤال يوجه بالتأكيد إلى رئاسة الحكومة
0: واضح إن شاء الله ننقل إجابة عليه لما يصير التفاعل مع مثل هذه الملفات اللي في كل مرة تتجدد فيها الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي في الجهة نوصل معك لما في أخبار اليوم في زوايا العالم أو زوايا الخبر سعاد تفضل
4: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة تعمل بتوصيات من رئيس الجمهورية على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية التونسية لتكون قادرة على مواكبة التطورات وتأثير الظواهر الجديدة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وأضاف على هامش انطلاق ندوة علمية تحت عنوان قانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وآفاق الإصلاح أن النقاش المطروح اليوم يتركز حول ما إذا كان ينبغي التخلي عن الموروث الحالي في مجال الشغل والتوجه نحو مجلة جديدة تطويع الأحكام القائمة والبناء عليها كمرجعية لتأطير المستجدات
0: نتفاعل نتكلم على الخبر هذا اللي فعلا مهم. مبروك عم نتحدث على أهمية النصوص التشريعية وأنها تكون مواكبة للتطورات الموجودة في العالم اليوم. الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي يفرض نفسه. ومبروك تونس وين بالضبط في هذا المجال؟ هنا بدينا من خلال هذا النشاط لوزير الشؤون الاجتماعية. أي
3: بالضبط، لأنه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي تقريبا دخل كل القطاعات، ما فماش قطاع ما
0: مستثنى من
3: مستثنى
0: هذا
3: او مستاش المجال هذا. في المجال الاجتماعي كانت عندنا معناتها صوره تقليديه، كانت عندنا معناتها واجهه او مشهد تقليدي في التعامل مع العمل الاجتماعي، في التعامل مع حقوق العمال، في التعامل مع كل ما هو اجتماعي. الآن بدخول الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه عديد الأشياء يعني قد تغيرت، منهم مثال الاشتغال في مواقع التواصل الاجتماعي، الاشتغال على مستوى المنصات
0: عن بعد كذا
3: عن بعد، شكون يضمن حقوق العامل؟ تنجم أنت تشتغل فما تنجم تعمل شهر تعمل ولا ما تعملش شهر تعمل؟ هذا الكل وزارة الشؤون الاجتماعية لازمها تشتغل عليه. وفي نفس الوقت يعني لأنه صحيح ماهوش 100% ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا، ولكن اعتقد انه عديد القوانين جديره بان معناتها تناقش وتنقح وتعوض وادخال المستجدات الجديده في الجانب الاجتماعي في معناتها مجله الشغل وفي كل ما هي معنيه به وزاره الشؤون الاجتماعيه
0: والاستفاده منها. خاصه مبروك اليوم فما قطاع كامل اسمه اقتصاد المنصات، يعني فعلا عنده مردوديه كبيره برشا على اقتصاديات الدول المتقدمه. لما لا ما نستفدوش من المساله هذه؟
3: اكيد هذا في الجانب

0: دليل جودة الهواء الداخلي يأتي ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة. وأوضحت أن الدليل يتضمن مصادر التلوث والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال إلى جانب خطة عمل ومجموعة من التوصيات العملية القابلة للتطبيق داخل المؤسسات التربوية وفضاءات الطفولة. شادي عبيدي ومزيد من التفاصيل.
1: كان الفرصة باش نقدموا دليل هذية اللي الحقيقة بدينا فيه عنا مدة. كانت الخدمة في إطار فريق عمل متنوع فيه جميع الاختصاصات بين أطباء ممثلين من مختلف إدارات وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الدينية كيف معنية بالأمر. دونك هذوما الكل كانوا حاضرين البارح باش نشوفوا النسخة الأخيرة نتاع الدليل هذية، وباش نفسروا للعباد اليوتيليتي نتاعو. علاش اليوم نحكيوا على دليل جودة الهواء؟ الفكرة جات من ملتقى عمل في 2024، وكانت التوصيات اللي انبثقت عليه اللي هما ما فهمش إطار قانوني ينظم الهواء الداخلي في تونس، لكن نجمو نعملو ان دوكيمون سيانتيفيك هو الجيد في الاخر، ان ريفيرونسييل اللي يكونوا فيه جمله من التوصيات.
2: نتفاعل مع الأخبار هذية مبروكة، وربما مسألة عدم تطبيق السلامة شروط السلامة الصحية بصفة عامة في الفضاءات المغلقة اللي موجودين فيها صغيرات سواء في رياض الأطفال وإلا في المدارس هي اللي ربما خلت الاتجاه يمشي في هذا الاتجاه. مبروكة والتصريح متاع المهندسة اللي طبعا من مسؤوليتها أنها تتحدث على مثل هذه المواضيع. عداد دليل جودة الهواء الداخلي،
3: اي هو خاطر فما نقص قانوني فعلا يعني
2: في النصوص التشريعيه
3: بالضبط. نعم. يعني ينظم هذه المساله، نص قانوني يراقب جوده الحياه في الفضاءات اللي تستقبل الطفوله في مختلف الفصول. اعتقد انه هذا مهم جدا انه ننتبهوا له، لانه معناته احنا نخدموا من غير يعني من غير ضوابط قانونيه، بينما المفروض يكون هذا
2: مضمن
3: بالضبط يعني أي لتقدير المخاطر اللي نجم تكون فيها الطفولة في هذه السن. ونعرف أنه يعني المناعة تكون ناقصة والعدوى وما إلى غيره،
2: ونحن نتعامل مع فئة صغيرة معناتها نجم تكون عرضة أكثر لكل
3: هذه من بعتها لي ضمان فضاءات آمنة للطفولة في هذه السن المتقدمة. يعني
2: هو مشكلة هو بركرة، وكل المواد اللي يستعملوها تنجم تكون حولها رقابة، وخاصة سنها في قانون دستوري مبروك حتى يقع تطبيقها.
3: أكيد لأنه حماية الطفولة يعني هذا كهو هو أولاً هو من الفئات الهشة، من الفئات الهشة اللي ضروري الدولة تعمل جيدا على حمايتها.
2: واضح، نوصل معك سعاد.
0: أكدت وزارة الفلاحة في ردي على سؤال النائبة هالة جاب الله حول تأخر رفع عدادات استهلاك المياه الصالحة للشرب ونقص الخدمات الرقمية المرتبطة بها أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل على معالجة الإشكال وتحسين نسق رفع العدادات. وأوضحت الوزارة أن الشركة أعلنت عن مناظرة لانتداب رفعي عدادات وهي حاليا بصدد فرز المترشحين، وأشارت إلى أن تعزيز الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في تحسين وتيرة رفع العدادات والحد من التأخير المسجل. وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، أفادت الوزارة بأن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل حاليا على إضافة خدمة الرفع الذاتي للعداد، بما سيمكن المشتركين مستقبلا من تسجيل استهلاكهم عن بعد وطباعة الفاتورة وخلاصها دون الحاجة إلى التنقل إلى شبابيك الشركة.
2: جيد، لما نتحدث عن تطور الخدمات الرقمية في الإدارة التونسية مبروكة، فما عمل قاعد ربما مظهرش برشا، ولكن فما خطوات جيدة في هذا الاتجاه. نتحدث عن شركة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
3: أكيد يعني لا مع العصرنة والرقمنة هي تخليك وانت في المنزل متاعك تنجم يعني تخلص فاتورة، تدخل وتخلص فاتورة الماء أو الضوء، الفاتورة الاستهلاك عن بعد من غير ما تكون يعني تمشي مباشرة للمركز مقر الشركة. هي هو أعلنوا عن مناظرة الانتداب رفيعي العددات مازال موجود، يعني الطريقة اليدوية لرفع العددات، ولكن موجود كذلك لا مع أن

0: المواطن يرفع هو يسجل هو كمية الاستهلاك ومباشرة يمشي للمقر الشركة وهذا موجود في الكهرباء والغاز أو كذلك في المياه. هذا أولا ما يخليش ربما الكمية تتراكم ومنها السعر يرتفع في نفس الوقت, يعني يخلي
1: وتنجم تكون مش مربوطة بفترة زمنية معينة اللي تستعمل بها الشركة مثلا.
0: أي تنجم تكون, ولكن هذه مش متوفرة عند الناس الكل. لا معلي أنه المقر الشركة ما هوش قريب من الناس الكل باش ترفع أنت كمية الاستهلاك وتمشي تخلص وكذا. يعني أحيانا مكلفة بالنسبة لجيب المواطن ومكلفة حتى على اهتماماته, ما هوش مهتم يعني أنت ما عندش الوقت ربما للقيام بهذه الخدمة. ولكن نراوح بين رفع
1: الرقمي واليدوي
0: يعني
1: البشري
0: أنه نوصل مرحلة يعني صفر ربما تعامل بالورق وصفر كلها مع 100% تعامل رقمي.
1: على كل تبقى خطوات نثمنوها وإن شاء الله نوصلوا على مسارها في تطوير إدارتنا التونسية. نوصل معك سعاد
2: إلى أخبار العالم. استشهد 4 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني أمس في غارات صهيونية في قطاع غزة وفق الدفاع المدني.
1: سعاد مبروك.
0: وإحنا بشوية
1: بالضبط كنا تحطوا على ذكرى 7 أكتوبر المجيد
0: طب يعني. والعدوان الصهيوني مازال متواصل يعني على قطاع غزة رغم كل النداءات الفلسطينية اللي معناتها الحد منه. كل الوساطات التي طلبت فلسطينيا أن تكون موجودة يعني لم يستمع إليها لا من قبل قطر ولا من قبل يعني مصر خاصة. والكيان الصهيوني يتصرف في غزة وكأنه قطعة محتلة 100% ويفعل فعلا يعني ما يريد. هذه ضريبة سكان قطاع غزة ما زالت متواصل.
1: وهذا هو الواقع اللي يعيشه أهل غزة كل التضامن بتبيعا. نواصل ديما في أخبار العالم.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارج عن السيطرة رابطا ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس. وأضاف ترامب هذه ليست مسألة تتعلق بالمدارس بل تتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة في يوم من الأيام. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد في فرنسا موجة احتجاجات طلابية.
1: طبعا تصريح الجاجة الكبير برشا البارح مبروك على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة وكل ما يلقى فرصة ترامب يعني يمرر رسالته المعادية للإسلام.
0: بالضبط يعني يهدأ فترة ثم يعود المتابعة لتصريحات ترامب
1: كثور أو أكثر. نواصل.
0: والله أمر خطير هو على كل
1: كيفاش يرجع يعني احتجاجات فرنسا للهجرة مبروكة.
0: المعروف في شخصية ترامب أنه معادي للإسلام هذه أكثر من مرة يعني قيلت ومنذ ربما حتى فترة رئاسته الأولى لامعة. لكن أحيانا يحاول يكون هكا جنتلمان يكون يعني راعي للتنوع الأمريكي.
1: هذا على شيء يحلم بجائزة نوبل.
0: أي بالضبط لأنه الإسلام موجود ومتربع في الولايات المتحدة الأمريكية وربما عدد المسلمين والجوامع اللي موجودة في يعني أمريكا. في أمريكا مش موجودة في مناطق مسلمة أخرى أو مش موجودة في صحيح. مناطق كذا. ولكن أولا المعادلة تصريحات غير الدبلوماسية المعادية للإنسانية ما معنى أنك تشد الدين وتحكي عليه بالطريقة هذه اللي هو في جمهورية ديمقراطية كيما فرنسا متأقلمة ومتوازنة مع الشريحة الدينية والإثنية والعرقية اللي موجودة فيها. يعني نحن نشوفه هنا في الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية وعمدة نيويورك أكبر يعني البلدان في المدن في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه يعني تصريح خارج عن الإطار بالنسبة للترامب
1: وأكيد باش تكون عنده تداعيات وحتى من قبل المسلمين في أمريكا مبروكة. ولكن هنا يرجع يعني كل الاحتجاجات اللي قام بها جيل زاد في فرنسا واللي محتجين على الأوضاع الموجودة فيها المدارس الفرنسية يرجعها كلها للإسلام ورغبته في السيطرة على دولة فرنسا.
0: بالضبط يعني هو أكثر من مرة يستفز في فرنسا أكثر من يستفز في الإسلام.
1: هو ربما عاقب فرنسا في أكثر من مرة.
0: شفنا سلوكه تجاه الرئيس الفرنسي والتهكم التحكم الذي غير المسبوق يعني صدر غير عن... الدبلوماسي نعم. الذي قام به خاصة في علاقة بترامب
1: بماكرون وزوجته
0: وزوجته وخلاها ربما محل سخرية يعني في العالم. هذا لم يحدث سابقا في علاقات الدول ببعضها وفي علاقات صحيح. الرؤساء ببعضها. إذن أعتقد أنه هو تعميق للفجوة مع فرنسا وأعتقد أن فرنسا تعلم جيدا ماذا تفعل.
1: واضح. نوصل معك نختم سعاد باختصار.
2: لتصريح لترامب أيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لكنه أقر بوجود الشكوك حول فرصه في الفوز بها وحول جائزة عام 2026 التي ستعلنها لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة. قال ترامب لا أعرف ماذا سيكون قرارهم فلديهم سمعة بأنهم ربما لا يمنحونها لأشخاص مثلي. وكرر ترامب مرارا منذ عودته للبيت الأبيض العام الماضي أنه يستحق ما يمكن وصفه بالجائزة الأعلى منزلة في العالم. وقال ترامب لقد آن الأوان لكنني تشرفت جدا بتلقيها بشكل غير مباشر في المرة السابقة من الفائزة بها التي قالت إنه لا أحد في التاريخ يستحقها أكثر من الرئيس ترامب.
1: وكأنه يعني
0: شبوية مقيتة بشكل رهيب.
1: لا هو شوف في روحه رجل السلام رجل ربما
0: لا لم كل يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدث رئيس بمثل هذه الشعبوية وبمثل هذه الفجاجة في المطالبة بجائزة. هو قادر باش
1: السنة الفارضة في نفس التوقيت أثار نفس الملف
0: ترامب يعني ترامب ليس هناك رئيس أمريكي في تاريخ تحدث بمثل هذه الفجاجة وبمثل هذه الشعبوية.
1: هل هي سقطة سياسية مبروكة في أمريكا؟
0: هذه شخصية ترامب لا معه وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والشعبوية يعني في أتم مظاهرها. على كل حال وهو قادر على ربما بمعنتها المال بأي طريقة كانت أنه يمكن من الحصول عليه. وأعتقد أنه في هذا ضرب كبير لمصداقية هذه الجائزة خاصة أكثر من مرة جائزة نوبل للسلام لديها اتهامات بأنها مسيسة عكس ربما يعني الجوائز الأخرى.
1: هذا يحين للفائز في علم الطب مبروكة الحائز عن جائزة نوبل وسيرته الذاتية اللي زادة كانت من أكثر المواضيع تداول عند رواد السوشيال ميديا. فعلا تحية لهذا العالم ولكل العلماء اللي يبحثوا في تاريخ البشرية على إنجازات ونجاحات عظيمة ستستفيد منها البشرية لاحقا. مبروكة توصل معنا بعد شوي في القراءة التحليلية وكيف سعاد في بقية الفقرات. خليكم معنا موجز الأخبار رفقة زميل عبدالله معتوق.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. نفذ اليوم أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين يوم غضب على خلفية جملة من المطالب المهنية، أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. ينفذ مركز أليف جرباء اليوم وغدا تظاهرة خاصة للشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع من خلال تمكينهم من آلية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة وقابلة للتنفيذ. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر. قال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من زوايا الخبر اللي قنا معكم ديما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين وصل المشوار حتى للساعتين. نذكركم بعد شوية فقرتنا الحوارية اللي نهتم فيها بالمستجدات والمواضيع اللي عادة تكون عندها صدى عند التوانسة. نتحدث اليوم إن شاء الله عن خريطة الطريق التقية اللي اقترحتها عمادة المهندسين، نقاط مهمة جدا وتنجم تكون قوة اقتراح في ظل ربما الوضع اللي عشناه بخصوص الطاقة في صيف 2026. خليكم معنا إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد عميد المهندسين التونسيين محسن غريسي. الآن نمشي مباشرة لأحداث المنتظرة. قبلها نحب نرحب مبروكة باش توصل معنا في القراءة التحليلية. مرحبا مبروكة
1: من جديد، أهلا وسهلا معك
0: وسعادة توصل معنا في بقية الفقرات. تفضل هاتي.

0: في الأحداث المنتظرة نتحدث عن مقترح للزيادة في سن قبول الأطفال بالمحاضن. تفاصيل الخبر هذالي يعنى بالطفولة بتبيعة ويهم زادة بدرجة كبيرة برشا العائلة التونسية. تفضل سعاد.
1: شكرا لما عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الثلاثاء بقصر باردو خاصة لتدارس فصول مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاش أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح وإيلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والتدقيق بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع حسب بلاغ المجلس. وتولى أعضاء اللجنة مناقشة مضمون الفصول الواردة بالباب الأول من المقترح الذي جاء في شكل مبادرة من مجموعة من النواب إلى جانب استعراض الملاحظات ومقترحات التعديل المقدمة من مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليه خلال جلسة سابقة. وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة حيث اقترح البعض الترفيه في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 24 و2000 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر.
0: إذن مبروكة. شنو تعليقك مبدئيا في الخبر هذية كموضوع مهم جدا أنه تحدثوا عن الأطفال وأهمية وجودهم مع أمهاتهم؟ أولا اليوم المسألة نتحدثوا فيها عن زيادة سن قبول الأطفال في المحاضن، يعني فما صغيرات من اليوم عمرهم شهرين يكونوا في المحضنة. مبروكة.
2: أكيد لما يعني هو بشي يولي من 3 أشهر
0: بالضبط
2: تقيس في عملية قبول الأطفال هذا بحكم أنه عطلة الأمومة ولت 3 أشهر.
0: 3 أشهر
2: يعني تشوف أنه عطلة الأمومة 3 أشهر يعني تقول قديش قاسي
0: خالصة الأجر ولكن عندها الإمكانية أن تكون عندها
2: حتى خالصة
0: 4 أشهر
2: حتى خالصة الأجر لأنه الدولة التونسية تعتقد أنه 3 أشهر كافية لأم وابن
0: غيرها
2: إحاطة به كما يجب أنه في سن 3 أشهر تحطها في مكان ما وتمشي هي معناتها تشتغل.
0: هذا واقع مبروكة.
2: هذا واقع ودفعته الأسرة التونسية دفعته غالية جدا جدا
0: دفعت المرأة
2: لامعة غالي جدا. وأنا ما انتظرش من نواب يعني الترفيع في سن قبول الأطفال، انتظر منهم إصلاح مجلة الشغل الخاصة بالمرأة
0: العاملة
2: ومقارنتها ولا موافقتها مع ما هو موجود في العالم أولا ومع المستجدات اللي موجودة في البلاد
0: ومع دورها. مبروكة كأم
2: دورها
0: للأسرة
2: بالضبط دورها اللي هو يعني تعاظم بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة وتنوع ربما العمل لأنه مرأة تتحصل بعد ولادة يعني 3 أشهر فقط وتغادر المنزل وتغادر ولدها ولا بنتها وتحطها في في في محضن ولا كذا على حساب شكون، على حساب الصغير وعلى حساب الأم وعلى حساب العائلة. وأعتقد أنه كنحب نطلعه يعني مجتمع سليم أول اهتمامنا يكون الاهتمام بالعائلة، والاهتمام بالعائلة كيف يكون من خلال الاهتمام بالمرأة وخاصة المرأة العاملة اللي هي تساهم في الدورة الاقتصادية العائلية وتساهم في الدورة الاقتصادية الوطنية، فهي جديرة بأنها تكون كذلك محافظة على صحتها النفسية وصحتها الجسدية وما يكونش الأدوار هذه لامعة على حساب صحتها على حساب بالفعل يعني على حساب عمرها على حساب ربما يعني حتى الطبيعة البشرية اللي هي ما تقبلش أنه الإنسان يقوم بجزء أدوار ولا 3 في نفس الوقت. لا معها نشوف فيه في في المرأة العاملة، أعتقد أنه ظلم كبير إلى حد الآن يعني مسلط على المرأة العاملة في في تونس، وآن الأوان لسن قوانين ربما جديدة بعيد على اللي مقترحها ربما مجلس النواب لتنشئة سليمة للأطفال ولي أعطى لقيصر ما لقيصر، أعطى للمرأة ربما مكانتها ومعنتها ربما تنحيت كثير من الثقل على كاهل المرأة في تونس.
0: مبروكة. وعليش المسؤولية الأسرة التونسية تاخذها المرأة على عاتقها تقريبا في أغلب خلينا نقوله عناوينها؟
2: هذا موجود لأنه
0: هذا زاد يحتاج تنقيحات.
2: اللي نفهمني في الذهنية وفي الشخصية متاع المرأة التونسية أنها مهيش متواكلة أو أنها تبادر وانها حريصه برشا برشا على عائلتها
0: صغارها
2: وعلى صغارها وعلى دارها وعلى
0: اللي خليها مع
2: الفتاه اللي مش متزوجه. لا مع حتى الفتاه اللي مش متزوجه نشوف قديش حريصه على دار على الوالد، قديش حريصه ربما على المساهمه الماديه في العائله على كذا. هذا اللي تمتاز به المراه التونسيه، هي مبادره.
0: لكن يعني المبادرة هذه دفعت ثمنها غاليا ومبروكة بالواقع اللي نعيشوه اليوم.
2: بالواقع اللي نعيشوه اليوم أنه المرأة تعمل في زوز أدوار، في ثلاثة أدوار في نفس الوقت،
0: بالضبط.
2: أنه ما تستمتعش بحياتها، أنه حتى في سن التقاعد لا مع توصل في فترة يعني منهكة بشكل كبير، وأنه العائلة ما تستمتعش بالأم والأم في نفس الوقت يعني ما تستمتعش بالعائلة في التوقيت الإداري للمرأة العاملة.
0: هذا رو مربوط بالعقلية مبروكة، عقلية التونسي وكيفاش تعود يعيش. ربما الصورة النمطية هذه مبروكة كسرها كارل دايستروث اللي خذا جائزة نوبل، واللي قالهم من أسعد اللحظات متاعي وقت نكون الصباح نحضر طاولة الفطور ونحضر وجبة صغاري باش يمشوا للمدرسة. معنا هذه
2: تقاسم
0: يعني الدور الأساسي يوميا إنه يقوم بالمسألة هذه. وقت اللي نقارنوا العالم هذايا بإحنا رجالنا العرب كيفاش يكون عندهم دور في العائلة، ممكن دورهم في الإنفاق، في برشا مسائل أخرى، ولكن هالمسائل اللي تتعلق ب الاعتماد أو الاهتمام بالصغيرات مش موجود مبروك.
2: الذهنية التونسية لا مع قبلت أنه المرأة تساهم ماديا في العائلة، ولكن ما قبلتش أنه الرجل يساهم بدنيا في متاعب العائلة، وهذه نشوفها أنانية مطلقة وأنانية كبيرة جدا.
0: نشكون الأنانية؟ ساهمت فيها المرأة، حتى بالضبط. المرأة في حد ذاتها ساهمت فيها،
2: لأن أحيانا المرأة لا مع تتفادى الصدمات، تتفادى برشا حاجات، ولكن إيمانه هو الرجل، إيمانه بأنه بما أنه المرأة يعني معناتها دخلت معترك يعني العمل، والمرأة عنصر مهم في الجانب الاقتصادي للعائلة، في المقابل يعني على فلا الرجل ما يحملش النصف هذا. واعتقد ما فيش إهانة، ما فيش إهانة، فيش إهانة تماما يعني وقت اللي أنت تتقاسم مع زوجتك أعباء الحياة بهذه الطريقة، وهو دور طبيعي عادي أي إنسان يلبي الحاجيات متاعه.
0: وحتى الصغار يتعلموا الطريقة هذيك بشوي بشوي، وهذاك نضمن لهم مستقبلهم الزوجي مبروك.
2: تسهل التعامل في العائلة وتخف الأحمال الأعباء اللي موجودة في العائلة. مشكلتنا حاجة أخرى لا مع في تونس، أنه الإبن ديما في عهدة الأم، هي المسؤولة عليه، تحطه في الحضانة، تاخذ له كونجي،
0: تتصرف
2: تتصرف وكأن جايباته من دار الولد يعني.
0: هذا واقع،
2: ولا في الميراث هو معناتها بسمعية
0: رفقه بشوية يعني تنبدر، ولكن
2: أنا نساء نعرف الوضع، لأنه
0: واقع يحتاج مراجعة مبروكة.
2: في دول أخرى الطفل مسؤولية الدولة مش مسؤولية الأم وحدها، مسؤولية الدولة، هي معاشنا في مقرات العمل، تعمل أماكن مخصصة للأطفال
0: حتى على مستوى أمان المنزل مبروكة. وشفنا الجدل اللي صار على أخذ البنية التونسية اللي أمها وبوها ربما ما عندهمش عقد كرا في إيطاليا، فالدولة مباشرة تكفلت بالفتاة هذه وسحبتها من والديها للدرجة هذه. معناها عندهم قيمة الصغيرات كبيرة برشا، ويلزم يوفروا لهم الأمان يعني انطلاقا من المهد.
2: بالضبط، هذاك علاش أنا نقول وقت اللي يقول المرأة التونسية حققت أهداف، المرأة التونسية ناجحة بأي ثمن كان هذا، لا مع على حساب المرأة وعلى حساب العائلة وعلى حساب الأطفال. اللي من عشرة ها وتشوف من عام ثلاثة شهور يلقى روحها في الحضانة وأم غايبة عليه تقريبا يعني من الصباح للليل،
0: ثمانية ساعات في بعض
2: بالضبط يعني من الصباح لا تلتقي معها إلا في الليل. شنو الجيل اللي باش يتربى لا مع؟ وهنشوفه في الظواهر، هنشوفه في التداعيات الكل. امرأة مش مستقرة وعائلة مش مستقرة راهو باش يكون مجتمع عرضة لكل ربما الأذى وكل المشاكل اللي نشوف فيها.
0: ربي يحمي صغيرات الكل، وإن شاء الله الدولة تهتم بالمسألة هذه.
2: تونس عودتنا أن تكون لامعة متقدمة في سن القوانين، إن شاء الله تكون متقدمة في سن القانون ينصف المرأة العاملة خاصة.
0: هو الاهتمام أصلا بالطفولة الفترة هذه خلينا نقوله على مستوى الحكومة مبروكة فعلا يشكر فيذكر، وإن شاء الله تواصل في نفس المسار.
2: أي خدمة كبيرة تقوم بها وزارة المرأة
0: بالضبط
2: لامعة في الإطار هذا.
0: على كل إن شاء الله نشوفه جديد ديما في صالح العائلة التونسية والمجتمع التونسي. هيك نكمل الأحداث المنتظرة، وننتظر إنه التغيير يكون جذري
1: على الأخر.
0: واضح، حاضر التليفون بي واضح. سعاد شكرا لك، ترجمنا في زوايا الخبر إن شاء الله. خليكم معنا، نمشي مباشرة لشارة فقرتنا الحوارية.
3: الشأن العام، الشأن العام.
0: في الشأن العام مبروك، نتحدث عن خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035 اللي قدمتها عمادة المهندسين، وكانت طبعا بوجود خبراء ومهندسين مختصين في المجال الطاقي. بتبيع مبادرة مهمة لقات اهتمام كبير برشا. علاش وقت اللي نتفكر شنو صار في صيف 2026 هذايا، حمل كبير برشا صار على التوانسة، خلى عمادة المهندسين تمشي في الاتجاه انها تفكر في خريطة طريق. اليوم معنا باش نكتشف المبادرة هذية وشنية أبرز عناوينها. رحب بضيفنا عميد المهندسين التونسيين محسن غريسي. سي محسن مرحبا بيك وشكرا لك على قبول دعوتنا سيد العميد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحياتي قلبية إلى كل سكان الجنوب خاصة تطاوين.
0: شكرا، يعطيك صحة. معايا في الاستوديو زميلة مبروكة في القراءة التحليلية سي محسن، نبدأ معاها بعد شوي نعطيك الكلمة. مبروكة، فعلا التوانسة وقت اللي تستحقهم بلادهم يكونوا حاضرين، وقت اللي تحدثنا على عجز طاقي في فصل الصيف وممكن صيف 2027 يكون أصعب لقدر الله من صيف 2026، هي جت المبادرة مباشرة التفكير في اتجاه أنه نضمنوا خريطة طريق الدوم من 2027 حتى 2035.
2: أي أنا نحب نقول فما صمت تام من قبل الحكومة، هو حتى أثناء الأزمة ما تعاملت معنا كان من خلال بلاغات الشركة التونسية للاستغلال
0: وكالة، هذه عقدة الاتصال بالطبيعة يعني مع
2: ذلك الحكومة بلغات فقط وبعتالي يعني ما فماش ربما توضيح للمسألة وما فماش شنو باش نعملوا لتفادي الموسم المقبل. هذاك على ديما نقول راهو المجتمع المدني قوة الصراع، وهنا يبرز فعلا دور المجتمع المدني في يكون قوة اقتراح وقوة على الأقل إيضاح وتوضيح وإفهام، لأنه حتى كان الحكومة ما خذتش بالمقترح متاع هيئة المهندسين، المواطن التونسي يفهم بالضبط شنو ينجم يكون الموسم المقبل وشنو تنجم كيفاش تنجم تكون المقترحات أو تكون الحلول اللي يمكن تعملها الحكومة. ونعرفوا نحن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لامعة فيها عدد كبير من المهندسين، أعتقد هم اللي قاموا بهذا العمل، مطلعين تماما يعني على تفاصيل العملية، مطلعين تماما على القطاع، مطلعين تماما على النواقص اللي موجودة، وفي نفس الوقت أكيد عندهم حتى هم في الشركة يعني دراسات لتفادي ما يمكن أن يكون يعني ربما بأكثر حدة الموسم أو السنة المقبلة الصيف المقبل.
0: هو واضح. في السياق هذا نتعرف بأكثر تفاصيل حول خريطة الطريق التقية لتونس 2027-2035. الكلمة ليك سيد العميد سي محسن غريسي. أكيد قبل ما نغوص في تفاصيلها وإلا العناوين الكبيرة لهذه الخارطة، أعطينا شنو اللي خلاكم تفكروا في الاتجاه هذا؟
4: يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
0: نعم
4: والله، نحب نبدا بملاحظة جاتني اليوم من الصباح من خبير في الطاقة في البنك مونديال. تعرف قال لي كيفاش تونس؟ ما انا عندي أزمة نتاع طاقة وعندكم تطاوين. قلت له ايش معناها؟ قال لي البوتنسيال اللي موجود في تطاوين معناها كان ينجم على الأقل على الأقل معناها باش معناها ثم لوانتيير نتاع الطاقة في تونس كان معنى تنجم تتجه منطقة تطاوين فقط بالطاقات المتجددة. هذه نغلق البارونتيز باش تعرف أنه اليوم الأماكن نتاعنا وبلادنا فيها طاقات كبيرة معناها من الشمس والرياح اللي نجموا معناها نستغلوها عشان استغلال معناها إن شاء الله في المستقبل.
0: لكن
4: اليوم اليوم اليوم معناها نحبوا أول حاجة صيفة متاع 2026 تكون صيفة للنسيان، ونحبوا صيفة نتاع 2027 معناها تكون صيفة بالحق نتاع أمن للمواطن التونسي،
0: أمن طاقي خاصة،
4: أمن طاقي بالطبع. لكن هذا ما يجيش بالكلام، هذا يجي كان بالعمل، ونعتبره احنا صيفة 2027 تبدأ من الآن، وكل نهار نخسروه هو ينجم يزيد يعقد معناها المشكلة معناها المستقبلين. احنا خارج الطريق كما قلت حتى واحد مطلب منا معنا شهادية، لكن الدافع الوطني والحس الوطني وحبنا لتونس والقسم اللي قسمناها وقت حبينا شهادة المهندس انه باش ندافعوا على الوطن ونعطيه كل الحلول الفنية الممكنة باش المواطن متاعنا وبلادنا تكون عايشة معنا في أريحية. علاش؟ خاطر نعتبروا انه الامن الطاقي من امن البلاد. اليوم راهو كيف يقص ضوء على مستشفى ولا على مصنع معناها ولا حتى على عائلة ولا على أشخاص عنده تتبعات معناها خطيرة وخطيرة جدا. الفريق الطريق احنا قسمناه على 3 مراحل. اول حاجة 2027 يجب تكون سنة تأمين المنظومة. وطبعا رجع لها كنت حب
2: لدعم
4: 2028 هي مش تكون سنة تدعيم الانتاج. وبعد 28 حتى 35 غادي ونمش ننوعه معناها الانتاج متاع الطاقة. وإن شاء الله في حدود 35 مش يكون عندنا فقط معناها طاقة أنه تقدم كل المعامل وكل معناها الجوانب الاقتصادية معناها في تونس واكتفاء ذاتي، بل نجم حتى نصدر طاقة لبعض البلدان المجاورة والبلدان الأخرى. علاش؟ وهذا يراه مش صعيب بالإمكانيات الطبيعية اللي عندنا في تونس وبالأفكار متاع المهندسين متاعنا، أنا نجمو المستحيل يولي غير مستحيل. هون أعطيك مثال بسيط علاش القوة في الدراسة هذه هو أنه المؤشرات اللي موجودة خليناها ودرسناها وعطينا الحلول الواقعية. وراه اليوم معنا المهندسين التونسة واللي خدموا في شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي فيها كوادر معناها ممتازة، واللي هم اليوم قاعدين يطيروا في مجمعات ومنظومات معناها كهربائية في دول العالم، اللي فما بعض الدول البوبيلاسيون نتاعها تفوت حتى 100 مليون. ما نتصورش المهندسين هذوما اللي قراوا في تونس واللي خدموا معنا السفتاج مش يطيروا في دولة في 12 مليون. ما نتصورش أنا السفتاج اللي خلق السفتاج انترناسيونال واللي معناها كان عندها دور كبير في إنارة العديد من الدول الإفريقية مش تصعب عليها دولة كما تونس فيها 12 مليون سكن. هذاك علاش قلت لك معناها البوتنسيال معناها تكنيك معناها موجود. واليوم كي نحكيو على 27 راهو صحيح انه ما عندناش عصا سحرية باش نقولوا راهو كل شيء على احسن ما يرام، لكن على الاقل الديفيسيت نتاع 2000 ميجاوات اللي صارت لنا في 2026 نجمو نربحوا اكثر من الشطر نتاعهم بحلول ذاتية موجودة معنا عندنا الآن. شوية برك شوية برك أنه يفهموا الطلبات والمتطلبات التقنية معناها راو كيف قطعة نستحقوها معناها في نهارين وثلاثة أيام والأسبوع لازمش تجي بعد 3 شهور و4 شهور. الأشياء كي نبدأوا في أزمة، الأزمة راي ما تنتظرش معناها التعامل معناها العادي في الصفقات العمومية اللي بصراحة معناها كل معناها كانت من الأسباب اللي أثرت برشا على مردودية بعض المحطات معناها الكهربائية.
0: واضح. أنت أشرت للعراقيل اللي تنجم تصير في علاقة بتوفير الإمكانيات اللي تنجم تستحقها شركة تونسية للكهرباء والغاز. سي محسن، أعطينا فكرة على العناوين الرئيسية للخارطة هذه، بشنو النجم ونبدو، شنية الأولوية بالضبط، وشنية ربما مقارنة بالمقترحات هذه إمكانيات تونس اليوم تنجم توفرها ما تنجمش، هل إنه نستحق وإنه باش نستوردوا بعض يعني الإمكانيات من برا، ولا كيف ايش الصورة بالضبط؟
4: شوف احنا عندنا مثل شعبي رغم اللي ما نحبش نقوله، يقول لك ما يندب لك ينضف. دونك اليوم اذا كان ما نعملوش على رواحنا
2: مش
4: يجي البراني معناها مش يعطينا الحلول.
2: صحيح.
4: احنا ديجا قاعدين نعطيو في الحلول لدول اخرى. دونك بلادنا اولى بالشيء هذا. علاش؟ حتى تصوت كي نحكي على تحسين المردودية متاع وسائل الانتاج الحالية، ما نعرفين نحن الداء وين، معنا كيف نفققوا معنا قطايا معنا في الخدمة، راهو هذيك معنا ضرورية ويزم بالسرعة معنا توصل خاطر اليوم بحق. وهنا راهو شفت علاش وين يدخل معنا المهمة متاع المهندس. نحن المهندسين معنا في العالم راهو نعرفوا بعضنا. أنا عندي تو أصدقائي مثلا في بعض البلدان الافريقية وزراء قراوا معايا نهز التليفون ونكلمهم.
2: اي شبكة علاقات نجم تعاود
4: ثم علاقات كيف نمشيو معنا المؤتمرات نتقابلوا غادي ونحكيوا مع بعضنا. في الجزائر سونيلغاز معنا عندنا مهندسين، انا في الشوانت نعرفوا بعضنا حتى كي نقولوا نحكيوا على مسألة فنية شو عملت فيها يعطيني الحل. عندك شكل قطعة في ستوك يقول لي عندي نجم نبعث هالك. هذا راهو الديناميكية اللي حابين نخلقوها واللي عندنا معناها موجودة عند المهندسين التوانسة.
0: شنو تحصد سيد العميد؟ يعني ما فماش مشكل في انكم كي تستحقوا اي مادة ولا اي تقنية من التقنيات انها تجي عن طريق تشبيك علاقاتكم هذه؟
4: بالطبع هذه تشبيك العلاقات معنا حاجة ضرورية.
0: لكن المسألة راهي ترتبط بالدولة اليوم، ماكم إلا منظمة في المجتمع المدني مهمة ومبادرتكم جيدة جدا، وبالعكس خلتنا نتحدث على أنه فما أمل رغم اللي مناخيا المعطيات تتحدث على أنه صيفة 27 باش تكون ساخنة جدا ونجم يكون فما احتياج كبير للطاقة، ولكن أعطينا كيفاش نجموا أن نحققوا الخارطة الطريق هذه، وهل أنه باب التفاوض في النقاش خاصة حول مستقبل القطاع الطاقي مع تونسي نجم يصير من خلال مبادرات المجتمع المدني اليوم؟
4: هذه هي معناها احنا تو كيف عملنا الدراسة هذه في وقت قياسي، معناها تلمينا تقريبا 25 خبير ومهندس معناها في المجال بناس عندها أقل شيء خبرة معناها انت 25 سنة وتعرف البير وغطاها معناها اللقاء اللي موجود معناها في تونس، معناها رو ما حكيناش بشكل معناها تيوري معناها كل احنا عطينا الحلول اللي يلزمها تصير، لكن اللي يلزمها تصير اليوم وخدينا نفس الفاكتور معناها نتاع السخانة واكثر معناها اللي صار في 2026 وهذا كله معناها دخلنا حتى العنصر نتاع المواطن معناها كل معناها في استعماله في الآلات الكهربائية وخاصة الكليماتيزور، لكن هذا شنو معناها حبينا انه المواطن نشاركوه في الحل، كيف نعمل ومضات تحسيسية ونقول للمواطن راه كيف تحط لك الماكيزور مثلا على 16 درجة وانت تتفرهد وكل خالتك اللي في جندوبة ولا خالتك اللي في صفاق عمتك اللي في صفاقس وكل نجم يقص عليها الضوء، معناها تو احنا راه في تونس العائلات معناها متقاربة برشا والجهات معناها متقاربة برشا، معناها الحس الوطني انه كيف نفيق المواطن بضرورة انه معناه هو زاد باش يتحلى بسلوك حضاري على خاطر رانا معناه بالحق معناه قاعدين نعالجوا في ازمه. المواطن التونسي يفهم، وقتاش المواطن التونسي ما يفهمش؟ وقت تقص عليه الضوء فجاه وهو معناه في حاجه لك الضوء ذاك، وقت تقص عليه الضوء ومعناه عنده ريستوران والمواد الاستهلاكيه كل نتاعو تفسد، وقت تقص عليه الضوء وامه مستحقه الاكسجين ومعناه بين حياه او موت، غادي وين معناه تصير معناه بلبلة والمواطن ما عادش يفهمك، بينما التحذير والتحسيس للشيء ذاك المواطن التونسي راه واعي وينجم معناه هو يساهم أقل شيء ما بين 15-20% معناه من ربح الطاقة اللي نجم نستغلها بالطبع معناه في شيء هذا يراه جزء معناه من برنامج كامل برنامج كامل اللي احنا معناها قلناها راه احنا لا نملك السقيط والدراسة متاعنا مش نص مقدس، لكن احنا واجبنا انه ننبه انه اذا كان ما تحركناش اليوم ما تلوموش علينا غدوة. هذا راهو صائفة 2027 تبدأ من اليوم، اذا كان ما تحبوش نعيثه اللي عشناه في 2026 من قدرة الله مش باش نعيشوه معنا كل شيء وهي صائفة للنسيان، اليوم صائفة 2027 تبدأ من اليوم وربي يقدر خير
0: ان شاء الله.
4: 2028 هذا احنا معنا نحبوا اليوم عنا اكتفاء ذاتي معنا في الطاقة، بل بالعكس عنا الامكانية كما قلت لك حتى لتصدير معنا الطاقة هذه. 2028 مش تكون ان شاء الله سنة تدعيم الانتاج، يقول تدعيم الانتاج ثم مثلا تسريع المشاريع متاع الطاقة المتجددة، ثم الشبكة متاع الكهرباء مش تكون أكثر قوة وأكثر مرونة وقادرة خاصة على استيعاب الإنتاج معناها المتجدد، قادرة معناها باش تواجه التقلبات معناها في الطلب والتقلبات في الإنتاج. ولكن المهم برشا أنه بعد 2028 هو مش نوفر معناها طاقة مغايرة نوعا ما وما عادش نكونوا معناها رهين مصدر واحد، خاطر اليوم راهو أكثر حاجة معناها نستحقوها للكهرباء هو الغاز واللي قاعدين نستوردوا تقريبا 75% من الاستهلاك نتاعنا من الغاز من شقيق الجزائر. اليوم كي يكون عندنا وإحنا عندنا الشمس وعندنا الريح معنا سنبني معنا مزيج تقيل يكون متوازن وما يكونوش انديبندون معناها من خيار واحد, يكون عندنا العديد الخيارات, وهذا كوين معناها نخدمه بالحق الصحيح ويكون عندنا امن في تونس, امن طاقي لعشرين وثلاثين سنه معنا قادمه واحنا نخدمه معنا في رياحين. نحب ناكد بلادنا راي مش بلاد فقيره في الطاقه كما نتصوروا احيانا, احنا راهو عندنا الشمس عندنا الريف عندنا موقع جغرافي استراتيجي واستثنائي عندنا امكانيات للربط زاد مع الدول, معناها البروجي نتاع الماده اللي مع ايطاليا معناها برنامج مهم برشا, عندنا خبره وطنيه تراكمت على مدى عقود, هدايا معناها من نجم يكون كان حافز كبير باش يكون عندنا ثروه كبيره انه العقل التونسي اليوم يكون قادر باش يكون عندنا اكتفاداتي في الطاقه, لان اذا كان معنا الطاقه تنقص في تونس كل شيء ينقص, اذا كان الطاقه وعندنا ان نطاقي جيد معنا تونس تعيش في بحبوحه من العيش والاقتصاد والعجله الاقتصاديه تدور, وكي تدور العجله الاقتصاديه معنا ينمو المجتمع وينمو الاقتصاد, وهذا اللي المطلوب معنا منا احنا كمهندسين, هو معنا ما عندناش غياب نتاع افكار ما عندناش غياب معنا كفاءات, راهو اليوم عندنا تحدي حقيقي وان شاء الله معنا المسؤولين يسمعوني, عندنا تحدي حقيقي
0: تحدي كبير برشا,
4: نحبوا ننتقلوا من الدراسه نحبوا نمشيوا للقرار, معنا نحبوا اليوم قرار, والقرار هذايا معنا يلزم يولي مشروع والمشروع يولي الإنجاز.
0: هو فما سؤال كنت باش نسأله لك في آخر اللقاء, ولكن بما أنك تحدثت على أنه يلزم يكون فما تفاعل معاكم, أنتم الدائرة المائدة المستديرة قدمتوها والخرطة هذه نهار ثلاث, صارش تفاعل معاكم على الأقل على مستوى الحكومة
4: إلى حد الآن؟ معنا رسميا ما جانا حتى شيء ما تحب الحقيقة
0: بالطبع, لكن مقابل هذا ظهر لي جاكم تفاعل من قبل البنك الدولي من شوية بديت بها المداخل
4: ديزانجيتاسيون على الفيسبوك على لينكدين, معنا كل شيء من بعض الناس اللي نعتبرهم معنا مؤثرين معنا كل, لكن أنا نتمنى أنه ناخذ الأمر بجدية, اليوم راهو أمن الطاقة من أمن تونس ولا من نجموش نلعبوا بالأمن متاع تونس
0: من الملفات المهمة جدا.
4: اليوم راهو الضوء الأحمر شعل
0: صحيح,
4: وإذا كان ما نبداوش اليوم راهو صيف 2027 معناها يلزم نحضروا لها معناها من تو باش نكونوا أريحين,
0: ومش من تو برك يعني تم تشخيص المنظومة الطاقية بتونس اللي تحتاج اهتمام كبير برشا, لكن لحد الآن هنا شفنا مبادرة من قبلكم, إن شاء الله تتعزز المبادرة هذه برشا مبادرات أخرى, وأهم حاجة إنه يصير نقاش وطني حول مستقبل الطاقة. مبروك أطفال.
2: أكيد اللي مع ضيفنا يحكي على التنبيه معناتها باش ما يتكررش ربما ما حصل في 26, ولكن كل الحلول تتجه إلى إحداث محطات
0: كهرباء
2: يعني الحل الجذري لما حصل في صيف 26 هو إحداث محطات إنتاج جريدة. هل هذا متضمن في دراستكم ضيفنا؟ وحاجة أخرى محطات الإنتاج يعني كل ربما الخبراء الذين تحدثوا قالوا راي مكلفة إلى أبعد حد, إلى درجة أنه تنجم تكون يعني في الوضعية الاقتصادية المالية العمومية الآن وكأنه تبدأ حل غير واقعي بشكل أساسي جدا يعني
0: رغم أهميته. تفضل سيد العميد.
4: هو صدق اللي تحكي فيه معنا احنا راو طارحينه كحل, لكن بعد 28 خاطر اليوم راهو
2: يعني البديل على محطات الانتاج الحلول اللي انت كنت تحكي عليه, اعطينا بالتفصيل شنو باش تعملوا بالضبط, شنو باش تعملوا, شنو الحل؟
4: احنا اليوم معناها اللي قاعدين نخدموا عليه دون الميديا هو صيف 27, الاخرين معناها وفيرا ميديا معناها قاعدين نشوف
2: باي وسائل تخدموا عليه.
4: انسان معناها محتاج ايش يقول لك اخيني اليوم مقتني غدوه, معناها مو هذا المثل, احنا اليوم راهو عندنا صيف تاع 27 هذيك معناها ما يلزمش السيناريو تاع صيف 26 يتعاود, هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه ولكن ومن طهرة وعليش احنا كتلبنا معنا في مسالين دكريت معنا اللي فيها برشا متدخلين حتر في سليل هذه معنا فما ناس تخدم على مؤشرات آنية توا وفما ناس أخرين يخدموا على المستقبل.
0: شنو اللي يخدموا عليه توا بما أنه في 2027 معنا كبينا في صيفة 2027
2: ومحطة الانتاج مش واقع أنه باش تكون
0: بالضبط محطة يعني. الانتاج تطلب برشا وقت نعرفوا برشا إمكانيات يعني صعيب باش تكون أعطينا شنو باش تعملوا بالضبط في 27
4: احنا في 2026 كما قلت لك معنا صار نقص تقريبا نتاع 2000 ميجا وات زيادة نتاع 5% معنا في 2027 مش نتحقوا تقريبا 2300 ميجا وات إضافية على اللي موجود معنا حاليا هذه معنا بالمؤشرات اللي عنا وبالمردودية اللي نحبوا نحسنوها في وسائل الإنتاج حاليا في تقليص البياع نتاع الكهرباء اللي موجود في تقوية الشبكات النقل والتوزيع هذه معناها عندنا خطط استباقية واضحة خاصة باش نواجهوا بها الذروة هذايا كيف نحسبوه احنا بالـ200 ميجاوات بالـ150 ميجاوات معناها بالـ300 ميجاوات كي نلموهم نلقاو معناها فما ان مينيموم ابسولو معناها بالحساب نجمو نربحو بالامكانيات المتاحة اللي عندنا تويكا 1050 ميجاوات دونك اكثر من الشرط مع انه وفيرا ميزير معناها تظهر لنا معناها أشياء أخرى كل شيء معناها الحد الأدنى ذاك اللي مش نربحه 1050 ميجاوات معناها وعنا إمكانية أنه نجم نوصل حتى 1500 ميجاوات ما نقولوش أنه راه في 2027 معناها مش يكون عنا اكتفاء ذاتي لكن 2027 تضافر كل الجهود معناها بتسريع بالحلول اللي قدمناها أنه ما نعيشوش معني بالجدة من عيشوش الغسرة اللي عشناها في 2026
0: إن شاء الله
4: وقتها المواطن يعرف أنه إذا كان معناها يجيه مساج يقول وراه الضوء باش يقص عليك معناها من الأربعة متاع العشية للخمسة متاع العشية ياخذ الاحتياطات متاعه معناها فهمت
2: هل هي هل أنه حتى في
4: المساج اللي صار معناها وبشكل معناها في بعض الأحيان معناها غير مفهوم هذاك ما يصيرش
0: علاش؟
4: على قدر خدينا الاحتياطات اللازمة نتاعنا والسليل دكريز هذه اللي مش تخدم على معطيات ومؤشرات على أسبوع 7 أيام على 3 يوم وعلى 90 يوم
2: هل أنه الخطة متاعكم هل أنه الخطة متاعكم تهدف في 27 إلى تخفيف ما حصل في 26 يعني بس تكون فما انقطاعات ولكن ليست بالحدة بكثير. اللي صارت في
4: 26 بكثير معناه ما مصروف بشي باش يجي واحد عنده مطعم يقول راني عملت فايت على خاطر الضوء قص عليا معناها ساعات طويلة والماكلة والمدخرات نتاعي كل مشات هذا ما يصيرش انه مستشفى يقص عليه الضوء ما يصيرش انه مصنع يقص عليه الضوء هذا هو معناها اللي حاجتنا به راه حتى اليوم كيف نشوفوا بعض المؤسسات التونسية معناها نتاع التصدير والبيناليتي دو ريتار اللي جاتها بمئة الملايين هذا راهو عنده أثر معناها خايب برشا على تطور الاقتصاد نتاعنا خاطر الأوروبي ما يفهمكش قص عليك الضوء ولا ما قص عليك الضوء ما عملتش ليفريزون في الوقت نتاعك معناها عندنا كونترا عندك بيناليتي دو ريتار وهذا وين معناها كي نقولوا انه راهو الأمن الطاقي من أمن تونس على خاطر راهو الطاقة معناها موجودة في كل الجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية متاع التوانس
0: هو مبادرة واقتراح فعلا قوي إن شاء الله تسندكم فيه الدولة سي محسن وهذا تتحدث على 27 لأنه فعلا ما فماش الإمكانيات الكبيرة اللي باش نجسدوها علميا وتقنيا يعني من خلال إنتاج محطات جديدة ولكن السنوات الجاية بعد 28 مبروكة من شوية أشارت إلى مسألة الغلاء المكلف جدا لبعض الإمكانيات اللي تخلينا نركزوا هالمحطات هذية شنو تعليقك على النقطة هذه سي محسن؟
4: طب لكن نحكيو على الغلاء معناها كل ما مش نعطيك مثال بسيط برشا معناها كل تجي انت مثلا الحداد يخدم بك المال هديس كل نهار كان يقص معناها في الحديد وكل تجي تقول وراه يلزمك تلبس نظارات ووقاية باش هكا الشاش نتاع الحديد ما يجيش في عينيك حتى كان يجي في عينيك راك مش تخسر النظر نتاعك والبشتشري المرات هذه راهو تاخذها مثلا بعشر دينارات، ما بين انك تاخذ لينات بعشر دينارات وما بين تحافظ على النظر نتاعك، معناها فما مقارنة؟
0: ما فماش.
4: اليوم كي نحكيو على غلاء معناها نتاع المحطات هذه، معناها كي نقارنها بتطور الدول وتطور اقتصاد الدول معناها والعلاقة المتينة اللي مش تكون معناها في الاقتصاد التونسي، معناها في العيشة نتاع التوانس، مازلت نحكي على حاجة غالية ولا حاجة.
0: لا احنا ذكرنا النقطة هذه سيد العميد
2: حكم الإمكانية
0: بالنظر لوضعيتنا الاقتصادية، رانا توانسة
2: وضعيت المالية للكل.
4: احنا جيست معرى وهذه كل هذه كل معناها عنده ثمن، عنده ثمن، لكن كي يبدأ بحذيك واحد مجروح من يده ماكش مش تقعد تزوج أمين الفارماسي اللي تبيع معنا الفاس من الأخ.
0: صحيح.
4: اليوم رانا معنا فما أزمة، أزمة طاقة اللي مش تأثر على البلاد ككل، معنا احنا بدينا بالمراحل، المرحلة متاع 27 كما قلت هي مرحلة تأمين المنظومة الحالية. المرحلة متاع 28 ستكون بإذن الله سنة متاع تدعيم الإنتاج. والمرحلة متاع 28 ونكونوا في إريحية نخموا في بديل للطاقة اللي عنا فيها أفكار كبيرة كبيرة برشا. تونس البلاد اللي فيها الأفكار وفيها المهندسين قاعدين يسيروا في مشاريع كبرى في دول معناها كبيرة، قادرين معناها بشي يلقاو الحلول لبلادنا. تونس اللي فيها أكثر من 300 يوم شمس قادرة باش تعمل معناها تقدم جد. تونس اللي فيها مناطق معناها فيها الرياح قادرة باش تعمل معناها تقدم جد. وهذايا خممنا راو حتى في أكثر راو حتى في الانرجي نكليير معناها النظيفة وكذا كل شيء، هذا كل خممنا فيه
0: جيد.
4: لكن احنا اليوم معناها خطوة بخطوة. اليوم معناها فما إيرجان سينيالي 2027 سنة 2027 وفيرا ميزير معناها نقدمه في الاقتراحات متاعنا كل. علاش؟ لسليل ديكريت ستيم سليل معناها ديناميك، ديناميك فيها برشا معناها من الممثلين متاع الوزارات والدواوين والشركات الوطنية اللي يهمها متاع الطاقة. هذاك علاش معناها هي معناها هبة وطنية اللي هذيك اللي معناها مش تعطينا الخطوط العريضة
0: واضح
4: معناها في الأمن الطاقي المستقبلي لتونس.
0: واضح. نرجع في بعض شوية نختم معك سيد العميد مبروكة، يتحدث عن وجود خلية اليوم ترصد كل المؤشرات في علاقة بالأمن الطاقي حتى نأمنوا 27 ساعة ومن بعد نمشوا للخطوات الأخرى.

0: الحكومة. رئاسة الحكومة أعتقد أنه الطاقة يلزم تكون خيار استراتيجي أولي في اهتمامات الدولة.
1: نعم.
0: وتنجم من عشان تضحي بتوريد آخر بمواد أخرى بحاجات أخرى مقابل أنها تمشي في الاتجاه متاع دعم الطاقة، كما كان يتحدث يعني الضيف أنه خيار لابد منه يلزم اليوم قبل غدوة تبدأ فيه الحكومة. تنجم تكون يعني مبدئيا بشي تخفيف السنة المقبلة، ثم بعد ذلك تكون الاستثمارات على مستوى محطة الانتاج سيناء، يعني باش نقعدوا ربما حتى السنة المقبلة واللي بعدها في لا استقرار طاقي، ربما الأمر يمشي ويدهور، ونقعدوا ديما خاصة في تبعية للجانب الجزائري، لأنه وكأنه قدر أنه نتعامل في التناخد الطاقة من الجزائر. من عشرة يضيفنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسألة هذه، هم بارك الله فيهم، يعني الجزائر بهذه الطريقة أكيد يعني، ولكن إلى متى تكون تونس ربما وقت للجزائر تكون حاجياتها أكثر وتهز الانتاج متاعها لمناطقها، هي تونس تدخل في جزء كبير في الظلام.
1: تعليقك على النقطة هذه سيد العميد ونختم معك.
2: هذاك علاش احنا معنا عمل طريق عملنا على ثلاثة مراحل. المرحلة الثالثة معنا مش نكونوا انديبندون ان شاء الله، ونحب نأكد انه راي خارج الطريق هذه مش للمهندسين وحدها، مش للعمادة،
1: هي للتوانسة الكل، هي للدولة التونسية،
2: مش للوزارة المؤسسة. احنا هذه هي دعوة إلى مشروع وطني. معنا احنا كمهندسين راهو لا ندعي معنا ان نملك الحقيقة.
1: بعد الخطوة هذه شنو باش تعملوا سيد العميد؟ بعد الخطوة هذه شنو برنامجكم بالضبط؟
2: احنا برنامجنا اليوم قبل ما عملنا الندوة يوم الثلاثاء، قبل بعشر ايام بعثنا الدراسة اللي فيها 106 صفحة، كذلك مع ملخص لرئاسة الجمهورية، لرئاسة الحكومة، لرئاسة مجلس النواب، لوزارة الصناعة، لشركة تونسية الكهرباء والغاز،
1: كل الأطراف المعنية تقريبا.
2: الأطراف المعنية كنا نستناو 10 أيام، صارت لنا بريسيون كبيرة من الصحفيين، من المواطنين، خاطر سمعوا بالدراسة هذه. كان من واجبنا باش نعلنوا على المشروع نتاع المهندسين لعموم التونسيين، وصارت معنا نهار ثلاثة، وحضروا معنا منظمات وطنية اللي يهمها من قريب ومن بعيد مسألة نتاع الطاقة. وكانت معناها المبرمجة أنه باش نكملوا الساعة واحدة، كملنا الستة نتاع العشية، ثم تقريبا 10 نواب معناها كانوا حاضرين ونشكرهم، وفلاوا هالدراسة سطرا سطرا، وبالحق معناها الناس الكل فهموا أنه الدراسة هذه ليست كمثل الدراسات السابقة. الدراسة هذه هي حلول واقعية لأزمة الطاقة اللي بنظرة تونسية النجم اليوم نلقاو الحلول معناها للشيء هذايا بإمكانيات تونسية، بعقول تونسية، بأيدي تونسية. ما أكثرش من هكا،
1: ما أكثرش من هكا، وهذايا موثق كما ذكرت أنت، يعني تقريبا مراسلات لكل الجهات المعنية وكل شيء موثق، ونقاط الكل نقاط خريطة الطريق ظهر لي واضحة في أن ننقذر واحنا في 2027 في انتظار 2035 نكون عدنا أمن الطاقي اللي ينجم يضمن أمن مستقبلنا أمام الدول. سي محسن، خلي لك كلمة الختام، وإن شاء الله يصير الجديد على مستوى التفاعل معاكم، واحنا كما نقولوا بالتونسي اللي عليكم عملتوه سيد العميد.
2: بالضبط، احنا كمهندسين نحب نقول كما قلت لا ندعي انه عنا وحدنا الحلول، لكن على الاقل عنا الخبرة، عنا الكفاءة، وعنا المقترحات. احنا حطينا على ذمة الدولة، الرهان في النهاية راو مش عيمة المهندسين، راو رهان تونس.
1: واضح،
2: ونحب نقول رأي تونس قادرة وقادرة وقادرة، بشرط أن نبدأ وأن نقرر وأن ننجز بداية من اليوم
1: إن شاء الله يا ربي يصير هذايا. شكرا لك العميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي على كل التوضيحات هذه، بارك الله فيكم، بالتوفيق لكم إن شاء الله، ونأمل أنه فعلا يصير تطبيق هذه الاقتراحات مبروكة من عمادة المهندسين الرائدة تعتبر في هذا المجال، بما أنها بادرت لتأمين 2027 أو صائفة 2027.
0: أكيد أعتقد أنه المطلب متاع المواطن والهدف متاع المواطن لامع، أنه كابوس السنة الماضية الصيف الماضي لا يتكرر

0: الله إن شاء الله يا ربي. نواصل معكم مستمعينا كنكمل الشان العام، نمشي مباشرة لشارة الفقرة الأخيرة.
1: زوايا العالم، زوايا العالم.
0: في زوايا العالم نتحدث عن احتدام الصراع في اليمن. تفاصيل الخبر هذه معك سعاد، مرحبا من جديد.
2: شكرا. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطارين سعوديين، وذلك في ظل تصاعد القتال في اليمن بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. وتركز القتال خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق حول مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي زادت أهميته بالنسبة لتصدير الطاقة منذ تقييد التجارة عبر مضيق هرمز بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وشنت القوات الحكومية اليمنية هذا الأسبوع بدعم جوي من التحالف بقيادة السعودية هجوما مضادا لاستعادة أراضي استراتيجية قرب المضيق وحول مدينة المخا. كان الحوثيون قد استولوا عليها في سبتمبر الماضي، والقتال هو امتداد للصراع الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، وجدد حربا معقدة مستمرة منذ 12 عاما في اليمن تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأدت إلى تفكك أفقر دول العالم العربي.
0: إذن احتدام صراع بين الحكومة اليمنية والمجموعات الحوثيين مبروكة بقيادة السعودية طبعا موجودة في دعم الحكومة اليمنية. شنو تعليقك على تطور هذه المسألة في الساعة الماضية؟
3: هي حرب قديمة جديدة، لأنه معناتها منذ سنوات كانت الحرب السعودية الإماراتية ضد إيران، ضد عفوا اليمن، لم تفلح في ذلك، هدأت بعض الشيء وصارت أحداث أخرى يعني غزة وما إلى غير ذلك، وعادت الحرب من من من من جديد، والآن هي جبهة مشتعلة أخرى يعني في منطقة
0: الشرق
3: الأوسط. أهمية باب المندب وأهمية ربما اليمن في هذا الإطار، وهو الآن حلف ضد اليمن، حلف سعودي تركي باكستاني، وكل الأخبار تقول أنه بتوجيه ومساعدة الروسية الصهيونية، يعني
0: هندسة صهيونية
3: أي قوية جدا، وهي كذلك يعني حرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بطبيعة الحال في امتداد للحرب الإيرانية الأمريكية الصهيونية. وإحنا رأينا يعني التصريح البارح الأمريكي أنه هناك نية للعودة للحرب ضد إيران، ربما للفصل النهائي
0: على مستوى
3: للفصل النهائي أو للقضاء النهائي على النظام الإيراني وعلى هذا الذراع المتبقي له في اليمن وبأيادي سعودية. يعني هاو نشوفوا في المسألة هذه، فما مظاهرات في الباكستان رفضا للتدخل الجيش الباكستاني في اليمن كبلد عربي مسلم، مظاهرات كبيرة جدا وحاشدة جدا تطالب الحكومة بالعدول عن المشاركة في هذه الحرب.
0: نجم تأثر المظاهرات هذه مبروكة في باكستان مثلا وتشق هذا الحلف السعودي التركي الباكستاني؟
3: أكيد النظام الباكستاني يعني ديمقراطي حد ما، لا معه في انتخابات ديمقراطية حقيقية يعني في تداول على السلطة على مستوى رئاسة الحكومة، أكيد لا معه. وأعتقد أنه كل من يروم ربما الانتخابات وما إلى غير ذلك لابد أن يصغي إلى الشارع في الـ في الـ في الـ في الـ في الباكستان. يعني هذا امتداد للحرب اللي كانت، وأعتقد أنه كل الجهود متجهة لاجتثاث الحوثيين كما يحايلون الآن اجتثاث حزب الله في لبنان، يعني نفس تقريبا الطريقة ونفس المنطقة الذي يتحدثون به، وقد يكون يعني الحوثيين تكون حزب الله من جديد في في في في, في اليمن يعني.
0: ولكن هذه بأيدي عربية 100% مبروكة في اليمن، يعني الصراع داخلي بامتياز رغم انه الفتيل تشعله الولايات المتحدة الأمريكية
3: حتى في لبنان لا معه. وشفنا التصريح المستهجن للمسؤول اليوم، هو المسؤول الأمريكي الذي سأل الجيش لماذا هل يخاف الحرب الأهلية، يعني لماذا لا يهاجم الجيش اللبناني حزب الله، وهو إلى الآن يرفض تماما حزب الجيش أن يهاجم أو أن يدخل في معركة مع حزب الله، لأن ذلك يعني عودة الحرب الأهلية في لبنان من جديد.
0: لا قدر الله. واضح نوصل معك باختصار سعاد.
2: التحالف بقيادة السعودية يتهم إيران بتسليح الحوثيين وتدريبهم وتمويلهم، وتنفي الجماعة أن تكون جزءا من شبكة وكلاء إيران في الشرق الأوسط، وتقول إنها تطور أسلحتها بنفسها، وترفض طهران هذه الاتهامات.
0: إذن هو في الأصل امتداد للصراع مبروكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذه تداعيات والانعكاسات على منطقة الشرق الأوسط.
3: هو صراع شيعي، لأنه هما من الشيعة يعني الحوثيين، وهو يعني فعلا يعني سلطة إيرانية موجودة، وهذا لا لوم عليه لأنه نعرف تشابك المصالح لا معه وتشابك الأهداف يعني.
0: واضح. شكرا سعاد، يعطيك الصحة مبروكة. نختم بكتاب اليوم بعنوان سقوط فرقة غزة للصهيوني إيلان كفير، وترجمة مؤمن مقداد المترجم للغة العبرية. بدينا بذكرى 7 أكتوبر وننهي بهذه الذكرى. يعطيك الصحة على اختيار
3: مبروكة. اخترت الكتاب هذا لأنه بقلم صهيوني وقف على أهم نقاط ضعف الكيان الصهيوني بنى 7 من أكتوبر، وهو يقول ضعف يتكرر ويكرر ما حدث في أكتوبر 73 بكل الطرق يعني، وهو رسالة كذلك أنه لا تطمئنوا كثيرا للفلسطيني، أنه ربما تجدون كل الأمن والاستتباب في الأرض الفلسطينية.
0: واضح. كتاب وإصدار جدير فعلا بالمتابعة، وإحنا نتحدث ونحبه. ذكرى 7 أكتوبر 2023 تبقى ذكرى راسخة في ذهن البشرية. شكرا مبروكة.
3: شكرا
0: لكل الفريق اللي أمن حصلت اليوم. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. ملتقانا قريبا دائما على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. موجز الأخبار رفقة زميلة حسن العياشي، في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثانية بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين يوم غضب على خلفية جملة من المطالب المهنية أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين يومي 27 و28 من أكتوبر تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماع أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. في العالم، سمع عدوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثي منذ قرابة 3 أشهر. أخيرا، قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: فرشة مدلل
1: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

الخوف، أشعر بالخوف من المجهول فاوي، أشعر بالخوف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم عوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطوين يوم غضب على خلفية جملة من المطالب المهنية أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. ينظم مركز إليف جربة اليوم وغدا تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعاليات الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بالجهة يومي 27 و28 من أكتوبر الجارية تحت شعار مدنين منصة لوجستية رافعة للتنمية الاقتصادية. أنهت لجنة التشريع العامة بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية، وذلك بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74. في العالم، نفذ جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في حين صعد المستوطنون المتطرفون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. دعا يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية العاملين في منشآت النفط السعودية بتجنب المواقع التي تعتبرها الجماعة أهدافنا، وجدد تحذيره بشن هجمات تستهدف المطارات وشركة الطيران. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة مع كريم.
3: شكرا عفيف، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم، وتراجع باربع مراتب عن التصنيف الشهري الصادر الشهر الفارط ليصبح منتخبنا في التصنيف الجديد المركز 61 عالميا 11 افريقيا. وياتي هذا التراجع بعد التعادلين الأخيرين أمام أوغندا وبوتسوانا المنتخب المغربي الأول عربيا والسابع عالميا في المنتخبات الأفريقية متقدما على السنغال 18 عالميا، مصر 25 عالميا، الجزائر 28 عالميا، الكوت ديفوار 29 عالميا، نيجيريا 30 عالميا، جمهورية الكونغو الديمقراطية 40 عالميا، الكاميرون 42 عالميا، مالي 47 عالميا، وجنوب أفريقيا 48 عالميا. على صعيد

مباريات الجولة الخامسة في عودة النشاط يوم السبت انطلاقا من الساعة 32 دقيقة. اتحاد بنقردان ضد النادي الافريقي، تقدم ساقيت الادير ضد النادي الاسفاقسي، نادي البنزرتي ضد الاتحاد المنسيري، والترجي الرياضي التونسي ضد الاولمبي البيجي. يوم الاحد الترجي الجرجيسي امام الحمام توسا، نجم الساحلي نادي حمام الانف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، والشبيبة العمران ضد مستقبل المرسى. نذكر بالترتيب بعد سطور قرار الرابطة بإعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي إثر الاعتراض اللي تقدم به فريق النجم الساحلي على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون استشارة حكم المباراة اللي جمعت الفريقين وانتهت بفوز المرسى هدف مقابل صفر إثر قرار إعادة المباراة. الترتيب الجديد، النادي الإفريقي في الصدارة 9 نقاط صحبة الترجي، الرياضي التونسي المركز الثالث، الاتحاد الذي ببنقردان ونادي الإسفاقسي الثنائي ب8 نقاط المركز الخامس، أيضا الاتحاد المنسيري عنده 8 نقاط، تقدم ساقيت الدير 8 نقاط المركز السابع لكل من شبيبة العمران والنادي البنزرتي ب7 نقاط المركز التاسع، الملعب التونسي 4 نقاط صحبة النجم الرياضي الساحلي، المركز 11 الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي لكل فريق 3 نقاط، ثم الأولمبي البيجي بنقطتين المركز 13، مركز 14 للمرسى بنقطة واحدة صحبة أمل حمام سوسة، يقفل الترتيب فريق نادي حمام الأنف دون نقاط. الرابطة الثانية الجولة الثالثة أيضا بين يومين السبت والأحد، يوم السبت مستقبل سليمان جمعية مجرين، نجم ابن خلاد الرالويل، ملعب السوسي بعث أبو حجلة، مكرم المهدية، هلال المساكن، مستقبل جابس، الهلال الشاب، هلال الرديف، النادي القربي، يوم الأحد سبورتينج بنعروس، اتحاد الطاوين، محيط قرقنا، كوكب عقارب، جمعية ريان، القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف، قوافل قفصة، سبورتينج المقنين ضد جندوبة الرياضية، الشبيبة القيرانية ضد اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة ضد الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين ضد مستقبل قصرين. هذه المباراة أيضا وقع تقديمها إلى يوم السبت. من أخبار فرق الرابطة الثانية، رسميا طارق العيش مدرب مساعد لصالح دي في فريق مستقبل جبس. وديا اليوم مباراة تجمع جمعية جربة باتحاد جرجيس. الهيئة التسييرية لفريق الجمعية الرياضية بمارثة تكون من أحمد بالهادي الحساني كرئيس، ياسين بن صالح الحمروني كنائب رئيس، يونس بن عبد الله نائب رئيس، أيضا أمين ميل أمين بن محمد الصغير، محمد عروم أمين ميل مساعد، الجمني المومني كاتب عام، الحبيب الحميدي كاتب عام مساعد، كذلك رضا مسلم رئيس فرع الشبان، ومحسن الرحالي رئيس لجنة الأحباء، ونور الدين هبهب مكلف بالأعلام. صباحة اليوم كان الموعد مع اجتماع لرابطة الهوات المستوى الثاني لإجراء عملية القرعة الخاصة بمنافسات الدورة التمهيد الأول الكاس، وأيضا سحب رزنمة البطولة بالنسبة للمجموعة السادسة. مباراة الكاس القرعة أسفرت عن الموجهات التالية، اتحاد المطوية يستضيف مستقبل حسي عمر، الملعب الرياضي بسيدي مخلوف ضد وداد الحامة، شبيبة وذرف ضد نادي بدر العيلة، العين ملا رقبة ضد اتحاد جرجيس. الجولة الأولى للبطولة، جمعية الحامة ضد نادي بدر العين، شبيبة وذرف ضد مستقبل حسي عمر، جمعية أولمبيك بنقردان ضد الوداد الرياضي بالحامة، أمل الرقبة ضد اتحاد جرجيس، والملعب الرياضي بسيدي مخلوف يستضيف الاتحاد الرياضي بالمطوية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: احنا
1: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشم، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش.
2: الوشام
3: وعشرة من فوق هنا عشرة، في خوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
2: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البدائية.

القلب ممروج كاسر نهيدة وزايد غريدة. ومن يوم فارقت ريم السميدة من يوم فارقت ريم البوادي كاسر اكسادي مجروح دم هدر يا ولادي. اني داي ملي سكن في البعادي وناسة عنيدة وصعب علي وصول النديدة.

ثم ناس تتمنى تعيش معاهم، وثم ناس حتى يجوك ما تهواهم، ثم ناس تشتاق لهم زي العسل في الفم تتبننها، وحتى تباعد برهم توصلهم ترتاح كيف تبع سويع عماهم، وثم ناس يبدا خاطرك ناكرهم وكان لك تمسح من البلاد اسماهم، كان لك ما تخليهم ترتاح كيف تبعد نهار عليهم، وثم ناس يبدا خاطرك شاهيهم ديما قريبك يشتهي معاهم وتطلب المولى براحته يحميهم ويجعل ايام الخير ما تقطع.

تطلب المولى بنيه يصون الناس اهل الجود والحنيه للضيف ديما بيوتهم مبنيه بين القبائل شاهرين اسماهم محال ما يرضوش بالدونيه ولا يعاودوا سر انتقال حداهم.

جاع يا جمال خش الوعر على الجالي بالله روف بحالي ممروج من فرقة عيون غوالي قص الوعر وتعدى واصبر يا طالك عليك الشداني اليوم يا مخزوم حالي تردى من الوحش حتى الشهد ما يحلالي ملهوف عن شبحة خيال الندة اللي فراقها قطع خيوط وصالي عايش حياتي بين جزرة ومدة مهموم نرجع في الحياة أصفالي جرالي كملي ماسكات مردة مبزون بالمحراث بالميالي وين يلتفت ريح القدر الصدى كيف ما جرالة صار لي وجرالي ما حود وطوالت علي المدة الأخبار جتني ولا عزم رسالي ولي وقت في طيور الخلان الجدة ولا طير بل لي طالبة وفالي جيت نشتكي وحالي عليك نعدة ولا حد غيرك عارفة يعنالي احني بينا عشرة غلاو مودة ويا ما حظيتك في حرم مقدالي مصيون ما لحقت عليك الشدة ولا يوم حملتك هموم وثقالي وجي وقت عزمي يا رفيقي هدى ومني نفذ الصبر ما ولالي والقلب من كثر المواجع صدى ولولاك ما ترجع نهار مالي أني طالبك بي الوعر تتحدى ومن الفجر تقصدها رفيع بلالي.

اللهجه رمزيه من الفجر شور الولف بكر بيا ممروش نار الشوق تلهب فيا من فراقها فارق النوم من جالي نعدي الليالي نحيف عيني حية سهران سارح في هواها خيالي وكنا البدن ملكة حواسها هي ولا شيء غير خيالها في بالي شقي خاطري وزاد التعب علي نغرد كما المخطوم ذاب الحالي وكان يا رفيقي تحس بمساوية وتعرف سباي بعلبتي وتذبالي تقص الوعر من غير حتى ثنية وتقطع سحاري غيم هذا كان اللي قصها يصعب على رجلي ويصعب على اللي يراك بالخيال يبرور خالية لا حصر لا شوية لا زرع لا طرح القداها نزالي مسافة طويلة دون هالمسمية مسيرة اسبوع مخط في مكيالي من الفجر لين يغبى الشفق وضيب لطيف قاصد شورها طوالي كالسهم بين الرمل والقشرية داير اعمالك عالكريم العالي ولا حد غيره يشوف كل خفية برضاع تصرح خيوط خبالي ونوصل قدلي قاصدتها النية ونحوزها بالشرع تبتع لين الوشين.

حد غير الموله، لا حد غير الموله يبري مواجع خاطري مجموله. برضاه تبدا المايله معدوله، والايام من عقب الشقات اذهالي. وسير يا جمل خلي خطاك عجوله، ما دمت فاهم قصدي وموالي. اطوي الوطا طي لقام ونوله، من غير ما ترد النظر التالي. لنوصلوا لديار باهي زوله، وفي قربها ننزل نحط رحالي، ونلقى العزيزه حايره مشغوله. وعالقد شوقي شوقها لخيالي، نار قوتني فجاشها مشعوله. وزي نار من فقد الظناها الغالي، يوم فرحته حادث تودر زوله. وكي الصاعقه خبره نزل متوالي، حرق قلبها والحزن حق حموله. بقي دمعها زي المطرج الجالي، وديان منها نازله محموله. وما زال سامر نارها متعالي، وهالوصف يعكس حال سمح قبوله. في غيبتي يا ما شقت ليالي، بين الرجال والياس زوله بجوله. ولا يوم ضرباها الهوى البدالي، على العهد بقيت ثابته معدوله. وبالصبر عدت من كتب من عالي، وجي اليسر بعد العسر في المعسوله. وعقب الجفين صار الحبيب قبالي، خذاني الفرح واشطحت فيني طبوله. ونسيت من عدل وعرع الجالي، تلفتت نلقى شفر تام بلوله. يزمل يكندر من الوجع متكالي، قريت فيه عيونه ما صرم مغزوله قدام ما نطر عليه سوالي.

قدام ما نوصل له، بانت عيونه دمعة من ذلة، والأثراح على الحر الضايع قلّى زلزال مشكلته غلب زلزالي، وبالصبر كاتم في الجواج يغلّى ولا يوم صرّح بالوجع الأشكالي، وكل جيتنا بين سبب العلّة ولي قال حل مسامعك وصغالي أني من قطعت البر فلّى فلّى وارتعت وليرتع الريم الجالي سناوات خبرور العفين تفلّك الصيد صاين طرعتي وحلالي بكاري العزيلة صورتي تتغلى منين كنت واقف عايشة في حجالي وجيوم بي الوقت دار وخلى وفارقت من بيهم كبير هبالي ونزلت وين البني كاسر ظلة مسجون في رجلي رمو طوالي وحتى مقاتي ناخذة بالسلة وفي الصف نوقف بمر من جمالي ماهي الحياة صارت بغر ومذلة وفي داخلي قتلوا الفحل الغالي نمشي جهامة دمعتي شرت إلا مهموم شارك بالسفي بنتالي وزاد شرقتي حال الوطن بكله كيف انقسم زي الفنيج البالي على الكسرة التموا قلال الملة زيول يطمعوا في خبرص الزوالي باعوا ترابة والشجر والغلة وكنا الوطن ما عاد ليهم مالي وياري بي طروف يا عبد الله وجملة خفايا اللغز تشرح حالي رديت له هاللغز يصعب حله خلي الرجاء يا صاحبي بالعالي قادر المنجل يجب دام القلة ويحل كل مشاكلك واشكالي وتصفى الحياة وهموم ناتج جلة وادي الوفاء يرجع يبعد مالي جع يا جمل خش الوعر على الجالي بالله روح بحالي ممرور من طرقة عيون قوالي الوشان.

0: الوشام.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الوشام

0: تطيش عليك قول الخلاط وانكر القم القاطة ومش عيب في جرد صبطات وشين القدم على بلاطة وكل نصر للجاك عيات والخلق بالخلق مش بالشباطة وكون سيف على كل غلاط تبداش فيه الدماية العين عز البشر السمح لطباع ليه كلم تافي الجماعة لا يحب من عايش طماع على العيب سادد اسماعة ومر الحياة دين ووجاع والفحشة والشناعة واخطاك من كل خذاع تبدوش حتى اخويا
1: ما زلت

0: متواطي
1: هم هيري شرد وتقطعت لبراد هطيحت زادي طاح من مخلاتي وليام حكمت على الكبير انقاد وليام لعبت خرب غلاطي
0: وليام لعبت خرب غلاطي
1: وليام هي شيبة الأولاد
0: هي شيبة الأولاد
1: وليام هي شيبة الأولاد وما زلت يا سود الهذب نشاد وننشد على اسمك وبيناتي

0: ماتي ونار الجدد تقعد عقابر مات ويقعد الواطي طول عمره واطي.
1: راحة العبد الافكار من الشر الصافي غديره.
2: ايوه
1: ولا الدسل ويسد على الجارك يلمسك فيح عبيره. كم باص للناس دبار للدخر داير ذخيره. ولهل الجميل بوش نكار يدير كان فعل الثنايا. الزين زين كي تعز الاعزاز اهل الكرم والعزازه. وفي صحبتك كوم فراز واجب عليك الفرازه. وكل من دخل شي غياز بطال ياخذ اجازه. واللي برز يوم البرز في البر عنده سمايا. السين سر الحياه خلط الناس سوى دب والله سياسه. ومر الحياه العاش مفلاس فلسدين موشي بياسه. ولا تعيش على الناس ناس ناس تنداس يوم الدراسه كانش المرازين هالباس المذيع سر الخفايا.

0: يا العهران وين يسويت حيات النواك
1: الصوت صوتي والكلام متاعي وين الغزل يركز نحطك راعي
0: ها

قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى وين الوالدة هزوا العزيزة منها.

تباع في جرة النوم ونبغي وطات الخضورة والسهر والليل والجو والعرس نبغي يحضورة وشقي على القلب شقي وطلي على هم خالك ولا غبت يا بنت نقي نوحي على راس مالك

حبيب كان كنادي عليه جيني وله وقت بدل مصر بخطيني. انتي ما توني خوذي القلب زي خوذي عيوني يلي غطاك وفراشك جفوني وانتي شي مخذتي بخاطر له ولاش كسرت القناطر واني مجروح واحبابي نسوني كي تلميذ ومغدر.

اصعب على التراس ما يزوز شي هيدون زول والف القلب ما ينسى شي حفز رمان متكسكس رقي بسربا يا شهرين بعد الحول مرتاشي.

وش عملتك موشي عمالي ديا لو نحسب ما بناتنا عدوية ظلموك يا لريا ظريفا.

اهتزوا يا والاثنين كنا بعضنا نترجو المكتوب ما سهلش ربي سببا يا سمعتوش هنداتي تعالوا عزوا اليوم قالوا فرح

يا وياريت حب الوطن يمشي مني ونرتاح ما عدتش عليه نغني يا من راحتي وهنايا ونرتاح ما نرتب عليه غنايا يا وهو سبب في دايا في اللي نحلم بيه ومخطوني حب سكن فحشايا وكل روح لا نلقى خارج مغيني هاي وقت قريب نروح نظل في الوطن ورديدا نسواح يا حتى بعيد نطوح ندفع اموالي المنتي وصلني نوصل ونبدا نجوح كي نشبح مكوش مقلق ميني يا ونندم على تعباني ونحساب وطني فيه نقعد هاني هاي منفوت شتمم الشهر الثاني نهرب قدامي نضلي يا كني صممتها وطني على نافياني

يا ولاد ريت حتى سويه ولا مقلقك في الصبح للعشويه تكاين شوحاشك شد شواجي اما اسمك شهدة ذكرت في فمي تيمش عيب تنفيني على الليلية وتعيش طول العمر في اتماني يوم شعيب هذا درت نسيت الجميلة والمر ونكرت اللي كبر ظهرت واللي بقيت تخرج في ظني تيف أوروبا وبلاها ولادك مش اتبق كان انساها وحتى نسيمة راضية ببقاها ومتلاحقة لمن بقي مستني وهالحال ترزق أرضنا وسماها ما السمس تسخف من بغرقة الدنيا يو هالحال ساير فينا الظانيها رب سمح في مضانينا لو ما بخو رجينا على حالنا لا تحير لا تسني هانا مشينا ضحية اوقف بوحدك بالعواصف ويني يا مني كنت بيهم حافل اولاد العرب وخيولها وقوافل فقط اللي جافل وغزيت الغازي غزي متهني واليوم ما لك كافل وعلى الرغم بعد بلادنا هاي غيني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ اليوم أعوان شركة البيئة والغراسات والبسنة بتطوين يوم غضب على خلفية جملة من المطالب المهنية، أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. ينظم مركز إليف جربة اليوم غدا تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار مشاريع، من خلال تمكينهم من آليات استخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل المشاريع إلى مبادرة ملموسة ومنظمة وقابلة للتنفيذ. تستعد ولاية مدنين لتنظيم فعالية الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين يومي 27 و28 من أكتوبر 2026 تحت شعار مدنين منصة لوجة السيارة فعالة التنمية الاقتصادية. سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في ظل تصعيد متواصل مع جماعة الحوثية منذ قرابة 3 أشهر. قال مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصدرت قبل أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. نهاية الموجز، نبقى الآن مع نشر البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 8 أكتوبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1009 هكتوباسكال على خليج جنوة. نمر الآن توقعات جوية صالحة لهذه الليلة. بشمال تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بشرق تونس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية تتجه شمالية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج قابس هذه الليلة مغيم جزئيا، الريح شرقية تتجه جنوبية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة مؤقتا 25 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب، محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار شرقية تتجه شمالية من 15 إلى 25 عقدة تتقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج قابس غدا صباحا مغيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقوى محليا 20 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: سبور بلس.

0: Sim. سبور بلس متابعة لأخبار الرياضة الفردية والجماعية غير كرة القدم واهتمام برياضة ذوي الهمم.
1: أحبة الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا إلى عدد جديد من سبور بلس يحمل تاريخ الخميس 8 أكتوبر 2016 من 4:05 إلى حدود الساعة 17:00. اليوم في سبور بلس نتحدث عن فريق الأنورة الرياضي بتطاوين لكرة القدم سيدات، موسم جديد للفريق في انتظار انطلاقة البطولة، صعوبات بالجملة ترافق لها المديرة المنتهية مهامها رغم المجهود وبسط اليد أمام الجميع للتعريف بالجمعية والتقدم بالرياضة النسائية في جهة تطاوين. كيف يتم التسيير اليومي للجمعية وهل هناك صدى للإشكاليات على مستوى جهوي ووطني لكرة القدم النسائية في جهة تطاوين؟ ضيفتنا رئيسة ومدربة الجمعية فاطمة دبيرة. نادي سبورتينج جربة لكرة اليد موسم بعنوان المراهنة الجدية على الصعود، استضافة للناطق الرسمي السيد عادل عبد النبي وتقديم لتحضيرات الفريق وآخر أخبار الانتدابات. جمعية واحد وذرف الرياضية تعريف بالجمعية وأبطالها ونشاطها مع السيد ياسر شبير مدرب الجمعية. التحية لضو بن سالم لهندس هذا اللقاء تقنيا على الهواء، أيضا عادل جميل من غرفة الهاتف، ومعكم عبد الكريم الحمدي ككل أسبوع عددا. وتقديما بعد الأنغام نستقبل فاطمة دبيرة ونتحدث عن واقع كرة القدم النسائية وأيضا مباراة المنتخب الوطني التونسي سيدات ضد المنتخب السنغالي في إطار التصفيات التمهيدية لأولمبياد 2028.

0: مرحبا بكم من جديد. الرابع عشر دقائق انطلاق المشوار فعليا الآن في سبور بليس، والحديث كما قدمت جملة من المواضيع بين الرياضات الجماعية غير كرة القدم الرجالية، وأيضا الرياضات الفردية. فاطمة دبيرة رئيسة الأنورة الرياضي بتطوين لكرة القدم سيدات من مواسم تحاول أن يعني ترتقي بكرة القدم النسائية في الجهة، رغم كم المشاكل والإشكاليات. نهاية الموسم الفرد كانت نهاية العهدة، ولكن ما ثمش شكون تقدم لتسير الجمعية وهي مديرة جديدة. شنو وضعية الجمعية ويعني شنو جديد بالنسبة لهذه الجمعية في ظل عدم وجود هيئة مديرة جديدة؟ فاطمة أهلا وسهلا، مرحبا بك وأنت صديقة البرنامج.
1: أكيد وبيك أكثر. تحية رياضية لكل مستمعي راديو تطاوين. الإشكاليات
0: فقط احنا باش نحكوا على النور الرياضي، ولكن نستغل حضورك فاطمة هنا. يعني ما نحكوش برشا الأمانة حتى في وسائل، في كامل وسائل الإعلام على كرة القدم النسائية، واليوم مناسبة أن نحكوا على مباراة منتخبنا الوطني التونسي سيدات ضد المنتخب السنغالي انطلاقا من الساعة 7 بملعب رادسل، الدخول مجاني للجميع. منتخبنا في مرحلة جديدة مع مدرب جديد وليد قروم مكان لاندولسي، يعني وانت قريبة برشا من عديد او عدد كبير من اللاعبات، لاعبات المنتخب الوطني التونسي، بتعرف الاجواء وتعرفي ايضا المنافس اللي هو المنتخب السنغالي. شنو حظوظ منتخبنا؟
1: حظوظه ان شاء الله 70% يكون هو الفائز. نتصور النتيجه باش تكون 2-1 لمنتخبنا ان شاء الله. عندي ثقة فيهم، بنيات ما شاء الله، القديم الخبرة والجديد
0: النفس الجديد تاع الشباب،
1: روح وسرعة، أهم أشياء هذوما. ومدرب زاد عنده ما شاء الله، عنده زاد هام ينجم يعاون به الأفكار، ونجم يكون عنده في المباراة برشا اختيارات. موفقين إن شاء الله اليوم.
0: سيدة السنغال فاطمة كما منتخب الرجال، يعني منتخب معروف ولا لا؟
1: أكيد السنغال زاد فريق ممتاز، زاد حتى هما عندهم حدود، لكن أرضية ميدان ما نساوموش بحولها تكون نتيجة إيجابية ونكونوا هم الفائزين إن شاء الله.
0: التشكيلة الموسعة لمنتخب السيدات: منال بن محمد، سليمة الجبراني، تسنيم البرهومي في الدفاع، ياسمين خنشوش، رانيا عوينة، شيماء عباسي، سامي عوني، نورهان بطومي، غادة عيادي، مريم البرهومي، نورة نوي لي في الوسط، سنة القرمازي، يسرى بالحاج محمود، سنية العامري، سلمى المرزوقي، سارة بن مبارك، هبة الحيدر، ياسمين القلاعي في الهجوم، مريم حويج، سلمى زمزم، أحلام عمار، صابرين اللوسي، ياسمين بن كعيبة، وإنسة لزغدودي. ثم ملعبية خبرة في التشكيلة فاطمة.
1: أكيد عن صابرين اللوسي ما شاء الله من اللاعبات الممتازات، وعندها خبرة وبنت عندها تجربة في الخارج وتعرف الكرة، وديجا هذوما فيهم على الأقل شيء نصف الفريق هذا ما عندهم خبرة، شاركوا في كأس إفريقيا برشا عدة مرات. نتصور بحوله ثبة نتيجة إيجابية، والفائدة أن تكون الثقة في النفس وحب المريول، وهذا أهم شيء، والحركية اللاعبات هو النجاح الفريق
0: إن شاء الله. قبل ما نرجع للنور الرياضي بسرعة، شنو وقع كرة القدم النسائية فاطمة في تونس؟
1: والله إيش باش نقول لك، احنا تواجر في عنق الزجاجة بصراحة. الرياضة النسائية خاصة أنا تو نحكي على الفرق التونسية اللي نحن موجود تنشط في تونس. جميع الجمعيات تعاني نفس المشاكل من حيث التسيير، من حيث العدد متاع اللاعبات، من حيث القيمة متاع التدريبات، الملاعب، كل شيء برشا مشاكل يعانوا فيها برشا فرق نسائية. مثلاً اللي نعانوا فيه نحن النور الرياضي أكيد مش جديد على الجمعيات الأخرى، الناس كلها نتصور جمعيات كل تعاني في نفس المشكل. وتأخر خاصة الدعم المادي من السلطات الجهوية كانت أو الوزارات، ماذا بينا المشاكل هذه ما عادش تتعاود، ماذا بينا تبدأ قبل ما تبدأ البطولة يكونوا الفرق كل عندهم الميزانية تتصب لهم من الوزارة أو من الجامعة باش ينجموا يكملوا يخدموا مرتاحين باش ما نشوفوش زادة فرق ما تمشيش
0: ما تتنقلش.
1: ماذا بينا المشهد هذا ما عاش نشوفوه، وبما أن ما نحبوش نشوفوه يلزم المال. المال هو قوام الأعمال، حبينا ولا كرهنا كل شيء راهو بالمال. الطفلة في الصنف الكبريات باش تحافظ عليها، خاصة إذا كان النيفو متاعها ممتاز جدا أو فوق المتوسط، بين المتوسط وبين الممتاز، باش تحافظ عليه الجروب هذا يلزمك تعمل له منحة شهرية باش ينجم هو يبقى معاك. كان أنت متعمل ليش هذك، التشجيع المادي مهم جدا بالنسبة للأصناف دي، ما نحكي صنف كبريات. بالنسبة للأصناف الشابة الجمعيات كل تخدم قلب ورب.
0: أنا فاتم هنا السؤال، يعني ثم إقبال من البنات على كرة القدم النسائية، وثم تشجيع من الأولياء الأمهات والأباء لأنهم بناتهم يلعبوا كرة قدم اللي هي إلى عهد قريب يعني، وإلى حد الآن في بعض العائلات تعتبر معناتها رياضة رجالية مش نسائية.
1: أكيد في فما الفرق مثلا، هي جهة تفرق على جهة أخرى. مثلا الفرق اللي موجودة في تونس العاصمة أو في الساحل تونس مثلا، كما ما بعدوش لبعيد، نحن نحكي على ترجي جرجيس شمخ موجودين في ساحل الخريطة. اللي موجودين في الساحل عقليتهم أوبن، منفتحين أكثر من الداخل مثلا، كما نحن ومدنين القفصة توزر، رانا مدامنا داخلين رانا عنا مشكل في العقلية تفرق. تم أولياء يشجع بنت باش تعمل الرياضة اللي تحبها، فما ولي مثلا هي تحب تلعب كرة قدم يقول لها
0: حتى في اختيار الرياضة، حتى في اختيار الرياضة بين كرة القدم وكرة اليد ولا كرة،
1: هي ممتازة طفلة ممتازة. نحكي أنا على البنات، نحكي على تجربة اللي موجودة عندها. بنات يبدو ممتازين في كرة القدم، الولي يحاول لي ماكسيموم يبعدها على الكرة، يقول لها بدل اعمل رياضة اخرى، اعمل حاجة اخرى، برا اعمل سباحة، برا اعمل كاراتيه، برا اعمل
0: مهم كرة القدم،
1: مهم الرياضات الجماعية، لا سيرتو رياضات جماعية. حتى كرة اليد نتصورها في نفس المشكل، بما أن
0: أقل حد نتصور فاتمة
1: أكثر غير
0: هو ثم الوفاق النسائي.
1: إيه ما عرفش نعطيك علاش إحنا هنا في اللي تم فرق تنجح في الكرة اليد في جهات من جهات، ممكن الأسادة اللي يرانيوا أسادة رياضة، والأسادة الرياضة يجيبوا فيهم من المدارس ومن المعاهد. أنا ما عنديش، جمعيتي ما عندهاش أسادة رياضة، خطر ممكن ما عندناش اختصاص كرة قدم في الجهة. هيك هو اللي متعبنا. إن شاء الله في المواسم القادمة إن شاء الله نتصور تتطور، بما أن فما في هذا السنة الدراسية الجديدة موسم 26-27 هناك اختصاص في حي المهرجان، حاجة تفرحنا ياسر، اللي هو اختصاص كرة قدم، حاجة فرحانين بها. إن شاء الله في المواسم القادمة نشوف نتيجة إن شاء الله.
0: باهي هذا يعني مدخل للحديث حول النور الرياضي بتطوير كرة القدم. سيدات خلينا نرجع شوية للموسم اللي فارت بين أصناف الشباب وصنف الكبريات في بطولة الوطني باء القسم الثاني. يعني كيفاش كانت البطولة، كيفاش تعدى الموسم عموما؟
1: موسم تعدى بين تحديات، والحق يا ربي النتائج كانت باهرة. بالنسبة لي أنا ما كنتش نتوقع أن بشكل نتائج صنف الكبريات متميزة بالشكل هذاك، بحكم احنا ما عملناش انتدابات اللي باش تخلينا نتعبوا. خدمنا بالموجود باللاعبات الجهة، والنتائج كانت ممتازة. بالنسبة لي أنا رها نتائج ممتازة. ترتيب ثالث في القسم الثاني، وفي البلايوف
0: ثالث من مجموعة قديش جمعية؟
1: ستة مجموعة،
0: كنا ستة موسط الترتيب بالضبط. اللي هما
1: المرتبة الأولى سبيتلا، الثاني جرجيس، احنا ثالثين، رابع شماخ،
0: تطاوين شماخ،
1: خامس
0: مدنين
1: توزر.
0: من هذه تقريبا بطولة جنوب شرقي
1: أكيد،
0: أو الجنوب عموما.
1: جنوب معنا سبيطلة في الوسط. هذا يصنف الكبريات، وإحنا الحق يا ربي كان حكينا بكري الصباح قبل منا، إحنا ما كانش الهدف متاع مني، قلت لك ما نحبش نطلع للناسيونال خاطر الأمور مالية، رانا ماديا رانا ما نجموش نطلعوا، نجموا إحنا نطلعوا، وذلك الأمر نتائج البلايوف. نتائج البلايوف نعرف هكا احنا بينا لهم للفرق شنو شكون نحن رانا رانا نجم نربحوكم رانا لك لكن احنا
0: ما تنجموش تقاوم مصاريف
1: التصميمات نحاول انا نخدم كي نبدا ما حشتيش بنتيجه نحاول نخدم بالافكتيف البنك لازم يلعب ولازم كل جوار على الاقل شيء صورنا معها خدمه على الاقل نقولوا احنا من 6 مباريات لعبت شطر المباريات لعبت نقولوا احنا 90 في نقولوا احنا 270 دقيقه لعب كل لعبه أقل شيء تفلصنا في الكل هذا نخدمه به خطر احنا مدابين التنويع هذاك مهم جدا
0: يعني
1: ومهم
0: هنا فاطمة عموما صنف الكبريات بنتائج إيجابية وسط الترتيب هدف واضح البقاء في هذا القسم دون اللاعب أو رهان للصعود باقي الأصناف
1: الصنف الأداني حبينا نعمله نتيجة باهية وخاصة الصغريات أكثر حاجة خدمنا على الصغريات لكن الغالب أمور مادية ما نجموش نسافر وواتت الرزنة ما يسر ضيقة عنا مباراة دنيوات وصغريات وكبريات ورا بعضهم سكسيسيف عنا الدنيوات والصغريات فرد نهار واحد ضد ترجي واحد ضد الفريقي وعنا السنيور غدوة يكوروا كاس تونس أنا احنا حبدنا كاس تونس
0: وعملت فورفيه في
1: عملنا طلبنا تأجيل وطلبنا انهم يتلعبوا فرد نهار باش نجموا احنا نمشوا
0: تسافروا
1: نلعبوا الماتشات نتاعنا وحدين يا الصباح وحدين العشاء بحكم انهم في تونس واحد بارك بارك بي بحدا بعضهم شبهات فهمت هاوين يلعبوا الدنيوات احنا عندنا بطبيعتنا تسعه بالضبط في الدنيوات يلعبوا هذوك التسعه هذوك ضد الترجي والاخرين الصغريات يلعبوا ضد الافريقي ونروحوا حي غدوه صباحنا نروحوا نخلطوا بحوله الماتش نتاعنا العشيه بطبيعه مؤخر معنا ماتش مش صعيب وكل شيء لكن احنا حبينا تتلعب لكن في امور حتى ماديه هي اللي حكمت فلوس برشا
0: ما حبوش على التاجيل يعني
1: تاجيل وحتى
0: وقتها خيرته مجموعه على مجموعه
1: ما عاش علينا وقت وبرشا مواضيع برشا حاجات معناها ماذا بينا ما كي يطلبوا جمعيات تاجيل حتى ماذا بينا ياخذوا باعتبار خاطر يعني نورمالمون يعرفوا
0: الجمعيات
1: النسائيه يعرفوا واللي خاصه حاليا معناها رؤساء الجمعيات كلها معناها شاده راي
0: بالسيف
1: باللصقك بالسيف الحمد لله
0: عموما فاطمة مجاهدة مع الجمعية الأمانة ونعرف هذا جيدا تحاول توفر وقتك ومالك وعلاقاتك من أجل إنجاح الجمعية المهمة انتهت شهر سبتمبر عملت جلسة عامة انتخابية في موعدها الأول والثاني ومتقدم حتى واحد
1: عملنا انتخابية واحدة وإن شاء الله الموعد الثاني حبينا نسعى قبل كل شيء نشوفه نجموش نلقوا حد اللي على الأقل
0: يتحمل
1: المسؤولية خطر احنا نحطه وفي الأخر مش بشي يجيك حد نحاولوا نحن تو نربحوا الوقت باش نجموا نلقوا شكون اللي عوضنا هاو النعام بل كي نلقوا الجروب هذاك نجموا نهبطوا انتخابات جديدة هاو نفسوا منافسة شريفة اللي كل واحد ربي معه وإن شاء الله يكونوا خير منا ولا ما شاء الله من النتيجة
0: وعندهم هدف وعندهم
1: يكونوا خير منا حتى في الأهداف
0: طريقة عمل
1: صحيح أهدافهم تكون خير منا ولا
0: باهي هي تسيرية تشرف على الجمعية الآن في انتظار انطلاقة الموسم
1: أكيد باش مادا بينا ما نخلوش الأوراق مفرطة كيكا مادا بينا بناتنا معانا يبقوا في تطاوين هيك ماك عارف كان احنا معنا نقول احنا تتحل الجمعية بنات ماك عارف اللي بشي بطل واللي بشي بشي الجمعيات أخرى بدون فائدة للجمعية فهمت وإحنا مادا بينا الفوائد تكون
0: للجمعية الأم اللي
1: للجمعية وحتى اللي كي جوج ضد على الأقل يلقوا باش ينجموا
0: يقاوموا
1: القادم وإن شاء الله ربي يوفقنا ووفق الناس الكل
0: به حكينا فاطمة في أكثر من مناسبة أنه ما ثمش رجع صدى ربما المطالب المادية على مستوى جهوي ووطني يعني هنا بلدية ولاية وجامعة ووزارة يعني هذوما
1: أكثر واحدين معناها ممولين بالنسبة للجمعيات بالنسبة للموسم هذا احنا اجتهدنا ياسر رؤساء جمعيات عملنا ضغط كبير مشكورة الوزارة اللي لبت لنا الطلب زادت لنا 15,000 دينار للميزانية بعد ما كانت 5,000 أنا مجموع 20 5,000 تبقى دائمة وال 15 تتعطى 20 لا تتعطى مع بعضها بصراحة حاجة تفرح وان شاء احنا هذا المط معناها سنا هذا كي خديناهم احنا حبينا حتى اللي يجوا على الاقل خاطر احنا نقولوا نحن
0: الخزينه نتاع الخزينه نتاع الجمعيه فيها فيها ميزانيه
1: معناها قادره معناها اللي باش يجوا ان شاء الله
0: ثم نتلقوا في العمل
1: ثم راهو باش نبداو الحين فما 20000 من الوزاره مجموع 20000 عندنا 5000 مشكوره سنا الولايه بصراحه معنا السيد الوالي امير القابسي مشكور جدا لزيادته 2000 دينار على 3000 سابقه ولات 5000 معنا هذم 25 طبقا لها الجامعة هذه اللي بصراحة كل سنة بميزانية بعد ما كانت الميزانية كان كنا قبل في قبل تجيها الأعضاء جدد والرئيس جديد
0: مكتب الجامعة
1: مكتب جديد هذا بصراحة هم يقولوا ممكن عند ما عندهمش فلوس وكل شيء لكن بصراحة الفلوس موجودة
0: فما شرط مهم أراو
1: بصراحة 15 كنا ناخدوا في 15 ناخدوا أربعة وناخدوا فيهم بالتسول راهي راهي راهي مأساة أنا من خشمي من طيحهاش
0: أي وثم حاجة أخرى هو أنها ارتباط فرق رابطة المحترفة الأولى بفرق نسائية يعني تقريبا
1: أكيد
0: كل تقريبا أي ناسيونال فيهم
1: كل واحد عنده شراكة مع جمعية مثلا عندنا ترجي تونس مع شراكة مع بنك الإسكان الإفريقي التونسي
0: عندكم شراكة
1: ما عندناش احنا ان شاء الله والله هو فكر علينا سي رئيس جمعية تطاوي الاتحاد عم ناول في الموسم اللي الفارط حضرنا مباراة مشكور وعجبت الأجواء وعجبوه البنيات والأعب ممتاز وهو شجع البنيات يرحم وديه السي الأسود
0: سي مختار الأسود,
1: سي مختار الأسود. حب يكون نعمله شراكة وكل شيء احنا فرحنا بها وموافقين أنا بالنسبة لي أنا أي حاجة في التطاوين أنا راني معها فهمت جاي. ولكن ما ثمش أمور على الورق
0: على الورق
1: ما ثمش كان
0: فيربالمو
1: صحيت أورالمو لكن احنا عنا متفائلين خير وماذا بينا تطاوين قبل جمعيات أخرى خاطر احنا جتنا البروبوزيسيون من جمعيات أخرى لكن احنا فضلنا نكونوا مع
0: التطاوين
1: بالنسبة
0: النور الرياضي بتطاوين
1: اي تطاوين ما نجمش انا نعمل شراكة مع مونستير مثلا ولا مع الملعب بالتونسي ما تجيش مش لوجيك مش منطق صحيح هما باش يعاونوك ماديا وكل شيء باش يعطوك كل 10000 ولا 20 فما جمعية تاخو في 10 فما جمعية تاخو في 20 فما كيما سوسة نجم الساحل تاخو في أكثر أكيد خاطر جمعية معناها تلعب تشارك في الشامبيونز ليغ كل سنة أو عندها 3 سنوات هكاك احنا ماذا بينا احنا لكل شيء يكون التطاوين ما نخرجوش من تطاوين
0: واضح حلو. واضح جدا الجمعية في تطاوين إذا ثم رغبة من يعني هي المديرة لفريق الاتحاد نورة الرياضي بتطاوين لكرة القدم سيدات موجودة معناتها الأرضية للتفاهم ثم أيضا من سنوات يعني العمل القاعدي أثمر أنه ثم لاعبة التحقت معناتها تمت دعوتها للمنتخب الوطني التونسي ثم لاعبات خرجوا لفرق أخرى يعني أكيد. ثم ثمرة بدأت تضج في الفريق
1: أكيد عندنا ما شاء الله كل سنة عندنا معناها عدد باهي من البنيات اللي في الأصناف الشاب وكل شيء يشاركوا مع المنتخب كالكي سواء في معناها نقولوا نحن في الستاج وإلا في مباريات رسمية أو في مباريات ودية ومن أفضل التجارب بالنسبة للمنتخب عندنا اللاعب إسراء صغير من أكثر اللاعبات اللي معناها تجربة كانت ممتازة درجت من الدنيويات صغريات مع المنتخب ولعبت حتى شاركت في مباريات رسمية في كاس شمال كاس أفريقي ولعبت حتى مباراتين وديتين مع المنتخب التونسي في المغرب هذه حاجات احنا نفرحوا بهم وعندنا زادة 3 بنيات كانوا معنا فيهم زوز ما عادش معنا فيهم اللي حكينا فيهم بكري فيهم واحدة ما زالت معنا ما شاء الله توجهت سبور فرحانين بها نحن
0: يعني ثم العمل القاعدي بدأ يعطي في الثمار متاعه وهذا هو هدف متاع الجمعيات الرياضية المدنية أنها تخدم على تهذيب النشء وإعطائهم
1: مهارات حياتية
0: وإمكانية إمكانية لإبراز مهاراتهم يعني إمكانياتهم الرياضية فاطمة الموسم باش يبدأ تقريبا في نوفمبر أو في يعني ما ثماش موعد محدد إلى حد الآن
1: ديما ما فيهاش موعد بالنسبة
0: هذه إشكالية أخرى بالنسبة للجامعة
1: في موسم المواسم بدينا في ديسمبر 18 نتذكر 18 ديسمبر وأغلب الأحيان ديما في آخر نوفمبر في بدايات ديسمبر ان شاء الله احوي وراه
0: يعني العمل متواصل
1: بعد اللي نشوف فيه انا من الصعوبات خاصه نحن اللي نعانوا منها بدا بينا نبدو في جانفي فهمت حتى يتصبوا الفلوس نتهنوا على الفلوس مش نجمو نخدمو وعندك زادة حتى المجازات في صنف الأداني رانا في الأصناف الدنيوات راهو عزوف غير عادي ممكن حتى هالتكنولوجيا هذه خلتهم عشي
0: يرغبوا في ممارسة الرياضة لا وحكيت لي على أنك عملت بلاغات في بعض يعني الأماكن المهمة اللي فيها ليسيات والكوليج أنه باش ترغب البنات في أنهم يلتحقوا بالجمعية
1: إن شاء الله ولا إن شاء الله هم يشوفوا الإعلانات هذيك خاصة اللي حطيناهم في الأكشاك الموجودة
0: قبالة المعاهد
1: قبالة المعاهد وكل شيء يشوفوهم علاش لا يجوا يترينوا على رواحهم ويسجلوا يعني حتى الوثائق مهيش وثائق كبيرة باش تسجل أول حاجة مجانا بدون فلوس اللي كيبموا علينا نحن يبقى تجيني نهار الاول بسبادري من عندك من بعد تالي حي ان شاء الله نشيروا لها اكيد ما نخلو حتى حد بيحاول له ناقص حاجه
0: باهي فاطمه مناسبه انه يعني قرار مواصله المهمه مازلت متردده فيه باش تتواصل ولا باش تقول
1: احنا من الاول احنا من موسم الفارط مش حتى موسم اللي تعدى هذا اللي قبله كل شيء لكن إخوتنا في المندوبية هم اللي خلونا نكمل ونواصل وكل شيء والسنة بصراحة تعبنا عملنا موسم إضافي وتعبنا ما كتبش عليك اللي معايا كل تعب وديجا عندي معايا الكاتب العام ديجا ولا ما عادش موجود لهنا منا ولا في الخارج منا ما نجمش نخليه كيف كيف العضوة المكلفة بالإعلام ولا تعيش في تونس كل شيء ما تنجمش النايبة نتاعي زادة كيف كيف ولا في بن قردان ما عادش لهنا
0: يعني نفهم من كلامك فاطمة
1: ما نجمش نخدم وحدي كل شيء ما يد واحدة ما تصفقش
0: لا نفهم من كلامك أنه في حاجة إلى هي مديرة جديدة تبث روح جديدة عندها تصور جديد
1: هم يخدموا على رواحهم مستحقوني في أي حاجة هني بحدهم كمعلومة أو ماديا هني بحدهم بحاول لها يلقوا مني كالخير
0: إن شاء الله دعوة مفتوحة لكل الراغبات من اللاعبات في الالتحاق بالنور الرياضي بتطوير كرة القدم سيدات يتصلوا بك ويعني ما
1: يترينوا إن شاء الله غدا الأربعة في ملعب المينيفوت نجيب الخطاب حي المهرجان وإن شاء الله نهار السبت الأربعة زادة كيف كيف في ملعب نجيب الخطاب إن شاء الله في الملعب الكبير
0: وللراغبين في تحمل المسؤولية يعني الاتصال بالأخت فاطمة دبيرة ولا في يعني ولا الاتصال بالإذاعة نعطوها رقم سيدة فاطمة دبيرة حتى نسهلوا عملية الانتقال لمستوى الهيئة المديرة لهذا الفريق مع كما كانت تحكي فاطمة دعمها وقوفها إلى جانب من يريد أن يتحمل مسؤولية في فريق على نور الرياضي بتطوير لكرة القدم سيدات شكرا فاطمة يعطيك الصحة
1: مشكور خويا كريم
0: تفضل هي عندك كلمة الختام
1: شكرا لكل المستمعين شكرا خويا كريم موفقين إن شاء الله المنتخب التونسي اليوم بالتوفيق لكل لاعبة نوريات التطاوين المدربين إسلام بونمشة وفراس قشوت مشكورين على صبرهم معنا في الأمور المادية إن شاء الله موفقين الناس الكل شكرا لك
0: شكرا لك فاطمة دبيرة رئيسة ومدربة نور الرياضي بتطوير لكرة القدم سيدات ملتقانا معك في موعد رياضية قادمة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا وسهلا مشوار في سبور بليس الرابع عام و38 دقيقة. نوصل مع الرياضات الجماعية. نادي سبورتينغ جربة لكرة اليد الناشط في الوطني بانطلاقة التحضيرات، موسم جديد ينطلق الأسبوع القادم وانتدابات قيمة، برنامج واضح وهدف واضح، يعني برنامج على الصعود. كل التفاصيل حول عمل الهيئة المديرة، الإطار الفني والانتدابات ناخذها في المباشر مع الناطق الرسمي السيد عادل عبد النبيل اللي حاضر معنا في المباشر. سي عادل أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي عبد الكريم، ومرحبا بإذاعة طويل، ومرحبا بالسادة المشاهدين.
0: شكرا لك سي عادل. سبورتينغ جربة يعني واضح، أنا تبع شوية في الصفحة على موقع على التواصل الاجتماعي، عمل جديد، روح جديدة من أجل يعني خلق ديناميكية الصعود منذ البداية، يعني منذ التحذيرات أجواء تبدو جيدة بالنسبة لفريق سبورتينغ جربة لكرة اليد للصعود للوطني أليف الموسم القادم.
1: صحيح سي عبد الكريم، بدينا تحذيرات في الأسبوع الأخر من جويلية، وتواصلت مدة شهر وجمعة في جربة، تخللها تربص في المهدية ومقابلات ودية مدة أسبوع، بعدها اللي رجعنا لجربة. التحضيرات ماشية متواصلة، إن شاء الله الناس كل الحاضرين للجمعة هذه تبدأ الشامبيونا مع فريق جابس القاعة المغطاة بحومة السوق جربة، وإن شاء الله إن شاء الله فما كان الخير.
0: بداية قبل ما نمشي للإطار الفني وكذلك الملاعبية، تجربة سليم الهدوي مع الفريق.
1: سليم الهدوي لظروف عائلية ومهنية ما وصلش معنا التجربة.
0: لا فقط يعني سليم الهدوي بتجربته بحضوره سابقا في المنتخب الوطني التونسي، تجربته المهمة نتصور أفاد الجمعية فنيا في احتكاك الملاعبية الصغار بسليم، يعني بالإضافات الفنية اللي كان حاضر فيها رغم أنه تقدم شوية في السن. سليم
1: صحيح سي عبد الكريم، احنا في سليم الهدوي حبيناه السنة يكون معنا كمؤثر للاعبين الصغار وكمدرب لأصناف الصغرى، لكن لظروف عائلية ومهنية حتمت عليه باش يقعد في الساحل غادي لظروف الخدمة اللي ما نجمش ينقل لهنا لحومة السوق. صحيح كان عام الأول نفعنا أطر ياسر ولاد معاه في الأكابر، شد حتى الأكاديمية الوليدات الصغار، لا إنسان قام بمجهود الله غالب سنة ما نجمش لظروف قاهرة مهنية ما نجمش لنا.
0: بلال المغربي وعماد الساكت ثنائي التدريب على الجديد لفريق سبورتينغ جربة.
1: بلال المغربي مش جديد على سبورتينغ، مدرب درجة ثالثة، أستاذ رياضة، كان لاعب في نادي جربة لكرة اليد اللي هي كانت تواصل بعد نادي جربة كرة اليد رجعت سبورتينغ جربة، كان حارس مرمى. سي عماد الساكت كان لاعب بأولمبيك مدنين، ثنائي إن شاء الله كفاءتهم عالية، نشوفوا فيهم في التمارين وخدمتهم خدمة كبيرة يخدموا فيها إن شاء الله بقدرة ربي معهم ربي، وإن شاء الله أنا الهيئة معهم وإن شاء الله فما كان الخير.
0: على مستوى الانتدابات هذا الموسم فريق سبورتينغ شكون جاب ملعبه؟
1: والله سنة الانتدابات كانت معناها سيبلي، شفنا حسب إمكانيات نادي سبورتينغ وحسب البزوان تاع النادي، جبنا حارس مرمى ذو خبرة اللي هو سي وسام عوسي، جبنا منسق من نادي سبورتينغ المكنين، مهاجم بيفو سي زكية، وسي كريم المقعدي جناح أيمن.
0: هذوما الانتدابات الرسمية للفريق مع مجموعة من أبناء النادي، يعني العمل القاعدي في الفريق متواصل، وثم من أبناء سبورتينغ جربة موجودين يعني وحاضرين في التشكيلة الموسعة لسبورتينغ جربة.
1: نادي سبورتينغ جربة ديما الصغار نتاعو ديما موجودين في الأكابر، ديجا الأكابر احنا جبنا الانتدابات، عملنا الانتدابات كل دوبليور، خاطر كما تعرف الشامبيونا طويلة ياسر فيها 24 مقابلة من بين معناها البارتي الأولى والثانية، نلعبوا 24 مباراة، لازمنا نركزوا على الدوبليور، معناها اليوم على 22 لاعب، عندنا 5 انتدابات أغلبهم أولاد الجمعية متكونين في الجمعية، ما عندنا حتى انتداب أكثر من هذا.
0: العمل القاعدي باقي الأصناف سعادة يعني نتصور أنه اللهو مش فقط بفريق الأكابر، ثم عين على باقي الأصناف والتكوين القاعدي.
1: اليوم المينيم والليكول يشرف عليهم أستاذ رياضة اختصاص كرة يد، الكادي اختصاص كرة يد أستاذ رياضة، كيف كيف عملنا لهم رئيس فرع عنده خبرة كبيرة ياسر في كرة اليد، لهي بيهم قدرة ربي خدمة كبيرة يخدموا فيها إن شاء الله 3-4 سنين نشوفوا سبورتينج جربة عندها قيتها في كرة اليد التونسية
0: وعندها الاكتفاء الذاتي من ملاعبيتها اللي يعني يعملوا فريق قوي ومحترم يمثل سبورتينج. سبورتينج جربة مع جمعية جربة معها جابس معها شابة في الوطني بهذا الموسم أي سيدي بوزيد
1: إن شاء الله. كما قلت لك سبورتينج سنة حضرت حتى كل ظروف الملامة إن شاء الله يتعدى موسم داهي وإن شاء الله يكمل بالصعود للناسيونال
0: على غير النادي الأولمبيك مدينة الموسم على فارت. نختم معك سي عادل بدعوة للجماهير لحضور المباراة الأولى اللي باش تكون في قاعتكم في حومة السوق
1: إن شاء الله على الساعة الثالثة يوم السبت في القاعة المغطاة في حومة السوق. نداء للجماهير يجوا تفرجوا عندكم إيكيب سبورتينج جربة مع جابت فرجة باهية وإن شاء الله تفرجوا على استعدادات نادي سبورتينج جربة للموسم هذا. شكرا ومرحبا بإذاعة التطاوين تكون حاضرة معنا.
0: شكرا لك سي عادل يعطيك الصحة إذا ثم الإمكانية لأنه ثم برشا مباريات على مستوى كرة القدم وأيضا مباراة كرة اليد لنادي أولمبيك مدنين، إذا ثم الإمكانية إن شاء الله نكونوا حاضرين ونشجعوا الفريق. شكرا لك سي عادل يعطيك الصحة وبلا التوفيق لكم في مهمة الصعود هذا الموسم ووضع الصعود نصب أعين الهيئة المديرة لنادي سبورتينج جربة لبطولة الوطنية ليفا الموسم القادم. شكرا لك.
1: شكرا
0: لك
1: سي عبد الكريم وشكرا
0: لإذاعة التطوين
1: مرة أخرى.
0: شكرا لك. نختم هذا الموعد مع استضافة لجمعية واحد وذرف الرياضية، جمعية اختصاص كيك بوكسينج، وحاضر معنا في المباشر مدرب الجمعية السيد ياسر شبير. سي ياسر أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا سي ياسر.
2: نحب نشكر إذاعة التطوين على هذه الاستضافة، معناها أعطونا فرصة باش نكون ضيف معكم، يعطيكم الصحة ويرحم والديكم.
0: شكرا لك. ساعة هي إذاعة التطوين راهي إذاعة كل الفرق، ديما نعودها في مختلف الاختصاصات سواء جماعيا ولا رياضيا، إذا ثم أي حدث رياضي ولا ثم مناسبة نقدم فيها الجمعية فكل الفرق يعني سواسية عبر موجات إذاعة التطوين. ولتأكيد أنه يعني اجتهدت في أنه لقيت الأخبار متاع البنية اللي ربحت البطولة في الجلاء في القيروان، حتى معناتها مشكور سي محمد الحمروني عاوني في الحصول على الكوردونيه نتاع الجمعيه من اجل تقديمها اعلاميا. تفضل سي ياسر اعطينا فكره على جمعيه واحد وذرف الرياضيه.
2: مليك الاول حاجه الساعه نقدم روحي ياسر شبير مدرب بوكسينج متحصل على حزام اسود درجه ثالثه في الرياضه رينو بجو الصالات رياضة قاعة كيناوة جيمة
0: من غير إشهار سي ياسر احنا باش نحكوا لجمعية واحد وذرف الرياضية.
2: الجمعية معناها لا برشا تنشط كل شيء في الميدان، جبنا معناها برشا ألقاب برشا كذا، ديما معناها مكتار في الدعم ناقص. نحب الساعة والحاجة نشكر البطلة ريهام دب وبنت وذرف على تعلقها الكبير في الدورة هذه.
0: أعطينا فكرة على الدورة اللي شاركت فيها البطلة ريهام دبو في القروان يظهر لي
2: في القروان نهار لحد 4 أكتوبر كانت معناها أداء سمح وعطاء الصحة ومكتارف معناها هذا جية ثمرة برشة تعب وبرشة خدمة وبرشة أسرار. دورة ديما تصير معناها هي في القروان ديما نشلف معها معناها مش أول إنجاز لنا معنا كجمعية واحدة في الرياضة، ما تحصلنا على برشا ألقاب وبرشا أحزمة. لعبنا حتى في الجزائر، لعبنا في روسيا عام نقطة العالم للنيفاي وتعيدها معنا في سنة تبت حصلنا على مرتبة ثالثة عالميا في العالم. كجمعية. وكما تعرف ما نواجه برشا صعوبات مادية كبيرة.
0: مش نجول الصعوبات المادية فقط ياسر، خلينا نتدرج. يعني البطلة ريهام دبو ابنة الجمعية وشاركت، قديش لعبة كومبا، قديش مشيتوا من معناتها من قديش اللعبة وملاكمة مشيتوا للاحتفالية هذه في القروان، أعطينا فكرة.
2: شاركنا بثلاثة لاعبين في اختصاص كوان، كان معنا أدائهم سمح، لكن زوج الأخرين معنا موفقهمش ربي، وفقنا ربي مع ريهام تحصلت على.
0: ما نذكروش كان ريهام، نذكروا حتى الأسماء الأخرين نشجعهم. شكون معنا
2: الأسماء الأخرين؟ أما سيف الله عمالي معنا يعطي الصحة، وليد صغير عمره 12 عام، مشي معي حتى من روسيا، هذا معنا وليد ما شاء الله معنا باباه ديما يدعم فيه، أداء سمح حتى هو ما شاء الله، وعنا أدم نتيم حتى هو يعطي الصحة شارك معنا حتى هو في الجلاء هذا. كان معناها أدائهم سمح، نورونا شرفونا كجمعية تحديث الرياضة. وإن شاء الله معناها ديما نقول
0: إن شاء الله القدم أفضل، مشاركات الجاية تكون أفضل.
2: سياسر قدش عندنا حتى آخر الشهر إن شاء الله عندنا جلاء أخرى باش يكون في نفس البصر القروان، إن شاء الله نكون موجودين معنا ونور الجمعية كالعادة.
0: قدش المجاز في الجمعية؟
2: عندنا برسك 40 مجاز.
0: 40 مجاز في مختلف الأصناف ولا تركز على الوليدات الصغار؟
2: في مختلف الأصناف، عندنا أصغر أواسط وعندنا أكبر.
0: على مستوى المشاركة في البطولات الوطنية، أنا نعرف للجامعة التونسية الكيك بوكسينغ ثم مشاكل وشكليات بالجملة، لكن يعني على مستوى النوادي والمنافسات الوطنية ما ثماش الآن؟
2: ما ثماش، ما زلنا حابسين، ما لعبنا معنا قبل وتحصلنا على بطولة تونس في عدة اختصاصات وفي عدة معنا أعمار. الحمد لله معنا جمعيتنا قاعدة تخدم في خدمة سمحة، وإن شاء الله نود معنا ديما بخير وبخير، وإن شاء الله جمعيتنا وإن شاء الله الجامعة التونسية الكيبوكسين تتحسن وعليتها خدرتها معنا مكتر دخل بعضها شوي. البطولة حابة.

0: معناتها الماتريال اللي في الكيك بوكسينج يتكلف شويه. نتصور يعني اذا ما ثماش دعم من المندوبيه ولا من الجامعه ولا من اعضاء الهيئه المديره اللي ربما مغرومين بهذه اللعبه، يعني حتى الكيب مو يتعب مكلف شويه بالنسبه للجمعيات.
1: مكلف صحيح، هذا حتى هو هذه من المشاكل اللي نعانيها في الجمعيات تاعنا، معناها نقص في الكيب مو في الماتريال. معنا برغم هذا كله حتى بنقص كل شيء ديما نحب نطوره ديما نحب نتحسنه، ما كتشوف معنا ما ثماش حتى دعم، ما ثم حتى شيء معنا. الولادات مساكن مكسارف معنا، والله عندنا معنا نيفو سمح ما ماناش فما برشة لام ذا مش قاعدين يخرجوا معنا خاطر الظروف نتاعهم. ظروف مادية صعيبة، وإن شاء الله معنا نلقوا معنا شكون يدعمنا شكون يعاوننا شكون كذا معنا باش يعاون على الأقل هالأبطال وانت مكتير مع دعم الرياضة ودعم الشباب وحمايتهم.
0: صحيح.
1: وتوفير معناها مستقبل أفضل ليهم معناها.
0: وهو كذلك. سياسر التدريبات وين تصير؟
1: تربوا في الصالة نتاعنا في وذرف معناها قاعدة فينا وجين. وساعات نمشوا نعملوا حصة على شاطئ وذرف معناها نتربوا غادي. وعنا نهار لحد حصة خاصة معناها للجماعة الكبدوم معنا الكبار باش تكون معنا حصة قوية شوي. ديما نحضروا بها الجماعة اللي بيسرعوا في البطولات وفي القلوات.
0: يعني تستغلوا واحد وذرف للتدريبات والتمارين، وأحيانا تكون التدريبات مشتركة بين الصغار والكبار حتى تصير الخبرة والأغلاط الفنية معناتها يتم الحديث فيها وتجاوزها، والمشاركة تكون جيدة لفريق واحد وذرف.
1: اي صحيح هكاك.
0: اي شكون رئيس الجمعيه سي عادل سي ياسر؟
1: رئيس الجمعيه هو سي بوبكر فضل.
0: بوبكر فضل اي فقط هو يعني في تقديم للجمعيه لا اكثر. تحيه لسي بوبكر فضل ولسي ياسر شبير وكل الصغيرات. عندك الوليدات يعني العنصر النسائي والرجالي موجودين الزوز؟
1: موجودين الزوز، عندي نساء ورجال وعندي فئات العمر كل موجودين.
0: شكرا لك سي عاد سي ياسر، يعطيك الصحة بالتوفيق لجمعية واحد وذرف. إذا عندك كلمة أخيرة تفضل.
1: عايشك سي كريم. ختام نشكر معنا كل من شاند الرياضة والرياضيين، ونتمنى نجاح من أولادنا وبنياتنا في الرياضة هذه نتاع البوكسينج وجميع الرياضة الأخرى.
0: شكرا لك سيد ياسر شبير مدرب جمعية واحد وذرف الرياضية، والحديث حول المشاركة الأخيرة لريهام دبو في احتفالية في القيروان وتتويجها وتنوير وجهها للجمعية. شكرا لك يعطيك الصحة ياسر شبير، وملتقانا معك في مواعيد رياضية قادمة.

المنتخب الوطني التونسي للسيدات يلعب الليلة ضد المنتخب السنغالي مباراة من أجل التواجد في الألعاب الأولمبية 2028. مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي ب يعني الحضور مجاني للراغبين في حضور المباراة في انتظار لقاء العودة اللي باش يكون في السنغال هذا الأسبوع, يعني مع بداية الأسبوع القادم يوم الأربعاء القادم ستقام المباراة يوم الأربعاء 13 أكتوبر بملعب عبدالله واد في مدينة دياموندي, مباراة العودة في السنغال. بالتوفيق لسيدة تونس في هذه المباراة. هكا ننهي التحية لضو بن سلم لهندسة هذا اللقاء تقنيا, كذلك عادل جميل من غرفة الهاتف, وكنت معكم عبد الكريم الحمدي أعدادا وتقديما, مع تجديد الشكر لضيوفنا الكرام فاطمة دبيرة رئيسة ومدربة النور الرياضي بتطوين لكرة القدم سيدات, كذلك سيد عادل عبد النبي الناطق الرسمي لفريق نادي سبورتينغ جربة لكرة اليد, والسيد ياسر شبير مدرب جمعية واحد وذرف الرياضية اختصاص كيك بوكسينغ. ملتقانا يتجدد في موعد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخبارية الموجز. تتواصل لليوم الثاني على توالي فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس بورشات وفقرات متعددة منها متعلقة بالشركات الأهلية وفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وآليات التمويل والاقتصاد في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري أن الوضع الجوي بداية من هذه الليلة سيكون ملائما لنزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الساحلية الشمالية تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا يوم الجمعة بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر. ويتوقع أن تتراوح الكمية بين 30 و 50 مليمترا وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ضمن تظاهرة ساعة وقاية تنطلق وزارة المرأة اليوم في تنفيذ المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهنية والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. في العالم استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميدانية الأردنية جنوب غربي مدينة غزة. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياضة ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي والمشوار ينطلق مع عبد الله في أصايل.
3: أصايل. أصايل. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد اللبقي.

الأخبار اللي في علاقة بالطقس والمعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتحدث على في بلاغ الأخير متاعون وضع جوي بانطلاقا من الليلة باش يكون ملائم لنزول الأمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون أحيانا غزيرة خاصة في أقصى الشمال الغربي تشمل تدريجيا غدوة الجمعة بقية مناطق الشمال وسط ومحليا الجنوب. أرقام تحدث أنه متوقع ما بين 30 إلى 50 مليمتر وتنجم توصل حتى 70 مليمتر كميات مهمة مركزة خاصة على ولاية زغوان سليانة سيدي بوزيد القروان والمناطق المجاورة للولاية هذه. فإنه العملية باش تكون فيها كميات مهمة وكعلاش وزارة الفلاحة تحدثت أنه يلزم توخي الحذر في بلاغ أخير قبل نص ساعة تقريبا ومزيد من اليقظة مع نزول الأمطار خاصة الليلة الخميس في الولايات اللي تحدثنا فيها كميات باش تكون غزيرة حسب التوقعات. بالنسبة للجنوب الشرقي الليلة متوقعة في حدود 25 درجة سماء مغيمة في تطاوين مدنين جبس. غدوة الجمعة باش توصل الأمطار هذه والسحب هذه خاصة غدوة في الليل باش تكون متوقعة أمطار في ولايات أغلبية ولايات التونسية تقريبا وخاصة الجنوب الشرقي متوقعة غدوة في الليل تطاوين مدنين جابس صفاقس متوقعة كميات مهمة من الأمطار إن شاء الله بالغيث النافع. وردوا بالنا من الكميات خاصة الناس اللي قصد ربي صفر ليلة الجمعة الكميات مهمة ردوا بالنا. اليوم في تطاوين في أبرز الأخبار ممكن عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين في احتجاجات جديدة مطالبة بتسوية وضعيتهم. كيف كيف في جابس وقف احتجاجية لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بجابس أمام إدارة المجمع الكيميائي التونسي المطالبة بالتجاوب مع مطالبهم المتعلقة بإدماجهم وتسوية وضعية الشركة. اليوم كيف كيف نتحدثوا على مدينة بوزيان في سيد بوزيد حالة من الاحتقان واحتجاجات قاموا بها الأهالي بوزيان خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة ومزلت الوضع فيه شوي عندها احتقان بسبب المسيرة الكرامة اللي تم توقيفها. نذكروا اللي هما أهالي أصحاب الشهادة العليا والمعطلين على العمل بعد قطع الطريق عليهم الوصول ومواصلت مسيرة الكرامة اللي ينفذوها بعد وصولهم للمشارف العاصمة ومنع وصولهم وتقدمهم اتجاه قصر قرطاج. ذكروا لي المسيرة هذه كانت انطلقت نهار 27 سبتمبر من بوزيان وتقريبا 300 كيلومتر مرورا بعدد من المدن مشيا على الأقدام. والمطالبة الأساسية هي تفعيل قانون عدد 18 متعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العام لأصحاب الشهادات العليا اللي طالت بطلتهم تضامن كبير حظيت بالمسيرة ومتابعتها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي واللي دعت رئاسة الجمهورية للتدخل وإنصاف المحتجين إلى جانب تضامن واسع مع عائلات المعتصمين في بوزيان. في الأخبار اللي جينا من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وإلى تتويج في فرنسا الباحثة التونسية ذكرى محمود تفوز بجائزة المواهب الشابة ريال اليونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2026 تقديرا لأعمالها البحثية وهي تعمل حاليا على مشروع في مجال السلامة المعلوماتية. طول 5:16 مواصلين معاكم في أصايل خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، تو الخمسة وخمسة على موجات إذاعة تطاوين. بعد شوية باش نكونوا في فقرة زاد المساء مع هادي بن جدين، لكن قبل هذا اليوم الخميس تحدثوا على انطلاق الدورة السادسة لأيام التشغيل كي جوب اللي تتواصل على مدى نهارين بمقر الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تحت شعار ذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. في تصريح لتبر النعيم منظمة الصالون تقول كونه للدورة تسجل مشاركة متاع ممثلين عن 42 مشغل وشركة كبرى من عدة اختصاصات في المجالات، وباب حضور مؤسسات وهيئات وطنية وممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمكتب الفرنسي للهجرة والإدماج. صالون اللي يمثل فرصة لتنظيم لقاءات مباشرة ما بين طالبي الشغل وأصحاب الشركات، وأكدوا أنه الأرقام ومعدل الانتدابات اللي يوفرها الصالون الكيتجوب هذا يتراوح ما بين 800 إلى 1200 انتداب بعد الجلسات الثنائية هذه وتقديم عروض الشغل مع الشركات اللي تستحق بطريقة مباشرة. كيف كيف اليوم تم الإعلان على الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية من 17 إلى 20 نوفمبر الجاي. هذا بشكون بمشاركة نحو 15,000 مشارك من عدد من الدول ما بينها فرنسا، إيطاليا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، الكونغو، الكاميرون، الجزائر، ليبيا. المهم في الخبر كونه الصالون هذا ورغم الثراء متاعه اللي قدمه إلا أنه غاب تقريبا 19 عام. آخر نسخة للصالون هذا كانت في 2007 ويرجع اليوم برؤية استراتيجية مجددة ترمي إلى تحويل الصالون والمعرض هذا إلى منصة لتبادل الخبرات على مستوى دولي، عرض أحدث التقنيات، تطوير الحلول الصناعية ودعم المؤسسات في مواجهة التحولات التكنولوجية والبيئية المتسارعة في السنوات الجاية. طول 25 دقيقة، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 5:32 دقيقة وجاتنا باش تكون إلى زميلنا هادي بن جديان في زاد المساء. هادي مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الفل عبد الله، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل زملاء والسادة المستمعين اللي تابعوا خير المساء.
0: الله يخليك، معاك في جولة جديدة من زاد المساء اليوم في متابعة يظهر لي إلى محطات تكوينية مهمة، معاك ناخذ أكثر تفاصيل.
1: بالفعل من ولاية المنسية تحديد من الدور فعاليات الملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي، اليوم نبلغ اليوم الثالث من هذا الملتقى، وهو ملتقى تنظيمه الإدارة العامة للعمل الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. نشير أنه هذا الملتقى انطلق يوم الثلاثاء الماضي 6 أكتوبر ويتواصل إلى يوم غد الجمعة. شارك في هذا الملتقى نحو 60 عون من إطارات المركبات الثقافية ودور الثقافة والمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بمختلف ولايات الجمهورية، وينتظم هذا الملتقى تحت شعار نحو خطاب ثقافي مؤسساتي موحد، ويهدف إلى تطوير أساليب الاتصال والتواصل داخل المؤسسات الثقافية وتعزيز قدرات العاملين في القطاع في مجال صناعة المحتوى الثقافي، إلى جانب التعريف بالأدوات والتقنيات الحديثة وتوظيفها في العمل الإعلامي الثقافي. للإشارة قد تناول الملتقى خاصة في يومه الافتتاحي بعض المواضيع، منها لماذا نتواصل، ما الذي نريد تغييره هذا بالأساس، إلى جانب تشخيص واقع الاتصال الثقافي بالجهات وإبراز التحديات المطروحة. يتضمن برنامج هذا الملتقى عديد الورشات كما تدور حاليا، ومنها تعالج محاور منها مقاربة حول نظرية التغيير، أهمية التواصل في خدمة الجمهور، محور السرد القصصي الثقافي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الثقافي. كذلك تناول اختيار قنوات التواصل المناسبة وتكييف المضامين على مختلف الوسائط، سواء في المادة الصحفية أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواضيع التي تتناولها فعاليات الورشات ضمن هذا الملتقى ذات العلاقة بالاتصال الثقافي. نشير أيضا وأنه هذا الملتقى ملتقى الوطني للإعلام والاتصال الثقافي سيختتم غدا الجمعة 9 أكتوبر 2026، وسوف تشرف عليه السيدة أمينة الشرافي وزيرة الشؤون الثقافية هناك في المنسبة.
0: هتك صحة هادي، شكرا لك. نتقابل إن شاء الله في محطات أخرى من زاد المساء مع هادي بن جديان. شكرا لك هادي، مصلين معاكم في أصايل، خليكم معاكم.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نذكروا لوزارة التربية وعديد الأطراف المعنية والمشاركة في حملات تحسيسية مشتركة حول الوقاية من مخاطر المخدرات خاصة في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. فالعملية انطلقت في عدد من المؤسسات التربوية بمشاركة هيكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية توعوية وتربوية صحية كيف الإحاطة النفسية الاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. فمعادلة كبيرة، والأهم من هذا كونه يلزم يظهر لي الولي يكون عنده جانب من هذا، خاطر اليوم وصلنا لمرحلة صعبة شوية، ما عادش ولدك فقط يمشي يقرأ ويروح. العملية ولد فيها برشا مخاطر، برشا تهديدات، وبرشا الناس اللي تتاجر بكل شيء، المهم يحب يربح برشا فلوس. فالعملية مستحقة لهوة بزيد خاصة الفترة هذه. مؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولة قاعدة تحاول بمجهودات مشتركة كونها توفر أقصى ما يمكن من درجات الحماية والوقاية، لكن في جانب آخر كيف يظهر لي الولي يجب يكون مشارك في العملية هذه بطريقة أو بأخرى، يوفر ما ينجم يوفره من وقت، من جهد، من إمكانيات، من وسع بال، يحاول يعاون ولده، يسمع، يفهم، يقرب له. فالعملية مستحقة كونه نكون مع بعضنا الناس الكل في حماية أولادنا، تلامذة، البنات، الأولاد اللي للأسف مخاطر المخدرات والسلوكيات المربوطة بها قاعدة في وسائل التواصل الاجتماعي، قاعدين نشوفوا في أخبار صعبة برشا اللي لقدر الله تصير معناتها برشا مشاكل وراها. فقبل ما نوصل للمراحل هيكي هات نوصل ونعمل طلة نشوف اش يقرأ اش ما يقراش، وقتاش حاضر، غاب، جام مخر، أصحاب شكون، طلة صغيرة هيك وتكون روتينية معناتها مش فقط مناسبتية. العملية نجم تعاون برشا إن شاء الله. ربي يسترهم ويسترنا الكل إن شاء الله يا ربي. 5:48 دقيقة مواصلين معاكم في أصايل، بعد شوية كونوا مع بقية فقراتنا، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. جولتنا بعد في ثاني من أصايل باش نكونوا مع سي صالح القراوة، هو مدير مدرسة ابن الهيثم مدرسة ابتدائية، اللي في مبادرة شعبية تم بناء وتجهيز قاعة تدريس بكل المواصفات اللي لازمة بمجهود أهل المنطقة، الأولياء غادي، الناس اللي تحب صغارها تقرأ بطريقة ممكن اللي فيها تتوفر فيها بعض النقاط. فتجربة ومبادرة شعبية ناجحة جدا، دعم كبير من أهل المنطقة للبناء القاعة هذه. كل التفاصيل إن شاء الله نرجع لهم بعد شوية. كيف باش يكون معنا مجيد حداد إن شاء الله في الساعة الأخرى في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة، مع بقية فقراتنا في متابعة ثقافية وكل التفاصيل نكتشفها بعد قليل إن شاء الله. باش تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار الستة، نتواصلوا بعدها.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونسهلها بأبرز العناوين. أعوان شركة البي أي بي تطوين في يوم غضب، ومسيرة سلمية ينظمها أعوان البسنة بجبس. لجنة التشريع العامة تنهي المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بمهنة المستشار الجبائية. في العالم شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال الصهيوني بمدينة غزة. إلى تفاصيل النشرة، نفذ اليوم أعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطوين يوم غضب دعته إليه النقابات الأساسية للشركة. مبارك السياري كاتب عام النقابة الأساسية لشركة البستنة بتطوين يتحدث.
2: اليوم نفذنا يوم الغضب هذا اللي جي معناها تتم سلسلة التحركات الاحتجاجية اللي قاعدين نخوضوا فيها تقريبا دوريا وبصفة مستمرة بسبب المعاناة والظلم اللي قاعدين يتعرضوا له 2300 عون وإطار في شركة البسنة التطوين اللي هم في الأخر مواطنين، الناس هذوما اللي حرموهم من أجورهم في أكثر من مناسبة، وأنتم تتبعوا معناها تقريبا ما فما حتى شهر نخلصوه في الوقت، رغم اللي يقوموا وبعملنا بشكل مستمر ودوري ومنتظم. الوضع هذا ما عادش نجموا نسكتوا عليه أكثر من هيك. احنا طالبين الآن مش فقط صرف الأجور المتخلدة بذمة الشركة، ولكن حل جذري ينهي المعاناة هذه، حل جذري يقطع مع التشغيل الهش باش حتى الحكومة تولي متناسقة مع قراراتها ومع قوانينها اللي تصدر فيهم، اللي أهمهم القانون عدد 9 صادر سنة 2025 اللي يقضي صراحة بإنهاء المناولة وإلغاء تشغيل الهش. وإحنا الآن في تطوين عنا 1800 عون وإطار يخدم في المؤسسات العمومية بعقود وضع على الذمة، اللي هي عقود صراحة عقود مناولة وعبودية، وقالها حتى سيد رئيس الجمهورية هي شكل من أشكال العبودية. فنحن الآن التحركات هذه الغاية منها هو معناها إرسال رسائل واضحة للسلطة على مستوى مركزي، خاصة اللي بدأ القرار أنها تنهي حالة الظلم هذه وأنها تنهي معاناة الأعوان هذوما، تنهيهم باش بحل جذري إما بتصنيف الشركة أو إدماج الأعوان أو يخلق أي حل من الحلول اللي تنصف هل 2300 عون وإطار اللي هم في الأخر مواطنين عندهم الحق في كرامة وفي العيش في بيئة كريمة كما أي مواطن تونسي آخر.
1: وفي جبس نظم الغرسة والبستنة مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل باتجاه مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسية، مرورا بمقر الولاية. كاتب عام الفرع الجامعي لشركة البيئة والغرسة والبستنة مكرم عجاري تحدث عن أسباب هذا التحرك الاحتجاجية في استضافة منها الزميل محمد علي كاشا.
3: اليوم نظمنا المسيرة الحاجة هذه دفاعا عن حقوقنا ومكتسباتنا، واللي هو تغيير الفصل 64 إلى الفصل 68، وهي رسالة مبطنة باش يبدلونا مسارنا من قطاع العام إلى المجهود. اليوم تلمنا في مسيرة حاجدة دفاعا عن حقنا الأول اللي هو رجعنا إلى المرسوم 64، وعندنا مطالب أخرى إن شاء الله تباعا إن شاء الله نطلبها إن شاء الله. هني نحمل المسؤولية إلى السيد الخليل قرار هذا يلزم يراجع حساباته ويقرأ بالجديد القانون ويقرأ العقد التأسيسي الأولاني تاع شركة البيع، اللي إحنا رانا شركة عمومية في منشأة عمومية.
1: تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات أيام الشركة والاستثمار بجبس بورشات وفقرات متعددة. مديرة دراسة المشاريع بوكالة الاستثمارات الفلاحية ابتسام مهيري تتحدث للزميلة هند رزكة.
4: فرصة باش نعطيو فكرة على الاستثمار الفلاحي الخاص في ولاية جابس، على الامتيازات الممنوحة في القطاع هذي اللي يعتبر قطاع ذو أولوية بمقتضى قانون الاستثمار اللي خرج في 2016 و2017، الامتيازات الممنوحة للباعثين بمختلف الشرائح نتاعهم، باعثين شبان، مواطنين في الخارج، امتيازات مالية، امتيازات جبائية، فما الامتياز زادة متاع القرض العقاري الممنوح زادة للجان باش يتحصلوا على قرض لشراء أرض لبعض مشروع فلاحي عليها، واللي أحداث إنجاز عملية تهيئة عليها أحداث بير وتهيئتها وإيصال الكهرباء ليها وإلى الطاقة الشمسية.

0: الحقيقية مجموع المهام اللي تقوم بهم الوكالة من الإحاطة وتكوين الباعثين، إسنادهم الامتيازات والحوافز متاع قانون الاستثمار، إسنادهم شهد تصريح باستثمار يتخول لهم توريد معدات في إطار وتجهيزات في إطار مشاريع فلاحية. لابيا عندها المعرض مرة في السنتين إن شاء الله على قريب، المعرض متاع سياد 2026 اللي بش يبدأ إن شاء الله في قسم معرض بالكرم من 28 إلى 31 أكتوبر 2026.
1: كما صرحت مديرة دراسة المشاريع بوكالة الاستثمارات الفلاحية ابتسام مهيري للزميلة هند رزقة أن عديد المشاريع المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للتغيرات المناخية يمكن تمويلها من الصندوق الأخضر للمناخ من خلال الوكالة، وفي هذا الإطار تضيف:
0: بالنسبة للتغيرات المناخية ما نجموش ما نقولوش ما نباركوش لرواحنا وللتونس على أساس أنها لابيا تحصلت على المصادقة في أكتوبر 2025، مصادقة تونس على أنها لابيا بلتو أنها تكون هي رافد وهي تكون طرف في تمويل المشاريع اللي تجيبها التغيرات المناخية ولا تنقص لاتينوياسون، تنقص من الفعل سويت للتغيرات المناخية. مجموعة المشاريع هذه إن شاء الله بتكون في إطار مناقصات، معناها تتقدم ويتم اختيارها ويوصلوا لتمويل، التمويل مش حتى بقروض، تمويل في إطار دون دون، هذية صندوق الأخضر المناخ يعطي دي دون للمشاريع هذية في إطار جمعيات ولا شركات اللي باش تقوم بالمشاريع هذية وتقدم ملفاتها باش تحصل على المساعدة هذية.
1: احتضنت المدرسة الإعدادية عبد الرحمن نجليس بجبسة فعاليات تظاهرة ساعة وقاية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك لتوعية التلاميذ بهذه السلوكيات وأهمية الوقاية منها. تفاصيل مع المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن بالنيابة مهدي بن أحمد الذي تحدث للزميلة هند رزق.
2: الفئة المسافة هي الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، دونك سن مراهقة يتطلب الوقاية والإحاطة. قدمنا في إطار ورشات، الأطراف الشريكة كانت متواجدة اليوم، الورشات نزلت ورشات هذه في إطار معناتها الوقاية من السلوكيات هذه، أهمها الوقاية من المخاطر السبرانية، الوقاية من التنمر، التوعية والإرشاد من مخاطر الإدمان، التحسين معناتها توجيه خطاب ديني أمنتها الإدارة الجهوية شؤون دينية. دونك نجحنا إن شاء الله نقوله كبداية مصافحة أولى هي، وبرنامج مستمر على طيل السنة المدرسية إن شاء الله.
1: وفي نفس الإطار نظمت مساء اليوم المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمدنين تظاهرات ساعة وقاية. مبروكة شعيب رئيسة مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمدنين تحدثت في الإطار للزميلة هادية قارية.
3: التظاهرة هذه مراوحة بين ما هو فني فرجوي وما هو توعوي وتحسيسي. في الافتتاح عرض موسيقي لكورال المدرسة الإعدادية حي الزيتوني، ثم تنشيط جماهيري بأثث النادي المتنقل في مدنين، وكذلك ورشات. الورشة الأولى نسأل نفهم نختار مع الأخصائي النفساني سي حسين الخالدي، ورشة الحماية القانونية اللي بطرها المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، ورشة صحتي مسؤوليتي أسسها الدكتورة ليما الجمالي والأخصائية مريم الغلوفي من الإدارة الجهوية للصحة. أما الورشات الفنية، ورشة في الفنون التشكيلية أطرها مختص في الفنون التشكيلية من مندوبية الثقافة، ورشة كذلك في الرسم وجداريات أطرها نادي أطفال المدينة الشمالية، ورشة أخرى في الألعاب التربوية أطرها نادي أطفال حي الحبيب. إن شاء الله يا ربي الأهداف التربوية والتوعوية والتحسيسية اللي باش نسوقوها لوليداتنا توصل لهم.
1: إلى الشأن الوطني، أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة عقدتها أمسية المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسية المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية، وذلك بعد أن صادقت على الفصول من 54 إلى 74، وتعلقت الفصول المصادق عليها أساسا بإجراءات التأديب والهياكل المكلفة بها سواء بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية، إضافة إلى جملة من الأحكام الانتقالية والمتعلقة بإجراءات وأجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافق على المستشارين الجبائيين والساري المفعول. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وسفير الصين بتونس ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. دوليا استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. ذو حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار حرب الإبادة وقيود الاحتلال المفروض على إدخال الإمدادات الطبية تسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. أعلن الدفاع المدني السعودية سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستية في مدينة الرياض ونتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبية. كما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدنية تعرض مطري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف مرافقهما. أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن اللجان العسكرية بحلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام في دعم السعودية ضد هجمات الحوثي. رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين أعمالا عدائية ضد سعودية شملت استهداف مطارات مدنية. أخيرا ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن الجيش الأمريكي قدم اليوم إفادة بشأن مستجدات الوضع في مضيق هرمز إلى شركاء دوليين في قطاع الشحن مسلطا الضوء على القوة الدافعة الداعمة لحرية الملاحة في المضيق. بهذا الخبر تكملت نصر نشرة أخبار المساء. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أعوان شركة البيئة بتطوين في يوم غضب ومسيرة سلمية ينظمها أعوان البستنة بجابس. لجنة التشريع العام تنهي المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بمهنة المستشار الجبائية. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال بمدينة غزة. في الختام مع تحياتي فاطمة طليحة في التقديم وفي الهندسة التقنية ضوء بن سالم. إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: قلعة بعلبك، قلعة تاريخية تقع في مدينة بعلبك شرقي لبنان، من أبرز المعالم الأثرية في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الشواهد على الحضارات التي تعاقبت على المنطقة عبر آلاف السنين. تستقطب قلعة بعلبك سنويا آلاف الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تتميز به من قيمة تاريخية ومعمارية فريدة. تضم القلعة مجموعة من المعابد الرومانية الضخمة، من أبرزها معبد جوبيتر الذي يعرف بأعمدته الشاهقة، ومعبد باخوس الذي يعد من أفضل المعابد الرومانية حفظا، إلى جانب معبد فينوس. وقد شيدت هذه المنشآت خلال العصر الروماني في القرن الأول قبل الميلاد فوق موقع كان مركزا دينيا منذ العصور الفينيقية، مما يعكس الأهمية التاريخية للمدينة عبر مختلف الأزمنة. وتحظى قلعة بعلبك بمكانة عالمية، إذ أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تقديرا لقيمتها الثقافية والإنسانية. كما تعد قلعة بعلبك رمزا للهوية الثقافية اللبنانية، وتستضيف في بعض المواسم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في إبراز مكانتها السياحية والحضارية. ويؤكد المختصون أن الحفاظ على هذا الصرح الأثري يتطلب جهودا متواصلة لحمايته من عوامل الزمن والتغيرات البيئية، إضافة إلى دعم برامج الترميم والصيانة. وتواصل الجهات المعنية العمل على صون هذا الإرث التاريخي بما يضمن نقله إلى الأجيال القادمة باعتباره شاهدا حيا على براعة الإنسان في فنون العمارة والهندسة.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة به وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

0: السبعة والستة وسبعة وعشرين دقيقة. تحية لكم مستمعين الكرام وين ما كنتم، مستمعين معكم في الجزء الثاني من أصايل. حديثنا على مبادرة شعبية كانت في مدرسة ابن الهيثم الابتدائية، تمثل في بناء وتجهيز قاعة تدريس. مبادرة اللي دعموها برشا ناس وشجعوها برشا ناس، وخاصة الدعم اللي صاير بالكلام بالتوفير حاجات تعاون أو حتى بالتشجيع على مواقع التواصل الاجتماعي. مبادرة شعبية كانت عليها إشادة كبيرة برشا. وكعليش في ضيف المساء حضر معنا سي صالح جراوة، هو مدير مدرسة ابن الهيثم الابتدائية. سي صالح مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مرحبا بك سي عبد الله، ومرحبا بكل المستمعين على إذاعة تطاوين، الإذاعة هذه اللي بصراحة نشكر كل العاملين فيها على غيرتها على مشاغل المواطنين وعلى مشاغل التربية والتعليم بكامل ربوع الجنوب التونسي.
0: شكرا لك، شكرا لك سي صالح، يعطيك الصحة. معاك لو كان نتحدث شوية على المبادرة الشعبية هذه، كيفاش انطلقت، كيفاش وصلت للمرحلة النهائية هذه، واللي قبل هذا الكل نحبوا نشكرك أنت والدعم، تسهيلات المواطنين، الناس اللي أمنوا بالمشروع والمبادرة هذه ووصلوا للمرحلة هذه، يعطيكم ألف صحة. ومعاك لو كان نبدو الحكاية من لول كيش بدت سي صالح.
1: شكرا لك سي عبد الله. والله هي الـ شوف اللي ما اللي من لا يشكر الناس لا يشكر له، هذه معناها الانسان يلزم يشكر العباد اللي وقفت في البرنامج هذايا وفي هالمشروع الرائد هذايا اللي صار في المدرسه. هو باعتبار ان المدرسه معناها فيها عدد لا باس به من التلامذه، حوالي قريب يوصل ل 500 تلميذ. القاعات موجودة هي، ولكن ثم شوية نقص، معناها باش نفكوا الاكتظاظ متاع الأقسام وعدد الأقسام الكبير. بصراحة ما استنيناش، لأن شوف بداية أنا نشكر الدولة ونشكر وزارة التربية ونشكر مندوبية مدنين في البداية، لأنهم قبل ما نجي حتى أنا للمدرسة في الحركة الوطنية دخلوا في المدرسة هذه وهيئوها، وقعت تهيئة المدرسة بمبلغ مالي كبير برشا، حوالي معناها ممكن 900 مليون يعني، هيئوها لأنها كانت هي في منطقة يرقد فيها الماء في المطر واحد، فهيئوها أنها ولت المدرسة جميلة ومظهرها جميل جدا. في أنا موجودة في طريق رأس جدير، هي في منطقة حية. وقت اللي جينا، وقت اللي تسلمت تسيير المدرسة هذه، بصراحة حاولت أني نواصل بمساعدة زملائي وبمساعدة أهالي المنطقة على أن نحافظوا على هالمظهر الجمالي متاع المدرسة هذه، ولما لا نحاولوا أن نزيدوا نحسنوا ونلقوا الفرصة مادام ثم معناها رغبة وثم تشجيع من الأولياء خاصة، وتشجيع زاد حتى من الإدارة متاعنا، لأن أول ما زارنا السيد المندوب طرحت عليه الموضوع، قلت له سيد المندوب معناه في سبتمبر، قلت له راهو المدرسة فيها اكتظاظ، علاش لا راهو ثم شكون معناها يرغب أن يزيدنا قاعة، هذه كان معناها مسبقة الصنع يسموها، فهمتني؟ بصراحة جيت منها التجاوب، قال لي الله يبارك وطاو نشوفه ونرجع لك المكتوب، عامل لنا مكتوب ونرجعه. أنا من أيامات الصيف قلت لك من اللي عدد الكلام ذا هكاكا، يعني جلسنا وحكينا مع بعض الزملاء علاش لا معناها ما نتحدثوش مع الأهالي ونحاولوا نفكوا هال الأزمة هذه متاع. وانطلقت والله هي قلت لك بجلسة وبحديث بسيط، ولكن الحمد لله يعني يومين ولا ثلاثة وجاني جتني مكالمة معناها من زميلي، قال لي راهو سمى شكون اللي معناها مش يبدأ في القاعة هذه يشري لنا المواد الأولية هذيك اللي يسموها البانا ساندويتش والحديد وكذا، وبعد تليك احنا نحاولوا مع الأهالي ان نسقوا مع الاهالي باش نضيفوا.
0: وقتاش بدت العمليه؟
1: هي بدت تقريبا في تقريبا 7 سبتمبر، يعني قبل القرايه تقريبا باسبوع. وسي عبد الله والله هو راهي معناها حاجه مفرحه جدا، يعني اللي فرحان به اللي فرحان به رغبة الأهالي، لأن ديما في كل اجتماع أنا يعرفون الأهالي في كل اجتماع في نهاية السنة الدراسية في الحفل المدرسي ولا في بداية السنة نقول لهم شوفوا أنا راني كمدير مدرسة وهذوما كزملائي راهو من باب المستحيل أن نقدر نسير المدرسة بدونك، عناها راهي ديما أننا ديما أنتم راكم
0: مهمة نقطة التشاركية هذه في
1: التشاركية كل شيء
0: يكون عندهم جزء من المسؤولية
1: يرحم والديك. هذه هي أني ديما ديما ديما معناها مستحيل أني نوكل نجاح العمل التربوي لمدير المدرسة. مدير المدرسة هو سيتاليدور، هو منسق، هو كذا. وشوف سي عبد الله والله حاجة نحب نأكد عليها وممكن حتى تشجيع زملاء المديرين الجدد ولا حتى القدم عارفينها، هم راهو من باب المستحيل أن إنسان يقدر ينجح في تسيير مؤسسة سواء تربوية ولا صناعية ولا إذا كان ما تكونش عندك علاقات طيبة. راهي أني ركزت برشا على العلاقات الاجتماعية مع الأهالي
0: ومنها ممكن سي صالح يحسوا بالثقة وزيد يعاونوا أكثر.
1: شكرا جزيلا، هذه هي النقطة المهمة. والأولياء وين سي عبد الله؟ هاو ركزوا على النقطة المهمة وين الولي يتشجع أن يعطي وأن يقدم بدون حدود. وقت اللي تحسس أنت اللي ولده ولا بنته الصغير الموجود هذاك في المدرسة راك أنت حاسبه كيما ولدك أراني أني لأنهم يحسوا. هاو الأولياء ممكن معناها يوصلكم الصدى راهم تقريبا قرابة 500 صغير عبارة أولادي، معناها يحسوني غير عليهم في الراحة في الدخول والخروج في مهاتفتهم وقت مثلا زميل يتغيب ولا مثلا يخرجوا، يعني إحساس هم هذاك اللي خلاهم يعطوا ثقة كاملة في إدارة المدرسة وفي الزملاء المعلمين أنهم أي مبادرة نعملوها في المدرسة يكونوا بصراحة سخيين ويكونوا بصراحة كرماء. والله مش نحكي لك سي عبد الله، يعني من كيف انطلقنا في القاعة وجي السيد الحداد اللي نشكره بالمناسبة سي ضيف الله، هذا يا حداد معروف في بن قردان وبدأ يخدم وكذا يعني ما هو عندنا عاد في الجنوب معروف الكرم معناها يلزم فطورهم ويلزم كذا ويلزم
0: هاي.
1: والله يا سيدي هذاك أن نمشي معناها نوقف قدام المدرسة ولي يتعدى نتحمل نفدلك أنا وياه شوية كذا يا ولدي نقول له راه اليوم عندنا أشغال وعندنا شنطي، والله يجيهم فطورهم ويجيهم معناها فطور كامل كيما تعرف سيادتك في الجنوب، يعني فطور هاك معناها كذا والدنيا كبيرة وكذا، يعني المقاول حتى اللي عدى تقريبا ثلاثة ولا أربع أيام ولا أسبوع في بناء القاعة ما شاف فيها كان الكرم، يعني كرم معناها لا حدود له، كرم لا حدود له، وكانت يعني فرحة عارمة من الأهالي والناس كلها تجي تطل وتشوف والله حاجة ممتازة. وهي بصراحة بدت أن بديناها قلنا نعمل قاعة المفيد تحللنا المشكلة، فإذا بها لما كان العمل التشاركي والعمل المجتمعي هذا معناها موجود بكثرة، فالقاعة بدأت معناها نطور شوية أنها تأخذ معناها صدى كبير وأن تكون القاعة على مستوى عالي.
0: أي وأنا شفت معناتها فيديوهات وتصاور كما برشا ناس قاعة مجهزة جيدا، مساحة متاحة كبيرة فيها كل حتى اختيار الألوان والسقف كل التفاصيل تقريبا مخدوم عليها بالبهس، مش فقط معناتها صالة وكهو، لا صالة محترمة جدا.
1: لا ما هي صالة وكهو، الزملاء من قلت لك عاد الزملاء المعلمين ما شاء الله عندهم ذوق رفيع، ذوق رفيع جدا، وحتى الأهالي فيهم بعض الأولياء اللي عندهم ذوق ويعطوا في آراهم وما نرفضوا حتى رأي، فكان تناسق في الألوان والقاعة كانت حسب المواصفات متاع القسم، يعني 8 متر في 6 متر يعني 48 متر معنا كما
0: مساحة محترمة جدا،
1: القاعة محترمة جدا وبارك الله. وزاد شكرا للمندوبية من خلال سي مراد المحضاوي المسؤول عن التجهيز، يعني الأساس كان في تناسق مع ألوان القاعة، فطلعت يعني ظهرت معناها قاعة جميلة جدا. والمعلمين والله سي عبد الله المعلمين لو المرة لا سيد مديره والقاعة سخونة وما ما تعمل ليش فيها برشا ساعات، ف فلما كانت معناها هي خاطر فيها نوافذ خذينا لها نوافذ كبار بزيد شويه لليونيوم هذوكم فكانت هي القاعه زاده بارده برشا طول معناها عليها تنافس خليني في القاعه هذيك خليني في القاعه هذيك قلت له بسيدي هي القاعه منكم واليكم ما ثم حتى مشكلة الناس كلنا معناها الحمد لله أن وصلنا لها المرحلة هذه وهو عمل شوف العمل اللي احنا ما حبيناهش يكون لابن الهيثم ولكن حبيناه يكون هو تشجيع لهالبادرة في, في, في كل المناطق لأن شوف أنا بصراحة تو عندي تقريبا أربع هذه الدورة ثانية في المنطقة هذيك كما قلت لك في بداية حديثي راهو بالمجتمع وبعلاقاتك الجيدة في وسط المنطقة اللي انت تخدم فيها راه قادر باش معناها تقدم بلا حدود انا راهو اللي كان فيك سي عبد الله مازال لعام على الطاعة ولكن لا اتوقف على اني ندخر اي جهد في اني نضيف حاجة لان هي في حديثنا هي صدقة جارية تبقى معناها الله يرحم والديك هذيك هي الكلمة اللي نستفيد بها في
0: اثر جميل دعوة خير تقعد لسنوات وسنوات وكل الناس اللي دعمت وكل الناس اللي حضرت وكل اللي عاونت في البناء والتجهيز
1: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجي مناسبة وتشرفنا بحضورك وتعمل زيارة للمدرسة احنا اول ما تسلمنا المدرسة وكانت كما قلت لك معناها تسلمناها من المندوبية بعد التحسينات واللي دخلوا فيها عملنا على أن نشجروها تقريبا غرسنا فيها تقريبا ما يقارب 45-50 شجرة زيتون وعاملينهم نظام القطرة قطرة ونسقوا فيهم وعملنا فيهم
0: هي سبحان الله سي صالح فما ناس يقعد عندها الأثر متاح تعدى شخص من هنا إنسان يعمر إنسان باب خير إنسان باب يحل هكا ويعاون فنحب نحييك برشا أنت سي صالح ومن خلالك الفريق اللي معاك الكل اللي عملوا على وقاعدين يعملوا على أنهم يأسسوا لمدرسة ابتدائية صحيح تحمل اسم ابن الهيثم لكنها تحمل وراها برشا أفكار متاع خير وغرسان محبة وغرسان شجر وغرسان وبناء وتجهيز وتوفير كل الإمكانيات نحو جيل اللي يستحق وإن شاء الله جيل اللي جاي يفهم التفاصيل هذه ويعيش الأجواء هذه ويحس بالانتماء للبلاصة متاعها والمنطقة متاعها والأهلة في خطر تو قاعدين نشوف في عديد المدارس والمؤسسات بصفة عامة برشا إشكاليات متاع للأسف هذه سلوكيات محفوفة بالمخاطر ومخدرات وغيرها في المقابل نلقوا في بعض المناطق الأخرى ناس تبني وتعمر وزيتون وقسم وحاجات هذه اللي تعطيك صورة أخرى مزيانة للحياة التربوية
1: وتعطيك أمل في أن مازال الخير خير في الدنيا أنا بصراحة أنا من الشيء اللي عملوه الأولياء الحاجة اللي أنا فرحان بها ديما ونقول لهم زملائي المعلمين ونقول حتى للأولياء ونقول حتى لأصدقائي كي يروح لبلادي لأن أنا أصلي مسخيرة مانيش من بنقردان ولكن نحب نزرع في أي منطقة في الجمهورية بنقردان ولا سخيرة ولا تطاوين ولا جابس يعني ممكن ما يعرفش الواحد ولده ولا ولد ولده ولا كذا ينجم يجي بعد 20 عام آخر يقول جدي غرس شجرة ولا كذا في المنطقة هذيك وممكن حتى يتظلل تحتها نعم مانيش نخدمه على أني اليوم ولا غدوة أنا مش نبيع زيتون ولا أني مش نستثمر في المدرسة لأن العام الجاي ممكن ما نلحقش عليه حتى الزيتون هذايا باش يتباع ولكن تترك الأثر الطيب وتترك رسالة للجيل اللي جاي بعده أنا حتى الشجر سي عبد الله الشجر الموجود في الـ في الـ في الـ في المدرسة والاعتناء به أراه متلامذة حتى الشجر وقتها شجعنا تلامذة جيب شجرة من أمشي يحكي مع والدي يقول لهم راني مش نهز شجرة الأشجار جابوها جميل. الأغلبية جابوها تلامذة
0: طرح بيداغوجي تربوي جميل جدا مش فقط جيب شجرة من الإدارة ومنجم يكسرها
1: لا ما قعدناش نستنى صراحة في الإدارة لأن اسمع إذا كانك مش تقعد تستنى في الدولة الدولة تستنى في الإدارة يعني مشاغل برشا وممكن يجيك ممكن يجيك نصيبك لكن ممكن يتأخر في الوقت يعني الزمن يجري بينا نقول مازال لي عام ولا مازال لي عام وشوية على الروتريت ماذا بيا نحضر الموسم هكا فيه جني الزيتون وفيه التام ذا يتشاركوا وفيه درس على جني الزيتون وفيه كذا وكذا وكذا وكذا. أنا ما استنيتش معناها صحيح نستشير الإدارة نتاعي أنا ما نعملش حاجات من عندي ولكن ما نقعدش
0: فهمت وفيها كما قلت لك فيها جانب بيداغوجي كونه مش طبيعي. فقط إدارة تغرس شجرة وإنما تلميذه يجيب شجرة ويحماها
1: يستغلوا فيها زملائي المعلمين في التربية التكنولوجية لأنها موجودة هذايا الموجود المحور هذايا نتاع الاعتناء بالأشجار وبالنباتات ويزرعوا فيها والله عام الأول حارس المدرسة في المنطقة الترابية اللي دايرة بالزيتونة جرب عمل تجربة نتاع زرعان شوية شعير وكذا ونجحت العملية غير ممكن عام الأول الماء ما عندناش برشا سنة الحمد لله موجود الماء والأمور مريقلة إن شاء الله مش تكون البادرة أفضل ومش تكون معناها العمل مش يكون خير ديما ديما ديما رأوا الأولياء طويك يدخلوا ويجوا غديك للمدرسة ويشوفوا في في في في في منظر يعني طبيعي هو شو هي هو التلميذ قبل ما نحكوله على الجانب البيداغوجي وقبل ما نحكوله على على على سلوكه هو هيئة نفسانية حضر له المكان اللي يرتاح فيه نفسانيا من من من من من من الشجرة الخضراء والله هالنهارين سي عبد الله نزيدك نضيفك بعض زملائي معلمين مقرم يسمعوا فينا يضحكوا لأن قالوا لي أنت خلطت على من قرداني على تطاويني على حتى الجزيرية دخلوا فيها المدد صدفة جاء واحد زائر جزائري جانا دخل المدرسة السلام عليكم لباس قال لي عجبتني المدرسة سيد المدير هذا مدة 4 أيام عجبتني المدرسة سيد المدير ولكن بصراحة كيف تجي داخل الأفضل أن يكون ثم حاجات تجلب التلميذ أكثر. قلت له مثلا مثالش نستشيرك أنت ربما قاري شوية على النفس قال لي صور عندها علاقة بالطفل وبعض الكتابات زاد على الحائطية زاد قلت له مثالش أنت قادر كفنان قال لي قادر أنا والله العظيم كما نحكي لك لا في جيبي لا ساعتها لا دينار ولا 5000 هذي مواطن صديق نحييه هو تو موجود في تونس العاصمة ولد بن قردان بارك الله فيه قال لي سيسالح إذا كان السيد مش يعمل لوحات ومش يعمل كذا فأجرى عندي يعني ما عندك حتى علاقة بالموضوع خليه يرسم وخليه يزين المدرسة وخلي المدرسة تولي صورتها كي تجي دخل لها صورة جميلة تزيد تجلب التلميذ أكثر وأجرى الخلاص متاعها له عندي يعني قلت له بارك الله فيك شكرا لك ما ثماش حتى مشكلة وفعلا الجزائري هذاك الأخ الجزائري عمل لنا بعض الرسومات وبعض يعني الخطوط يعني وبعض الأقوال العلم ونور وحافظوا على نظافة مدرستي كذا فزادت جمال للمدرسة وخلص خونا تزيري هذاك من هاك المواطن المنقرداني اللي نحيوه يعني خونا خالد بارك الله فيه وتمت العملية يعني شوف انت من خلالها وقفة وفدك وكذا تقوم بعملها كهانت ومش يقعد بعدك معناها مش يقعد بعد ذلك وتلامذة فرحانين مود ويتفرجوا على هاك الصور يدخلوا فرحانين شجرة وصورة وكتابة مع تركيز من بعض الزملائي اللي نشكرهم بصراحة نشكرهم شكر خاص من خلال برنامجكم هذا اللي احنا علاقتنا بصراحة من اللي جيت أنا عندي معاهم 4 سنوات علاقتي بهم علاقة يعني أخوية يعني ما نؤمنش بالعلاقات العمودية متاع مدير ومعلم
0: شريك وكل واحد البوست نتاع احنا سعداء جدا والله يا سي صالح الحديث معك جميل جدا ورجعتنا للزمن الجميل رجعت وقتين نتفكر في المدرسة الابتدائية اللي قريت فيها والمدير كيفاش كان يدور ويشوف ويزين ويعمل صحيح العملية ولت في الوقت هذا تغيرت شوي ممكن لكن معك انت رجعنا لك الزمن الجميل هو العمود اللي توقف معاه البنية كلها ويحاول بكل الوسائل كونه يزيد حاجة يعمل إضافة
1: الحمد لله.
0: وتكون عندها قيمة مضافة غادي سعيد جدا بالمصافحة الصغيرة هذه معك سي صالح
1: شكرا
0: حب نحييك شخصيا يعطيك صحة إن شاء الله ربي يبارك لك وربي يعاونك إن شاء الله في الشيء اللي تعمل فيه ومحبة كبيرة هذه راه من المواطنين المحبة الكبيرة من زملائك والمواطنين والتلامذة مش جاي من فراغ كما بديت انت وقلت من يشكر الناس لا يشكره لا يشكره لا يشكره الله ولكن حتى اللي محبه العباد راه مش جاي من فراغ مش جاي من فراغ يعطيك الصحه
1: بصراحه بصراحه الحمد لله رب العالمين شكرا لكم انتم اذاعه التطاوين اللي زاد اشوف احنا نقدموا اللي علينا انتم كاعلام كسلطه زاد راهو تشجيعكم لهالمبادرات هذه يزيد يشجع خطر شوف والله سي عبد الله دقيقه واحده نكمل لك شوف الناس انواع راهي ثم ناس صحيح عندها فلوس ولكن يقول لك مثلا ما جاش الانسان اللي يحركه ولا اللي حرك فيه الشعور بان راهو هذاك صدقه جاريه وهذاك راهو هذاك اللي مش يبقى لك من الدنيا هذه وكذا والله ثم ناس نختم لك به الموضوع ثم ناس موجودين في المنطقه وحتى كي حكيت مع الزملاء قلت لهم نمشي لفلان نقول له راهو ناقصين مثلا بارفير ونقصين يا خويا قال لي هذاك راهو كذا وراهو صعيب وكذا قلت له انا في الاخر راهو مانيش ماهوش مش يشكي بيا ولا حاجة أنا مش نمشي نرمي عندك كلمة ونمشي على روحي مش نقول له أربع كلمات والله مشيت له من الناس اللي ما كانوش حاطينهم الجماعة في أنهم يكون والله تقريبا ساهم من أكبر الحاجات اللي تعملت في القاعة هذه أي قالوا لي أنت مدامك وصلت أقنعت معناها أقنعتنا بالشخص هذاك أي بالنسبة لي لك أنت شفه لا قلت لهم لا هذاك إنسان عنده كل شيء يستنى فقط في حاجة تحركه أنا حركت فيه الجانب الحسي بالمسؤولية اللي راهو من الدنيا هذه الكل ومن الأموال اللي عندك الكل ما يبقى لك كان هك العمل الطيب هذاك اللي مش يبقى توأت أجيال بعد أجيال هذا هو
0: شكرا لك سي صالح يعطيك صحة سعداء جدا باللقاء معك الجميل هذا نحب نحيي أهلنا في بن قردين الكل وخاصة أولياء والمساكنين اللي محذا مدرسة ابن الهيثم واللي كانوا حاضرين غادي كيف نحيي كل الفريق اللي معك والإطار التربوي في مدرسة ابن الهيثم في الإطار اللي دعم من المندوبية الجهوية للتربية بمدينة يعطيك صحة سي صالح شكرا لك وإلى اللقاء
1: والزيارة طل بالله طل علينا حتى هكا السلام عليكم
0: إن شاء الله يعطيك صحة سي صالح قراوة مدير مدرسة ابن الهيثم شكرا لك على كل هذه التفاصيل شخص جميل إنسان جميل والحديث معه أجمل والناس اللي دعموا أجمل فما جانب إيجابي ديما مزيان في الحياة هذه نحاولوا هكا نضو عليه كل مرة شوي يرتح برشا ناس الحمد لله 6:48 دقيقة مواصلين معاكم في أسايل

الموسيقى هذه نوصلوا تقريبا لنهاية الجزء الثاني. الجزء الثالث باش تكون فيه متابعة ثقافية نتحدث على مواكبة الدورة 11 للأيام قرطاج الموسيقية مع مجيد حداد مباشرة من مدينة الثقافة. ناخذ معها أكثر تفاصيل على أجواء نهار اليوم, كيف كيف حضرنا بعض التسجيلات لبعض الضيوف والموسيقيين اللي يقدموا في العروض متاعهم في مدينة الثقافة. كل التفاصيل بعد موجز الأخبار متاع السبعة, نتواصلوا بعدها, خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. نفذ اليوم عوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطوين يوم غضب على خلفية جملة من المطالب المهنية، أبرزها صرف الأجور في أجلها وإيجاد حلول جذرية لوضعية الشركة. أقرت اللجنة الجهوية للأعداد لموسم جني الزيتون وتحويله المنعقدة مساء اليوم بمقر ولاية مدنينة افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالية. تتواصل ولليوم الثاني على التوالي فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس بورشات وفقرات متعددة منها المتعلقة بالشركات الأهلية وفرص الاستثمارية بالجهة. قررت لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر القادم. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي. آخر أخبار الرياضة مع كريم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وتراجع بأربع مراتب عن التصنيف الشهري الصادر الشهر الفارط ليصبح منتخبنا في التصنيف الجديد المركز 61 عالميا 11 افريقيا، ويأتي هذا التراجع بعد التعادلين الأخيرين أمام أوغندا وبوتسوانا. منتخب السيدات ومباراة منتظرة ليلة بيرتس انطلاقا من الساعة 7 لسيدات تونس ضد المنتخب السنغالي في إطار التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028. اللقاء انطلاقا من الساعة 7 والحضور مجاني في هذه المباراة. لقاء العودة سيقام في السنغال بملعب عبد الله واد في مدينة دياموندو التي تبعد العاصمة السنغالية دكار حوالي 30 كيلومتر يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري. الرابطة المحترفة الأولى مباريات الجولة الخامسة في عودة النشاط يوم السبت انطلاقا من الساعة 32 دقيقة. اتحاد بنقردان ضد النادي الافريقي، تقدم ساقيت الادير ضد النادي الاصفاقسي، نادي البنزرتي ضد الاتحاد المنستيري، والترجي الرياضي التونسي ضد الاولمبي البيجي يوم الاحد. الترجي الجرجيسي امام الحمام توسا، نجم الساحلي نادي حمام الانف، نجم المتلاوي الملعب التونسي، والشبيبة العمران ضد مستقبل المرسى. الثانيه الجوله الثالثه ايضا بين يومي السبت والاحد. يوم السبت مستقبل سليمان جمعية مجرين، نجم ابن خلاد الرالوي، الملعب السوسي بعث ابو حجله، مكرم المهدية، هلال المساكن، مستقبل جابس، الهلال الشاب، هلال الرديف، النادي القربي. يوم الاحد سبورتينغ بنعروس، اتحاد الطاوين، محيط قرقنا، كوكب عقارب، جمعية تريان، القلعة الرياضية، اولمبيك الكيف، قوافل قفصة، سبورتينغ المكنين ضد جندوبة الرياضية، الشبيبة القيرانية ضد اتحاد قصر السيف، امل بوشمة ضد الملعب الجيبسي، اولمبيك مدنين ضد مستقبل قصرين. هذه المباراة ايضا وقع تقديمها الى يوم السبت. من أخبار فرق الرابطة الثانية، رسميا طارق العيش مدرب مساعد لصالح داي في فريق مستقبل جابس. وديا اليوم مباراة تجمع جمعية جربة باتحاد جرجيس. الهيئة التسييرية لفريق الجمعية الرياضية بمارس التكون من أحمد بالهادي الحساني كرئيس، ياسين بن صالح الحمروني كنائب رئيس، يونس بن عبدالله نائب رئيس، أيضا أمين ميل أمين بن محمد الصغير، محمد عروما من المساعد الجمني، المومني كاتب عام، الحبيب الحميدي كاتب عام مساعد، كذلك رضا مسلم رئيس فرع الشبان، ومحسن الرحالي رئيس لجنة الأحباء، ونور الدين هبهب مكلف بالأعلام. صباحة اليوم كان الموعد مع اجتماع لرابطة الهوات المستوى الثاني لإجراء عملية القرعة الخاصة بمنافسات الدورة التمهيد الأول الكاس، وأيضا سحب رزنامة البطولة بالنسبة للمجموعة السادسة. مباراية الكاس القرعة أسفرت عن المواجهات التالية: اتحاد المطوية يستضيف مستقبل حسي عمر، الملعب الرياضي بسيدي مخلوف ضد وداد الحامة، شبيبة وذرف ضد نادي بدر العيلة العين، ملل رقبة ضد اتحاد جرجيس. الجولة الأولى للبطولة جمعية الحامة ضد نادي بدر العين، شبيبة هذرف ضد مستقبل حسي عمر، جمعية أولمبيك بن قردان ضد الوداد الرياضي بالحامة، أمل الرقبة ضد اتحاد جرجيس، والملعب الرياضي بسيدي مخلوف يستضيف الاتحاد الرياضي بالمطوية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، للقاء.
0: أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا

0: تحية لكم مستمعين الكرام. الوجهة الآن إلى دورة 11 لقرطاج الموسيقية مع الزميل مجيد الحداد مباشرة من مدينة الثقافة. مجيد مرحبا بك.
1: مساء النور أو التصفيق. أنا رحب بك عبد الله وكامل الفريق اللي معك هذا المساء في أصايل مباشرة من مدينة الثقافة بتونس العاصمة. حاليا احنا وسط قاعة العرض, عرض ذي الليلة ليلة معناه, هو العرض هذا مغربي. الفرقة موجودين حاليا على الركح باش نسمعكم شوية. إضافة إلى هذا العرض بالتوازي عرض جدل, العرض الثاني عبد الله كومبليت, تذكر كلها كملت. العرض مازال في نص ساعة عرض جدل بالتوازي مع هذا في نفس الوقت. نحاول نقرب شوية, نخليكم شوية مع ذي ليلى الفنانة المغربية ليلى, الفرقة اللي معها الكل تقريبا خمس عناصر من الفرقة. أيضا بعد شوية إن شاء الله عبد الله باش يمركم إن شاء الله تسجيل مع الفنان السنغالي الصهد. صهد هذا اسم مش متداول برشا لكن فنان معروف, عنده أربع ألبومات. وخليكم مع ذي ليلى, نحاول نقرب شوية حتى تسمعوا شوية الموسيقى اليوم مباشرة من مدينة الثقافة, وتعطيني الصوت إذا وصل الأمور ممتاز.

0: هي العرض كما ذكرت عرض ليلة، باش نحاول عبد الله زاد حتى ربحا زاد للوقت، باش نمشي نوريكم القاعة الأخرى. كما قلت هما ثلاثة عروض، عرض سنغالي، عرض جدل العرض الثاني، وعرض ليلة، ثلاثة عروض تصور يا عبد الله في نفس التوقيت.
1: مجيد يعني شرايك إذا كان نسمع التسجيل متاع سعد هذا الموسيقي السنغالي الأثناء أنت تنتقل إلى العرض الآخر، شرايك مجيد؟
0: شوية جدل في الدقائق الأخيرة أكيد. يلا ممتاز.
1: أوكي. هذا التسجيل مع سعد الصهد متاعنا نعرفوه، لكن هذا سعد اسم فنان سنغالي أجرى معاه محادثة أو لقاء ما قبل العرض اللي يمشي تو، كما كان يتحدث مجيد عرض قائد الفرقة سهد، فرقة سنغالية والعرض نتاعها قاعد يمشي تو. هتسمعوا شوية من التسجيل واللقاء معاهم، بعد نواصلوا جولتنا مع مجيد حداد لغة فرنسية، بعد شوية إن شاء الله نقول لكم أبرز ما قال أو ما قال الفنان السنغالي سهد على العرض نتاعه.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك طبعا سهد بتونس تحديدا عبر إذاعة تطاوين. بيانفيني سهد على راديو دي تطاوين ان تونيزي بريسيزامون.
3: يس ميرسي بوكو مجيد et merci beaucoup de m'avoir invité à la radio de Tataouine ici en Tunisie.
2: Merci beaucoup. Dans quelques minutes, ça va commencer.
3: Ouais.
2: Les gens qui attendent, les gens qui aiment bien Sahad et toute l'équipe, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire?
3: Bon, déjà je vais dire aux gens de venir à l'heure, qu'ils vont s'attendre à un show extraordinaire, un show exceptionnel. Donc, on est venu en Tunisie en l'an 2016 et j'avais remporté le premier prix des JMC, le Tani en or en 2016. Donc on revient après certaines années, en 2026. Donc on va faire un show. Donc ça, ça va être un très grand moment avec nous, les musiciens, avec le public tunisien. Donc voilà, on les invite à venir à l'heure et voir le show.
2: Ça. Ah très bien. Surtout les musiciens, combien de musiciens avec toi?
3: On joue avec une formule avec 6 musiciens.
2: 6
3: musiciens.
2: C'est
3: full band, full band, afrobeat, afrofunk. Voilà, et plusieurs influences de musique.
2: Oui. Qu'est-ce qu'il attend ces publics?
3: Je pense que déjà le public, peut-être que déjà de base, il n'a qu'à venir, je pense que ça sera une big surprise pour le public aujourd'hui, ce soir, de voir un show de musique, un show de, voilà, un show en son, en lumière, en image, un full show, pas juste de la musique. Genre, je pense que le public va s'attendre à un show full. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà.
2: Bah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveauté pour Sahad?
3: Nouveauté, je viens de sortir un album, un nouvel album qui s'intitule African West Station, que j'ai sorti là. Donc c'est mon quatrième album. Donc aujourd'hui, on va jouer plusieurs morceaux sur notre nouvel album. Donc c'est une nouvelle musique que le public en Tunisie, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu. Donc ce soir, ce sera la toute première fois.
2: Va très bien, félicitations, voilà.
3: Merci
2: beaucoup, ça. Merci. Tu es le bienvenu en Tunisie et prochainement on va te trouver à la radio des Tataouine.
1: هذا سعد الفنان السنغالي يقول كونه هو كان فاز في 2017 بجائزة التانيث الذهبي في أيام قرطاج الموسيقي، كيف كيف يقول كونه العرض نتاع اليوم هو فيه الفانك وفيه مش فقط موسيقى وإنما فما جون لوميير وهي شو كامل مع ستة عناصر قاعد يلعب في المجموعة نتاعه والعرض نتاعه. عند ألبوم جديد وهذا الألبوم الرابع وسترنيشن، يقول كونه هذا الألبوم الرابع في كسائل مجيد على شنو جديد متاعك سهد، قال هذا الألبوم الرابع وينتظر في الناس كونها تكون حاضر وتتفاعل مع العرض متاع اليوم. مجيد نواصل معاك الجولة.
0: نوصل طبعا صراحة موسيقى طالعة في القاعة زادة برشا، هذاك علاش ممكن غادرت مباشرة حتى يكون الصوت ممتاز. ممكن باش نعقب شوية على عرض جدل، العرض اللي كان العرض الأول صراحة نفذوا التذاكر الكل، العرض الأول من بعد قررت إدارة المهرجان أنها تعمل عرض ثاني اللي هو حاليا الآن مازال تقريبا دقائق، تقريبا مازال 13 دقيقة وينتهي هذا العرض. هذا العرض الأردني جدل ناجح على جميع الأصعدة، الفرقة الموسيقية اللي موجودة. أما السؤال هنا قول لي وين يا عبد الله، السؤال أنا عملت الجولة تقريبا نقوله 80% 80% ما بين الجمهور شباب يعني تقريبا 17 18 20 25 26 يا سيدي كلهم الشباب كلهم اللي جايين يحضروا عرض جدل. كي تسأل أنا قعدت نسأل وتجولت ما بين فما زوز أبواب معناه يدخلوا منا ومنا اليمين ويسار وتجولت ما بين الجمهور الكل نسأل شنو تعرفوا على جدل علاش جايين على جدل اللي هيك يقول لك ما نعرفش ما نعرفش معناها بما معناها ان سمع ان العرض ناجح جاي قال لك هذه الكلمه الوحيده ممكن قله نادره فقط اللي يعرفوا قيمه وايضا خاصه معلومات ومعطيات على الفرقه هذه الفرقه الاردنيه ان شاء الله باش تكون ضيفتنا زاد عبر اذاعه تطاوين. اضافه الى هدايا ذليله زاد العرض المغربي حاليا عرض ممتاز ليله زاد الصوت مميز الفرقه اللي معاها الكل اهلا وسهلا مساء النور واهلا وسهلا طبعا مجيد الصحافه اللي موجودين حبيت نادرة زميلتي الصحفية عسلامة نادرة
4: مرحبا بك
0: اهلا وسهلا
4: شنو حوالك
0: الحمد لله
4: عندي مده ما ريتكش
0: عبد الله معنا مجيد مباشره
1: مجيد نرجع لك
4: مرحبا وينك عبد الله
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الاثنين فقط مجيد نستانس معك والساده المستمعين لرفع اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تطاوين ومجاورها بعد ان شاء الله نرجع نواصلوا مع مجيد خليكم معنا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
2: تحية لكم من جديد، مواصلين معاكم ومواصلين في أسايل وفي مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية مع الزميل العزيز مجيد حداد مباشرة من مدينة الثقافة. مرحبا بك من جديد مجيد.
3: عيشك عبد الله، شكرا لك وأنت زادة زميلي العزيز والغالي زادة في نفس الوقت. تحية لك عبد الله. أنا حبيت صديقتنا نادرة، بما أنك أنت خرجتي البكرة شوية من العرض السنغالي، شنو رأيك؟
4: والله فما تفاعل الجمهور تبارك الله، الفنان عنده ما يقول في روحه، وهو قال لك بعد غياب 10 سنين يعني باش يعاود يرجع ان شاء الله لتونس.
3: متأكدة منها؟
4: متأكدة منها.
3: كم يرجعش؟
4: لا يرجع بضمانتي.
3: إن شاء الله عرض حتى الحضور زاد. أنا الحاجة الوحيدة الملفتة الانتباه عرض السنغالي، عرض جدل وعرض ذي ليلة، 3 عروض في نفس الوقت.
4: ما نعرفش
3: جمهور وين باش يمشي،
4: واحد وجمهور وخاطر فهمت كل عرض وعنده الجمهور.
3: ما جدل كومبلي، شفتي جدل القاعة هذه الوسطى كومبلي، كل جدل الثلاثة.
4: أنا ما لقيتش بقعة باش نقعد.
3: هذا هو.
4: أنا ما لقيتش بقعة يعني
3: والله. شوف عبد الله، يعني الكراسي تحت البالكون الواحد واثنين الكل معبي، تخيل 3 طوابق معبيين. بالنسبة للجدل هذا كان يدل على حاجة، ممكن يدل على أن الواحد أي عرض نجح راه لازم باش يزيد ينجح زيادة مرة أخرى، العمد على النجاح الأولي لأي عرض. إضافة إلى هذا أي الحضور اللي هنا اللي موجود، أهل الموسيقى أهل الفن الكل زادة برشا. باش شنو رأيك؟ أنا باش نمشي الرأي زادة، تحب شوي نقد ولا لا عبد الله؟ كيما تحب.
2: هنا زاوية النظر متاعك مهمة لنقل اللي تشوفه غادي مجيد في الأجواء كانها باهية أو فيها بعض ما نجم نقدو.
3: لأنه أنا ممكن حكيت بنقاط إيجابية يعني على نقول أنا على المهرجان والكل. البكر شوية زادة كانت بحذانا صديقتنا نجوى، نجوى ميلاد طبعا، وعندها رأيها وعندها زادة ما تقول زادة عبر إذاعة تطوين وخاصة في هذه الدورة. مساء الخير ومساء النور.
5: مع السلامة، مرحبا بكم مستمتعين مستمعين إذاعة تطوين.
3: عايشك، شو أحوالك؟
5: الحمد لله نحمده.
3: عندك مدة زادة على تطوين؟
5: اي عندي باشا. اي
3: ممكن من اخر دوره
5: عمل مع شيد بن مصطفى. حكايات
3: نعم. من عرض الافتتاحي الى اليوم تقريبا شفتك حتى في جدل في العرض الاول لجدل. ارايك؟
5: لا العود مزيانه برشا، العود اللي موجوده في الدوره ياسر مزيانه، معناها الاختيار اصابوا فيها.
3: اما
5: قلتها من عند
3: اما قول
5: اما الافتتاح فيه علي ان شاء الله الاختتام يدي يقول اخطاء ذيك اللي وقعت في الافتتاح وكاهو. دونك فوالا جي بوكو ايميل الاتموسفير لا جونيس الحركيه اللي موجوده، اي سورتو فما عود متاخره انه في اطار تنشيط المدينه، على خاطر حتى العود اللي في بلافونيو حبيب بورقيبه على الاقل المشهد يتبدل ويتغير ونخرجوا ماك ستريس نتاع البلاد ولات تخوف بعد 7 نتاع العشيه واكسيتيرا. دونك سي اون انيسياتيف مهمه للمدينه باش تعيش وتحيا. فوالا
3: فوالا. يعطيك الصحه مدام نجوى،
5: ميرسي
3: بالمجموعه اللي معاك.
5: يعيشك ميرسي.
3: الصحه شكرا. هذه اليوم حطتنا معك عبد الله مباشره من مدينه الثقافه بتونس العاصمه مواكبه لايام قرطاج الموسيقيه الدوره 11. نحاولوا دائما نكونوا اقرب ما يمكن، واذا فما اي سؤال عبد الله انا معك.
2: يعطيك الصحة يا مجيد. بالعكس اليوم معك جولة كانت ثرية جدا في أكثر من جانب في أكثر من زاوية، مع التسجيلات مع الضيوف مع المتابعين مع يعطيك الصحة بكل تألق. شكرا. مجيد حداد شكرا لك في مواكبة لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. نذكر سادة المستمعين كونوا الدورة مازالوا فيها نهايرين إن شاء الله كمجيد.
3: اي ان شاء الله احنا السبت ان شاء الله باش يكون الاختتام، يحضروا له برشا الاختتام ان شاء الله. ظهري الاختتام باش يكون اهم من الافتتاح طبعا، تحت اشراف وزيره الشؤون الثقافيه اللي باش تكون حاضره باذن الله،
2: وكل التفاصيل
3: برشا ضيوف زاده باش يكون حاضرين، ضيوف زاده كبار ان شاء الله في الاختتام. شنو باش يكون فيه مازال الى حد الان ممكن لم يفسحوا على تفاصيل الاختتام ان شاء الله، لكن باش يكون عرض كبير
2: وكل التفاصيل تلقوها مع مجيد حداد أكيد. في مواكبه للجي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه. شكرا لك مجيد، عطيك صحه.
3: شكرا عبد الله، شكرا
2: موفق ان شاء الله. شكرا لك، سهره طيبه. واصلين معاكم في اصايل تولى 7:25 او 26 دقيقه، واصلين معاكم بلمسات الفنان ضو بن سالم. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، نرجع بكم إلى جوائز الدورة 14 لأفلام أو لمهرجان أفلام تونسية قصيرة. هذا الدورة 14 اللي أعطت النتائج التالية: جائزة الكبرى محمد راشدي عن فيلم صورة النمل، والجائزة الإخراج وليد الطايع عن فيلم سرسي، الجائزة الأداء النسائي مريم صياح عن فيلم على حافة لسحر العشي، وجائزة الأداء الرجالي لرمزي عزيز فيلم يوم شبه عادي لسليم بالهيبة، جائزة السيناريو ليوسف السنهاجي عن فيلم كاستينج ليوسف السنهاجي، جائزة الصوت أمنة معرف، جائزة الصورة ريان سلمي، إلياس الجريدي في جائزة المونتاج عن فيلم سوداد، جائزة الديكور عبد العزيز بالقيد حسين عن فيلم على الحافة لسحر العشي. هذه المسابقة الجوائز الكاملة تقريبا تحظوا على 9 جوائز من الجوائز متاع الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة اللي صار مؤخرا في تونس العاصمة. دولة 7:36 مواصلين معاكم في أصايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم في أسايل. تحدثوا على في مواكبة لفعالية نشاط من تنظيم واحد الواحة جمعية واحد العلوم بشراكة مع جمعيات من المجتمع المدني، تظاهرة تحت عنوان النخلة عروس الواحة ما بين التراث التنمية ومستقبل مستدام. تحدثوا التظاهرة هذه اللي تكون نهار 15 بتواصل حتى 17 أكتوبر الجاي، التظاهرة اللي تحتفي بطبيعة بالنخلة واللي تمثل من تراث وهوية وكل الحاجات اللي عندها علاقة بالنخلة. مع هذا فإنه هو باب متاع تنمية وباب تجاري مهم وباب متاع اقتصاد مهم، يفتح المجال التظاهرة هذه الأجيال الجديدة لاكتشاف علاقتهم بالواحة، علاقة الناس بالواحة، الزوايا المختلفة لعلاقة النخلة بالمحيط متاعها. 3 أيام من الأنشطة، الإبداع، الثقافة، التفاعل اللي باش تكون فيها أنشطة حول تراث الواحة النخلة، فما مبادرات مسابقات في المجال هذا، المشاركة متاع المجتمع المدني، فما أفكار ومشاريع في علاقة بالمستقبل الواحة. التظاهرة هذه مش مجرد احتفال بنخلة وإنما هو احتفال بكل ما تمثله النخلة في حياة الناس اللي عاشوا محذاها أو يأكلوا من خيراتها. النخلة عروس الواحة، هذه التظاهرة اللي في اللمسات الأخيرة إن شاء الله واللي باش نواكبوا كل تفاصيلها، كما قلنا هي من تنظيم جمعية واحد العلوم، والتظاهر اللي باش تكون انطلاقا من 15 16 و 17 اكتوبر في المطوية. مواصلين معاكم طول 7:45 دقيقة.

هكي تقريبا وصلنا لنهاية عددنا مع أغنية حسن الدهميني. نحب نشكركم مستمعينا الكرام, تحية لك ذو بن سالم, عادل الجميل وكل الفريق اللي كان معاكم. تقابلوا في ساعات أو في برامج إذاعية لاحقا إن شاء الله. شكرا لكم وتصبح على خير.

0: رسائل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. يواصل مركز أليف جربة غدا تنظيم تظاهرة خاصة بالشباب أصحاب مشاريع وأصحاب أفكار المشاريع. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويلها المنعقدة مساء اليوم بمقر ولاية مدنين افتتاح موسم الجني في 15 من أكتوبر الجاري، وسط تقديرات بإنتاج 30 ألف طن من الزيتون مقابل 90 ألف طن الموسم الماضي. أكد وزير الاقتصاد وسفير الصين بتونس ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض، كما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف مرافقهما. وقالت الهيئة أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا سعوديا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفرحي وهو زغاريدي وهو نواحي وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكتب باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العماري.
4: أهلا وسهلا بكم عبر الزمن إلى عوالم الكلمة، الكلمة السامية، الفصاحة البالغة، حيث كان الشعر لسانا تعبر به العرب عن أمجادها، حكمها، ثقافتها، وتوثق به تاريخها. كان العرب يكتبون أعذب المشاعر، مشاعر الحب، مشاعر الحكمة، مشاعر الفخر. في هذه الحلقة نستعرض أسرار الشعر القديم طبعا، ونغوص في ديوان الشعر أحمد ملاك. فأهلا وسهلا بكم في رحاب الكلمة الجميلة، حيث يلتقي الإحساس بالإبداع، تتحول المشاعر إلى أبيات تنبض بالحياة. نلتقي اليوم في برنامجنا من وحي الخيمة لنبحر معا في عالم القصيد، عرى تركوا بصماتهم في التاريخ، وكذلك سنكتشف روعة ما جادت به قرائحهم من حكم، من مشاعر وصور خالدة. فالشعر ليس مجرد كلمة موزونة، بل هو صوت القلب، مرآة الروح، سجل يحفظه الإنسان في أماله وأوجاعه. فمرحبا بكم في رحلة بين أجمل القصائد وأعذب الكلمات.

0: إذن من هو أحمد ملاك؟ أحمد ملاك عاش في عهد صادق باي 1859-1882، وهو أصيل مدينة صفاقس. أحمد ملاك صاحب الحكمة المبثوثة، فملاك كان شاعر مجالس يجتمع حوله الناس فيكون شعره توجيهيا وإرشادا، بحيث مجالسه كانت مجالس أداب وثقافة. ألف ملاك أليف الأدب، أليف الأدب هذه مشهورة جدا معروفة عند الناس، حيث يقول اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، يعني عن المرأة ما تسألش عن قرينة، فهو معنى معروف عند الناس وقت يعني تسأل على إنسان يعرضك البيت متاع أحمد ملاك، يقول تعرف بنادم بالأصحاب تلقى مثيل أصحابه.
1: على بحر الخرايا ويلعب هو السفينة.

يقول اللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة، يعني ما يعرفش البخور يحرق الدبشة، هي حكم معروفة. ثم مثل آخر يقول ألبس لكل حالة البوسة. ملاك يقول إذا بدلوا طرق الألعاب كل لعب تبع طريقة. ثم حكمة أخرى أو مثال، الضحك من غير عجبات يستاهل الأدب، وهو معنى تقول القول متاعه الضحك من غير عجبات قلة الأدب في حياته. عندنا كذلك مثل شعبي يقول الخلطة بلطة وجرب يعدي. نجدوه في بيت أحمد ملاك يقول من خلط جميع الأزفات عامل على لي ثريقة. مثل آخر يقول لك خير واختار أراه الولد يخول، أنا يرجع الخوالة. هنا أحمد ملاك كيف كيف نقول الجيم جود للزواج تطلع أولادك نتاجة. عندنا مثل متداول كثير، أنسى الطمع ينساك فقر الدنيا، واحفر على أساسك وبين بنية. أحمد ملاك يقول بار الطمع كيف تحتاج والعبد لله احتياجه، إذا جت جبها سبيبة إذا مشت قطع السلاسل. موجودة كيف كيف في الأمثال الشعبية اللي عندنا. أحمد ملاك يقول إذا جت تجيب خيط جداد تلفى على غير رايد، وإذا مشت تقطع لمشات يبقى الشقاء غير زايد. اللي كسر يجبر، والحر يفهم من غمزة والرمز من همزة. المثال الجدوع عند أحمد ملاك الرمز ليه المهاميز، والحر غمزة رميقة. مثال آخر، كل عدو ترجى موته إلا من عداك في الدين، وهو معنى قوله عدو الدين ما يصفيكش، اللي ربي الحنش يلدغه. عند أحمد ملاك نقول كيف ما حضاء فرخ للفاع يسقيه من السم لعا. سبق الخير تلقى الخير، ديما نقولوها هذه موجودة عندنا، وهو من سبق الخير طبعا يلقى الخير، وينبدل اللحية بلحية يخسرهم الاثنين. عند أحمد ملاك يقول من باع لحية بلحية الاثنين راحوا رزية.

مجروح قعدت حاير منه ومفجوع ونجراني مثل ملشوع بالفاعي تعب دايخ مرمي مشروع وشواعي من عيوني وديان دموع على خدودي تشكب وتفوع صورة كانك ومالي في طايا نزعي شقف خارق لاني قلوة ودعي لا جوان أحلى وشاب منوع ودا وزقة وشي مبزوع مثيل قلبي مقتوع بالرباي من الدين هند مصنوع من يتشاعي على الشزيرة لا ترجوع ولو نمشي عليها مبيوع إلى حديد مفلش مطبوع في كراعي لان شي بزيد المرشوع مش معي لا ويدير عساكر وبزوع ولا ما لمت من جوع لا المسامي والظهر مقروع من ذراعي وبالمحاين قلبي مليوع كبر داعي مليوع هاوي علي رباح على رامي رامي المدقى هاي المدقى

راح يخلف لا تهام بلا شوامر يكوي لهام مذيل مدبدب وشد بيسفينا لا بقينا ومرجنا شوفكم رمينا جراري مثل العبد المشاق على مرادي كاحل الاهدام سود عينا كيف صرنا مثل القراب.

0: Ali Melga laftan şur zilene Şarat aline gunne ucveb Emli aşşar katan rikam Helfu l-vazm Uyman yusab katlina İde yuhşan Lemgâsis yabni dina
1: هو لو كنا نلاحظوا في الأبجدية متاع أحمد ملاك نجدوها كلها تجمع الأمثال الشعبية اللي عندنا موجودة، والأعراف متاعها بتخلوش من مثال أو اثنين في هذه التجربة منا وهذه القصيدة اللي عندها، واللي نسموها أليف الأدب. عندك فيه يقول العطر يبيعوه بمثقال والماء تبيعه بقلة، يعني يوجد الأليف الأدب مليئة بالحكم والأمثال التوجيه ووصف الحياة الاجتماعية، يعني طبعا في العهد اللي عاش فيه. والميزة الثانية ميز شعر ملاك شعر الملحمة، هو رجل الملحمي، يعني الملاحم عندك حسون الليلي والجهاز الهلالية، وتكلم كثيرا في هذا المضمار.

الشاعر أحمد ملاك يعني تشهر بالقصيدة دي, قصيدة الأدب. شو يقول فيه هو؟ احنا بكري فسرنا كل من جل الأبيات الأول اللي تحمل أمثلة شعبية وحكم, الآن باش نقرأها كاملة ومن بعد نحاولوا نفسروا كل حاجة ما هيش مفهومة. شو يقول في الأليف الأدب؟ أشكلفك يا الإنسان على شيء ليس الطيقة, باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة, واللي حواليه كتان باطل يخش الحريقة. أليف أول بداية باسم الإله بدينا, يا سامعين الحكاية زيد الصلاة عن نبينا, نرجع الرد الوصايا نجل نكد والغبينا, العلم بحر الوفاية والنحو هو السفينة, واللي اخطأت القراية راكب فلوكة غريقة. الباء بدو فتح الأبواب, سياس الأدب والصوابة, تعرف بنادم بالأصحاب تلقى مثيل أصحابة, من كثر جمع الأحباب ترجع عداوة عقابة, لا بد من حد خياب ما ينفعكش عتابة, إذا بدلوا طرق الألعاب كل لعب تبع طريقها. التاء ترك السويات, همة بنادم سكاتة, الضحك من غير عجبات قلة أدب في حياته, اللي ما قراش العاقبات لا يسلم عاقباته, الكبر تلعب الذلات له العقول الثباتة, من خرط جمع الأزفات عام على لثريقة.

ثلاث أخطاء يمين الثلاثة كل من يبس بالعطش لاث لاستبدل من الإغاثة واللي كلا رزق والراث رزقه يقعد ورثه ومن عاش فيها بالخباث منها خرج بالخباثة ومن كان بالسر حداث تظهر عليه السرقة.

يقول جيم جود للزواج، تطلع أولادك نتاجة، باري الطمع كيف تحتاج العبد لله احتياجة، الرزق ما يجيش بهراج، استقنعوا باش حماجة، لا ينفعك بحث والواج على شيء ما يجيب حاجة. لا ينفعك بحث والواج على شيء ما يجيب حاجة، في الحق إياك تعواج، تبع أهل الحقيقة. حركات الرياح، ريح الفلك فيها راحة، ساعات بالخير يوفاح وساعات تقع شحاحة، من كان في الناس حر جراح، في القلب تنفذ جراحة، ومن كثر الزهو لفراح لازم يعدي مناحة، تفكر الموت ترتاح، تنسى الهموم الغميقة، الضا ضاحك ومقبوض ما بين غفلة ويقظة، ساعات في سوق منهوض وساعات لأيام مرضى، الحر في الناس محفوظ، يعرف مقامه وحظه، إذا وقع نطق والفوض يعود السكات مثل فضة، اخذي اللي عليك مفروض، ما تخص منه دقيقة، الكاف كلمات نوصيك تصيبهم في زمانك، مع غالبك حل عينيك وبالك تطول لسانك، عبد الذي ما يلغيك أخطاه والزم مكانك، الشيء الذي ليس يعنيك لا تعمل راس مالك، عدو الدين ليس يصاب فيك سكر أبوابه غليقة، اللام الأيام تنضال بالوعرة والسهولة، حقيقة المهبول الأقوال اللي ظهر يقوله، العقل يحسن الأفعال يصبر غريمة يطوله، عبد الذي وسع البال حوايجه ينقضوله، الحق يعلى ويعتال الباطل سوقه زهيقة، الميم ميزات الأيام قدام عيني ذميمة، لا فرح بالخير يدام ولا شر بالحزن ديمة، ريح الفلك موش مقام والأيام ليست مقيمة، شكران نفعك استذمام، النفخة تطيح القيمة، الصمت سلطان الأحكام، الميم ميزات الأيام قدام عيني ذميمة، لا فرح بالخير يدام ولا شر بالحزن ديمة، ريح الفلك مش مقام والأيام ليست مقيمة، شكران نفسك استذمام، النفخة طيح القيمة، الصمت سلطان الأحكام، ذهب كنز في فنيقة.

يقول النون ننظر المطمان اللي خذات اطمانة بار الثلاث الخيان هما سبب الدوانة نفس العدو والشيطان وخطاك سوق الضمانة واجب طاوع السلطان والعبد يحفظ لسانه باري حوانيث ليمان وعصي النفس الحميقة إلها هالنوم محلاه ليام تبغي هناها اللي ترك حق مولاه والنفس تبع هواها القبر محلول يرجاه ثم تبان السفاهة وسط الرحال القلب درناه العبد قلبه نباها اللي طوع الرب وهداه تظهر نواره شريقة الواو ود الشهاوي اغلب النفس العدوة خلطة ثلاثة دعاوي مرار ما هي حلوة المرأة والعبد القناوي وصغير هرجة ودوة باري الخبيث البلاوي ما تنال منه مروة ولد الحسب ما يساوي العائلة مع صديقة اللام لام الألف لا يمت لقوال لا يمت لقوال لا يمت لقوال ورجعت بالأمر لله الطالب أحمد جاب الأمثال ورجع رتب الحلة عندي المعاني والأقوال بعض الأدب موش كله العطر يبيعوه مثقال والمات بيعه بقلة إن شاء الله يوم الأهوال نحشر مع أهل الحقيقة إلياء ياتب وحية للبدر خير البرية الناس في الحشر تحيا ويوم انتبان الخفية من باع لحية بلحية الاثنين راحوا رزية ما بين غفلة وصحية يا رب تعفو علي طالب للذنب محية مملوك لله عتيقة أشكلفك يا إنسان لي على شيء ليس طيقة باب الأدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة وللي حوليه كتان باطل يخش الحريقة إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا بين دواوين الشعر ورائحة قوافيها واستمعنا إلى صدق المشاعر وأصالة الكلمة يبقى الشعر القديم شاهدا على تاريخ أمة وجسر ممتد يربطنا بأصالتنا ولغتنا الجميلة لمسات المهندس صوت عبد السيد المرايحي تؤنسني وتطربني له ألف شكر ومع تحيات حسن العمايد

0: من وحي الخيمة.
1: من وحي الخيمة.
0: من وحي الخيمة صفحات نيرة.
1: صفحات نيرة.
0: من تاريخ الشعراء الشعبيين.
2: أنا الشعر هو سلاحي وهو أحزاني وراحتي وفرحي وهو زغاريدي وهو نواحي وهو الدنيا بكمها وكمها.
0: من وحي الخيمة رحلة الشعراء إلى مضارب الكلمات والقوافي.
3: إن شاء الله نعيش ونكت باقي الموضوع ونوصف ليك نجوع ونحكي لك على الحال.
0: من وحي الخيمة يقدمها لكم حسن العمير.

موجز الأخبار. تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. مثلت متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري. قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون بمدنين افتتاح موسم الجني في 15 من أكتوبر الجاري وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون مقابل 90,000 طن الموسم الماضي. في العالم استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون اليوم جراء هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد لاعتداءين، وقالت إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطن ومقيم، في حين أسفر الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 أشخاص بينهم 5 مواطنين سعوديين. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. حديث الخشبة بعد قليل مع زميلة ليلى بواجيلة.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سيف العاد، والمجد والعصراو للأغراضي، والشعب معصوب الجفون مقسم جشات بين الذئب والقصابي.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
3: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مين ما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
4: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.
5: مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرتنا المباشرة حديث الخشبة، سهرة الخميس انطلاقا من توا وصولا إلى الحادي عشر ليلا. مرحبا بالجميع، مساء المسرح ومساء الحكايات التي لا تروى إلا حين تضاء الخشبة. فأهلا بكم في سهرة جديدة من حديث الخشبة، المساحة لنقترب فيها من عالم المسرح وكل التفاصيل اللي تجعل من الخشبة عالما حي لا يشبه سواه. في حديث الخشبة نتحدث ككل أسبوع عن المسرح طبعا كما يعاش لا كما يروى، عن لحظة الميلاد الأولى للفكرة، عن الرحلة من الورق إلى الركح، وعن كل اللحظات الساحرة حين يلتقي الممثل بالجمهور فتولد أكيد الحكاية. فأهلا بالجميع، أهلا بالمسرح وأهله، ولنترك للستارة أن ترتفع وللخشبة أكيد أن تتحدث، فربما كان لديها الليلة ما يستحق أن يقال. مرحبا بالجميع، لقاء بكم متواصل حدود الحادي عشر ليلا، سهرة يهندسها تقنيا ويخرجها زميلي حسن المحمدي، كيف ما العادة ليلى بعجيلة معكم من أمام الميكروفون.

0: مساء المسرح، مساء الحكايات التي لا تنتهي بانطفاء الأضواء. في حديث الخشبة الليلة نستضيف فنان، الحقيقة فنان كبير، فنان اسم كبير في عالم المسرح، واختار المسرح منذ البدايات، ما اكتفاش بأنه يقف على الخشبة وإنما اشتغل عليها كاتب ومخرج ومكون وفعل كذلك في الحياة الثقافية. اسم ارتبط بمحطات أساسية من تاريخ المسرح التونسي الحديث، من تجربة المسرح الوطني، التأسيس دار سنت باد، ومن الكتابة للإخراج، ومن التكوين إلى توثيق الذاكرة المسرحية. هو كذلك شاهد على جيل كامل من المسرحيين وعلى علاقات إنسانية وفنية خلت أثرها في المشهد التونسي. ليلى باش نفتح معاه دفاتر ربما الذاكرة، باش نحكيه معاه عن المسرح اللي عاشه، المسرح اللي حلم به، المسرح اللي مازال يحب يراه وكما راه هو بطبيعة بعينه هو. كذلك شن نحكيه على إصدارات جديدة ومنها اسم في المسرح، كذلك المنصف السويسي القناع والظل باش نرجع له معاه أكيد. وأنا سعيدة جدا والحقيقة فخورة جدا بهذه الاستضافة الليلة، أكيد ينورني بحضوره ولو كان عبر الهاتف، الصوت يكفي إلى أن يحين موعد اللقاء. سعيدة جدا باستقبال الأستاذ حمادي المزي. مساء الخيرات سي حمادي، نورتني وشكرا على قبول دعوتي هذه الليلة.
1: بارك الله فيك ليلى، أنا زيدة فرحان اللي سمعت صوتك، تعرف نعزك برشا،
0: يفضلك،
1: ونحب نقول لك وبكل صدق وتعرف صدقية اللي الحقيقة أنا مكتم على حكاية الكتابة متاعي، نحب نعطيها الوقت باش نخرجوا في ظروف معناتش نعملوا البروباغاندا نتاعو.
0: أكيد أكيد.
1: وكانت معناتها الاتساق في معرض الوطني للكتاب في تونس، ثم في أيام قرطاج المسرحية، ثم في جي تي سي، معناتها هذا دونك وقت اللي انت كلمتني ما نجمش نقول لك ما نجمش راه ما نجمش
0: يا خو بخاطرك يا حمادي.
1: وصدقا وثم برشا صحفيين الى حد الان ما اجريت حتى حوار
0: اول
1: مره، كذلك معناتها يجي وقت وبقى انت بون. يشرفني اللي باش نتكلم معاك،
0: يفضلك،
1: ويشرفني باش نتوجه للجمهور اذاعه تطاوين اللي تربطني بهم علاقه باهيه، ومرحبا بكم.
0: يعيشك، نورتنا سي حمادي، شكرا لك على هالتبجيل هذايا، لانه باش نحكيوا على الكتاب لاول مره على موجه اذاعه تطاوين قبل حتى ما يقع حفل التوقيع واللقاء مع الاعلاميين ولا الصحفيين، ولكن احنا فقط مش الكتاب، لانه هي في الحقيقه مسيره تبارك الله كبيره ومسيره متنوعه، وساعه زمن لا تكفي للحديث عن هذه المسيره.
1: حيح.
0: مسيره الاستاذ حمادي المزي، يعني خليني نرجع معك شويه سي حمادي، ربما للطفل، ذلك الطفل الصغير في ماتر، شنو أول صورة مسرحية اليوم تجي أمامك نذكرك في الطفولة في ماتر؟
1: الطفولة تعرف الطفولة نجم تقول ما عشناش طفولة مفهومها الحديث.
0: أي.
1: احنا معتها كنا كهول، معناتها خرجنا كهول، معناتها عندنا
0: حاملين المسؤوليه معناها من الاول
1: الصغره. فهمتني؟ تولدت في قريه جميله برشا، فهمتني، في اسمها بمخيله، مخيله زوجتي تقول بول مخيله.
0: اي تحيه المدام فوزيه طبعا.
1: القرية متاعنا ما كانتش فيها مدرسة إذن، وما عندناش إمكانية باش ما عندناش يكون يسكن في ماتر في البلد في ماتر.
0: أي.
1: إذن الحل الوحيد كان خالي يسكن في منزل برقيبة في سيري فيل الذي كانت تسمى. إذن تمت معتها الاتفاق معاه على أساس أني باش نقيم عنده ونبدأ قرايتي غاديكا في منزل برقيبة. إذن الرحلة بدأت من غاديكا.
0: أي.
1: بطبيعة الحال تطورت شوي بشوية بشوية.
0: أكيد.
1: في الليسي عندنا أستاذ جغرافيا وتاريخ في منجي قديس. أيوة. ربي يطول في عمره. أيوة. إذا مازال حي.
0: أيوة. شو تتذكروا من هذا الأستاذ؟ خاطر في كل لقاءاتك لابد نسمع الاسم هذا سي المنجي قديس.
1: الأستاذ هذا هو
0: هو اللي شجعك؟
1: هو الشجعني. أيوة. هو يختار قصيد، يختار مشهد وكل شيء، ومعناتها ويرى اللي انا المؤهل باش نكون بهذايا. وفعلا معناتها من من من معناتها ما نخيبوش معناتها.
0: فهمتك.
1: وبدات بشويه بشويه بعداش وقت طلعت البنزرت فهمتني. كانت هناك فرقه مسرحيه معناتها فرقه بلديه بنزرت فهمتني. التحقنا بها كان استاذنا الله يرحمه استاذ سي عبد اللطيف الحمروني اللي من المفروض انها مخصصوا له كتاب هذية
0: ان شاء الله بعد الكتاب هذا
1: نجم. والله شوف ليلى انا شنو المقاييس نتاعي شنو كيفاش نكتب كتاب. انا كتبت عمناول وانا بصدد اعداد نص جديد فهمتني. لكن فجأنا موت فاضل محمد فاضل الجزيري سلمت في المشروع متاعي وانكبيت على كتابة كتاب على فاضل تكريما لي على أساس أنه باش يكون الكتاب هذا معناتها حاضر في أيام قرطاج المسرحية نظرا اللي أيام قرطاج المسرحية وقت اللي أسسناها عام 83 مع المرحوم منصف السيسي من الحاجات اللي لازم اللي حاولنا باش نخدموا عليها هو تعريف بالرجل المسرح التونسي فهمتني. اذا بدرت وعملت هالكتاب هذايا تاع محمد فاضل الجزيري اللي نعرفه عن قرب. ما نجمش نكتب على انسان من بعيد معناتها افتراضيا لا عاشرته بحكم اللي في ابن رشيق معناتها نجم تقول قدم أعماله ثم عمل تمارين وكنت بجنبه معناتها في تمارين بعض الأعمال متاعه. كذلك وقت تنقلت المركز الثقافي بير الحجار معناتها عمل مسرحيته صاحب الحمار ثم الحذرة وكنا قراب لبعضنا نحكي في معناتها شاهدت الطريقة متاعه في توجيه الممثل في إدارة معناتها الموسيقيين الكورال معناتها منهجية عمل كاملة ثرية جدا وكانت حقيقة متعة كبيرة برشا. وهذه الجوانب اللي ما يراهاش الجمهور
0: صحيح.
1: وأن هاللحظات هذه هي تنتهي بانتهاء اللحظة حاجة إثمار
0: طبعا.
1: إذن قلت أنا هالشيء هذه كيفاش باش يمتد عبر الزمن إذا ما نعملوش حاجة مكتوبة. وتعرف اللي ما يقعد من الفنان إلا الشيء اللي تكتب عليه
0: بتبيع.
1: وهذه اللي رهانة عملته مع نفسي ومحبة للشخص هذية. إذا عملت الكتاب هذية اللي كان محمد فاضل الجزيري المسرح يفقد قنديله عمناول وكان مسرح معتها كان إقبال على الكتاب بشكل جيد جدا معتها حتى معتها الطبعة الأولى نفذت ثم عملت طبعة ثانية في الطبعة الثانية تكفل الأستاذ محمد المي تقديم الكتاب لأنه أعجب بمحتواه وكل شيء وقال لي اقترح في الطبعة الثانية أني نعمل لك تقديم وعملت تقديم كما عملت تقديم بطبيعة الحال في سواوي تبعا كتب معتها الخدمة متاعي ومشروعي كذلك منصف السويسي منصف السويسي أستاذي. أول لقاء مع منصف السويسي في الفترة اللي كنت فيها في بنزرت في عام 69 69 جاب مسرحية الهاني بودربيلة هذيك أول لقاء مع منصف السويسي جاء قدم المسرحية متاعه في قصر مؤتمرات في بنزرت وكنا احنا بصدد اعداد مسرحية باش نقدموها للرئيس بورقيبة هذه مسرحية اسمها فولبون نص فرنساوي جول رومان باش نقدموها بمناسبة قدوم بورقيبة في الاحتفالات بالنسبة عيد الجلال حييت سي منصف من بعيد وكان وكان كان بشوش فهمتني. هذا اول لقاء مع تخليد ديجا فكرة عليه جيدة جدا ماهوش الفنان اللي معتها نرجسي ما يحبش يكلم العباد وكل شيء اللي هال البروفيل هذايا لقيته من بعد وقت دخلت تونس للمعهد وليت نقرأ ومتردد على المسرح البلدي وكل شيء قبلنا علي بن عياد. علي بن عياد كانت الفرقة متاعه موجودة غاديكة في المسرح البلدي وكان ثم مقهى اسمه مقهى البرازيليا معناتها حيث يجتمع معناتها الممثلين والفنانين الكل وكان علي بن عياد موجود معهم عاد نقدموا له التحية واحنا صغار صغار طلبة صغار وكل شيء ما يردش علينا ما يحييناش تاخذين عليه فكرة علما اني كامل اعمال علي بن عياد الا عمله الاولانية مجنون ليلى اللي ما حضرناش عليهم ولكن تبعت مسيرته كامل وعملت عليه دراسات حسيل وقت عملت ما فرقة بلدية تونس عملت الاربعينية نتاع الفرقة كنت حاضر وابديت معتها بعض الشهادات
0: فهمت.
1: نرجع في المنصف السويسي منصف السويسي كما كنت نقول لك ليلى ما نجم نكتب إلا مع إنسان نعرف نعرف وخطر بعض نجم واحد يكتب انطلاقا من قصصات صحفية من نص مسرحي من شهادات والشهادات معتها لا تؤتمن معتها كل واحد يعطي شهادة بطريقة معينة عادة نجم تكون الشهادة غير موثوق بها
0: صحيح.
1: إذن أنا عشرته ودخلت المعهد كان عنده قسم تدريب الممثل تكوين الممثل فهمتي كان إذن معتها عديت معاه مدة طويلة معتها مدة 4 سنوات
0: هذا سي حمادي هذا قبل المحطه اللي انا نعتبرها مهمه برشا اكيد في مسيرتك هذا قبل المسرح الوطني قبل 83
1: لا قبل المسرح المدني انا نحكي لك نحكي لها عام 70 حتى 74
0: ايوه
1: 74 فهمتني هو كان معناتها يجينا مره في الاسبوع من الكاس كانوا في فرقه الكاس يجي عنده ورشه فهمتني تاع تكوين الممثل يجي معناتها يدربنا ويعطينا معناتها المفاتيح نتاع التكوين المسرحي عرفنا بعض اسماء فهمتني ثم الاسماء هذيك حاولنا باش نعمق معناتها معرفتنا لها ستانيسلافسكي وبيتر بروك واهله مجر وفي الصيف هو يلتقط العناصر الجيده فهمتني ثم يحاول باش ينتقيهم ثم يخدم معاه في انتاج مسرحي اللي عاده انه يفتتح او يختتم مهرجان الحمامات او مهرجان كارتاج
0: ايوه
1: الفتره اللي تعاملت معاه هذايا زاد مرحله مهمه برشا مع فرقه الكاف واكتشفت فرقه الكاف والعمل في المجموعه وظروف العمل الجماعي في داخل فرقه محترفه قاره عرفت ناس بن عثمان ومنجل ورفلي وكامل الفريق الفرقة وهي فرقة معناتها عتيدة حد لا ينكره فهمتني عمل مسرحية اسمها عشتروت نص كبير نص جميل نص ملحمي قوي برشا لسي عمر بن سالم المسرحية دي كانت حقيقة مع الأسف ما عندنا حتى شيء عليها هذايا الشيء الاختير للتصوير ما كان نص وكهو فقط فهمتني وكان أنت عمل رائع جدا بكل المقاييس في تلك الفترة أحكي لك على 72 مسرحية مهمة برشا في ليلة الافتتاح أنت مهرجان الحمامات اللي كان يديره المرحوم سي طاهر جيجا فهمتني رفضتها اللجنة مش لجنة التوجيه لجنة الرقابة
0: طبعا
1: وما غير من اسم نسميه العناصر الله يرحمهم أغلبهم فهمتني إذن حسينا ما معنى الإحباط. حسينا ما معنى أن السلطة لما تسلط السيف متاعها على رقبة الفنان وانعكاساتها النفسية والفنية
0: وتقيد له حريته. أكيد
1: وتقيد له حريته. تعلمنا من حاجة من عند المنصف السيسي الله يرحمه هو أن في الإحباط هو يلزمك تكون كما طائر الفينيق.
0: الله.
1: أنك تخرج من تحت الرماد. وهذا اللي صار في نفس الليلة. قال أنا عندي نص مسرحي وقادرين مش نحذروه في أسبوع
0: وجيز جدا
1: جدا حتى معناتها ولينا نخدمه في 15 ساعة يوميا. معناتها أكل الروح نتاع الانكسار اللي عشناه حاولنا نعمل رهان جديد وكان ليه الفضل باش دفعنا باش اخترنا النص هذايا اللي هو الجور الشحاذة. هذا مثل شاعر لبناني عظيم فهمتني ولا ترجمة تم ترجمته النص هذايا وبدينا نخدمه مع سي زبير التركي اللي هو كان منفذ مع الديكور والسينوغرافيا وكانت مرته انذاك كريتا هي عملت الكوريغرافي وحذرنا المسرحية هذه في 15 يوم واختتمنا بها مهرجان الحمامات.
0: الله الله.
1: هذه من الحاجات اللي المسرح يعلمك يعلمك معناتها كيفاش الرهان راه يعلمك التجلي ويعلمك الانكسارات وهو والمسرح هو مجموعه من الاحاسيس هذه كلها.
0: اكيد اكيد حاجه مهمه برشا في معناها في المحطه هذه بالذات معناها انا كي نسمع توا حديثك سي حمادي ونشوف مع تحياتنا للناس اللي تشتغل توا وتقدم وتعمل اعمال مسرحيه لكن نحس انه الروح اللي تتحدث عليها توا كاينها ما نحبش نقول مش موجوده ولكن ماهيش مش بنفس النفس والمحبه هذه والدفاع هذا على المسرح وعلى الاعمال المسرحيه اليوم.
1: محلاه سؤالك يا ليلى
0: يعيشك
1: والله محلاه بالمجد ونحسك اللي عايشه في الوسط.
0: اكيد
1: انا اخر مسرحيه هي مسرحيه اللي عملتها عام 23 مسرحيه قطيع ولكن بون عندي جوانب اخرى اللي كما قلت لك تلهيت بفضل الجزيري والمنصف السويسي ولكن نعيش في حاله قرف نوعا ما بعد التجربه نتاع هي تجربه جميله مع سبعه ممثلين ممتازين فهمت لكن ماهوش الجو اللي انا تربيت عليه
0: بالضبط
1: ماهوش الجو هاو باش نحكي لك بالضبط ونخبي عليك حد شيء وربما ان شاء الله الناس الكل تسمعني
0: ان شاء الله اكيد
1: ثم مشكل كبير بالنسبه لل للعمل المسرحي الممارسه المسرحيه تعيش ازمه كبيره فاش متمثله الازمه دي عندي فيما يخص معناتها تعاملي مع الممثلين وهذا يعرفوه الناس الكل فهمتني الممثلين متاعي عباره عن ولادي معناتها حقوقهم مضمونة وزيادة وهذا الناس الكل تعرفه بقى عندي حاجة أنا نطلبها هي حكاية التوقيت والديسبلين معناتها الانضباط قلت لهم قولوا لهم راهو أول درس تعلمناه وأول درس قالوا ستانيسلافسكي هو حكاية التوقيت تفكروا هك الممثلة اللي جات فانيا أو كلاريا جات مؤخرة فهمتني قالها امشي ارجع لدارك
0: وجي
1: في الوقت هذا كأول درس أول درس انك يلزمك تحترم اصحابك
0: بالضبط
1: تحترم روحك قبل تحترم اصحابك
0: طبعا
1: شنو اللي صاير توا في الممارسة المسرحية التونسية الان مثلا انا عندي سبعة ممثلين كل ممثل عنده ارتباطات مع زوز والثلاثة فرق أخرى
0: أيوة.
1: عنده ارتباطات مع التلفزة ممثل يجيني يقول لي ما تبرمجنيش في الشهر هذي خطر أني ندور في فيلم كذلك يقول لك لا راني الشهر الجاي ولا الجمعة الجاية راني عندي سفرة مع الفرقة الأخرى أنا من الناس اللي مثلا تبع الخدمة متاعي من أليفها إلى يائها.
0: طبعا هذا المعروف عليك أستاذ حمد أكيد.
1: أنا مثلا توا قررت معتها كملناها الرحلة والحمد لله وانتهى الأمر. الممارسة بالشكل هذا ما نعملهاش، إما نعملها كما حلمت بها، خاطر كنت نخدم معتها 8 ساعات 8 ساعات، وهذا يا ربما إن شاء الله تستدعى نهار لميا العمري اللي هي واحدة من بناتي واللي خدمت معايا 4 أعمال. أنا نخدمه 8 ساعات، نخدمه 8 ساعات، نعمله 4 ساعات الصباح، نوما باللمة نفطر على عين المكان، نفطر مع أولادي ومع مسلين متاعي ونحكي معاهم في البطول وبالعرض، نعملهم في تبوز متاعك الساعة من زمان ونواصلوا 4 ساعات أخرين. ما تنجمش تعمل مسرح جيد ما غير ما تكونش عندك التوقيت هذايا.
0: بالضبط.
1: اش صاير ليلى اختي الان؟
0: أي.
1: اذا توصل تعمل 3 ساعات تمارين كما يقولوا المثال بوكبي، في 3 ساعات هذايا اقل واحد تجي زوز 3 مكالمات
0: يقص ويرش.
1: يخرج روحه من وقت اللي هو
0: المفروض عايش للدور،
1: تركيز على الجماعه نتاع.
0: معناتها
1: ولت بالمنجد نحس روحي ماهيش هذا.
0: بالضبط.
1: مش هذا اللي انا بنيته لبنة وخلق الديسيبلين الدارسنباد وعندها منهجية عمل. اخي سهلة كي تقدم مشروع للهيئة العربية للمسرح وتقول لهم راني عندي كتاب باش نحكي فيه على تجربتي نتاع 30 سنة بهتو كيفاش أول مخرج يحاول باش يخرج تجربته معتها في العالم العربي في كتاب. وبارك الله فيهم أنهم تبناوا المشروع هذية وخرجت الكتاب معتها تجربتي في معتها النشأة والمسار في دار سندباد من خلال أعمال الكل. إذا أنت ما تكونش حريص على خدمتك حريص على اختياراتك، مش تعمل حاجة أخرى. المسرح لو حاجة أخرى بكل صدق،
0: طبعا أكيد
1: المسرح حاجة أخرى، المسرح حاجة كبيرة أكثر ما تتصور، حاجة سامقة جدا. واللي مازال ما فهمش هذية يعمل حاجة أخرى بكل صراحة. وبالتالي أنا نفضل أني ما عادش نعمل مسرح بالشكل كي نعمل نكتب على على على ناس نحبهم، على ناس عشرتهم، على ناس يستحقوا كتب ويستحقوا دراسات ويستحقوا أن نعرفوا بهم، لأنهم مع الزمن ومع مرور الزمن مش يتنساوا بطبيعة الحال. وكم معتها نسيان معتها ناس اللي خدموا البلاد هذية برشة جدية وبرشة صدق وبرشة محبة.
0: أكيد. يعني أنا حسيتك أنك مازلت كما نعرفك قبل، مازلت دونكيشوت، مازلت تحارب في التوحين بأنواعها. خليني نقول أما خليني نسألك سيد حمادي، تغير حلمك بالمسرح ولا الحلم نفسه بقالك ان التوحين هي اللي تغيرت اليوم؟
1: لا يا ليلى، انا جاتني فرص وجاتني معناتها اقتراحات نتاع باش تخدم في السينما وفلسلات نقول لهم انا راني اخترت المسرح. اخترت المسرح
0: بكل ما
1: فيه، اخترت المسرح، ما نجمش نعمل الا المسرح. مش معناتها انا عاجز باش نكون في السينما ولا عاجز باش نكون في الواحد. المسرح اما يلزمك تعمل ويلزم تعمله معناتها بمقاييس والمطلوبة. اما انك تكون ساق في المسرح وساق في السينما وساق في ما نعرف شنو،
0: لازم يكون مركز.
1: وانا مانيش في حاجة لمن الفلوس، مانيش في حاجة. صدق
0: انت تحب المسرح على خاطر المسرح؟
1: انا تحب المسرح، تحب نحافظ على المسرح، تحب نحكي صورة جميلة على المسرح.
0: طبعا اكيد
1: الشيء اللي قاعدين نشوف فيه بالنسبة لي توا، انا كنت الجمعة اللي فاتت كنت رئيس لجنة نتاع المهرجانات نتاع الشباب
0: في دور الثقافة. صحيح.
1: والله العظيم يا ليلى من أجمل لحظات عمري.
0: حسيت حتى من خلال الصور شفتك مع بناتك ومع أولادك ومن شفتهم
1: حاجة من أروع. المسرح ويظهر لي لفهم المسرح، الممارسة المسرحية الصحيحة هو أخونا وصديقنا الكبير توفيق الجبالي.
0: أي صحيح.
1: توفيق الجبالي يؤمن بالهواد والمسرح نحب ولا نكره. ما يكون جميل، ما يكون صادق، ما يكون تلقائي، ما يكون عميق إلا مجموعات كما قاعدين نشوفوا فيها. شفت أعمال راقية جدا تتجاوز بكثير الطروحات الأكاديميين والمحترفين وبطاقة الاحتراف التي توزع يمينا وشمالا بطرق يطول الحديث عنها. تقول تشوف عباد كما هكايا نتمناهم ان يعملوا كارير نتاع مسرح. نتمناهم
0: استاذ حمادي
1: اعمال راقيه جدا معناتها كل صدق كتابه واخراجا
0: حاجه تعمل الكيف. اي صحيح. هل تخشى على المسرح التونسي اليوم من الاستسهال؟
1: احنا في في في في اوج في اوج الاستسهال. ثم يا ليلى ثم ناس يحضروا مسرحيتهم في أسبوع وفي أسبوعين. صدقا راهم ويتحصلوا على التأشيرة ويتبرمجوا ويزحموك أنت وهذا موجود. معناتها علاش قلت لك عندنا مشكلة معناتها إعادة هيكلة، إعادة معناتها النظر في كل شيء، كل صراحة في كل شيء. معناتها من معناتها مش باش نقول لك معناتها اي باب تحلو معناتها فيه مشكل. اي باب تحلو في البرمجه، في الدعم، في بطاقه الاحتراف، في برشا اشكاليات خطيره. وهذايا وانا نحيي اللي يوصل يعمل مسرحيه في الوقت هذايا بكل صراحه.
0: اما مسرحيه بالفعل يعني لانه مسرحيات كثيره نشوفوها اليوم.
1: نحكي على المسرحيه بالفعل مش مسرحيه
0: عمل مسرحي.
1: المسرحيات اللي قاعدين نشوفوا فيها ما لا علاقة لها معناتها
0: بالمسرح. صحيح
1: مع الأسف.
0: هو الواحد في العادة، أنا نتحدث عن نفسي وأكيد باش تشطرني رأي، في العادة لما نتحدث على المسرح ديما نتحدث بمحبة كبيرة برشا، حتى ولو ما كنتش مسرحية على الأقل يعني علاقتي
1: اهتمامي
0: بالفعل وعلاقاتي يعني مع كل المسرحيين في تونس الحمد لله، معني برشا علاقات جيدة جدا والحمد لله كنت قريبة برشا من المسرح.
1: عائلة راهو المسرح من نجمش نعمل مسرحية مغير من صحيح. من تدعى صحافي ولا
0: أكيد.
1: واحد عنده اهتمام مش مناقد اهتمام بالمسرح. مخرج فرنساوي يا ربي أنطوان فيتيز. أنطوان فيتيز معناتها مخرج كبير فرنساوي. اي مثلا الناس اللي يسكروا على رواحهم ما يحبوش التمارين، يحب عالمه الخاص، ما يحب حتى حد يدخله، ما يحب حتى هو يطلب من الناس باش تجي تتفرج في التمارين متاعه. وهذا شيء مهم جدا. قالوا له علاش؟ قال لهم خطر المسرحية. المسرحية هي مسرحية معناتها راهي مربوطة بزمن معين. هي زائلة. واللي يهمني هو الكلام اللي باش نقوله قدام الجمهور للممثلين متاعي، طريقة طريقة إدارة الممثل الملاحظات وكل شيء باش يستمر العملية الإبداعية من خلال الناس اللي استدعيتهم.
0: صحيح.
1: هذا ما عندناش
0: بالفعل،
1: هذا ما عندناش بالكل. علما اللي انا مثلا في فتره من الفترات قبل العرض، معناتها على الاقل بشهر من زمان، نستدعى اصحابي، نستدعى الصحفيين، فهمتني، نعمل لهم ريبريزونتاسيون معناتها عرض خاص بهم، بعداش نقاش مطول مع الممثلين ومع الواحد، بعداش نعاود نصيغوا الحاجات اللي اقتنعنا من خلال النقاش نتاع مع زملائنا ومع الصحفيين، نعاودوا معناتها إعادة النظر في كثير من الأشياء ونعاودوا نستدعاهم وهكذا دواليك حتى أن يصبح العمل راضين عليه رضا كلي باش نجموا نقدموه توا كان العجله معناتها حقيقه قلت لك الممارسه كما بديتها تغيرت راه
0: صحيح
1: تغيرت بالمجد انا ما عادش راضي على روحي مش راضي على الناس انا بالشكل العمل اللي مطالب باش نعمل بيه نخدم بيه مانيش راضي مانيش راضي بيه اطلاقا
0: اي خاطر كيما نقولوا احنا الوضع بصفه عامه هو اللي مش
1: الوضع الوضع العقليه
0: هذاك مش العقليه بتبيع لي انه الامور تبدلت
1: عقليه عقليه تجاريه
0: للاسف
1: معناتها معناتها تم حكاية اللهفة على الفلوس أي وعلى الواحد أي أي بالخدمة نتاعك الباهية راه وتجيب الفلوس
0: أكيد ما فيش شك هذاك علي
1: أما أنا ما نجمش أنا ما نجمش مثلا يطلبوني هاو نص نحبوك في هيكل من الهياكل تعملنا الإخراج ما نجمش نعمل زوز أعمال في نفس الوقت ما نجمش
0: يعني عندك الحق على خاطر كل عمل لازم تعطيه وقته يزمك تركز معاه ياخذ وقته
1: باش يخرج في نفسك باش تقراها وتجيب خمسة من نفسك وتعمل ديبلاسمون
0: هو هذا هو الاستسهال بالضبط هذا هو الاستسهال اللي كنا نحكيو عليه قبيله ما تقبلش
1: مع روحي صار مع
0: طبعاً ما تقبلوش على نفسك على خاطرك تحترم نفسك تحترم عملك تحترم جمهورك استاذ حمد
1: نحب نذكر ان المسرح راهو حاجه كبيره هذا هو
0: طبعاً
1: هذا نحب نقوله للناس اللي يمارسوا فيه
0: اكيد
1: راهو المسرح ما يخونكش اذا انت ما تخونوش ما يخونكش المسرح
0: صحيح ربما هذه الظروف هذه كلها اللي اجتمعت وخلتك في الفترة الأخيرة تركز أكثر على معناها الكتابة ربما كما حكينا بكري شوية على
1: هو ضروري هو قطع النظر على الوضع والواحد الكتابة ضرورية جدا
0: أكيد يمكن خاطرك يمكن معناها تخاف أنه بعض الأعمال تضيع شوية ولا تضيع ربما الظروف والناس ولا القصص اللي صنعت الأعمال هذه زادة كيف تضيع علينا يا حمد
1: صحيح هو توا شوف يا تو مثلا منصف السويسي الشيء اللي عملته باش يقعد ريفيرونس باش يقعد
0: ما فيش شك
1: متاكد منه
0: ما فيش شك
1: فاضل كيف اذا باش يعمل واحد على كتاب على حاجه على الشخصيتين هذوما باش يرجع لكتابي بالضروره ولكن العمل اللي قمت به سواء للفاضل سواء للمنصف السويسي راهو خدمه المفروض هذه تسمى معهد الدراسات المسرحية لازم تكون إيكيب كاملة
0: صحيح.
1: ثم دروب المسرح دروب فواد لاكرياسيون تياترال دروب العمل المسرحي هذه سلسلة معناتها من الكتب اللي كانت تصدرها المعهد هذايا للدراسات المسرحية واللي بفضلها هي تعرفنا على المخرجين الكبار بيتر بروك وزفوبودا هذايا من أكبر السينوغراف اللي كنت كلمة سينوغرافي ما نعرفوهاش عرفناها من هالتشيكي هذايا اللي حقيقة وقت تلقى رصيده عامل 350 معناتها سينوغرافي في نفس الليلة تلقى السينوغرافي متاعه في لندن تخدم وفي فرنسا وفي أمريكا وفي بوسطن وفي نوح معناتها إنسان عبقري معناتها ذي ما نعرف عليه حد شيء شنو استفدنا منه هذي معناتها المنصف السويسي الجوانب اللي خذيتهم هنا
0: هذا هو اللي باش نرجعوا له نحن هذا هو اللي نركزوا عليه تو في البوست
1: المسرح الوطني مثلا على المسرح الوطني المسرح الوطني معناتها اللي انا عضو مؤسس وخدمنا بالطلب والعرض مع بعضنا وخدمنا 4 سنوات وحضرنا الدورة الأولى والثانية لأيام قرطاج المسرحية ثم بعدش صار اختلافات معنا فينا من ناحية الشؤون الإدارية والمعاملات
0: بعد أنت انسحبت ومشيت لدار السندباد
1: ولا انسحبت ومشيت أن أنا أروح وأسست للهيكل بتاعي هذي لكن منصف السويسي مازال في حاجة إلى البحث يا ليلى
0: طبعا هذيك علاش أنا حبيت نسأل أنت اخترت المنصف السويسي القناع والظل العنوان وحده باب يفتح معناها يفتح للتأويل ربما لماذا القناع ولماذا الظل
1: لا مانيش باش نجاوبك يا على القناع ولا على الظل
0: يلزمني نمشي لتونس باش نحضر التوقيع ولا كيفاش؟ هل هو كتاب عن المنصف السويسي الفنان فقط ام على الانسان اللي كان خلف الفنان تي حمادي؟ ولا حتى هذا مش تجاوبني عليه؟
1: باش باش باش خلينا نتعمقوا فيه اكثر. خلينا نحب نقول انا منصف السويسي راهو خذيت جانب من الجوانب اللي نعرفهم. خذيت الجانب اللي في المعهد في معهد المسرح في ادي مركز فن المسرح هذاك مهم برشا. خذيت اني استضفت مرتين في مجلس الخميس وقت اللي كنت ندير دار الثقافه بن رشيد
0: واضح
1: وانا قدمته في الفترة الأولى فهمتني معناتها أنا ملم بكامل معناتها العناصر للشخصية هذه ثم مشاركتي مع فرقة الكاف والعيش مع فرقة الكاف وطريقة الخدمة متاعه وهذا معناتها عن قرب ثم
0: فهمتك.
1: دخولي للمسرح الوطني وضمن الفريق متاعه ثم حاجة أهم من هذا الكل أني كنت الأسيستون متاعه مساعد مخرج في مسرحيه مدينة المقنعين مدينة المقنعين هي أول دراسة في العالم العربي اللي تتكتب على منهجية عمل مخرج عربي
0: أي فهمتك
1: هذي معناتها كما كنت نقول لك ليلى ما نجمش نكتب على شخص
0: معناها سي حمادي هذي تنجم تجاوبني عليه ولا هل أنت كتبت معناها على الرجل العظيم هذي كتبت عليه بدافع الوفاء ربما ولا بدافع تصحيح شيء من الذاكرة ولا على خاطرك شعرت أنه فما صورة ربما ناقصة للرجل وتستحق أن تستكمل
1: صحيتك ليلى صحيت هذا هذا مدخل ماهوش معناتها كتاب صحيح نحكي على تجربة هذه باش تفيد القراء ولكن في أن واحد ثم تقييم للتجربة
0: طبعا
1: تقييم للتجربة خاطر إذا باش نعمله تولي معتها كتاب إشهاري أكثر منه كتاب تحليلي لمنهجية عمل لطريقة إدارة المؤسسة اللي حلمنا بها وعلاش ما مشيتش للأقصى كما كنا نحلم بها كما حددناها من قبل وهذا مجرد هذا الكل معناتها وكل برشا عناصر للنقاش أنا هو كتاب مفتوح مفتوح للنقاش واعتقد انه باش تكون افاده مهمه برشا للقراءة ما تحت معناتها ثم تحت السطور
0: هذاك
1: المهم
0: جيد المهم انك باش تخلي لي النسخه نتاعي اول في اول لقاء ان شاء الله
1: شيء طبيعي
0: يفضلك اكتشفت سي حمادي وانت تكتب الكتاب هذايا على الفنان القدير منصف السويسي هل اكتشفت منصف سويسي جديد ربما ما عرفتوش وقت اللي كنتوا تمارسوا العمل مع بعضكم
1: اسئلتك ياسر دقيقة
0: يعطيك صحة
1: بالمجد مو تعرف وقت الواحد يكون مثلا في أيام قرطاج المسرحية في أيام قرطاج المسرحية الدورة الثانية عملت مسرحية اسمها أحبك يا متنبي وفتحنا بها أيام قرطاج المسرحية من سوء حظنا أن ما قدمناهش في مسرح مدينة تونس
0: أي
1: مسرح مدينة تونس الفترة دي كانت في عطب معتها كهربائي تسكر مدة عامين وثلاث سنين وبالتالي تجبرنا باش نقدموا المسرحية في ظروف قاسية جدا في بورصة الشغل
0: أي
1: بورصة الشغل معتها بورصة الشغل بقعة اللي يجتمعوا فيها العمال والواحد عملوا لها كيفوها وهيئوها كمسرح وقدمنا فيها المسرحية هذه في ظروف طيبة ولكن مسرحية معناتها مهمة برشا المسرحية هذه أغضبت محي الدين صابر سي محي الدين صابر هو مدير لالكسو وكان معناتها أسمر البشرة ونحن معناتها تعرضنا لشخصية شخصية كافور الإخشيدي وتم معناتها تم نقده بتاريخ المتنبي ينقد في يقول في شعر مش باهي على الكافور الإخشيدي. أخذت صارت معناتها تنجم تقول غضب في محدين صابر وفهمتني, وغضب في بشير بن سلامة الوزير فهمتني, واستدعاني قال لي المتنبي اللي انت حبيته احنا رانا ما حبيناش وبلقينا فيه ما نحبه فهمتني, واعطى الاوامر على اساس ان المسرحيه باش تتوقف. دونك لومي من لومي هذا لو ما قلتوش اما اللي يقرا اللي والمسرحيه مطلوبه مطلوبه في كامل تراب الجمهوريه ما فماش فماش منطقة ما يقولوش نحبوا على المتنبي الخطر المتنبي ماهيش مجرد مسرحية, هي طريقة للتنشيط
0: طبعاً.
1: أنا نمشيه للمعاهد نقدموا المسرحية فهمتني, ثم يصير معتها حوار في صلب المعاهد ثم ورشات تكوينية معتها مشروع كامل مشروع كامل خاصة أن في المسرح الوطني كنا حوالي 12 أستاذ مسرح. قلت لهم كيفاش 12 عمل 12 أستاذ وما فماش قسم للتنشيط المسرحي للتلمذي فهمتني. دونك كانت أحب كمتنبي هي المبادرة اللي قمت بها واللي عطات أكلها, لكن أغضبت وزير الثقافة وأغضبت محجين صابر ولكن المتنبي ما زالت موجودة وهذا كبير فيدة.
0: هذاك أول بالفيدة. اليوم سي حمادي بعد 40 سنة تقريبا وإحنا نحكيه على المنصف السويسي الله يرحمه, لو عاد منصف السويسي الآن أمامنا وجلس معنا في هذا الحديث حديث الخشبة, شنو أول سؤال يمكن تطرح عليه؟
1: هو سؤال أن تعرف وقت السؤال عندي سؤال آخر اتحته على نفسي وشبيه بسؤالك أنت ليلى.
0: تفضل.
1: قلت لو كان منصف السويسي توا حاضر معنا مازال باش ينجم يعمل مسرح؟ ما عادش ينجم يعمل مسرح
0: أكيد كما كنا نحكي
1: الجو هذايا
0: طبعا طبعا
1: ما عادش ينجم
0: أكيد.
1: علاش؟ خاطر يلزم نعرفوا حاجة لازم نعرفوا حاجة وهذه زادة يسموها منصف كان مسنود
0: صحيح
1: من البوفوار من النظام في الوزارة عنده شكون معناتها تعرف لي صديق زبير التركي صديقة كبيرة, وزبير التركي معناتها قيمته في الوزارة قيمة وزير فهمتني, معناتها ثم تهرقيقة في الحمامات في رجاء فرحات في كارتاج معناتها هو محاط بالمسؤولين اللي يعاونوا فيه فهمتني. هذايا معناتها عنصر من العناصر اللي نجحت منصب السويسي في الميدان سواء في الكاف تتفكروا لي الوالي اللي كان في بوسمة اللي طلب منه

0: عنده قدره على معناتها السيطره على المجموعه معناتها الديناميك دو جروب، عنده قوه كبيره برشا وعنده بلاغه، وحتى كي تكون حاجه ماكش مقتنع بها بالبلاغه نتاعه وبالواحد عنده سر عنده سر كبير من سيف. اما تقول لي توا صعيب باش انه ينجم يعمل مسرح في الظروف الراهنه
1: بالضبط
0: في الوضع الراهن، ما يصعيب برشا باش يعمل مسرح. صعيب.
1: الوقت تعدى بسرعه معك استاذ حمادي، مازال لدينا العديد والعديد من الاسئله ما خلصتش.
0: مازلنا وعلى ذمتك اي وقت تحب ان شاء الله نشوفك في تونس
1: ان شاء الله. نذكر انه نهار 21 توقيع الكتاب 28 ان شاء الله 28 اكيد ان شاء الله. وانا كنت باش نفتح معك ملف صغير هكا على الايام كارتاج المسرحيه، لكن يبدو ان نرجعوا لها ان شاء الله.
0: نرجعوا لها
1: خليها تنطلق على روحها وبعد اكيد نرجعوا لها
0: في قراءة البرنامج وكل شيء نجم نكون على ذمتك.
1: يعيشك.
0: انت ما نرفض لك حتى طلب.
1: الله يخليك. الله يخليك. شكرا لك استاذي، ربي يفضلك. شكرا لك، فتحتنا الليله بعض ابواب الذاكره، ذاكره المسرح الوطني، ذاكره درس نبيد، الكتابه والاخراج. شكرا لك، الله يعطيك الصحه على حضورك الليله معنا في حديث الخشبه. نلتقي ان شاء الله في مساحات اذاعيه قادمه. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك، تصبح على خير. سهرتنا مازلت متواصلة معكم مستمعينا الكرام. بعد شوية يرجع ميلود في نشرة العاشرة للأخبار، وبعدها نرجع نواصل معكم اللقاء دائما في حديث الخشبة.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.
0: حديث الخشبة.
2: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سمرحات، والمجد والعصراء للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشات بين الذئب والقصابي.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش. نشرة الأخبار.
3: العاشرة هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. قريبا افتتاح موسم جني الزيتون بولاية مدنين وانخفاض في الانتاج مقارنة بالعام الماضي. في تطاوين نواكب تجربة اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية بمعتمدية بن مهيرة. في العالم وفاة 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في السعودية جراء استهداف الحوثيين لمطارين مدنيين. انطلقت في معتمدية بن مهيرة تطاوين بداية الأسبوع للمرة الأولى تجربة اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية الإعدادي والثانوي، في تجربة تفاعل معها الإطار الإداري والتربوي والتلاميذ، وتحدث عدد منهم لميكروفون الزميل خميس بوبطان.
4: فرصة لإضافة مزيد من الوقت للتلاميذ، إذ أصبح التلاميذ يتمتع بوقت إضافي لممارسة أنشطة ثقافية وترفيهية، وكذلك بالنسبة للتلاميذ الذين يسكنون خارج بعيد عن المعهد، بحيث يتحصل على الوقت الإضافي للرجوع إلى المنزل ومراجعة.
5: الغاية الأولى هي المصلحة الفضلة للتلميذ اللي باش يلقى وقت للمراجعة ولإعداد الدروس في الدار، وكذلك للأنشطة الثقافية اللي باش نحاولوا نركزوا ونخدموا عليها أكثر السنة. كذلك بالطبع بالنقل، كانت عندنا مشكلة نقل الآن بحول الله باش تذلل الصعوبات باش يولي النقل متوفر، باعتبار ما فما السفر الصباح والسفر العشية باش ما كإطار تدريس وكل الناس كل تروح في وقت واحد.
6: ابتداء من الثلاثي هذا إن شاء الله مع توقيت الزمن الدراسي الجديد إن شاء الله يكون عندنا وقت لتنشيط الحياة المدرسية أفضل. فما إشكالية زادة في المطعم إن شاء الله، لأنه المشروع بتاع المطعم التو متأخر جدا صراحة، لحد الآن الأشغال تكاد تكون متوقفة. بوجود المطعم إن شاء الله تكون عندنا ينجح العملية إن شاء الله.
7: بصراحة مشيت الأمور بسلاسة، يا ريت نكملوا في التجربة هذه، وإحنا كنا واقفين إن شاء الله باش ننجحوها بقدرة ربي التجربة هذه، وإن شاء الله بثمك الخير.
8: ساعدنا بالباهي، واحد يعني يروح على راحته يتغدى وينظم وقته وقرايته وكل شيء، مش زي قبل روحه يعني مخر 5 يعني يبدأ مضبوط ما بين قرايته، ما يقدش حتى يرتاح، وصباح ينوض بكري زادة ما يلقاش راحة الحق.
9: ساعدنا إحنا مش نراجعوا في الدار، نعملوا أنشطة مثل في الدار، خاصة مع أنشطة النوادي ساعات يعملونا أنشطة هنا. ساعدنا مش نراجعوا في الدار مع وقت الدوفارات خاصة، وزيد فهم مع عباد يعني يروحوا في الكار بعد ساعات وصلوا كان المغرب، عندي أصحابي معنا هناك نبدأ نحكي معهم يقول لهم ما وصلناش ساعات معنا، هم يساعدهم معنا مرتاح بالباهي.
3: احتضنت المدرسة الإعدادية عبد الرحمن غليس بجابس فعاليات تظاهرة ساعة وقاية في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة وكبار السن بالنيابة مهدي بن أحمد.

0: الفئة المستهدفة هي الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة، دونك سن مراهقة يتطلب الوقاية والإحاطة. خدمنا في إطار ورشات، الأطراف الشريكة كانت متواجدة اليوم. الورشات نزلت ورشات هذه في إطار معناتها الوقاية من السلوكيات هذه، أهمها الوقاية من المخاطر السبرانية، الوقاية من التنمر، التوعية والإرشاد من مخاطر الإدمان. طب ديني أمنتها الإدارة الجوية شؤون دينية. دونك نجحنا إن شاء الله نقوله كبداية مصافحة أولى، هي وبرنامج مستمر على طيل السنة المدرسية إن شاء الله.
1: أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويلها المنعقدة مساء اليوم بمقر ولاية مدنين افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالي، وسط تقديرات بانخفاض قرابة الثلثين مقارنة بالموسم الماضي، وفق إفادة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمر الجامعي.
2: الموسم هذا 2026 موسم ضعيف بالنسبة للإنتاج، إلا في حدود 30 ألف طن، ما يقارب 6 ألف طن من الزيت. ما نش باش نلقي صعوبات كبيرة. الموسم إن شاء الله باش يفتتح من 15 أكتوبر هذا بحول الله، نظرا للصعوبات المناخية اللي شاهدناها في الصيف الماضية. مادة فرش المرجين واليد العاملة ما نتصورش كان باش نلقوا فيها صعوبات، كذلك نظرا لضعف الموسم. كذلك تم اقتراح أن باش نقوموا بيوم لافتتاح الموسم بجهة سيدي مخلوف تحت إشراف السلطة الجهوية، وربما حتى مسؤول على مستوى وطني على مستوى وزارة الفلاحة باش يكون معنا في افتتاح موسم الزيتون إن شاء الله.
1: مثلت متابعة وتقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. الاجتماع تناول متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى، من بينها الملعب الأولمبي بالمنزة وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيضة. أدى وزير الداخلية خالد النوري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان في استقباله نظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي. وقد مثلت الزيارة مناسبة تم خلالها التأكيد على الحرص المشترك على مزيد تعزيز التعاون الأمني والارتقاء به إلى مستويات أكبر، كما تم بالذات المناسبة تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين، فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون اليوم جراء هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. حذرت مصادر طبية في غزة من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار حرب الإبادة على أثر على إدخال الإمدادات الطبية، وقد تسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي. كما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف عدد من المرافق. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطن ومقيم، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين سعوديين. إلى ذلك رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين هذه الأعمال ضد السعودية والتي شملت استهداف مطارات مدنية. في ختام النشرة شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، بعد قليل المشوار يتواصل مع ليلى في حديث الخشبة. إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: حديث الخشبة.
1: البؤس لابن الشعب يأكل قلبه يا سيف الحق، والمجد والأسرار للأغرابي، والشعب معصوب الجفون مقسم كالشات بين الذئب والقصاب.
0: شخوص أدوار وحياة تعاش، حينها يصبح للمسرح كلام آخر.
2: في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لأرحل عن وطني، ما بعرف من هذا الحدا، من برا من جوا والله ما بعرف، بس مين ما كان يكون هذا الحدا أنا ما بقدر أرحل عن الوطن. ثم لنفرض أني أنا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد، بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني، بضل عايش فيه من جوا.
0: عندما تتحدث الخشبة يفتح الستار مع ليلى بعجيلة.
3: انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى.
0: حديث الخشبة.

0: حين يرفع الستار تبدأ الحكاية.
1: فهلا قلت بعض الكلمات فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرتنا المباشرة. نعود في الجزء الثاني في حديث الخشبة، نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا. فقرتنا اللي نسمعها ديما في ساعتين هي فقرة أسماء في البال، طبعا أسماء مسرحية اللي أكيد خليت بصمتها في البال وخليت بصمتها أكيد بينا من خلال هذه الفقرة اللي نستعرض أسماء كبيرة في عالم المسرح التونسي والعربي كذلك. والليلة الاسم اللي اخترنا أن يكون بينا من خلال هذه الفقرة هو اسم الفنان، خلينا نقول فنان الجنوب اللي أبقى المسرح حي. نتحدث عن عمر خلفت، مسيرة فنان آمن بأن المسرح ذاكرة وهوية. في ذكرة المسرح التونسي أسماء أكيد أحيانا معناها ما تتقاسش قيمتها بعدد السنوات ربما اللي عاشتها، لكن بما تركته من أثر في وجدان الناس وفي مسيرة الفن. ومن بين الأسماء هذه يبرز الفنان المسرحي التونسي عمر خلفت ابن مدينة غمراسن من ولاية تطاوين، اللي ارتبط اسمه بالمسرح بالعمل الفني اللي يستمد من البيئة والذاكرة والتراث مات وكذلك روحه. عمر خلفت اللي تولد سنة 1938 في غمراسن، وصل مسيرته في زمن كان فيه المسرح التونسي يبحث عن ربما أشكاله وتعبيراته الخاصة. كان واحد من الفنانين اللي جمعوا بين التمثيل والتأليف والإخراج، ما خلوش يعني الخشبة مجرد فضاء ربما للفرجة وإنما مجال كذلك للتعبير عن الإنسان والهوية والذاكرة. غادرنا في 10 فيفري سنة 86، لكنه ترك وراه أكيد تجربة يعني خليت اسمه حاضر دائما في المشهد المسرحي التونسي. ما كانش الفنان المسرحي التونسي عمر خلفت فنان مسرحي فقط، يعني امتدت تجربته كذلك للسينما وأيضا الدراما التلفزيونية. من أبرز مشاركته السينمائية ظهوره في الفيلم العربي القادسية، وين أدى شخصية القعقاع ابن عمرو في تجربة كشفت عن قدرته على الانتقال من فضاء المسرح للشاشة والتعامل مع الشخصيات التاريخية اللي عندها الحضور القوي. غير أنه المسرح ظل هو ربما المجال الأبرز في تجربته. من الأعمال اللي ارتبطت باسمه مسرحية الجازية الهلالية اللي تولى تأليفها وإخراجها، وهي دلالة مهمة على علاقته بالتراث الشعبي وكذلك بالسيرة الهلالية وعلى رغبته زادة في تحويل المادة التراثية إلى فعل مسرحي حي. فكان التراث بالنسبة لي مادة قابلة لإعادة القراءة وكذلك التشكيل، مش مجرد معناها ماضي ربما محفوظ في الذاكرة. تبرز كذلك تجربة الفنان عمر خلفت أيضا يعني تبرز عناية واضحة باللغة العربية وبطاقاتها التعبيرية. في واحد من مهرجانات اللي أو المهرجان اللي كان يحمل اسمه واللي كان ينتظم في ولاية تطاوين، كانت يعني كلمة قالت في واحد من هذه الدورات من قبل طبعا في إشارة من وزارة الشؤون الثقافية التونسية، قالت أنه خلفت كان مدافعا عن اللغة العربية في المسرح ثم في السينما والدراما التلفزيونية، أنه كان يحب دائما أداء أعمال المسرحية بلغة عربية بليغة. أكيد احنا نتمنى أنه ترجع ويعود المهرجان مهرجان عمر خلفت للمسرح لأنه طال حقيقة توقفه لسنوات. لعل ربما أجمل ما في سيرة ومسيرة عمر خلفت هو ارتباطه بالمسرح، ما انقطعش يعني المسرح برحيله. سنة 89 تأسس هذا المهرجان في تطاوين وحمل اسمه تخليدا لذكراه، ليصبح مع مرور السنوات واحد من المواعيد المسرحية المهمة في الجنوب التونسي. واكتسب المهرجان صبغة دولية واستقطب فرق وعروض من بلدان عربية وأجنبية، وكذلك كان يعني انفتح على مدن ومناطق مختلفة من الولاية. وهكذا تحول اسم عمر خلفت من اسم
فنان راحل إلى ذكرى مسرحية متجددة. مهرجان اللي أحمل اسمه ما كانش مجرد احتفال سنوي بشخصه، لكنه في من بعد أصبح فضاء للاستمرار، طبعا الاستمرار في المسرحي في الجنوب، وأيضا نافذة للتبادل بين مسرحين تونسيين وكذلك العرب، ومجال أيضا لتقريب المسرح بين المسرح يعني من الأطفال والشباب ومختلف الفئات الاجتماعية. اللي كان في فترة من الفترات الحقيقة يعني رافد أساسي من روافد الحركة الثقافية في الجنوب التونسي. طبعا حديثنا عن الفنان عمر خافت هو في جانب منه حديث عن جيل من الفنانين اللي آمنوا بأن المسرح يستطيع أنه يصنع الوعي وأنه يحفظ الذاكرة. هو كذلك حديث عن الجنوب التونسي اللي ما كانش بعيد عن الحركة الفنية والثقافية، لكنه يعني أنجب فنانين خلاو من الخشبة جسر يصل الإنسان طبعا بتراثه وكذلك بأسئلته وأيضا بواقعه. هو الحقيقة يعني رحل مبكرا عمر خلفت،

للفنان المسرحي القدير عمر خلفت، واخترنا اخترنا كذلك جزء من القادسية، عمل اللي خلت كذلك اسم الفنان عمر خلفت. اسمه بعضنا هذا الجزء القصير.

0: يا رب.
1: جئت وداع مولاتي.
0: رافقتك السلامة، وأنا في انتظار عودتك بالنصر.
1: حقا
0: أتشك في هذا؟
1: مولاتي، لماذا لا نواجه الدنيا بالحقيقة؟ أنا أحبك وأنت تحبينني، لماذا لا نتزوج؟
0: سبق أن قلت لك إنك لست من أسرة ساسان.
1: إذن فلن تتزوجي أبدا، ولم يعد في أسرة ساسان من يصلح لك زوجة. لقد انتهت أسرة ساسان يا بوران، لا تتحدث عن يزدشر، هو لعبة نتسلى بها معا. تزوجيني يا بوران، نقم أسرة جديدة.
0: تريد عرش فارس؟
1: أترينني أقل من؟
0: قتل أبوك في محاولة كهذه.
1: لأن أزرمدخوت لم تكن تحب والدي.
0: أزرمدخوت ما زالت موجودة عمياء حقا، ولكنها تستطيع أن تثير فارس ضدنا، والهرمزان والفيروزان ما زال يدسان لك.
1: قولي إنك لا تحبيني.
0: أيها الأحمق،
1: أتحبينني حقا؟
0: ماذا يقول لك قلبك؟
1: الكل يخدعني في هذه الأيام، حتى قلبي.
2: العرب قادمون، العرب قادمون، يا ويلكم من العرب، يا ويلكم. العرب قادمون، العرب قادمون، يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب، يا ويلكم من العرب.
3: أمرنا أن نستريح أيها القائد.
1: تستريحوا؟ ماذا فعلتم لتستريحوا؟ كدنا نقترب من النجف.
3: لقد تلكنا شهورا أيها القائد، ولا أظن أنه من الحكمة أن نتعب الجنود قبل نهاية الطريق.
4: طلبتني، فماذا هناك؟
1: نقتسم البلاد بيننا، ويصبح النهر حد الفاصلة. ولا تظن عربنا هذا ضعفا، فنحن الأقوى جيشا، والأكبر عددا، والأكثر عتادا.
4: لم يرسل نبينا ليدعو الناس حتى النهر، بل أرسل إلى الناس كافة.
1: ألا تعرض الأمر على أميركم؟
4: أنا هنا أنطق باسم الأمير وأقول ما سيقوله، ومهلتنا كما هي، 3 أيام منذ أن وعدناكم بها.
1: وإذا
4: ليس أمامكم إلا 1 من 3: الإسلام، أو الجزية، أو القتال.
1: إنكم تأبون إلا الحرب، فليكن. اعبروا الينا.
4: بل اعبروا انتم،
1: سنبقى في مكاننا حتى تعبروا الينا.
4: لن تستطيع ذلك يا رسول، فملككم يريد الحرب، وانت لا تريدها خوفا من سوء المصير، ولكنك ستحارب خوفا من الملك.
1: تجاوزت حدودك ايها الوقح.
4: اليائس يلجأ دائما إلى

0: مرتين.
1: غدا ستكابدون ما أخبرتنا به النجوم.
0: بشرتنا بالخير يا أرسطو.
2: طبعا هذا جزء من عمل كما قلت الفيلم القادسية، العمل اللي هو حول اللي تحدث يعني عن معركة القادسية عام 636، العمل اللي كان من أبطال وفنان اللي اخترنا ليلى اسمه من أسماء اللي تبقى في ذاكرة الفنان التونسي عمر خلفت. هذا العمل اللي كان من تأليف محفوظ عبد الرحمن، علي أحمد بكثير، صلاح أبو سيف، الإخراج كان لصلاح أبو سيف، وكما قلت أسماء كبيرة من بينهم عزة العليلي وليلى طاهر وغيرها من الأسماء الكبيرة اللي كانت حاضرة في هذا العمل. اخترناها كجزء وإحنا في حديثنا عن الفنان القدير التونسي عمر خلفت.

0: 10:34 دقيقة لموجتنا وسهرتنا مزلت متواصلة معكم مستمعينا الكرام لحدود 11 ليلا. سهرة طبعا المسرح والفن الرابع، فأهلا بالمسرح وأهله، ومعكم نواصل اللقاء. فقرتنا الموالية هي فقرة الأعمال أكيد، لتبقى دائما في الذاكرة، ذاكرة الخشبة، ومن خلالها نرجع لأعمال لا يمكن طبعا نسيانها. هناك أعمال مسرحية طبعت في الذاكرة، والعمل اللي اخترنا ليه باش نحكيه عليه نقدم فيه طبعا قراءة فنية، عمل مهم جدا، عمل يحمل عنوان كلام الليل. أكيد فمش كون ما تبعش منا مسرحية كلام الليل، خلينا نقول وقت اللي يصبح الضحك طريقة ربما لمواجهة الواقع. فهذه التجربة المسرحية اللي هي التوفيق الجبالي ومحمود الأرناؤوط، يعني ثمة أعمال مسرحية تنتهي ربما بانتهاء العرض، وأعمال أخرى تتجاوز حدود الخشبة حتى تصبح جزء من الذاكرة الجماعية. كلام الليل التوفيق جبالي تنتمي وبوضوح إلى النوع الثاني، معناها ما هيش مجرد مسرحية بالمعنى التقليدي، لكنها تحولت من انطلاقها في أواخر الثمانينات واستمرارها في حلقات متعددة إلى مشروع مسرحي عنده لغته وعنده أسلوب وعنده جمهور وعنده كذلك الطقس الخاص به. فامتدت السلسلة من كلام الليل واحد إلى حلقات عديدة، وتطورت عبر سنوات مع احتفاظ كل حلقة ربما باستقلالها نسبي في الـ في الـ في الـ في المشاهد وكذلك في الأفكار. يعني هذا ضمن عالم مسرحي واحد. التجربة تحولت تدريجيا إلى ظاهرة جماهيرية بعد ما بدأت في فضاء محدود، وبعد اتسعت أكيد واتسع جمهورها لاحقا. كلام الليل من عنوان يبدأ طبعا توفيق جبالي ينطلق في لعبته. كلام الليل تعبير شعبي مألوف، لكنه داخل العرض يتحول المفتاح، مفتاح جمالي وفلسفي. الليل هو زمن الاعترافات والهواجس والخيال، وطبعا ما لا يقال في وضح النهار كما يقال. فإذا كان النهار مرتبط بالنظام، مرتبط بالانضباط، بالقواعد الاجتماعية، فالليل يمنح الإنسان مساحة للتشكيك والبوح وكذلك المراوغة. ولهذا فن كلام الليل ما هوش كلام عابر، وإلا الكلام اللي يمكن أنه يخرج عندما تتراجع ربما الرقابة الاجتماعية والنفسية، وحين يصبح الإنسان أكثر استعداد لمواجهة ما يخفيه عن نفسه وعن الآخرين. هنا تكمن إحدى مفارقات العرض، يعني ما لا نستطيع قوله بجدية نستطيع قوله بسخرية، وما لا نستطيع مواجهته مباشرة نقترب منه بالكوميديا. فمن أهم مفاتيح فهم كلام الليل أنه توفيق جبالي ما كانش يحب إنتاج مسرحية كلاسيكية عندها بداية ووسط ونهاية وشخصيات ذات مسارات واضحة وحبكة تصير في اتجاه واحد. في حديثه أكثر من مرة يأكد أنه يحب منذ البداية الخروج من البنية المسرحية المتداولة، وأنه يجعل التجربة أكثر حرية في التعامل مع النص والصورة وكذلك الموسيقى. وهذا اللي يفسر طبيعة العرض. احنا ما احناش نشاهده في حكاية واحدة، قدر ما ندخله إلى مختبر مسرحي تتجاوز داخله المشاهد والشخصيات والأغنية والحركة والتهريج والسخرية وكذلك الصمت. مسرح يقوم على التجاور والتصادم أكثر مما يقوم على التسلسل. إذاك علاش شبه واحد من نقاد العمل بجدارية متعددة العناصر، واعتبر أنه المشاهد المتفرقة ما ينبغيش ننظر لها باعتبارها مجرد سكتشات منفصلة، لكن باعتبارها أجزاء من بناء واحد عنده وحدة داخلية خفية. فحديثنا الآن من نكتة للرؤية، يعني وقد يبدو كلام الليل في لحظاته الأولى وكأنه عرض للضحك، لكن الضحك هنا ماهوش الهدف النهائي، هو أداة كشف. وهذه نقطة أساسية في جمالية توفيق الجبالي. هو ما يقولش للمشاهد انتبه مش نطرح عليك قضية سياسية ولا اجتماعية، لكنه معناها يخليه يضحك، ثم يكتشف بعد لحظات أنه كان يضحك من نفسه. يعني في في في في واحد من اللقاءات الصحفية معناها توصف العمل بأنه يحفر في الواقع التونسي والعربي للوصول لمناطق اللا معقول عبر تفكيك الأنماط الجاهزة وكذلك كسر الطرق ربما المريحة في التلقي، وهكا تصبح الكوميديا نوع من المرآة، نضحك من الشخصية ثم نكتشف أنها تشبهنا، نضحك من الوضع ثم نكتشف أنه جزء منا، نضحك من اللغة من بعد نكتشف أنه اللغة اللي نضحك منها هي لغتنا أحنا، لغة تونسية وقت اللي تتحول المادة مسرحية من عناصر الحقيقة قوة كلام الليل، اللغة اللي ما يتعاملش الجبالي لهنا ما يتعاملش مع الدرجة التونسية باعتبارها معناها لغة يومية فحسم، ولكن وحولها إلى أداة تفكير مسرحي. الكلمة عنده ما تأديش معناها المباشر فقط، هي تحمل معنى آخر ثم تنقلب على معناها الأول، ومن بعد تتحول العبارة العادية إلى مفارقة، والمفردة الشعبية الموقف فلسفي. وهنا تكمن أهمية محمود الأرناؤوط. كذلك الأرناؤوط ما كانش مجرد ممثل ينطق نص مكتوب، كان جزء من النسيج الأدائي اللي يمنح الكلمات حياة أخرى. وقال أرناؤوط في واحد من حواراته أنه قوة كلام الليل تكمن في قدرة جبالي على التعامل مع اللهجة الدارجة، وأنه نصوصه مشحونة بالمعاني ويمكن قراءتها على أكثر من مستوى. هذه شهادة مهمة لأنها تأتي من ممثل عاش التجربة من الداخل. محمود الأرناؤوط هو الوجه الآخر للمعادلة، وإذا كنت في قجبيلي هو العقل المؤلف والمخرج والمصمم لهذا العمل، فمحمود الأرناؤوط كان من العناصر اللي أعطت هذا العالم جسد وصوت وذاكرة. ومحمود الأرناؤوط كان ضمن النواة الأساسية لكلام الليل، إلى جانب طبعا إيمان السماوي وكمال التويتي ورؤوف بن عمر. هذا تفصيل مهم جدا، علاش؟ لأنه كلام الليل ما كانش تجربة مخرج يعمل مع ممثلين ينفذوا تصوراتهم فقط، ولكن كانت تعتمد على مجموعة أدائية عندها خصوصيتها، على الانسجام كذلك بين ممثلين ينجموا ينتقلوا بسرعة بين الشخصيات والأقنعة وكذلك المواقف. الأرناؤوط تحديدا كان يمتلك خبرة مسرحية سابقة، كان من مؤسسي فرقة المسرح الصغير، ثم عاد للعمل مع جبالي وشارك في 10 حلقات من كلام الليل. هذاك علاش حضوره في كلام الليل يمكن قراءته بوصفه جزء من الهوية الأدائية للعمل، مش مجرد اسم في قائمة الممثلين. ومن المثير في تجربة كلام الليل زاد أن جبالي ما يثقش بالكلمة واحدها، العرض يوظف الجسد والحركة والموسيقى والرقص والفرجة إلى جانب الحوار. في وصفه للتجربة أشار مرة إلى على شأن الجسد والكلمة والحركة إلى رغبته في تحرير العناصر المسرحية من القوالب التقليدية، وهذا يجعل الممثل في كلام الليل أقرب إلى مؤذن شامل، مش يتكلم برك، كذلك يمشي بطريقة معينة، يتوقف يصمت ينظر يكرر الحركة، يستعمل جسده كعلامة، وينجم يصبح معناها الصمت في لحظة ما أكثر بلاغة من الكلام. وهنا تقترب التجربة من مسرح الجسد ربما، ومن الفرجة الشعبية، ومن الكوميديا السوداء في آن واحد. سينوغرافيا ماهيش خلفية، حتى الفضاء المسرحي معناها لا يبدو مجرد ديكور، فتعامل الجبالي مع المكان باعتباره عنصر فاعل في إنتاج المعنى. وبهذا يصبح العرض معناها تركيبا بين عدة فنون: المسرح مع الموسيقى مع الحركة مع الصورة مع السخرية مع اللغة. هذا أحد أسباب قدرة كلام الليل على الاحتفاظ بحيويته. السياسة دون أنه يتحول طبعا المسرح إلى خطاب سياسي مباشر، من الصعب فصل كلام الليل عن سياقه السياسي والاجتماعي. السلسلة ظهرت في فترة حساسة من تاريخ تونس، كانت تتعامل مع قضايا اجتماعية وسياسية حارقة، لكنها لم تفعل ذلك عبر الخطابة المباشرة، كانت تستخدم الترميز والمفارقة والسخرية والعبث، وهذا بالفعل ما جعلها قادرة على قول أشياء يصعب قولها مباشرة. لكن جبالي ما كانش يحب أنه المسرح يصير منبر سياسي بالمعنى التقليدي، كان يحب شيء أكثر ربما تعقيد، يجعل المشاهد يفكر دون أنه يشعر أنه يتلقى درس. وهذه واحدة من أكثر نقاط قوة التجربة في كلام الليل اللي باش نسمعوا منها جزء اخترناه لكم مستمعينا الكرام.
1: لو كان قعد حي إلى يوم الناس هذا راهو هو الأول في الديمقراطية. آفة محيطة متاع الديمقراطية. مال هذا يعرف لك سبت ولا احد ولا عطلة ولا فيشطة ولا كارتة ولا غرة ماي شيء ولا حتى استاد لا يرفع ليه وين جاي جملة اعطيه الديمقراطية وسيب راهو مغروب مغروب مغروب مغروم راهو مغروم مغروم يزي حتى تقول يزي ما ثماش روحه وعقله ومهجته جد في الديمقراطيه انهش يقوم على الفجري صيف ولا شتاء ربيع ولا خريف عيد ولا يقوم يلبسك هذيك موصي عليها واحد صاحبه سبيسكال جبالو من برا تاع الديمقراطيه يسكرها الواحد ويخرج بدري ويشد غادي يطرف فيه صافيل ويدور مناور هات هات انا النبي النبي النبي لازم منهم قالك ساعتين ثلاثه ديمقراطيه في النهار لازم منهم ما كانش نعدي نهاري مفرعس شويه وحتى مرته هي من الاول كوشت منه شو هذا تقول لك ماهيش مساسه هي بنت تعرف خدموها له خدموها له خدموها له تبتوا في سريعة ومشات لأمها قالت لها يا أمي راني ما عادش نجم الراجل اللي يقوم لي في عقبات الليالي ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية قالت لها يا بنيتي برا ارجع عند بيتك بالي بتاع ديمقراطية خير من يطلع لك صاحب محنة أخرى خليه بحذاك ولا تستهزئ بيه عاد من هرتها قالت على ما هو معروف بحبه للديمقراطية وغرامه حتى ولو في الحومة يعيطوا له الديمو صحة ديمو ينجيه ديمو هو هو ديمو اش عملت الكامرون يا ديمو ديمو تعزو جهل وتخلف وكل تحيا ولا واحد كيف هذاك برومي بري في الديمقراطية وزن الديك ها يطيحوا له قدره توا هذا هذا محيط الواحد ينمي فيه مواهب الديمقراطية ولا الحمد لله هو ثم واحد مرة سمع في صغير مازال نفح ها عيط ما بعرفوا وصلوا مع سابنا مع إيجاب ها قال له راهو فلا نحبوا نعملوا مصلحة جديدة متاع الديمقراطية ماذا بيك تكون انت في النواة الأولى متاع الإطارات بعضهم حشاك قالوا أنا شيء هذا نعمل فيه الروحي أن طون كاماتور وكان عيني بالمناصب ما نقعدش فيكم حتى توما تعيطوا لي مال راهو راهو راهو زنسم هف متاع الديمقراطية راهو زنسم هف زنسم هف زنسم هف حاجة من وراء العقل شوف خذ العقل هذه واعمل مسافة من ثاني وشوف الفرق اللي بينه وبين حاجة من وراء العقل ما ثماش ريفيو سبيسياليزي تتناول فيه الديمقراطية من قريب أو من بعيد ماهوش عامل فيها أن بونمون أنوال كله من كيسته خاصة من مصروف جيد مال كله بيشيهم بالفلوس لا حق استغفر الله يا ربي كان شريكة متاع الصين الشعبية يبعثوها له بلاش قد غادي شين مو غادي الشعب غادي يبعث طول الشعب اللي بعده وساعات البستاجي يسرقها له فوق بيه يقرأ له بالسرقة البستاجي وهو يمطف في الله ويقول لك مساجي أعطيني يتغرم لي بالديمقراطية ولك عدا مو عنا مو احنا ثم جماعة طلين مرة جاوا بحذينا مو عنا احنا ماشي وجاي ماخذين من بعضنا الأخوة عدا عنا نمشيو نجيو لبعضنا صهرية ومرته مرت عمي يعني عملت لنا كسيب مني مو بنداري او ماكلة وصويت عمو كلاو قتلين بعض جبدوه الحديث مو يعرفوه هو يعطيه اللي يجبدوه ينسوا عليه جماعة يبرشوه يتسيح الديمقراطية عاد يحكيه يحكيه يحكيه يحكيه يحكيه الطلين داخوا فيه قالوا انا درنا الجماعة ويجيونا الناس ومشيوا كوب دي مودون عمرنا ما كنا نتصوروا اللي ثم جماعة في تونس عندهم ما يقولوا في الديمقراطية الله يرحمه والله لهم انت الفرنسيس مشاو عليه وجاو شوية عندي مشي فيهم ويجيب حبوا يشريوا من عنده البروفي دانفانسيون. بلاش واش عمل؟ خدا هو الديمقراطية في السيستم تاع الديمقراطية خدا ودرسوا هكا وحلوا كذا وادخل عليه بعض التحويرات الطفيفة معناها نتاعي. ما هو يقول لك بلادنا متسميه على السخانه ولا يقول الخبابر وهذوما وكل شيء. شال الديمقراطيه شنو انت تفك فيها شنو؟ عمل كيما هكا السيستم تاع الرفوة تسمع ولا شنو؟ هكا عطيك السوباب كيفاش ركبها وكذا وقال لهم دوري نافا حطها حجيجه مهرجان دوز سايب غادي وطلع على روحك. بس كيف الديمقراطيه ما علاش هما الفرنسيين يجروا في جر ما هو اسواق وافريقيا وكذا وبيعوا شراهم قاعد يحبوا يبيع لهم. قال لهم ابدا انا ما ببلادي البجله ببلادي البجله ببلادي. هذيك انا البلادي ساعه الوطن كان ما لقيتش فيه التشجيع وقتها يعمل لها تلي اما الى البجله ببلادي. حسين ماذا عدا شيء يجيب حديث هارك الحال سيف خرجونا صغار رومو كرم فرق كاليس عطونا صغار احنا منزلنا كيف روحنا عاد وبطحين جماعة في الدار ومقلي وبتنجال وعبوتو فينا وكان جو مع وكل شوف يقول فيه لا حصلوا ضربنا جماعة الكل لا ومشينا وجينا وشي بخنا عاد شي ضربتنا الشمس خانا دخلونا نقطه هو معروف هو يعيطونه الشيطان القائلة ما يرقدش ابدا يدخل لي فيفرت في بيته كلها ارتاح بتاع الديمقراطية كلها ديمقراطية بنت تقول له مرته يا مو من داري يا كسكي بالمناني تقول له يا ولدي شنو هذا اللي يتعمل لي قل له خلي عدم هذاك يجي نهار ونتبرع به لداع القانون عاد الحال سيف تدخلونا نرقده هو تفاجأ يقول لك هذوما خلي رقده تفاجأ عنده واحد صاحبه جاب له هكا بتيت اباريك بورتاتيف ديمقراطية بتاع ديمقراطية صغير قال له ما نعرفش كي كسيت عليا ما نعرفش دي بانيني ما بالبولونه يظهر لي ما فولتاج ولا ما نعرف شوف كيفاش هلا هو علينا دخل خذاك الماكينه قلت خلينا نفتش هيك هو احنا بدينا نخلصوا خذاك علينا ونعرف مكافس في الدنيا قتل العرب رحلوا استراش قامت وكل شيء فزعنا نلقاو صاحب الملك عدا من بعد مدة طويلة وقت دبرنا احنا الرابور بتاع الشرطة دبرناه باش ما شنو كيفاش توفر جيسي هو يباعوا الماكينة الصغيرة والبريم انا سما سيستام بتاع سيكوريتي في الوحدة انسى ما حطوش سيستام بتاع سيكوريتي كيف جاء هو يباعوا يفرط في كل الماكينات وطشبت عليه انا ومشاء كل شيء في الصغير. ما هو ديما يقول لنا هو من ديما يقول لنا يقول لنا الديمقراطية نهار اللي تتكلم تتكلم الله يرحمك يا عمي الأول راهو اللي كان قاعد الله يرحمك.
0: كلام الليل واكيد يعني سؤال ربما مازال مفتوح وقت اللي يعني نشاهدوا عمل كيف من هذا نحس انه يعني لا يبدو هذا العمل اليوم مجرد وثيقه ربما من وثائق المسرح التونسي لكن بالاحرى هو سؤال دائما يبقى مفتوح ماذا يحدث عندما نعطي الإنسان فوق الخشبة نعطيه الحرية أن يقول ما لا يستطيع

هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم الليلة مستمعينا الكرام، نهاية سهرة حديث الخشبة. شكرا للجميع على حسن الانتباه والمتابعة. أجمل تحية زميلي حسن المحمدي في الإخراج الفني. ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون. ليلة سعيدة للجميع.

هذه الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام.

تصبح بخير.

الفجر بين علينا واشرق النور والفراشات الجميلة تلاقي زورة الفجر بين.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام. أكد وزير الشؤون الاجتماعية إعداد مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات ضمن إصلاح مجلة الشغل. قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7%. في مدنين يتم افتتاح موسم جني الزيتون في 15 من هذا الشهر وسط تقديرات بإنتاج 30,000 طن من الزيتون بنقص يقدر بثلثي الموسم الماضي. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 اليوم جراء هجمات صهيونية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. استهدف الحوثيون مطار أبها السعودية اليوم ما أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا سعوديا ومقيما، في حين أسفر اعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين سعوديين. شكرا وإلى اللقاء.

0: العرب الأصيل. سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أصدقاء وصديقات الإذاعة التونسية من تطاوين، أحباء الموسيقى، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذه السهرة الأسبوعية التي نخصصها دائما لأجواء الحفلات الحية والغناء المباشر مع الجمهور واسترجاع ذكريات جميلة مع زمن الفن الجميل. في هذه السهرة اخترنا لكم صوت الفنانة المصرية الكبيرة عفاف راضي، واسمها بالكامل عفاف عبد الحليم راضي. هذه الفنانة المصرية بدأت مسيرتها بإنتاج مجموعة من أغاني الأطفال، وبعد تخرجها من أكاديمية الفنون اتجهت نحو المسرح الغنائي، وفي أواخر ستينيات القرن الماضي تقريبا بدأت في نضجها الفني صحة العبارة من خلال تعاملها مع مجموعة من الملحنين مثل بليغ حمدي وموسي جميل العزيز وغيرهم، وبدأت في مشاركتها في إحياء حفلات أضواء البهرجان، أضواء المدينة، و حفلات دار الأوبرا المصرية. في هذه السهرة اخترنا لحضراتكم مجموعة من الأغاني، مجموعة من هذه الأغاني من أغاني حفلات اللي أنتجتها وقدمتها عفاف راضي. مع خلص الرجاء لكم جميعا بقضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا، مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في إعداد وتقديم هذه المنوعة، وزميل الأزهر اليونسي من الجانب التقني. سهرة موسيقية ممتعة لكم جميعا.

0: بهذه الأجواء الموسيقية نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذا الموعد معكم. شكرا لحضراتكم مرة أخرى على تفضلكم بالسهر والسمر على موجتنا موجات إذاعة تطوين. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذا التوقيت وعلى نفس هذه الموجات موجات إذاعة تطوين مع اسم جديد من أسماء الطرب الأصيل. تصبحون على محبة.
1: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل هنا في تطاوين. مثلت متابعة وتقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. أقرت اللجنة الجهوية للإعداد لموسم جني الزيتون وتحويلها أقرت افتتاح موسم الجني في 15 أكتوبر الجاري. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 جراء هجمات صهيونية استهدفت قطاع غزة. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد لاعتداءين، وقالت إن الاعتداء على أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطن ومقيم، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين سعوديين. شكرا وإلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حلقية إذاعية حول العمارة التونسية. ديار الحفر.
1: مطمطة وباللغة الأمازيغية آثوب، أرض السعادة التي قال عنها أحد المؤرخين اليونانيين إنها المدينة الوحيدة في العالم التي يعيش أهلها تحت الأرض، عكس ما هو متعارف عليه عند بقية الناس. بوهالة دليل سياحي بقرية زمرتن بمطمطة.
2: ديار الحفر هما ثم زوز أنواع، ثم الفترة الأولى الإنسان كان ينقر في الحجر، المنازل الحفرية الأفقية هذه المرحلة الأولى ما قبل 4 قرون. في فترة ثانية هبط للسهل وبدأ يحفر في المنازل الحفرية العمودية، وقت استغل التربة تزمزة هذه نقول التربة الليمو، وقتها الرمل ولا يتكدس في هالشعاب هذوما من مطمطة حتى البنخداش، استغل التربة هذه باش يحفر فيها المنازل الحفرية العمودية.
1: المشهد في مطمطة يبدو للوهلة الأولى كواحة شاسعة ممتدة الأطراف، وقد لا ينتبه الزائر إلى البيوت المحفورة تحت مستوى الأرض.

0: خرج التراب للفوق وديما يخلي الارض منحدره شويه باش الماء يخرج للبر. المرحله الثالثه يجي يخرج من برا ويبدا يحفر باش يحل سقيف يحل الممر، وتبقى لاخر مرحله هي يبدا حفر يحفر الغرف البيوت.
1: ديار الحفر في مطمطة هي اكثر من مقر للسكنة، خاصيتها تاريخها تفردها، كل هذا جعل منها وجهة سياحية عالمية للزوار وللمستثمرين. تستهويهم هندستها وجدرانها الترابية وأبوابها القديمة، وهي لا تزال تحافظ على الطراز التي أنشئت به منذ مئات السنين.
0: تختلف حتى شكل المنازل الحفرية العمودية تختلف، ثم السقيفة مثلا نلقاها 6 متر و 8 متر، وثم منازل تعمل السقيفة تعمل 30-40 متر، والعلو يتراوح من 8 متر وحتى 12-13 متر علو. وعليش هذا وقت اللي هو عنده نية أن باش يحفر منزل عمودي طوابق يستعمل للخزن، وقتها يزم يحفر أكثر علو يعني في الحوش، ويلقى روحها في سقيفة طويلة يعني.
1: الحياة في ديار الحفر لها ميزاتها التي تمتد إلى المأكل والملبس، تفاصيل وعادات قد لا تعترضك فوق الأرض. هاجر التوجوتي صاحبة دار حفر بتيجمة مطمطة تتحدث عن تفاصيل الحياة بدار الحفر.
2: أنا كامرأة لهنا في دار الحفر ولا في دار الأمازيغ تحديدا، من اللي نوض الصباح لليل نهاري معبي، وقتي معبي، ديما عندي حاجات نعملهم، ديما عندي حاجات نتلهى بيهم، ديما ثم جديد، ديما ثم ناس جديدة نتعرفوا عليها، ديما ثم حاجات جديدة ناخذوا منها معلومات ونحاولوا نعرفوا موروثنا وثقافتنا للعباد اللي تجينا. حياتنا مليانة بالتجديد وبالتغيير وبالفرحة وبكل ما هو إيجابي، كلها طاقة إيجابية الحمد لله يا رب.
1: من الجبال إلى ديار الحفر كانت رحلة أهالي مطمطة بآلاتهم البسيطة، حفروا السقيفة وهي وسط الدار ثم الغرفة واستقروا بها، فاحتضنتهم بكل تفاصيلها وحمتهم في كل أرجائها وأركانها.
0: شكون يحفر الحوش هذا ووقتاش يحفروه المتساكنين؟ وعندنا لفظة يستعملوها في الجنوب هي لفظة الرغاتة، جدت العادة أنهم يتعاونوا الناس الكل، يجوا يتعاونوا كل واحد يحفر، واحد يحفر واحد يخرج تراب واحد يطيب التاي، وكل واحد مهم عنده مهمته ويحفروا هالدار الحفر. ثم السنف الأول هذا اللي المنزل تتوفر فيه سقيفة، وثم منزل شبه حفري هو ما تتوفرش فيه سقيفة، واللي وقتها نجموا نحفروا نلقوا فيه ماجل، هذا خطر تربة ما نجموش نعملوا فيه ماجل، تحكم المكان اللي حفروا فيه ساعات يلقوا إشكال في تخريج الماء. هذه أما في الغالب هو منحدر الأرض الماء يخرج بطبيعته.
1: حكاية لا يفهمها إلا من عايشها، أولها تشبث بالجذور، وبين أحداثها أبطال اختاروا العيش هنا بكل تفاصيل الحياة اليومية.
3: بعد ما يتحفر الحوش هذا بش يتحفر السقف الطق الأولاني، بش تكون فيه بيوت غارقة توصل الغرق متاعها من 3-4 حتى 6 متر. البيوت اللي لوتا على عدد العائلات، يعني وين يعرس واحد وين يبنولا حفروا له بيت. باش نلقوا ايضا في الحوش هذايا بلاصه مخصصه للطبخ، ايضا في وسط الحوش هذايا باش تكون منطقه صغيره تكون حفره لتصريف تاع المياه المطر هذايا. الطاق الثاني تقريبا مجمله كما قلنا للولاد اللي عرسوا جدد، وإلا ساعات نحطوه مطمور.
1: وعي أهالي مطمطة بكنوز منطقتهم جعلهم يحولون بعضا من ديار الحفر إلى متاحف للحفاظ على مخزون ثقافي يخافون عليه من الاندثار، فكانت هذه المتاحف قبلة للباحثين والدارسين المهتمين بالمعمار، ووجهة للزوار والسواح المتعطشين لاكتشاف خصائص أحد أنواع المعمار البربري في تونس.
3: حوش الحفر هذا عنده قصة كبيرة مع المواطن اللي يسكن فيه، ربطهم علاقة كبيرة ياسر. الحوش هذا يحس بالشخص اللي ساكن فيه، يعني الشخص وقت اللي يروح من يوم عمل كبير يكون تعب يلقى طاقة إيجابية كبيرة في وسطك الحوش هذاك، يلقى راحة كبيرة، يلقى طمأنينة كبيرة. هذاك علاش عنده الميزة هذه والخاصية هذه اللي خلت برشا سواح

0: كل المنطقة هذه في مقماطة شسنوا في الحيش الحفر هذه لما فيها منطقة إيجابية كبيرة ياسر، فيها طابع معماري خاص،
1: طاقة لهنا، طاقة إيجابية معناها كبيرة برشة في الديار هذه. تحس الدار حنينة على الناس اللي تسكنها، تعطيها قد ما تعطيها تعطيك، يلزمك تحس بها وتفهمها وتعطيها باش هي تعطيك وتحتويك أصلا. معناها كي تبدأ موجود تحس بالونس، تحس أنك في راحة نفسية كبيرة.
0: وحتى أن فما حياش تو ما عادش ما لها يسكنوا فيها، لكن رجع ترميمها من جديد، ولد متاحف فيها العادات والتقاليد. فما حياش عمرها أكثر من 100 و150 سنة، لكن قاعدة متماسكة، قاعدة مترابطة. هذا كما يأكد أن الناس الأولى اللي بنت وحفرت الحياش هذية عارفش قاعدة تعمل.
2: والحياة اليومية في ديار الحفر ميزتها البساطة وسرها رابط متين مع كل زاوية وكل ركن، راحة نفسية تنبثق من الحجارة المثبتة بالطين.
3: خصوصية دار الحفر ولا الغرف في الداخل هي درجة الحرارة ديما في درجة 18 درجة 20 درجة على طول العام. نقوله في الصيف البيوت الحفر باردين، علاش؟ خاطر هي عكس الخارج. وكيف الشتاء جبل يبرد، خاصة احنا في زمرتن في اعلى منطقة في الظاهر، يعني في علو 713 متر، توصل درجة الحرارة اقل من الصفر. يعني وقتها في البيوت اذا كان عندنا درجة 20 درجة الداخل نحسه بالدفاء. هذه الدرجة هذه مناسبة للسكن، للانسان باش يعيش، والا للخزن.
2: تحد للطبيعة وانتصار على الزمن، تلك هي قصة ديار الحفر. هدوء وسكينة تلف صخب الذكريات في أرض السلام والسعادة مطماطة.
4: كنتم مع ديار الحفر. ديار الحفر إنجاز سعاد الفيليلي.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذبحة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: الاخوة والاخوات ضيوفنا عزة باسم صابت هذا العام وكيف ما كل عام نعملوا حفلة هاي حفلة حفلة بوصل الحسان هاي ونرحبوا بمسيو جارج وضيوفه كيف ما نشكروا البناويت الأربعة على سجاعاتهم كي قبلوا على اختار على حصان القمح نطلب ربي يجعل بلادنا كل عام صابة الشباب الجنوب والسلام
1: خايفة يا سلطان خايفة منين هالناس الكل
2: ما تشبحيش قدام
1: خلي عيطوا خلي عيطوا
2: اسمعي عبي كمشتك وحسدي بالمنشر الحس قلقني يصدع الراس
1: ماكش ها هوني واني هاني واحدة بينك وبينهم ايه عماري هدي فيهم بيدي وشجع فينا
3: يا جماعة هاناس تنقصوا الحس تنقصوا الحس البناويت يحشموا
4: كلمهم أبي كلمهم
0: خليهم يا ودي خليهم يشيخ وذين ها فرع شوف شوف أكل وجوه كيفاش منورة شوف
5: شجعها يا سلطانة شجعها
6: برافو برافو برافو الحفلة الكل باش نسوغوها حبوا فرنسا تحبكم فرنسا
7: ديما كلمة في فمة حبوا فرنسا تحبكم فرنسا يلعنك انت وياه
0: اسكت اسكت يا عمار توليت وطني اكثر من جماعة الدستور اي فوق عليك
6: عمار عندك حق المعمرين هذوما استعملوا الخدامة وفكوا أراضي الناس
8: تبارك الله على بنياتنا الخفة والصواب
9: زرعنا قوية عليهم متعلمين بزرعهم الضعيف أغلب الوقت يحصدوا بلا منجل العام هذا اشتر عندنا فيه أكثر من 50 سبولة
6: غابو زينب غابو نجمة غابو هيا أغي وجوهكم للتسويغة
9: اهي نجمة عارة تشعرها وطيشت للحربة
6: برافو نجمة برافو زينب زينب انت عمل كيفها عمل كيفها
1: اسكتي علي يا حقري يحبنا نعرو شعوراتنا باش يصورنا للقور هاني حرقت ولا ما نحرقش راسي
6: قولي لها عمار عمار قولي لها هيا قول لها تاغي تاغيك دي نجمة
10: حاشمي انا مسيو جورج تصور كيف ما جاء بناويد البيت يا حشامات
7: يلعنك انت وتصويرك
8: خلف ايدك شوية نجمة راهم خلطوا علينا كلنا سابقين
1: صبي صبي صبي شوية بيع على راسي وعلى المنش ما تخافيش منه هم بدو يضحك زرعنا قوي على بدوناتهم ومناجلهم كثيرة كيف السكيكين
8: هي سلطانة تصح في زينب بتوضي فيها كيفاش تحصل
2: اسمع يا زين، جرب المنجل متاعهم المغربي، منجلهم أفضل. جربي جربي أسكي، ما هوش مصواب وبعوش يا بنتي. هاهو المي بلي راسك، بعد المي راسي يجيك الزيد.
8: صحتي
2: خاطر وحاشني كيدي قدامكم مريانة وانتي شايخ.
6: وينكم يا عرايس؟ اشكون يغلب سامة زينب ولا نجمة؟ هيا تاسع سجع.
9: واش بيك يا قدور فشلت؟ يسيح وعفر شجع بنتك رسول. قهرني عمار جاي مع الهطايه ملا دمار. عمار عاشق يا راجل، يحب زينب. شوف شوف اهو يحاربت عليها من بعيد. يحب زينب؟ معقول هذا؟ ما هيش من كاره، بدويه وفقريه. اه يا قدور الهطايه بشي القتل شي يخوف.
6: اش بيك يا نجمه؟ فيقيها يا تركيه.
9: شي خوف، كل خايف منها أكثر. يمكن نجمة تزير على روحها ويطلع لها الدم.
6: زينب وسندالة فاتوكم، وينكم يا حسادات يا بلاد الدوار؟
8: أنا وينكم؟
6: أنا وينكم؟ أنا وينكم؟
9: أنا وينكم؟
6: أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أنا وينكم؟ أن

0: نهنوك يا كسراوي، جبت وربيت زينب قد تروح ربي يرعاها.
1: الحمد لله جابها ربي في الصواب، حتى انت عملت اللي عليك يا شاه.
0: زي ما تفهمت، اكمل الاختار وهزيت بناتنا الزوز، وقلت البكار سامحنا عملنا الواجب، ربي يهنيكم، وبناتنا على الشمال وهو ما قصرش فهمي. اما كريتهم هم دايرين بينا يسلموا على البنويت ويهنوا، هذا يسلم وهذا ينشد وكل حدش يقول، حط القاولي صورها معاون
2: دويرهم من البنويت يحضروا لنا العشاء.
0: عش انا حاضر؟
2: ها
0: عهدك بها القصعه جد.
2: منين؟
0: يمكن جماعتنا يتعشوا ويجيبوا معاهم عشانا. هو نكملوا السهريه هنا والحفله. والله اهلها البر عجبوني، زهوانين نسي ورجال، يحبوا الطرب وقلوبهم خاليه من العمل.

0: تعبت يا سلطان، العرق والخوف وعيون الناس والكلام والتصفيق تعبت.
1: هيا نعمل غطسة في العين، غطسة ونرشف في زعم غير حس.
0: نغرب والهندي يخوف.
1: هيا معايا ما تخافيش،
0: لحظة فيدي والمنشي فيدك، واللي يقول بروحه قد
1: باه.
0: خلي نقول باباي.
1: هيا بلا باباي،
0: اطلب لي وافد غطسة وجارية، لأن هذه فيها البرج يمكن تسهل عليا مكتوبي.
1: اسحبي حق
0: خراف،
1: والمكتوب عند ربي.
0: قالوا العين هذه عندها حكاية. أم المغاصب امرأة ضربها راجلها وسأل منها الدم، ولت مشت للعين وغطست فيها. في هاك الوقت ملكوهاش ربي رفعها. كيف القدام شدوا الراجل ربطوه ومات في الحبس. يستاهل
1: يستاهل
0: يستاهل. اسمي جربي جربي.
2: يا أم العين كوني معانا ودعوة التختار يجعل اللي ناوينا نلقوه.

0: عمار.
1: ها
0: عمار الخير قدور حس بنته ومعه صالح رشا يعيشك للعشيه.
1: اي باه يا وريده باه.
2: يا قدور يا قدور ارجع عاد في وين مش هيا راح تعش انت والنجمه والزازي وصالح هيا عاد يا راجل.
3: ما خزيش يا سي عمار بالله اختار
2: يا راح بركة يا راجل هيا راح عاد.
3: باهي باهي حسني مش قد بعض.
1: يصلي على النبي يا راجل. يا هذه فضلك يا قدور شنو يا اخي يعملنا جو ما يغيظكش كيف تغسل بنتك مر ما تتفكرش قديش من مره ربحت العام اللي فات واللي قبله واللي قبل قبله. هيا يا راجل يا دلع عن الشيطان يا نجمه يا نجمه هيا ولي انت وامك هيا هيا بري يا بري. طيب
3: قرب قرب اسمع مره للعين كان جيت سلطان وزين وخالدي اعمل فيهم عمله تفرحني.
4: باهي باهي الله مبارك.
3: اللي غايزني مش الغلب اما ولد بلادك يوقف ضدك مع البراينيه
1: في الكل تقصد يا قدور.
3: انت والراضي برنامجكم مش عاجبني. هو دبر على هالطايه ودخلهم في وسطنا وانت تقوي فيهم علاش هك علاش ولد البلاد مكروه.
1: يا مسكين يا قدور يا قدور احسبها المره هذه علي انا. وبي قال اللي حصدوا البناويت الأربعة ليه قال اللي ربحت كيف اللي ما ربحتش القسم على الأربعة. أيا يا راجل صلي على النبي وارجع للعشاء. يا عاد أيا رجع الزازي ونجم صافي قلبك. اليوم فرحنا زهينا ضحكنا وطو نعبوها بالكسكسي واللحم ونبات ونحل. أيا عاد يا راجل أخي وين صالح ولا شي عاد هو زاد غضبان. أيا يا راجل أيا.

0: يا أمنا العين، يا مولاة السر الفايح اللي في قلب حاجة ربي مطعليه.
1: أش في قلبك يا زين؟ مسعود ولا عمار؟
0: نرجعوا لبلادنا سالمين ونلقوها ممطورة، وحتى كان قلبي وجعني كيف متفكر العرس.
1: ولو كان يخيره تسلمي في أهلك وتعيشي في هالبرع عشت ملاك؟
0: نخمم، لكن مش عجب الواحد، ولو نشتاح شهرنا بعدين.
1: وتعيشي غريبة في أرض ما ولدتيش فيه مع ناس ما تعرفيهمش؟
0: حالتي ما هيش زي حالتك يا سلطان. بابا يومي دي ما يتعارف، بابا يبغي عرس بوحدة أخرى تجيب لأولاد، وإني ما نحبش ولد عم. عيلتنا بطبع رجالنا غلط.
1: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهي ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
0: عم شاهد عند الحد مش مسال في عمره، ما يرضى بالغربة كان اللي نزل صغير، يمكن يكون ويعمل أصحاب جدد. هيك كل واحد يفكر في الربح والخسارة.
2: هم في العين.
1: اخرجي اخرجي من العين، اخرجي فيسا، ثم شكون جاي للعين الغرب فيسا. هاو غلط، مش نعمو اهربي اهربي اهربي اهربي اسرعي مشري قدامي فيسا فيسا فيسا هجري.
2: اوقفوا في شروقكم، وين هربين وين هربين ورا عوجي؟
1: الحق الحق يا كراشه، ايش كيفينك ايش من جهه يدك نفرولا بطنه.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة علي الخميري، سونا ناجي، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي، المنصف العجنجي، نور الدين العياري، منير العرقي، الرزقي العوني، عايدة فارح، سعيدة سراي، ألفة الحكيمي، سمير الحجري، جهاد اليحيوي، الناصر العكرمي، ومحمد المنصف بالعربية. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.